صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كلبدين وين ما كنتوا برفقتنا. بداية يوم موفق بنتمنى للجميع. اليوم 3/6 تشرين الأول 2026. تحيتنا للجميع وجولة سريعة نحن ويكون على أبرز برامجنا لهنهار. 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بعد نشرة أخبار 8:15 مباشرة صبحية ندى مع ندى صليبة، وبعد موجز أخبار 10:15 صباحا كلينيك مع روني الخوري، وطبعا من برامجنا المعتادة فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم بتمام الساعة 1:30 بعد الظهر. القانون انحكى مع دكتور جان عقل مباشرة بعد موجز أخبار 3:15، وبعد موجز أخبار 4:15 إعادة لبرنامج شو رح ندرس بتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وطبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تا
1: تعبوري تعبوري تا.
0: البنوكي مثل الدكان، ما في سحب وما في دان. مصريات العالم وين مسكرة معنا عالميلان، وما قلنا إلا اكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
2: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار التصعيد في لبنان. نتنياهو وخلال مراسم إحياء الذكرى الثالثة لعملية 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس، قال إن إسرائيل لن تسمح لحماس بالعودة إلى غزة وستواصل ضرب حزب الله في لبنان، معتبرا أن ذلك سيخلق ما أسماه فرصة للسلام مع دولة يريد معظم الشعب فيها السلام مع إسرائيل، بحسب تعبير نتنياهو. يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبا عبر استهداف القرى الآمنة، وفي جديد المعلومات الميدانية أفيد بقصف دام لساعات فجر اليوم على ميفدون وأطراف برعشيت وبيت ياحون وحداثة مع حملة تمشيط واسعة، وكانت المعلومات قد أشارت إلى غارات معادية خلال الليل على وادي السلوقي وبين برعشيت وعيترون. الاحتياجات التي تواجه الصامدين في الجنوب عرضها رئيس الجمهورية أمس مع وفد من بلدة جرجوع، وأكد الرئيس عون على أهمية بقاء الجنوبيين في أرضهم وعلى وقوف الدولة إلى جانبهم لتوفير الاحتياجات. إلى ذلك عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام التطورات الاقتصادية والمعيشية وزيارة سلام للنبطي. وتبعا للمعلومات الرسمية، تناول اللقاء أيضا ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص. ولاحقا نقل عن الرئيس بري عبر النهار التأكيد بأن اللقاء مع الرئيس سلام كان ممتازا. تصاعدت وتيرة الحرب في اليمن وحملت الساعات الماضية جملة تطورات تمثلت بإعلان القوات اليمنية الموالية للسعودية تحرير المخا ومينائها من سيطرة الحوثيين، كما أفادت بسقوط عدد من القتلى والجرحى في تعز، وأفيد أيضا في بيان للحوثيين بأنه جرى إطلاق صواريخ باتجاه الرياض. وفي سياق التطورات المتسارعة، عقد حلف مكة الذي يجمع السعودية بباكستان وتركيا اجتماعا على مستوى الهيئات الدفاعية التنفيذية، وتقرر الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لاتفاقية الدفاع في مكة وتوفير القدرات للمملكة العربية السعودية. وفي واشنطن أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا تحذيريا للأمريكيين على الأراضي السعودية، جاء فيه إنه نظرا للوضع الأمني الراهن في المملكة واحتمالية وقوع هجمات جوية تستهدف البعثات الأمريكية على الأمريكيين في السعودية، توخي الحذر وملاحقة التنبيهات. أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن جهاز الشباك بأن التحقيقات مع الطيار العماني الذي كان يحاول إسقاط طائرة فلاي دبي في رحلتها إلى تل أبيب، بأنه أعلن أمام المحققين أن العملية كانت ثأرا لغزة. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: خشونة الركبة هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنتوني كامل ضيف روني الخوري الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.
1: القانون انحكى عن إعادة هيكلة المصارف مع الخبير الاقتصادي أنطوان فرح ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شوف للوزارات إذا عم بيطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
5: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2

0: شكرا.
1: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
3: أسعد توما صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 26 الأول 2026. نبدأ جولتنا مع النهار التي كتبت في عناوينها: فتح ملف قانون الانتخاب في وقت مهدور، فجر اليمن نحو صنعاء، مطار القليعات الانطلاق مؤجل لأسباب تقنية، بعد اليونيفيل لبنان لا يسلم، وفرنسا مرفوضة، لبنان يترقب مساره على وقع التوهج الإقليمي، تجدد المطالبة النيابية لمجلس الأمن بالتمديد لليونيفيل. في أسرار الآلهة نقرأ: ارتفع الطلب مجددا على المنازل من النازحين السابقين إلى القرى والبلدات التي استقروا فيها سابقا، وذلك خوفا من عودة الحرب في ظل التهديدات الحالية أمريكيا وإسرائيليا. في أسرار الآلهة أيضا لفت قول رئيس الحكومة إن الأمور واضحة ولا حاجة للعودة كل مرة إلى نقطة الصفر في معرض رده على سؤال عن الحوار الداخلي، نافيا بشكل قاطع إمكانية العودة إلى طاولة الحوار الوطني. وأيضا نقرأ من أسرار الآلهة: تسرب أخبار عن لقاء مع النظام السوري، إنما تحقق عدة أهداف أو تحقق عدة أهداف دفعة واحدة. أولا ضغطا على سوريا التي يرفض رئيسها الانخراط في حروب المنطقة، وإحراجا لتركيا في علاقتها مع الخليج والغرب، وزعزعت ثقة بتوجيهات الحزب الذي يعود للتحالف مع الذين حاربهم واتهمهم بالإرهاب سابقا، بحسب ما ورد في الصفحة الأولى من أسرار الآلهة في النهار. إلى رئيسيتها، المشهد الداخلي بدا منشغلا بتحركات واجتماعات حكومية ونيابية موزعة على محاور واهتمامات داخلية صرفة، فإن ذلك لم يحجب استمرار الملف الجنوبي في صدارة أولويات المشهد اللبناني. وسط ترقب انعقاد الجولة العسكرية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في تامبا بولاية فلوريدا بين 22 و24 من تشرين الأول، ولو أن معظم المعطيات لا تشير إلى نتائج بارزة ستؤدي إليها لكونها ستعقد قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر الحالي. هذا وسيلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عصر اليوم خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث السيد حسن نصر الله.

إلى صفحة مقالات. إبراهيم بيرم كتب في الصفحة الرابعة: من النهار أي مخاطر ينطوي عليها مصطلح الدفاع المتقدم في الجنوب. وجد العريض كتب: هل الدعوة إلى البحث في قانون الانتخاب هروب من حصر السلاح؟ عباس الصباغ كتب في الصفحة الخامسة: من النهار اليونيفيل وفرنسا مرفوضتان إسرائيليا، وآلية التحقق تنتظر القرار الأمريكي. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: لم تتوصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى اتفاق في شأن آلية التحقق في المناطق التجريبية في ظل اعتراض إسرائيلي على مشاركة بعض الدول وفي مقدمها فرنسا، فيما يسعى الجانب الأمريكي إلى وضع آلية تكون مقبولة من إسرائيل التي تتمتع حصرا بحق الفيتو على الدول المرشحة للمشاركة في تلك الآلية. بحسب الوفد اللبناني المفاوض، فإن الخشية تكمن في أن تكون آلية التحقق بديلا من اليونيفيل أو من أي قوة دولية ستحل محلها. وتوضح مصادر الوفد للنهار أن الاقتراح الأمريكي ينطلق من عدم التفريق بين آلية التحقق والمهمات التي كانت تطلع بها اليونيفيل، وبمعنى أوضح أن دور آلية التحقق سيكون بديلا من أي آلية سابقة بما فيها قوة حفظ السلام. وفي الصفحة 11 صحة: من النهار ما أحدث التطورات في علاجات سرطان الثدي. بقلم كارين اليان: من المتوقع أن تصاب امرأة من ثمان بسرطان الثدي، وبحسب منظمة الصحة العالمية هو السرطان الأكثر شيوعا بين النساء عالميا. وفي شهر التوعية بسرطان الثدي لابد من تسليط الضوء على هذا السرطان الذي يزداد شيوعا أكثر فأكثر رغم زيادة الوعي حوله. إنما في الوقت نفسه يؤكد رئيس قسم أمراض الدم والأورام في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت البروفيسور ناجي الصغير أن العلاجات زادت تطورا وباتت قادرة على مواجهة المرض بمزيد من الفعالية، ما يشكل بارقة أمل للنساء. ننتقل إلى صحيفة لواء التي كتبت في عنوانها: بري بعد لقاء سلام موقع المفتي الجمهورية لكل المسلمين واللبنانيين، ملف الكهرباء على طاولة الحل الجذري، ونواب اليونيفيل لعدم ترك الجنوب بالفراغ، القوات اليمنية تستعيد باب المندب وتحاصر الحوثيين في تعز، ترامب الحرب ستنتهي قريبا ومنفتحون على حوار مباشر مع إيران. في همس اللواء نقرأ: يجري تداول سيناريوهات بين الحرب والتسويات، تبدأ من الحرب الأمريكية الإيرانية إلى ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وفي غمز اللواء: لم تطلب أي جهة حزبية من نائب سابق وقف ردوده على نائب بارز وفريقه، وسجل أن أحد الردود جاء بالغ القسوة. وفي لغز اللواء: انتشرت على نحو الملحوظ أعلام حركة سياسية في المناطق المستعدة من الليطاني إلى قرى سور. إلى رئيسية اللواء ونقرأ منها: حسب مصدر مطلع فإن الوضع الجنوبي سيبقى محكوما بميزان دقيق بين استمرار الضغوط والعمليات المحدودة من جهة وتجنب الانزلاق إلى حرب واسعة من جهة أخرى. وحسب معلومات من وزارة الخارجية الأمريكية فإن البحث في الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي يوم 20 من الشهر الحالي سيركز على كيفية وضع ترتيبات أمنية قابلة للتحقق وتشكيل لجنة التحقق من خلو جنوب الليطاني من المظاهر والمواقع والمنشآت المسلحة والانسحابات الإسرائيلية وانتشار الجيش. وكما سيتم البحث بتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإطلاق سراح الأسرى، ولكن كل ذلك مرهون بمدى تجاوب كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث تفيد المعلومات الأمريكية أنه لن تكون هناك مفاوضات عسكرية وسياسية جدية قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية بحسب معلومات صحيفة اللواء.
إلى صحيفة الأخبار التي كتبت: تقارير الأمم المتحدة عن كارثة الفقر والعوز عند اللبنانيين، 55% من الأسر لا تضمن 3 وجبات، 38% لا تؤمن الأدوية للأطفال، 46% خفضت إنفاقها العام، 17% قررت وقف تعليم أولادها. وهذا التقرير أعد في صحيفة الأخبار الصفحتين 2 و3. من هذا التقرير بقلم زينب بزي نقرأ: تقول أرقام العام 2026 إن 799,207 من اللبنانيين باتوا بحاجة إلى دعم في الحاجات من الغذاء وفق معايير الصحة العالمية، فيما تخفض بعض الأسر غذاء أطفالها وطبابتهم وتعليمهم، وتبيع أسر أخرى ممتلكاتها والأدوات التي تؤمن لها دخلا كي تستمر. هذه خلاصة 3 تقارير أممية صدرت أو حدثت في العام الحالي أي 2026 وترسم المسار نفسه. تقرير اليونيسف كابوس المستمر وتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الاحتياجات التمويلية الحرجة ولوحة متابعة قطاع التغذية ضمن خطة الاستجابة للبنان. وهناك تراجع حاد في كل أنواع الخدمات الصحية والتعليمية، والأسر تبيع أملاكها لسد عجزها الدائم عن تلبية أدنى متطلبات العيش.

ونقرأ من الصفحة الثالثة من الأخبار. الصحناوي ملاحق في فرنسا. نشر موقع الفرنسي انتليجنس أونلاين أمس تقريرا أفاد بأن نيابة العامة المالية الفرنسية بدأت في نيسان الماضي تحقيقات مع المصرفي الصهيوني أنطوان الصحناوي على خلفية شبهات تتعلق بتبييض مجموعة بانك ريشيليو موناكو والمرتبطة ببنك أس جي بي إل في لبنان والذي يملكه الصحناوي. وجاء التحقيق إثر شكوى تقدمت بها العام الماضي إحدى الجمعيات وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان. ووفق التقرير يجري التدقيق فما إذا كان الصحناوي قد سمح لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بإيداع جزء كبير من الأموال التي تهم باختلاسها من المصرف المذكور، علما أن السلطات كانت قد قررت تجميد أصول سلامي في المصرف نفسه منذ العام 2022 على ذمة صحيفة الأخبار تحديدا في الصفحة الثالثة بعنوان الصحناوي ملاحق في فرنسا.

0: فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

صاحبة الجلالة. ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت بن فرحان في بيروت الأسبوع المقبل، حل جذري للكهرباء على طاولة بري، وسلام الحراك السعودي يواكب استحقاق تامبا، تهديدات إسرائيلية على جبهتي لبنان وإيران، ما خطة لبنان لمفاوضات تامبا، ترقب حتى 27 من تشرين الأول بقلم عماد مرمل. في أسرار الجمهورية نقرأ: تتزايد المؤشرات إلى انتقال الضغوط الاقتصادية من مستوى الأرقام المالية إلى سلوك استهلاكي أكثر تحفظاً في الحركة ضمن القطاعات السياحية والخدماتية والترفيهية. وفي أسرار الجمهورية أيضاً برز نقاش حول وفرة الغاز مقارنة بالمازوت وكلفة التدفئة بالتزامن مع تحرك الوزارة المعنية لتأمين كميات وافرة تداركاً لأي تطورات إقليمية ترفع الأسعار بشكل جنوني. ونقرأ من رئيسيات الجمهورية: في غياب أي تطور سياسي بارز سجلت مصادر سياسية عبر الجمهورية مقاربة ومفارقة بالغة القسوة في المشهد، ففيما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوراق إسرائيل بإعلانه أرض الجنوب اللبنانية ساحة استنزاف مفتوحة، بقيت القوى اللبنانية تخوض سجالا داخليا محتدما ومربكا حول طبيعة الخيارات الإنقاذية وسط تآكل الحلول الدبلوماسية وغياب الاستراتيجية الوطنية الموحدة للتعامل مع المرحلة المقبلة. وقالت مصادر سياسية عبر الجمهورية: إن قيام إسرائيل بتفجير القرى وجرفها وتوسيع نطاق الغارات والقصف يهدف إلى تثبيت احتلال طويل الأجل ويكرس الخط الأصفر ويمهد لتوسيعه. وفي الوقت عينه يوظف نتنياهو دمار الجنوب ورقة في معركته لانتخابات الكنيست المقررة في 27 من الجاري، وهو يذهب إلى طاولة تامبا المرتقبة باستغلال الذريعة الأمريكية لفرض نزع السلاح كشرط مسبق صعب التحقق في لبنان وتأطير اللقاء بما يضمن استمرار حلب الاستنزاف من دون أن يقدم أي التزام بالانسحاب الشامل.

ونبقى مع رئيسية الجمهورية مع اقتراب موعد جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية والتي ستعقد في تامبا فلوريدا بين 20 و22 من الجاري. ترددت المعلومات عن أن المفدى السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيزور لبنان الأسبوع المقبل، وذلك للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الوضع اللبناني في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات والقمة الخليجية الأوروبية التي ستعقد في 24 من الجاري في الرياض بحسب معلومات لصحيفة الجمهورية هذا الصباح. ننتقل إلى ديار التي كتبت في عناوينها: مفاوضات تامبا أمام استحقاقات صعبة، الرؤساء الثلاثة لتعزيز دور الدولة وزيارة سعودية مرتقبة. كنعان للديار: طعن الرئيس الدستوري والتهويل عليه مرفوض، مخالفة بالتصويت على المادة 3، التعديل الحكومي طبيعي ولكن لا قرار، والتصعيد غير مستبعد. ما زلت بموقع سيادي وخيار الدولة والإصلاح، في مقالة لفادي أعيد والذي أجرى مقابلة مع كنعان. أيضا نقرأ من الديار في صفحة مقالات: بولا مراد كتبت حقيقة انفجار مرفأ بيروت، العد العكسي بدأ. محمد بلوط كتب عين التيني زيارة السلام للنبطية إيجابية والتعاون مطلوب. أيضا في هذه المقالة نقرأ: تنظر مصادر عين التين بإيجابية إلى أجواء زيارة الرئيس سلام النبطي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الدولة مسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية الأرض وأهلها في الجنوب وتحريره من الاحتلال. وترى مصادر عين التين أن الاستحقاقات كبيرة وكثيرة وأن هناك حاجة ملحة لكي نغلب المصالح الوطنية على المصالح السياسية أو الفئوية كي نغلب هذه المصالح، وهذا ما يشدد عليه الرئيس بري مع الجميع بحسب مصادر عين التيني لصحيفة الدي آر. ونقرأ من الديار أيضا بقلم ميشيل نصر في الصفحة الثالثة: ما بعد واشنطن الأردن يدخل على خط لبنان. مصادر دبلوماسية مطلعة على أجواء الاتصال بين الملك عبد الله والوزير روبيو والذي جاء عشية الإعلان عن جولة مفاوضات عسكرية بين لبنان وإسرائيل في مقر القيادة الأمريكية المركزية في تامبا. أشارت هذه المصادر الدبلوماسية إلى أن الاتصال لم يكن أردنيا أمريكيا بالمعنى الإقليمي العام فقط، بل حضر لبنان في صلبه، إذ وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الطرفين جرت مناقشة تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي الخاص بلبنان وسحب سلاح حزب الله، كاشفة عن أن الملك الأردني لعب دورا بارزا في دفع الولايات المتحدة نحو الضغط في اتجاه عقد جولة مفاوضات عسكرية في تامبا، خصوصا أن المعطيات الميدانية تبعث على القلق في ظل الاحتقان القائم بين الجيش اللبناني والإسرائيلي والذي تجلى في أكثر من محطة.

صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون: الدولة مصرة على دعم صمود الجنوبيين، سلام لا تعديل حكوميا مطروحا وضمانتنا وحدتنا، بوصعب تأكيد على ضرورة نقاش في لجنة قانون الانتخاب. القوات اليمنية دحرت الحوثيين من باب المندب وتزحف نحو صنعاء. حلف مكة يعلن بدء تنفيذ التزامات دفاع المشترك، حيث أعلنت دول حلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. من جانبه، أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة في إطار حلف مكة، وذلك عقب اجتماع طارئ لدول الحلف أمس. وقال وزير الدفاع السعودي إن اجتماع لجنة حلف مكة أكد وقوف دولنا صفا واحدا وتفعيل ردع جماعي ضد الاعتداءات على المملكة العربية السعودية.

نداء الوطن. كتبت مفاوضات تنبا على وقع تحول إقليمي، فجر اليمن لفك صنعاء من أسر طهران. في أسرار نداء الوطن، أبلغت دوائر رسمية رفيعة أن رئاسة الجمهورية تترفع عن الرد على الحملات التي تطول رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذه الحملات تشكل دليل إفلاس لمطلقيها ولمن يحركهم ويقف وراءهم. وفي أسرار نداء الوطن، أبدت مصادر سياسية ارتياحها إلى الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية في إحدى مواد قانون إصلاح المصارف، ورأت فيه قطعا للطريق أمام تشتت القرار في مصرف لبنان. وذكرت المصادر بما حصل في أكثر من مؤسسة من شلل في عملية اتخاذ القرارات وتعطيل عمل المؤسسات. ومن الصفحة الأولى من نداء الوطن، التفاح اللبناني 100,000 طن في صناديق الانتظار. يجود الموسم هذا العام بمحصول وفير، لكن وفرة الإنتاج تضع المزارعين أمام تحدي التصريف، والمؤسسات الرسمية أمام اختبار قدرتها على فتح الأسواق وتسهيل التسويق كي لا تتحول خيرات الموسم إلى أعباء على أصحابها. وفي هذا الإطار، يسعى وزير الزراعة نزار هاني إلى توسيع وجهات التصدير لتشمل 5 أو 6 من الدول العربية الإضافية. ونقرأ من رئيسية نداء الوطن، دعوة لإقرار 10 لترات بنزين يوميا. معيشيا، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى إقرار 10 لترات بنزين يوميا للموظف عن كل يوم عمل. وأعلنت في بيان، إزاء تجاهل الحكومة للمطالب، أعلنت الرابطة الاستمرار بالإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة. الإقفال العام للإدارة الرسمية والبلدية يوم الخميس في 8 من تشرين الأول، مؤكدة أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت خلال الأسبوع المقبل، على أن يحدد الاعتصام والمكان فيما بعد بحسب ما ورد في بيان لرابطة موظفي الإدارة العامة.

0: إلى صحيفة الشرق الأوسط، فجر اليمن يزعزع دويلة الحوثيين، إيران تحت ضغط الحرب والأزمة الاقتصادية، نواب لبنانيون يطالبون بإبقاء اليونيفيل لمنع الفراغ الأمني في الجنوب، مذكرة إلى مجلس الأمن لإعادة النظر في القرار 2790. إلى العربي الجديد، غطاء جوي سعودي يقود عملية فجر اليمن. الحوثيون ينفون تقدم القوات الحكومية ويحذرون شركات الطيران من التحليق بأجواء السعودية. روبيو يحصل هجوم مضاد لاستعادة الأراضي السعودية وحق الدفاع للسعودية عن نفسها. ونصل إلى مستقبل web.net. ترامب يلوح بالحسم وقلب فلن نفتح مضيق هرمز قبل تحقيق مطالبنا. الأمطار على أبواب بداية الأسبوع ومنخفض جوي مجددا. بدء إنشاء معبر بديل لجسر طائر فلسي في جنوب لبنان لربط صيدا والزهراني بصور. مقترحات أمريكية جديدة لإيران. وفي العناوين، الحريري يهنئ رياضي بإحرازه مجددا بطولة غرب آسيا لكرة السلة. ونقرأ من مستقبل web.net ما ورد: بدء إنشاء معبر بديل لجسر طير فلسي في جنوب لبنان لربط صيدا والزهراني بالسور. أعلنت مصلحة الوطنية لنهر الليتاني أن وزارة الأشغال العامة والنقل باشرت بالتنسيق معها تنفيذ أعمال إنشاء عبارة مائية لتأمين معبر بديل للجسر المدمر في منطقة طير فلسي في جنوب لبنان، والذي تعرض لغارات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. خشونة الركبة، هل بتحتاج دايما لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنتوني كامل، ضيف روني الخوري، 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.
1: بلبنان الحلم، الإعلامي فادي شهوان. هل سقطت الأحلام بوطن الكوابيس المتواصلة اللي عم يعيشها شعبه؟ وشو حقق هو من الأحلام المهنية والشخصية؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرطبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي $3.90.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
0: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: شوفي على يميني
4: اف من العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس ب$2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ27 الأول.
5: تبرد تبرد تبرد تاع
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تع
7: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: العناوين اليومية.
1: صباح الخير. حرب اليمن تسابق حرب إيران والسخونة طاغية. نتنياهو يتوعد بإبقاء لبنان ساحة قتال والاعتداءات متواصلة جنوبا. لقاء بين بر وسلام وصف بالممتاز والكهرباء على الطاولة. الموظفون يطالبون 10 لترات بنزين عن كل يوم عمل. البنزين يتبخر في خزانات الوقود، فماذا عن الرقابة؟ عينات للفحص شمالا. تأكيد على إبقاء مكب إصرار لكرة عكار ونفايات طرابلس بانتظار الحل. قانون الانتخاب بروفا تجريبية في ساحة النجم. ترامب في جولة انتخابية. الحرب على إيران ستنتهي بطريقة أو بأخرى.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.
2: مرحب.
3: شو؟ قروات دولية؟
2: غير.
3: افحص البطارية؟
2: غير.
3: الزيت؟
2: غير.
3: والمساحات؟
2: غير.
3: المضاف؟
2: غير. يا خربت اللي بيتي. هيتي بنا نروح.
4: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تعبوري
7: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبوري
7: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أخبار حرب اليمن تسابق حرب إيران، والمنح التصعيدي يحمل مستجدات متسارعة. لبنانياً، ومع انخفاض سقف التوقعات من جولة المفاوضات المقبلة في فلوريدا لكونها قبل أسبوع على الانتخابات الإسرائيلية، الترقب اللبناني لمستجدات المنطقة الساخنة يقابله اختناق في الداخل مع تفاقم المعاناة والضغوط المعيشية والاجتماعية على اختلافها، وهي موزعة بين أعباء النزوح جنوباً مع فصل الشتاء وأعباء المحروقات والمولدات وأقساط المدارس وغيرها، بعد أن باتت عودة الكهرباء في علم الغيب على طريقة زوروني بالسنة مرة. هذه الهموم على ما يبدو حركت من جديد التواصل الرسمي والحراك النقابي، وحضرت في الساعات الماضية في لقاء الرئيسين بري وسلام. ومن هنا البداية.
1: الملفات الاقتصادية والسياسية حضرت في عين التيني في لقاء جمع أمس الرئيسين نبيه بري ونواف سلام. وتبعا للمعلومات التي رشحت عن اللقاء، فإنه تم البحث بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة، وفي نتائج زيارات الرئيس سلام للولايات المتحدة والجولة التي قام بها لمدينة النبطية. وركز اللقاء أيضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء من خلال نظام البي أو تي، إلى جانب ما يدور حول انتخابات مفتي الجمهورية. الرئيس بري وصف اللقاء مع الرئيس سلام بأنه كان ممتازا، وقال للنهار إن موقع مفتي الجمهورية لكل المسلمين واللبنانيين، وأنه أبلغ المعنيين لا أحد يفتح على حسابه. وعن قانون الانتخاب قال بري النقاش حوله مستمر لبحث إمكانية تعديله.
0: وفي السراي، كان الموعد بالأمس مع اجتماع للجنة الوزارية الاقتصادية المكلفة بمتابعة المطالب العمالية. الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، وجرى في خلاله البحث في مسألة إلغاء ضريبة البنزين المقدرة ب300 ألف ليرة. رئيس الاتحاد العمالي العام شارع الأسمر قال بعد الاجتماع إنه في إقرار بدل النقل الجديد سينعكس إيجابا على القطاعين العام والخاص، ويعني بذلك القرار بإعطاء بدل نقل قيمته ما يوازي 5 لترات بنزين. فكيف لاقت النقابات هذا المقترح؟
1: أمس دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى إقرار 10 لترات بنزين يوميا للموظف عن كل يوم عمل، وأعلنت في بيان أنه في ظل تجاهل الحكومة للمطالب لا دوام أيام الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب مع الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات بعد غد يوم الخميس، مؤكدة أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت خلال الأسبوع المقبل. وعلى وقع الضائقة المعيشية والتحديات المالية، جال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أمس على الرئيسين بري وسلام.
0: انعكاس أسعار المحروقات لا يقتصر على فواتير المولدات وبدل النقل، بل كما بات معلوما في لبنان يطال كل شيء مع استمرار التفاوت في التسعير بين شارع وآخر. وفي السياق، يشكو أصحاب السيارات من تبخر البنزين بسرعة تختلف عن السابق، على الرغم من عدم تبدل حركة التنقل. والبعض يخشى التلاعب بعدادات بعض المحطات أو وجود بنزين مغشوش سريع الاحتراق. القضية برسم أجهزة الرقابة. بالأمس وفي الشمال، وفي إطار جولات هيئة حماية المستهلك، سحبت 6 عينات من المحروقات بنزين ومازوت من مناطق طرابلس البداوي والمني، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى المختبر المختص لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية على مستوى الجودة. بانتظار النتائج يبقى السؤال، كيف يتدبر المواطن أموره اليوم وما الذي تغير في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات. عينا من الآراء في جولة للزميلة جوزات الحاج.
2: طب خلص صاير مش طبيعي بلبنان، ما عم نلحق وكل سنة أضرب من الثانية.
3: الأسعار خيالية، نحن عائلة صغيرة وولد واحد وما عم نلحق، قد بده يكون مدخوله الإنسان لحتى يعيش بكرامة، بين أكل وشرب بس ما بكفينا المعاش تبعنا.
4: الشعب اللبناني بيشتغل ليدفع موتور وكهرباء، ويا ريت في موتور ويا ريت في كهرباء، إذا مقطوعة بيسرقوا المواطن، 5 أمبير بيدفع مبالغ 200 و300 دولار.
1: توعد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان بمزيد من التصعيد. نتنياهو استبق جولة المفاوضات المرتقبة في 20 من الجاري وقال في إحياء ذكرى 27 الأول في مقبرة عسكرية إسرائيلية إن إسرائيل لن تسمح لحماس بأن تحكم غزة. كما تعهد نتنياهو أيضا بمواصلة إسرائيل ضرب حزب الله من أجل ما أسماه خلق فرصة للسلام مع دولة يريد معظم شعبها السلام مع إسرائيل بحسب تعبيره.
0: جنوبا، حملت الساعات الماضية سلسلة اعتداءات إسرائيلية حيث استهدف القصف المدفعي فجرا ميفدون وأطراف برعشيت وبيت يحون وحدثا، كما شن طيران العدو سلسلة غارات شملت وادي الحجير، كفر تبنيت، وادي سلوقي، محيط برعشيت محيبيب، كما أفيد بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجدل زون بقذائف فوسفورية. وليلا طاولت جرائم التفجير الإسرائيلي أرنون والخيام.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تابع التطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات، وأكد أمام وفد من بلدة جرجوع على اهتمام الدولة بهم لتمسكهم بأرضهم وضرورة الاهتمام بحاجات النازحين. وأبلغ الوفد الرئيس أن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى تدمير 42 وحدة سكنية كليا في جرجوع، ما أدى إلى نزوح عدد من سكانها.
0: إلى ساحة النجم نقاش وتباينات إلى حد التنافر حول تعديل قانون الانتخابات في اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات القوانين برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس مصعب، الذي قال ردا على الانتقادات حول التوقيت: نحن لا نستجيب لاتصالات أو مطالب، المسألة على صلة بالنظام الداخلي للمجلس، وهناك من طالب سابقا بتقصير ولاية هذا المجلس واعترض على التمديد. أضاف أبو صعب: ربما نتمكن من الوصول إلى صيغة تتيح إجراء الانتخابات ولكن على أساس أي قانون.
5: في ثغرات موجودة، والكل اليوم بالاجتماع اتفق أنه في ثغرات موجودة بدنا نحلها بإقرار تعديل على القانون، بالتالي بدنا نجي على هاللجنة. وين بدنا نناقش إذا بدنا نعمل انتخابات غير بهيد اللجنة؟ كان البعض مفكر جايين أنه في مؤامرة وبدنا نعمل ما بعرف شو، تبين أنه لا، منفتحين على كل شيء، والقرار نحن اللي مناخده، نحن النواب اللي قاعدين بالقاعة، ما حدا بيفرض على التاني أي شيء.
1: النائب جورج عدوان قال إن القوات اللبنانية تدعو إلى إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، وإنه بعد انتهاء من موضوع السلاح فإن أي ملف آخر وفي مقدمته قانون انتخابات جديد يبحث. أضاف عدوان: سنتقدم في أسرع وقت ممكن باقتراح قانون يهدف إلى تقريب موعد الانتخابات مع الإبقاء على هذا القانون قابلا للتنفيذ في أقرب وقت ممكن.
0: وليس بعيدا من الحراك النيابي مذكرة لمجلس الأمن وقعها 86 نائب من مختلف

0: تعطيه قرارا بالتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. على خط المواقف أيضا يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عصر اليوم خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث السيد حسن نصر الله.
1: في المواقف أيضا أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن اتفاق الإطار أعطى نوعا من الضمانة لعدم استهداف بيروت والمرافق الأساسية أو لتعطيلها. أضاف لكنني أشك في أن يصل إلى حل نهائي. وكرر ميقاتي عبر محطة هلا عربية موقفه السابق بأن اتفاق الهدنة والقرار الدولي الرقم 1701 هما الأساس في أي حل، وشدد على أن الرئيس جوزيف عون يهمه الاستقرار وتحرير الأرض وعودة النازحين، وبالتالي فهو يشدد على سلوك أي طريق للوصول إلى تنفيذ ما أقسم عليه، ودعم قاتل المعنيين إلى التحدث مع كل الأطراف للوصول إلى حل وليس العودة إلى تحميل المسؤوليات والاتهامات التي لا تفيد، معتبرا أنه لا يمكن لحزب الله أن يطالب بخروج الجيش الإسرائيلي من لبنان من دون معالجة ملف السلاح، ولا أعتقد أن هناك صعوبة في إيجاد حل لهذا السلاح. ورأى ميقاتي أن هناك استحالة للسلام في الوقت الراهن، كذلك التطبيع غير ممكن لأن هناك دولا عربية يجب أن تسبقنا بعملية السلام، ويجب أن نكون آخر دولة في هذا الموضوع.
0: مع ارتفاع منسوب التصعيد في المنطقة في زمن الانتخابات، كيف لنا أن نعبر هذه المرحلة بأهون الخسائر؟ قراءة مع سعادة النائب الدكتور بلال عبد الله. صباح الخير دكتور بلال.
2: صباح الخير، تحية لك لفريق الأعمال ولكل المستمعين.
0: في زمن الانتخابات جرى تحديد جولة جديدة من المفاوضات في 20 من الجاري، وهي قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية، على وقع استمرار المراوحة إن لم نقل أكثر. ما هو المرتقب؟ هل نحن على أبواب مرحلة تصعيدية جديدة قبيل الانتخابات الإسرائيلية أم مراوحة؟ ماذا ترى في المشهد؟
2: بداية نؤكد، هل توقف التصعيد؟
0: نعم، لا تتوقف. مع الأسف
2: لن تتوقف ولا يوم واحد. ويخطئ من يراهن كثيرا على الانتخابات الإسرائيلية، يعني أتابع بعض الإعلام مع كل الاحترام، وننسى أن إسرائيل هي جيش يملك دولة، هي جيش وأجهزة يملكون دولة. تغير الحكومات، تغير شخصيات، ولكن هل تغيرت يوما سياسة إسرائيل تجاه المنطقة وخاصة تجاه لبنان القضية الفلسطينية؟
0: صحيح،
2: في دول الجيش يقودها، ويأتي رئيس وزراء أو رئيس جمهورية وتتغير الأمور والشخصيات، ولكن الدولة العميقة صاحبة المخطط والرؤية التوسعية كان اقتصادية أو جغرافية مستمرة. إسرائيل يعني تقود دائما حرب وجود مع كل محيطها. لذلك يعني قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات أو مع الانتخابات، أنا برأيي هذا لن يغير شيئا في السياسة الإسرائيلية التي تضرب عرض الحائط كل المواثيق والصفقات الدولية. هذا لا يعني أنه نحن لا يجب أن نحاور، ولا يعني أنه يجب أن نحاول مع الراعي الأمريكي.
0: ولكن قبل أيام سمعنا موقف للرئيس السابق للتقدمي وليد جنبلاط، حذر فيه من أوسلو ومن التفاوض للتفاوض.
2: ليست المرة الوحيدة والأولى التي يحذر فيها وليد جنبلاط.
0: إذن ما هو البديل برأيك لبنانيا؟
2: بإسرائيل طبيعي، ولا أعتقد أنه أحد في لبنان يثق بإسرائيل، ولكن يعني إذا بدك الفائض بالرهانات إن كان عن تفاق الإطار أو غيره، أعتقد يعني واضح على الأرض يعني يفشل، لأنه كما قلت لك أولا أمريكا لا تمارس الضغط المطلوب على إسرائيل للجمها ووقف هذا التصعيد ووضع خارطة دقيقة للانسحاب. لأنه شو معنى التفاوض مع إسرائيل إذا لم يكن له عنوانان أساسيان؟ الانسحاب والاتفاقات الدولية تفاق الهد. شو يعني الهدف الآخر من المفاوضات؟ كان هذا الهدف الأساسي، وعلى الأساس نحن يعني دعمنا فخامة الرئيس عندما أعلن أول يوم تفاوض مباشر، وقلنا له لا مشكلة تفاوض مباشر، المهم أن يكون سقف التفاوض انسحاب إسرائيلي ولو كان

0: يعني تدريجي صح التعبير، وبنفس الوقت صفقات دولية. ولكن للأسف يعني إسرائيل لا لا لا تعطي أي يعني منطق، ولا تعطي أي إشارة أنها ستلتزم. وأكيد بنفس الوقت كمان يعني لنكون دقيقين وصريحين بالكلام، حزب الله حتى الآن لم يعطي أي دفع إيجابي وأي يعني دعم للموقع التفاوضي اللبناني.
1: نعم، في المقلب الآخر وفي الشق المرتبط بالشؤون اللبنانية هناك تباينات إزاء فتح الباب أمام نقاش قانون الانتخابات اليوم. برأيك يعني ماذا في الشكل والمضمون؟ لماذا والناس دائما تخشى أن يأتي على قياس القوى السياسية؟
0: مع كل الاحترام للهواجس التي حكمت صياغة هذا القانون، هو رفع المنسوب الطائفي والمذهبي بشكل كثير خطير ويجب أن نخرج منه. ربما ليس الآن بعد قليل، يعني لا أملك كل المعلومات حول إذا بدك الإرادة السياسية للتغيير الحقيقي لهذا القانون، ولكن لا نستطيع أن نستمر بهذا الانقسام العمودي الطائفي المذهبي، واللي كرسوا أكثر هذا النظام الانتخابي، لأنه يعني حصر كل نائب بمنطقة أو بطائفة بمذهب وجزء المذهب وبعد شوي بعائلة وبشارع، بعتقد يعني انتحار، لأنه يعني ينهي الوحدة الوطنية بالكامل. أين الصوت الوطني؟ أين الصوت الوطني الذي يجب أن يعطي رأيه بأي مرشح؟ اخترعنا هذه قصة التفضيلة. وبرجع بقول لك أتفهم كل الهواجس، يعني أنا عايش يعني مع أهلي من كل المناطق من كل المطائف، ويعني وتفاهم كما قلت لك يعني خاصة بعد الحروب التي مرت بلبنان، ولكن نحن لا نؤسس بهذا القانون إلا دولة. نحن تقدمنا بقانون أحزاب كحزب تقدم اشتراكي لإعادة نظر بتأسيس الأحزاب لكي ننطلق من خلالها إلى إعادة النظر باللامركزية الإدارية، بقانون الأحوال الشخصية، بنظام الانتخابي. يعني
1: تتوقع الوصول إلى توافق، إلى صيغة
0: لا
1: تكرس
0: لا
1: المواطنة لا بعيدا لا من آفة
0: لا
1: الطائفية؟
0: لا أرى توافق أبدا.
1: النائب بلال عبد الله، شكرا لك.
2: اعتبر النائب إبراهيم كنعان الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون هيكلة المصارف هو حق دستوري يمتلكه الرئيس، وللمجلس الدستوري الكلمة الفصل. ويضيف كنعان: أما الكلام المتداول حول كيف يجوز أن يطعن الرئيس بعد توقيع على القانون فيجهل أصحابه الأصول القانونية أو يتجاهلونها، إذ لا يجوز الطعن إلا بعد التوقيع والنشر في الجريدة الرسمية، ويسجل للرئيس عدم رد القانون إلى المجلس النيابي، بما يدل على الحرص على ما تم إنجازه وحصر المراجعة بدستورية القانون فقط، وهو التصرف المسؤول والحريص على الإصلاح والوقت. وعن الموازنة الحالية يعتبر كنعان أنها غير مثالية وهي محاسبية، إذ لم تصل الحكومة بعد إلى موازنات تحمل رؤية اقتصادية، ولكن رغم علات هذه الموازنة فهي أفضل من اللا موازنة.
1: أزمة النفايات في طرابلس تبحث عن مخرج إنقاذي تلافيا لكارثة صحية محققة بعد امتلاء المكب ومع غياب البدائل، وبعد رفض بلديات عكار تحويل النفايات إلى مكب السرار. ومن السراي الحكومي أعلن بالأمس النائب أسعد درغم أن الرئيس نواف سلام أكد في حصيلة اجتماع حول هذه القضية على حصرية استخدام مكب إسرار لنفايات عكار وحدها. هذه الأزمة حضرت خلال جولة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على مناطق الشمال. المفتي دريان أكد أنه لا يجوز إهمال طرابلس وأن تمتلئ بالنفايات.
3: من غير المقبول أبدا أن تكون العاصمة الثانية مرتعا للنفايات. نحتاج جميعا أن نتكاتف وأن نطالب أيضا الدولة ببذل الجهود من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في طرابلس وعن أهلنا في الشمال.
2: في جديد موسم التفاح وتخفيف كلفة التصدير، أعلن وزير الزراعة نزار هاني شكره لشركة CGM على مبادرتها بخفض كلفة الشحن الخارجي للتفاح اللبناني، وأن هذه الخطوة تشكل مساهمة عملية في دعم المزارعين والمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج اللبناني في الأسواق الخارجية. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تأتي ضمن خريطة الطريق التي وضعتها وزارة الزراعة لتسويق التفاح اللبناني لموسم العام 2026 بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية والمزارعين والمصدرين والقطاع الخاص بهدف تصدير ما لا يقل عن 100,000 طن من التفاح.
1: إلى اليمن، كما أشرنا تطورات متسارعة، حيث أعلن التحالف الذي تقوده السعودية المشاركة في الهجوم ضد الحوثيين. القوات اليمنية كانت قد أعلنت انطلاق العمليات الأحد الفائت، وأفادت أمس أن الهجوم أفضى إلى تحرير مدينة المخا مع مينائها من السيطرة الحوثية. كما أعلن التحالف عن إطلاق صواريخه باتجاه مواقع للحوثيين في الحديدة. وفي السياق، أعلن وزير الدفاع السعودي أن اجتماع لجنة الاستراتيجية الدفاعية لحلف مكة، والذي يجمع السعودية مع باكستان وتركيا، وضع حيز التنفيذ العملي للدفاع المشترك، وستتخذ الإجراءات لتوفير القوات والقدرات العسكرية لنشرها في السعودية بسرعة. أما على جبهة الحوثيين، فقد أعلن في بيان عسكري أن القوات الحوثية نفذت 3 عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيرات استهدفت منشآت سعودية. قال البيان إن الصواريخ طاولت مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع في نجران وجزان. فماذا عن الموقف الأمريكي من حرب اليمن؟
2: مسؤول أمريكي نقلت عنه الجزيرة القول إن واشنطن توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين. أضاف أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وليست لها أهداف خاصة هناك. وبالتزامن مع التصعيد، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا للأمريكيين في السعودية، مشيرا إلى أنه نظرا للوضع الأمني الراهن في المملكة واحتمالية وقوع هجمات جوية، تحث البعثة الأمريكية بشدة جميع المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر.
1: جولة انتخابية وسلسلة مواقف جديدة للرئيس ترامب. الرئيس الأمريكي قال إن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وتوقع مع انتهاء الحرب تراجع أسعار النفط. الرئيس الأمريكي اعتبر أن العمليات الأمريكية في إيران تجنب العالم ما وصفه بأسوأ كارثة على الإطلاق. أضاف إن ارتفاع الأسعار يمثل تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على أمن العالم، وأن مضيق هرمز لم يعد العامل الرئيس وراء ارتفاع أسعار البنزين، بل ارتدادات حرب أوكرانيا. الرئيس الأمريكي قال أيضا إنه باعتقاده أن إيران تقف وراء حادثة فلاي دبي. في المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بأن جهاز الشباك أجرى تحقيقا مع الطيار العماني الذي يقف وراء اختطاف طائرة فلاي دبي، وأنه قال للمحققين إنه أراد تنفيذ العملية ثأرا لغزة. في جديد المواقف الإيرانية، شدد الرئيس مسعود بزشكيان على القول بأنه لا معنى للتفاوض مع واشنطن التي تمارس الإرهاب وتفرض العقوبات والتهديدات اليومية، ختم الرئيس الإيراني.
2: في الدراسة الغذائية دراسة حول كيفية تعويض نقص اللحوم في الوجبات لتوفير البروتينات والتي يحتاجها الجسم بصورة خاصة لمن يتبع الأنظمة الغذائية النباتية الصرفة، ويحتل العدس مرتبة متقدمة بين الأغذية النباتية كمصدر ممتاز للبروتين والألياف، تليه الفاصوليا على أنواعها والحمص والذرة، ومن بين الخضار ينصح بالبروكولي والإسبانغ والأرديشوكي، كما ينصح بالمكسرات النيئة، وتختلف كمية البروتيين باختلاف النوع. فعلى سبيل المثال تحتوي حصة من 28 جراما من اللوز على 6 جرامات من البروتيين. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. جو خريفي متقلب مع ترقب تساقط أمطار خفيفة متفرقة اليوم حتى المساء، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي فتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الخميس. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 21 و29 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتوا كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية $1.95، جبنة إدعم كافال لوقية $1.95.
8: تبرد
9: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تعبورت تعبورت تع،
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعبورت تعبورت تع،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
10: تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: باختصار مع سمير منصور.
3: هل هو زمن السقوط المدوي والأرقام القياسية يعيشه لبنان ويتخبط به المواطن اللبناني على كل صعيد، ولا سيما على الصعيدين الصحي والاقتصادي، في معاناة يومية لم يشهدها إنسان في العالم ولم يشهد لها وطن في العالم مثيلة؟ وتؤكد هذا الواقع الأرقام ومستوى المعيشة ومؤسسات محترمة تعنى بالإحصاء، وتتصاعد الأرقام في منحى سلبي بشكل مستمر، ويعزز هذا الواقع القلق على المصير، بل يهدد المصير الوطني برمته. وبعيدا من الدخول في التفاصيل، فإن الواقع المر يشهد على هذا الوضع، وكذلك الأرقام التي تصدر عن المؤسسات الجدية وذات المصداقية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن إحصاء بسيطا يمكن إجراؤه في الجامعات من خلال الخريجين الجدد عما سيفعلونه بعد التخرج، فيأتي الجواب وبالغالبية الساحقة بأن الهدف الأول وربما الوحيد هو الهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج. ويبدو واضحا أن من لم يهاجر بعد من الخريجين فذلك بسبب عدم توفر فرصة العمل في الخارج. بات الواقع أكثر من هجرة، بل عملية تفريغ وطن بكامله. لبنان هو الوطن الوحيد في العالم الذي يدفع فيه المواطن فواتير الكهرباء والماء والدواء أضعافا مضاعفة، وهو المواطن الوحيد في العالم الذي تضاهي فيه الفواتير اليومية الرواتب والحد الأدنى للأجور. هو الوطن الوحيد الذي اهتزت عاصمته بزلزال مدمر من خلال تفجير مرفأ العاصمة، وهو الوطن الوحيد في العالم الذي تعرض شعبه بكامله لأكبر عملية سطو في التاريخ الحديث، ولا يزال الفاعل مجهولا والتحريات ناشطة لمعرفة الفاعلين. الوطن في خطر حقيقي، وقد بلغ حافة الانهيار الشامل، وكل ذلك في موازاة حرب إسرائيلية وحشية مستمرة لم تشهدها المنطقة ولم يعاني منها لبنان في كل الاجتياحات السابقة.
2: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: حرب اليمن تسابق حرب إيران والسخونة طاغية، نتنياهو يتوعد بإبقاء لبنان ساحة قتال، والاعتداءات متواصلة جنوبا، لقاء بين بري وسلام وصف بالممتاز، والكهرباء على الطاولة، الموظفون يطالبون بعشرة لترات بنزين عن كل يوم عمل، البنزين يتبخر في خزانات الوقود فماذا عن رقابة، عينات للفحص شمالا، تأكيد على إبقاء مكب إصرار لقرى عكار ونفايات طرابلس بانتظار الحل، قانون الانتخاب بروفا تجريبية في ساحة النجمة، ترامب في جولة انتخابية، الحرب على إيران ستنتهي بطريقة أو بأخرى. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

خشونة الركبة هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنطوني كامل ضيف روني الخوري الثلاثة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.

0: أخبار من اليونيفيل. صبيحة يوم أحد غادرت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل المقر العام للبعثة في النانكورة مع عدد من حفظة السلام متوجهين إلى موقع لليونيفيل في بلدة المنصوري. وعند وصول الفريق كان حفظة السلام الإيطاليون يتحضرون للخروج في دورية، يراجعون الخرائط ويناقشون مسارها قبل الانطلاق، وهو روتين أصبح أكثر صعوبة في منطقة تتغير فيها الأوضاع الأمنية يوماً بعد يوم.
1: We're here at a UN position in Mansouri in South Lebanon where our peacekeepers are getting ready to go out on a patrol.
2: نحن هنا في موقع تابع للأمم المتحدة في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث يستعد حفظة السلام للخروج في دورية. يواصل حفظة السلام تنفيذ الأنشطة العملاتية ومراقبة ما يحدث على الأرض وتسيير الدوريات ودعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701 الذي تزداد أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن المهام الرئيسية لليونيفيل مراقبة ما يحدث في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه. الطريق الرئيسية التي نقوم من خلالها بذلك هي عبر الدوريات التي ينفذها حفظة السلام يوميا، وهذا ما دأبنا على القيام به دائما. وبالطبع جعلت ظروف النزاع الحالية هذه المهمة أكثر صعوبة، ويجب أن تتم هذه المهمة بأمان.
0: من برج المراقبة في موقع اليونيفيل تمكنت أرديل من رؤية مباني تحولت إلى أنقاض في أنحاء البلدة، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مراقبة التطورات في المنطقة والإبلاغ عنها.
1: We're here in the village of Mansouri where peacekeepers have observed and reported extensive destruction of the village.
2: نحن هنا في بلدة المنصوري حيث رصد حفظة السلام وأبلغوا عن دمار واسع في البلدة نتيجة عملية هدم متعمد نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي، وغارات جوية وضربات بمقذوفات طالت البلدة وحولت معظم المباني التي نراها خلفي في البلدة إلى أنقاض. يواصل حفظة السلام مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها. وكما نرى هنا في المنصوري فإن المدنيين هم من يتحملون الكلفة الأكبر للنزاع. نحن كحفظة السلام نؤمن بأن وجود مجتمعات قوية ومستقرة وجنوب لبنان قوي ومستقر ومنطقة قوية ومستقرة على امتداد الخط الأزرق يتطلب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم والعودة إلى منازلهم وإعادة البناء والعيش بسلام.
0: وبينما كانت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وحفظة السلام الذين يرافقونها متواجدين في موقع اليونيفيل المطل على بلدة المنصوري، وقع انفجار في البلدة. وكان الدخان مرئياً من الموقع. شهدت بلدة المنصوري دماراً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دمرت أو هدمت العديد من مبانيها بفعل عمليات الهدم المتعمد والقصف المدفعي والغارات الجوية. ولم يقتصر الضرر على المنازل والمباني، بل طال أيضاً الأراضي الزراعية وسبل العيش التي يعتمد عليها أهالي المنطقة.
1: As peacekeepers, we believe that the key to resolution 1701 and the key to peace.
2: كحفظة السلام نؤمن بأن مفتاح القرار 1701 ومفتاح السلام هو وجود مجتمعات قوية ومستقرة. ولهذا السبب لطالما دعمنا المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على مر السنين، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل من دون أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
0: القرار 1701 هو الإطار المتفق عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006، وواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم الأطراف في تنفيذ القرار، مما ساهم في الحفاظ على فترة من الاستقرار النسبي في الجنوب لنحو 17 عاماً. لكن مع قرار مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026، أثيرت في وسائل الإعلام تساؤلات حول من قد يعنيه رحيل البعثة بالنسبة إلى إحدى أبرز مهام اليونيفيل، ألا وهي القدرة على مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بشكل حيادي. وسألنا الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن ذلك.
3: تتمثل إحدى أهم مهام حفظة السلام في مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وهذه مهمة لا يستطيع سوى عدد قليل إن وجد من الجهات الأخرى القيام بها، وقد كانت هذه المهمة بالغة الأهمية طوال فترة النزاع، حيث أراد المجتمع الدولي ووسائل الإعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان، وحفظة السلام هم من يستطيعون مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه بدقة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها نظراً إلى محدودية قدرتنا في بعض المراحل على التحرك في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا بسبب الوضع الأمني، فإننا مع ذلك نستطيع من أبراج المراقبة مثل هذا البرج الذي أقف فيه الآن في المنصورة أن نرى ما يحدث على الأرض وأن نراقب جميع انتهاكات القرار 1701 من جانب الطرفين وأن نبلغ عنها تماما كما نرصدها. هذه المهمة بالغة الأهمية يطلع بها حفظة السلام، وسنوصل الاطلاع بهذه المهمة حتى 31 من كانون الأول 2026.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أنا لبنان تلقف فيه.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: اوف تعا شوف
1: شو بدي شوف.
2: اوف اوف اوف
3: اوف مال العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس ب $6.99، طاووق ب $4.99، بطاطا ب 44,999، 2 لتر ونص اومو ب $4.29، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، سانسلك ب $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
4: تبرد تبرد تبرد تاع
5: تعبولت تعبولت تاع
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت تعبولت تاع
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت تعبولت تاع
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كولي لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

صباح الخير في هذه النشرة. حرب اليمن تسابق حرب إيران والسخونة طاغية. نتنياهو يتوعد لبنان بالإبقاء على ساحة القتال والاعتداءات متواصلة جنوبا. لقاء بري سلام وصف بالممتاز والكهرباء على الطاولة. مؤتمر استثنائي ظهرا لوزير الطاقة. الموظفون يطالبون بعشرة لترات بنزين عن كل يوم عمل. شكوى من تبخر البنزين في خزانات الوقود وعينات للفحص شمالا. نفايات طرابلس تبحث عن حل ومكب إصرار لعكار حصرا. بروفا انتخابية في ساحة النجم حول القانون العتيد. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي بشكل أو بآخر.

0: مراحل
1: ثو ثروات دوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير يا خربت لي بيت هيا تبنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى كومن معك بكل خطوة إذا بتشعر بالقلق على بيتك كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم
5: كبرت كبرت كبرت تع
6: تعبولت تعبولت تع
7: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
8: تعبولت تعبولت تع
7: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
8: تعبولت تعبولت تع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
8: تبرد تبرد تبرد تع
6: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أخبار حرب اليمن تسابق حرب إيران، والمنح التصعيدي طاغ ويحمل مستجدات متسارعة. لبنانياً، ومع انخفاض سقف التوقعات من جولة المفاوضات المقبلة في فلوريدا لكونها قبل أسبوع الانتخابات الإسرائيلية، الترقب لمستجدات المنطقة يقابله اختناق في الداخل مع تفاقم الضغوط المعيشية والاجتماعية، وهي موزعة بين أعباء النزوح جنوباً مع فصل الشتاء وأعباء ارتفاع أسعار المحروقات والمولدات بعد أن باتت عودة الكهرباء في علم الغيب أو على طريقة زوروني بالسنة مرة. هذه الهموم على ما يبدو حركت من جديد التواصل الرسمي كما الحراك النقابي، وحضرت بالأمس في لقاء الرئيسين بري وسلام. ومن هنا البداية،
1: الملفات الاقتصادية والسياسية حضرت في عين التيني في لقاء جمع أمس الرئيسين نبيه بري ونواف سلام. وتبعا للمعلومات التي رشحت عن اللقاء، فإنه تم البحث بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضغطة، وفي نتائج زيارات الرئيس سلام للولايات المتحدة والجولة التي قام بها لمدينة النبطية. وركز اللقاء أيضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء من خلال نظام البي أو، إلى جانب ما يدور حول انتخابات مفتي الجمهورية. الرئيس بري وصف اللقاء مع الرئيس سلام بأنه كان ممتازا، وقال للنهار إن موقع مفتي الجمهورية لكل المسلمين واللبنانيين، وإنه أبلغ المعنيين لا أحد يفتح على حسابه. وعن قانون الانتخاب قال بري النقاش حوله مستمر لبحث إمكانية تعديله.
0: وفي سياق متصل بالاختناق المعيشي والاجتماعي، أفيد هذا الصباح بمؤتمر صحفي لوزير الطاقة جو صدي وصف بالاستثنائي. المؤتمر سيعقد عند 12 ظهرا في مكتب الوزير في وزارة الطاقة، وجاء في البيان الصادر عن مكتبه أن الوزير سيعرض ما آلت إليه الأمور مع الحكومة بشأن المطالب الواقعة على عاتقها، وسيستعرض الخطوات المقبلة. وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية المكلفة بمتابعة المطالب العمالية قد اجتمعت بالأمس في السراي برئاسة الرئيس نواف سلام، وتناول البحث تحديدا مقترح وزير الطاقة بإلغاء ضريبة 300,000 ليرة التي استحدثتها الحكومة على البنزين. ووفقا لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، فإن القطاعين العام والخاص سيستفيدان من مقترحات الحكومة القاضية برفع بدل النقل، والمقصود هنا ما يوازي قيمة 5 لترات من البنزين يوميا. فكيف قابلت النقابات هذا الطرح؟
1: أمس دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى إقرار 10 لترات بنزين يوميا للموظف عن كل يوم عمل، وأعلنت في بيان أنه في ظل تجاهل الحكومة للمطالب لدوام أيام الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب مع الإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات بعد غد يوم الخميس، مؤكدة أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت خلال الأسبوع المقبل. وعلى وقع الضائقة المعيشية والتحديات المالية، جال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أمس على الرئيسين بري وسلام.
0: انعكاس أسعار المحروقات لا يقتصر على فواتير المولدات وبدلات النقل، بل يطال كل الأسعار مع التفاوت الكبير في التسعير بين شارع وآخر. وفي السياق، يشكو أصحاب السيارات من تبخر البنزين بسرعة تختلف عن السابق على الرغم من عدم استهلاكهم المزيد، والبعض يخشى من تلاعب بعض المحطات بالعدادات أو وجود بنزين مغشوش. وفي هذا الإطار شمالا أفيد أنه في إطار جولات هيئة حماية المستهلك سحبت 6 عينات من المحروقات بنزين ومازوت لإخضاعها للفحوصات المخبرية. ويبقى السؤال كيف يتدبر اللبناني هذه الأيام أموره مع تبدل أسعار المحروقات؟ عينة من الآراء في جولة للزميلة جوزات الحاج.
2: الغلا صاير مش طبيعي بلبنان، ما عم نلحق وكل سنة أضرب من الثانية.
3: الأسعار خيالية، نحن عائلة صغيرة وولد واحد وما عم نلحق. قد ايه بده يكون مدخوله الإنسان لحتى يعيش بكرامة؟ بين أكل وشرب بس ما بكفينا المعاش تبعنا.
4: الشعب اللبناني بيشتغل ليدفع موتور وكهرباء، ويا ريت في موتور ويا ريت في كهرباء. إذا مقطوعة بيسرقوا المواطن، 5 أمبير بيدفع مبالغ 200 و300 دولار.
0: وفي ضوء المخاوف من وجود كميات من المحروقات مغشوشة لكونها تتبخر بسرعة أو ربما تلاعب بعض المحطات بالعدادات، حملت صوت كل لبنان هذا السؤال إلى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة، الذي دعا المواطنين إلى التواصل لنقل الشكوى مؤكدا على إتمام الفحوص المخبرية المطلوبة. نستمع إليه.
5: الكميات اللي عم توصل على البلد تخضع للمواصفات الأوروبية، وبلبنان عم تنفحص عبر معهد البحوث 95 أوكتان 95، كذلك الأمر اللي عنده 98 98. وأي شكوى توصل للنقابة من المواطنين نحن مستعدين نتبعها مع وزارة الاقتصاد، ووزارة الاقتصاد بالمرصاد. إذا في ببعض المحطات عم بصير خلط، مش كل المحطات تشبه بعضها، والمواطن بيعرف منين بده يعبي مادة البنزين. بموضوع الأسعار، نعم رح نشهد انخفاض على مادة البنزين والديزل، وبنتمنى الانخفاض يضل مستمر.
1: توعد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان بمزيد من التصعيد. نتنياهو استبق جولة المفاوضات المرتقبة في 20 من الجاري، وقال في إحياء ذكرى 7 من تشرين الأول في مقبرة عسكرية أن إسرائيل لن تسمح لحماس بأن تحكم غزة. كما تعهد نتنياهو أيضا بمواصلة إسرائيل ضرب حزب الله من أجل ما أسماه خلق فرصة للسلام مع دولة يريد معظم شعبها السلام مع إسرائيل بحسب تعبيره.
0: ميدانيا في الجنوب، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، واستهدف القصف المدفعي فجرا ميفدون، أطراف برعشيت، بيت يحون وحدثة، كما شن طيران العدو سلسلة غارات شملة وادي الحجير، كفر تبنيت، وادي السلوقي، محيط برعشيت ومحيبيب. وأفيد بقصف مدفعي استهدف مجدل زون بقذائف فوسفورية حارقة. ليلا تواصلت جرائم التفجير الإسرائيلي التي توزعت على بلدتي أرنون والخيام.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تابع التطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات، وأكد أمام وفد من بلدة جرجوع على اهتمام الدولة بهم لتمسكهم بأرضهم وضرورة الاهتمام بحاجات النازحين. وأبلغ الوفد الرئيس أن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى تدمير 42 وحدة سكنية كليا في جرجوع، ما أدى إلى نزوح عدد من سكانها.
0: نيابيا، نقاش وتباينات إلى حد التنافر حول تعديل قانون الانتخاب في اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة القوانين المقترحة. الاجتماع عقد برئاسة نائب رئيس المجلس ليسبو صعب، الذي أوضح أسباب الدعوة لعقد مثل هذا الاجتماع نافيا كل ما أشيع عن طلبات مسبقة للتعمية على مواضيع أخرى.
6: في ثغرات موجودة، والكل اليوم بالاجتماع اتفق أنه في ثغرات موجودة بدنا نحلها بإقرار تعديل على القانون. بالتالي بدنا نجي على هاللجنة، وين بدنا نناقش إذا بدنا نعمل انتخابات غير بهيدي اللجنة؟ كان البعض مفكر جايين أنه في مؤامرة وبدنا نعمل ما بعرف شو، تبين أنه لا، منفتحين على كل شيء، والقرار نحن اللي بناخده، نحن النواب اللي قاعدين بالقاعة، ما حدا بيفرض على التاني أي شيء.
1: النائب جورج عدوان قال إن القوات اللبنانية تدعو إلى إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، وإنه بعد

0: الانتظار حتى يقع خطر انسحاب اليونيفيل قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي. في المواقف أيضا رأى النائب حسن فضل الله أن الدولة ليست شعارا ولا خطابا ولا بيانات، الدولة هي التي تحمي السيادة وتدافع عن الناس والأرض وتسلح الجيش وتعطيه قرارا بالتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، ختم فضل الله. على خط آخر، جملة مواقف مرتقبة اليوم للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 4:30 عصرا خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث السيد حسن نصر الله.
1: في المواقف أيضا أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن اتفاق الإطار أعطى نوعا من الضمانة لعدم استهداف بيروت والمرافق الأساسية أو لتعطيلها. أضاف: لكنني أشك في أن يوصل إلى حل نهائي. وكرر ميقاتي عبر محطة هلا عربية موقفه السابق بأن اتفاق الهدنة والقرار الدولي رقم 1701 هما الأساس في أي حل، وشدد على أن الرئيس جوزيف عون يهمه الاستقرار وتحرير الأرض وعودة النازحين، وبالتالي فهو يشدد على سلوك أي طريق للوصول إلى تنفيذ ما أقسم عليه. ودعا ميقاتي المعنيين إلى التحدث مع كل الأطراف للوصول إلى حل، وليس العودة إلى تحميل المسؤوليات والاتهامات التي لا تفيد، معتبرا أنه لا يمكن لحزب الله أن يطالب بخروج الجيش الإسرائيلي من لبنان من دون معالجة ملف السلاح، ولا أعتقد أن هناك صعوبة في إيجاد حل لهذا السلاح. ورأى ميقاتي أن هناك استحالة للسلام في الوقت الراهن، كذلك التطبيع غير ممكن لأن هناك دولا عربية يجب أن تسبقنا بعملية السلام، ويجب أن نكون آخر دولة في هذا الموضوع.
0: ما هي المقاربة اللبنانية المطلوبة في ظل التصعيد في المنطقة، وماذا عن مسار المفاوضات؟ عن هذه الأسئلة أجاب عبر صوت كل لبنان النائب بلال عبد الله، نستمع إليه.
2: يخطئ من يراهن كثيرا على الانتخابات الإسرائيلية. الدولة العميقة صاحبة المخطط والرؤية التوسعية كان اقتصادية وجغرافية مستمرة. إسرائيل يعني تقود دائما حرب وجود مع كل محيطها. لذلك يعني قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات أو مع الانتخابات، أنا برأيي هذا لن يغير شيئا في السياسة الإسرائيلية التي تضرب عرض الحائط كل المواثيق والاتفاقات الدولية. هذا لا يعني أنه نحن لا يجب أن نحاور، ولا يعني أنه يجب أن نحاول مع الراعي الأمريكي.
0: ولكن قبل أيام سمعنا موقف للرئيس السابق للتقدمي وليد جنبلاط، حذر فيه من أوسلو ومن التفاوض للتفاوض.
2: ليست المرة الوحيدة والأولى التي يحذر فيها وليد جنبلاط. أولا، أمريكا لا تمارس الضغط المطلوب على إسرائيل للجمها ووقف هذا التصعيد، وضع خارطة دقيقة للانسحاب. لأنه شو شو شو معنى التفاوض مع إسرائيل إذا لم يكن له عنوانان أساسيان؟ الانسحاب والاتفاقات الدولية تفعيل الهد.
0: هناك تباينات إزاء فتح الباب أمام نقاش قانون الانتخابات اليوم، برأيك يعني ماذا في الشكل والمضمون؟
2: لا نستطيع أن نستمر في هذا الانقسام العمودي الطائفي المذهبي، واللي كرسوا أكثر هذا نظام الانتخابي، لأنه حصر كل نائب بمنطقة أو بطائفة بمذهب وجزء المذهب، وبعد شوي بعائلة وبشارع، بعتقد يعني انتحار ينهي الوحدة الوطنية بالكامل. نحن تقدمنا بقانون أحزاب كحزب تقدم اشتراكي لإعادة نظر بتأسيس الأحزاب لكي ننطلق من خلالها إلى إعادة النظر باللامركزية الإدارية، بقانون الأحوال الشخصية، ب نظام الانتخابي.
0: تتوقع الوصول إلى توافق، إلى صيغة تكرس المواطنة بعيدا من آفة الطائفية؟
2: لا أرى توافق أبدا.
1: اعتبر النائب إبراهيم كنعان الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية بالمادة 3 من قانون هيكلة المصارف هو حق دستوري يمتلكه الرئيس وللمجلس الدستوري الكلمة الفصل. يضيف كنعان: أما الكلام المتداول حول كيف يجوز أن يطعن الرئيس بعد التوقيع على القانون فيجهل أصحابه الأصول القانونية أو يتجاهلونها، إذ لا يجوز الطعن إلا بعد التوقيع والنشر في الجريدة الرسمية، ويسجل للرئيس عدم رد القانون إلى المجلس النيابي، بما يدل على الحرص على ما تم إنجازه وحصر المراجعة بدستورية القانون فقط، وهو التصرف المسؤول والحريص على الإصلاح.

0: أحوى الوقت. وعن الموازنة الحالية يعتبر كنعان أنها غير مثالية وهي محاسبية، إذ تصل الحكومة بعد إلى موازنات لم تصل إلى موازنات تحمل رؤية اقتصادية، ولكن رغم علة هذه الموازنة فهي أفضل من اللا موازنة.
1: إلى طرابلس، أزمة النفايات مكانك راوح وتبحث عن مخرج إنقاذي قبل وقوع الكارثة بعد امتلاء المكب وإقفاله، والتأكيد في ضوء اجتماع عقد في السراي بأن مكب سرار في عكار فقط لعكار. أزمة النفايات تحدث عنها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لدى جولته شمالا، نستمع إليه.
2: من غير المقبول أبدا أن تكون العاصمة الثانية مرتعا للنفايات. نحتاج جميعا أن نتكاتف وأن نطالب أيضا الدولة ببذل الجهود من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في طرابلس وعن أهلنا في الشمال.
1: ما هو المطلوب لإنقاذ عاصمة بيروت، عاصمة لبنان الثانية بعد بيروت، من كارثة النفايات، وما هو الإجراء العملي بعد أن تفاقمت الأزمة؟ نسأل سعادة النائب أحمد الخير. صباح الخير أستاذ أحمد.
3: صباح النور إليك ولكل مستمعينك.
1: ما هو المخرج برأيك لإيجاد حل جذري لأزمة النفايات، وقد يعني ارتفعت الأصوات جراء المخاطر مع موسم الأمطار؟
3: بداية هذا الأمر يتعلق بالدولة بشكل مباشر، لأنه أزمة النفايات منا أزمة مرتبطة باليوم بأزمة طرابلس أو بأزمة أي قضاء آخر. هي أزمة موجودة من الجنوب إلى الشمال إلى البقاع، فهذا يستوجب على الدولة أنه تنظر إلى حلول. وهذا الشيء في أكثر من مثال ناجح بأكثر من دولة متقدمة ومتطورة استطاعت أن تستفيد من هذا القطاع وتسخره لمصالحها. فأنه اليوم الحلول موجودة بأكثر من دولة وأكثر من طريقة، في طرق متطورة قادرين نستفيد منها، بس ولكن هذه تحتاج إلى إرادة واضحة لدى الدولة اللبنانية.
1: أنتم كنواب المدينة ونواب الشمال، هل لديكم حراك طارئ من أجل معالجة فورية لهذه الكارثة؟
3: التواصل قائم مع الحكومة ومع الوزارة المعنية لمعالجة هذا الملف، بس برجع وبقول لازم نفكر مش كيف نعالج مشكلة طارئة، لازم نفكر كيف نعالج هذا الملف بشكل كامل على مستوى الدولة، وكيف نسخره كدولة لمصلحة المواطن اللبناني ولمصلحة الخزينة اللبنانية. في هذا الأساس اللي لازم كلياتنا نفكر فيه. أول شيء لازم الدولة، يعني أنا من منظوري إنه اليوم هذا الموضوع بده قرار إنه الدولة تدعم هذا القطاع بشكل كامل من خلال اتحاد البلديات. كل اتحاد بلديات لازم يكون عنده هو خطته وعنده هو رؤيته لمعالجة النفايات الصلبة بقلب الاتحاد، والدولة بدورة عليها أن تمول هذا المشروع أو هذا الحل بما تقتضيه مصلحة هذا الاتحاد. نطلع من إطار الخلافات اللي عم تشهدها المناطق جزاء النفايات ونقل النفايات من منطقة إلى أخرى، وتبقى كل اتحاد محصور معالجة نفاياته بقلب هذا الاتحاد، ما حدا بيحمل مسؤولية الآخر، وخلي كل اتحاد يقدم نموذج معين ورؤية معينة لمعالجة هذا الملف. إذا اليوم الدولة ما بدها تأخذ قرار واضح وصريح أنه هذا القطاع يجب معالجته بالخطوات التالية، وهذا الشيء يا الدولة بدها تعمل خطة مركزية، يا الدولة بدها تقول للاتحادات روحوا انتوا كل واحد حدا كل اتحاد يشوف شو الحل المناسب لهذا الاتحاد، وعلى الدولة تأمن هذا التمويل. ما بنقدر نكمل بنفس الطريقة اللي هي طريقة التمر العشوائي اللي عم تأذي بيئتنا وعم تأذي ناسنا صحيح. بكل المناطق. يعني هيدا الحال إله هلأ إلنا أكثر من 20 سنة و30 سنة عم نعتمد هذه الطريقة، ولليوم ما رحنا على حلول جذرية. نترك المشكلة لتصير متفاقمة إن كانت بالكوستا برافا أو بقلب طرابلس أو بكرة يمكن بعد كم سنة تصير بسرار بعكار، ومنيجي بنقول شو الحل. في حلول عديدة، تركيا اسطنبول وين كانت بالنفايات وين صارت؟ يعني صار ملف النفايات عم يدخل على اسطنبول وعلى خزينة بلدية اسطنبول.
1: يعني مع الأسف في الإدارة في لبنان لا تستفيق إلا على الصدمة، والحلول المؤقتة تصبح دائمة. اليوم فيما يخص طرابلس، يعني ما هو المخرج الآن برأيك؟ البعض يتحدث عن
3: المخرج الآن هو إعادة تشغيل معامل الفرز في طرابلس ومعامل التصبيغ الكومبوست. تبقى نسبة العوادم نسبة قليلة، استطيع اتحاد طرابلس أن يعالج مشكلة هذه العوادم بأكثر من خيار. في أكثر من خيار لمعالجة العوادم، أصبح هناك طرق متطورة جدا. طرابلس فيها معمل للفرز وفيها معمل للتصبيغ، يجب إعادة تشغيله. ما بيسوى ندلع من حارب المشاريع اللي هي مشاريع منطقية واعتمدتها دول متعددة. وإذا عنا مشكلة تتعلق بنسبة العوادم الباقية، يجب أن نروح نشوف بالدول المتطورة شو الأساليب اللي اعتمدت لمعالجة هذه العوادم. وإذا كان ما في حلول، تبقى هيدي نسبة العوادم بتبقى نسبة كتير قليلة بعد ما نقوم نحن بعملية الفرز وعملية التصبيغ وإرشاد الناس على فرز نفاياتها من المصدر. من القصة هالقد عظيمة ولن القصة هالقد صعبة، هي
1: في حال توافرت
3: قرار. بدأ قرار عند الدولة، بدأ الاتحادات تكون عم تشتغل بشكل سليم ومنطقي يخدم مصالح العاصمة والأقضية اللي موجودة فيها. وكمان هيدي العملية بدها تمويل.
1: النائب أحمد الخير، شكرا لك.
0: في جديد موسم التفاح وتخفيف كلفة التصدير، أعلن وزير الزراعة نزار هاني شكره لشركة CMA CGM على مبادرتها بخفض كلفة الشحن الخارجي للتفاح اللبناني، وأن هذه الخطوة تشكل مساهمة عملية في دعم المزارعين والمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج اللبناني في الأسواق الخارجية. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تأتي ضمن خريطة طريق التي وضعتها وزارة الزراعة تسويق التفاح اللبناني لموسم 2026 بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية والمزارعين والمصدرين والقطاع الخاص، بهدف تصدير ما لا يقل عن 100,000 طن من التفاح.
1: إلى أخبار المنطقة، ففي تطور يمني جديد، أعلن التحالف بقيادة السعودية عن تحرير مدينة المخا وميناء المدينة من السيطرة الحوثية، وعن إطلاق صواريخ باتجاه مواقع الحوثيين في الحديدة. كما أعلن وزير الدفاع السعودي عن اجتماع عقدته لجنة حلف مكة الدفاعي الذي يضم إلى السعودية باكستان وتركيا، وجرى التوافق على إدخال الاتفاقية الدفاعية موضع التنفيذ. في المقابل رد الحوثيون على بيانات التحالف بالقول إنها انتصارات فارغة. كما أعلن الحوثيون في الساعة الماضية عن تنفيذ عمليات استهدفت مطار الرياض ومصفات أرامكو ومواقع أخرى في السعودية. أمريكيا، نقلت الجزيرة عن مسؤول القول إن واشنطن توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود، ولكنها ليست منخرطة في حرب اليمن. وفي تجمع انتخابي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وكرر ترجيح تراجع أسعار النفط مع انتهاء هذه الحرب. على صعيد متصل بتطورات حرب الخليج، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان إن المفاوضات مع واشنطن عديمة الجدوى في ظل استمرار سياسة الإرهاب وفرض العقوبات والضغوط الأمريكية.
0: في الدراسات الغذائية، دراسة حول كيفية تعويض نقص اللحوم في الوجبات لتوفير البروتينات التي يحتاجها الجسم، وبصورة خاصة لمن يتبع الأنظمة الغذائية النباتية الصرفة، ويحتل العدس مرتبة متقدمة بين الأغذية النباتية كمصدر ممتاز للبروتين والألياف، تليه الفاصوليا على أنواعها والحمص والذرة، ومن بين الخضار ينصح بالبروكولي والإسبانخ والأرض الشوكي، كما ينصح بالمكسرات النيئة، وتختلف كمية البروتين باختلاف النوع. فعلى سبيل المثال، تحتوي حصة من 28 جراما من اللوز على 6 جرامات من البروتين. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. جو خريفي متقلب مع ترقب تساقط أمطار خفيفة متفرقة اليوم وحتى المساء. من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي فتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الخميس. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 21 و29 درجة.
1: كان في هذه النشرة: حرب اليمن تسابق حرب إيران والسخونة طاغية، نتنياهو يتوعد لبنان بالإبقاء على ساحة القتال والاعتداءات متواصلة جنوبا، لقاء بري سلام وصف بالممتاز والكهرباء على الطاولة، ومؤتمر استثنائي ظهرا لوزير الطاقة، الموظفون يطالبون 10 لترات بنزين عن كل يوم عمل، شكوى من تبخر البنزين في خزانات الوقود، وعينات للفحص شمالا، النفايات في طرابلس بانتظار الحلول، ومكب إصرار لعكر حصرا، رفع انتخابية في ساحة النجم حول القانون العتيد، ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي بشكل أو بآخر.
0: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شفل الوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
6: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منوط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيتموني الكيلو ب 149 ألف ليرة، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و30 سنت.
8: تبرد تبرد تبرد تاع
9: تعبولد تعبولد تاع
10: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
11: تعبولد تعبولد تاع
10: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
11: تعبولد تعبولد تاع
10: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خشونة الركبة، هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنتوني كامل، ضيف روني الخوري، 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.
3: القانون انحكى عن إعادة هيكلة المصارف مع الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
4: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: بلبنان الحلم، الإعلامي فادي شهوان. هل سقطت الأحلام بوطن الكوابيس المتواصلة اللي عم يعيشها شعبه؟ وشو حقق هو من الأحلام المهنية والشخصية؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
5: صوت كل لبنان.

صباح جديد، نشاط جديد وحيوية، وبتمنى لكم كل الطاقة تنطلقوا بنهار جديد، تنطلقوا لأشغالكم لمشاريعكم، ويكون كل الأمور هيك. يعني اليوم بدي أتمنى لكل يلي عم يسمعونا تكون كل الأمور ميسرة، ويكون عندهم القوة والصبر تيتخطوا كل الصعاب يلي عم نواجهها بحياتنا اليومية بهالبلد.

اليوم وزير الطاقة رح يعقد مؤتمر صحافي الساعة 12 الظهر وصف بالعاجل والمهم جدا. شو بتقولوا اليوم رح يعلن الساعة 12؟ هل رح يلغي ضريبة 300,000 على صفيحة البنزين؟ أو رح يقلنا توصلنا لحلول جذرية وبلشنا نحط ملف الكهرباء على السكة الصحيحة؟ بلشنا نحكي هلأ بمعالجة مسألة الكهرباء بالبي أوتي. إن شاء الله يمكن كان من زمان لازم كل هالملفات العالقة وكل هالأزمات تتعالج عن طريق البي أوتي. في كتير رح يعترضوا بس يمكن ما في حل بهالبلد إلا من خلال هالحل.

0: ماشيين على ما يقدر ربنا، ما يقدر ربنا، والله بيعلم شو عم يكون الله مقدرنا بهالبلد. قولوا ماشيين على البركة. ويا رب تجي في عينه.
1: الرب تصوبك على الخير ناوي.

0: اتصالات كون بصبحيتنا بناخد على الرقم 0454-535-352 أو رسائل واتساب على 03-00-933 ومنسمع أول واتساب من عصمت تنشوف اليوم شو بدها تخبرنا عصمت.
1: صباح الخير لزهرة الياسمين. أنا اليوم بدي أحكي عن معضل كبيرة اسمها الزواج. بلبنان في انخفاض مريع بقضية الزواج، والزواج بالنسبة للشباب هو حاجة اجتماعية وبيولوجية ونفسية، وعدم الزواج عم بيدفع الشباب للانتحار أو التعاطي المخدرات أو الهجرة، وبشكل لهم اضطرابات نفسية وقلق وتوتر عدم الزواج. وإذا كان ما في زواج ما في أسرة، والشباب هن العمود الفقري للمجتمع، والأسرة هي نواته. إذا كان ما في أسرة وما في شباب، بده يتحول المجتمع إلى مجتمع شيوخ وإلى زوال. الحل هو إنه وزارة الرياضة والشباب والمؤسسات الدينية والهيئات الاجتماعية يطالبوا بصندوق للزواج وبقروض سهلة الدفع جدا جدا، وتخفيض الأجارات، لأنه مقومات الزواج هي أنه يكون في بيت. وبعدين تغيير ثقافة عادات الزواج، ومنها التكاليف الباصة اللي عم بتصير. وبهيك بنكون عم نساهم بحل معضل كبير. وأحلى شيء بالحياة الحب، وشبابنا ما عم يقدروا يحبوا، نحن بدنا نفرح فيهم ويسعد لي صباحكم.

يعني عن شو بيحكوا اللبنانيين بين بعضهم؟ يا بدهم يحكوا عن الكهرباء، يا بدهم يحكوا عن المي، المي اللي مقطوعة بعز الشتاء حتى، أو عن النفايات يلي ما نلحق وننسى قصة النفايات وإلا بترجع بتطل وبتعمل أزمة. وأكيد أكيد أكيد الهم الكبير موضوع الودايع والمصاري، وكلنا ناطرين قانون إصلاح المصارف يلي الهيئة كله بعده عم بيصب بسياق كسب الوقت. ولا منحكي عن الضرائب وعن الغلا بالسوبر ماركت أو عن البنزين يلي ما نلحق ونعبي التنكي بتكون تبخرت.

نسوان في حديث جديد عم يحكوا فيه عم بيتداولوا بموضوع البوتوكس والفيلر المزور، لأنه مثل ما تابعنا وشفنا كميات كبيرة من البوتوكس والفيلر المهرب والمزور موجود بالسوق، ويلي عم بيصير بعدد كبير من صالونات التجميل يلي عم بيقوموا بعمليات التجميل ومنهم مرخصين، بيحطوا قدام زبوني الحنجور الأصلي للبوتوكس بينما بيعبوا بالإبرة مواد غير معروفة لا الصلاحية ولا مصدرها. فانتبهوا يا نسوان.

خلونا نذكر شو في بصبحيتنا لليوم. غنى نحفاوي الناشطة في مجال الدفاع عن الحيوان مرشحة لجوائز Live Love Awards 2026 عن فئة الأثر الاجتماعي. شمس ومي عرض مسرحي للأطفال من عمر 6 أشهر لـ4 سنين على مسرح المنوط. تفاصيل مع جوزيان بولوس. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل يلي رح يرجع يتطرق لموضوع الضرائب على الطاقة الشمسية. وموجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة.

0: وإلى موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم. اليوم مواليد برج الأسد حظ حلو، رح يكون عندهم مفاجأة كتير حلوة ورح تنفتح لهم أبواب إلى زمان مسكرة. أما مواليد برج السرطان فهن اليوم حظ قليل، ممكن يكون عندهم خلاف مع شخص قريب وهالخلاف رح يوترهم، وأيضا ممكن اليوم يكون عندهم مصاريف مالية غير متوقعة. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي يا توني؟
1: صبحية ندى.

0: هابي بيرثدي لزميلي الإعلامية لينا حصري زيلع. لينا زميلتنا بالسراي الحكومي. هابي بيرثدي لمحمد دكروب. يا محمد، عائلتك زوجتك ليال وابنك أحمد بعيدوك. أيضا هابي بيرثدي لإلي غصين، وهابي بيرثدي كتير سبيسيال للإعلامية الجميلة بيا طنوس. بقلك يا بيا عقبال المية، وبتمنى لك تحققي كل طموحاتك وكل أحلامك.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر $2.90، سائل للجل بريل 3 لتر $5.80.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: شو في؟ شو في عيميني؟
6: اف ما العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر $1.99، كرتونة بيض $1.99، لحمة مفرومة $5.99، صندوق مي $0.99، 10 محارم $5.49، جافيل أوديكس $2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ 27 الأول.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوتكم للبنان. انخفض سعر صفيحات البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة و 98 أوكتان 11000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 34000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 50000 ليرة. يعقد وزير الطاقة جو صدي مؤتمرا صحفيا في الوزارة عند 12:00 ظهرا، وجاء في البيان الصادر عن مكتبه أن المؤتمر استثنائي ويعرض فيه لما آلت إليه الأمور مع الحكومة بشأن المطالب الواقعة على عاتقها وللخطوات المقبلة. في ضوء شكاوى المواطنين من تبخر البنزين والخوف من حالات الغش والتلاعب بالعدادات، سألت صوت كل لبنان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عن هذه الظاهرة. أبو شقرة دعا المواطنين عند الشك في نوعية المحروقات وبصورة خاصة البنزين إلى التقدم بشكوى أمام وزارة الاقتصاد، واعدا بمتابعة أي شكوى، ولفت إلى أنه في حال حصول أي غش في بعض المحطات فهذا لا يحمل الشبهة إلى كل القطاع. أبو شقرة طمأن إلى أن كمية المحروقات التي تصل إلى لبنان مطابقة للمواصفات الأوروبية، وهي تخضع إلى فحوصات من قبل معهد البحوث. أكد النائب بلال عبد الله في حديث إلى صوت كل لبنان أن من يراهن كثيرا على الانتخابات الإسرائيلية يخطئ، فإسرائيل الدولة العميقة وصاحبة المخطط والرؤية التوسعية مستمرة، وهي تقود دائما حرب وجود مع محيطها، معتبرا أنه لن يتغير شيء قبل الانتخابات أو بعدها في السياسة الإسرائيلية التي تضرب عرض الحائط كل المواثيق والاتفاقات الدولية. وشدد عبد الله على أن ذلك لا يعني أننا يجب ألا نحاور ونحاول مع الراعي الأمريكي، إلا أنه لفت إلى أن أمريكا لا تمارس الضغط المطلوب على إسرائيل للجم ووقف التصعيد ووضع خارطة دقيقة للانسحاب. وعن قانون الانتخابات في لبنان أشار عبد الله إلى أنه لا يمكن الاستمرار بالانقسام العمودي الطائفي المذهبي الذي كرسه النظام الانتخابي، وأعلن أن الحزب التقدمي الاشتراكي تقدم بقانون لإعادة النظر بتأسيس الأحزاب للانطلاق من خلاله بإعادة النظر باللامركزية الإدارية وقانون الأحوال الشخصية والنظام الانتخابي. أما عن احتمال الوصول إلى توافق فقال عبد الله: للأسف لا أرى توافقا أبدا. شدد النائب أحمد الخير في حديث إلى صوت كل لبنان أن ملف أزمة النفايات يتعلق بالدولة بشكل مباشر، لأن هذه الأزمة ليست مرتبطة بطرابلس فقط، بل هي موجودة في كل لبنان، ما يستوجب على الدولة إيجاد الحلول، لافتا إلى أن هناك أكثر من مثال ناجح في أكثر من دولة متقدمة استطاعت الاستفادة من هذا القطاع. لذلك هناك طرق متطورة لحل أزمة النفايات، لكنها تحتاج إلى إدارة الدولة اللبنانية. وأكد الخير أن التواصل قائم مع الحكومة والوزارات المعنية لمعالجة هذا الملف، ويجب التفكير في كيفية معالجته بشكل كامل على مستوى الدولة وفي كيفية تسخيره لمصلحة المواطن والخزينة اللبنانية. ورأى الخير أن هذا الملف يحتاج إلى قرار من الدولة بدعم للقطاع من خلال اتحاد البلديات الذي يجب أن تكون لديه خطته ورؤيته لمعالجة نفايات الصلبة. أما فيما يخص طرابلس تحديدا فأوضح أن المخرج الآني هو إعادة تشغيل معامل الفرز، مشيرا كذلك إلى أن هناك أكثر من خيار لمعالجة العوادم. عين مصرف لبنان الدكتور نسيب غبريل في منصب إدارة دائرة البحوث والتحاليل الاقتصادية وتطويرها وتعزيز دورها في إعداد الدراسات والتحليلات وإصدار تقارير سنوية وفصلية.
7: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين العميد يحيى سريع أن قوتهم تحكم سيطرتها أو تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية، قائلا إن ما يروج له العدو بطولات وهمية كما ورد في البيان. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس إلى وقف دائم، وقال في بيان له عشية ذكرى هجوم 7 من تشرين الأول إن الوقت حان لأن يصبح وقف إطلاق النار دائما، والوقت حان للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، والوقت حان أيضا لاحترام القانون الدولي. إلى روسيا، حيث أعلن حاكم مقاطعة موسكو مقتل شخص وإصابة 6 نتيجة هجوم أوكراني بالمسيرات على المقاطعة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن إعادة هيكلة المصارف مع الخبير الاقتصادي أنطوان فرح ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان. خشونة الركبة هل بتحتاج دايماً لجراحة أو في حلول تانية؟ الجواب بكلينيك مع دكتور أنطوني كامل ضيف روني الخوري 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان. صحتك أماني والوقاية هي الحل.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرطبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3.90 دولار.

0: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: تبرد
3: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صبحية ندى.

0: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحيتنا دا عبر إذاعة صوت كل لبنان. تحية لكل يلي انضموا لقلنا هلأ ولكل يلي علقنين بعجقة سير, لأن كتير عم يجي واتسابات للهيئة. اليوم في عجقة سير على أوتوستراد كسروان بيروت. ناخد واتساب من حسين جلول.
1: بونجور ندى, آخر إبداعات أصحابهم الوالدات, يا بتشتغل كهرباء 24 على 24 بحدد هو سعر كيلو وات, أو بأنن 8 ساعات بيعطينا 16 ساعة من أصل 24 على سعر كيلوات الدولي. هيدا إبداع جديد, يلا لنشوف الدولي وينها.

0: نشوف إبداع الدولة وين ومنسمع شو بيقترح محمود الأحمدية.
1: موضوع ندم، موضوع سمعين الكرام. والله بالنسبة للمؤتمر الصحفي اللي يكون فيه معالي وزير الطاقة، بدي اسمح لنفسي أني كمهندس ونسبة للكهرباء بتمنى على المعالي أنه يراجعوا كمان التجربة المصرية الرائدة بهالمجال، لأنه كتار بيخلطوا ما بين البي أو تي وما بين الإي بي سي بلس فاينانس. يعني في طريقتين، مصر استعملت اثنين. بأواخر التسعينات مصر اتفقت على مع كونسورتيوم أوروبي على مسألة البي أو تي، وبعد 24 سنة رجعت، يعني تقريبا 2024 رجعت المحطات الثلاثة اللي هني بسيدي كرير وبشارك بورسعيد وبخليج السويس مع الكونسورتيوم الأوروبي، رجعت ملكيتها لمصر تستفيد منها. هيدا البي أو تي الأول. أما بالعام 2015 كان تعاقد مع شركة سيمنز الألمانية، وهو زيادة ما يعادل 14400 جيجا وات، يعني أكثر من نسبة لديها لبنان بخمس أضعاف.

خلصت بنائها، أنتجي توفرت 6 مليارات دولار من استهلاك الوقود، مما غطى عمليا تكلفة إنشائها. طبعا موضوع طويل عريض، ولكن كتير حلو ينزل على هالملف هيدا، وتحية كبيرة إن شاء الله يا رب يكون هذا الموضوع موضوع المؤتمر الصحفي تحت حقيقة حقيقة 24 على 24. شكرا جزيلا محمود أحمدي.

0: يعني سؤال يلي بيطرحوه كل اللبنانية بعد كل هالسنين، ليه بعدها بتنقطع الكهرباء؟ انه طلعوا على مصر، ليه بعد لليوم بعد ما لقينا حل لهالأزمة المستعصية؟ يعني هي صحيح في تراكم أزمات بالإنتاج، يمكن بالتمويل، بس انه ليه لحد اليوم ما في إدارة صحيحة لهالقطاع؟ ليه جبية بعدها متعسرة؟ وليه بعدنا منرقع بالحلول ودايما المواطن هو يلي بده يدفع الثمن وبده يدفع الفوتير مرتين؟
1: بونجور مدام ندى، بالنسبة لموضوع الزواج اللي طرحته مدام عصمت، منيح مدام عصمت تعرف انه قسم كبير من الشباب والصبايا اللي مش عم بيتجوزوا بهالايام عندهم كل المقومات للزواج، خاصة المقومات المادية، ولكن السؤال المطروح هو على هالمؤسسة قد ايه هالمؤسسة بعدها مناسبة للمجتمعات اللي صرنا فيها، لأنه مؤسسة الزواج كانت أكيد كتير مهمة للمجتمعات اللي كانت موجودة. هلأ نحن صرنا بمجتمع تاني، ومؤسسة الزواج بهالمجتمع الجديد عم تفرز أكتر وأكتر مقاسي، يعني ناس ما عندهم نفسيا القدرات إنه يفتحوا بيوت ويربوا أولاد عم بيتجوزوا، بقى عم بيعملوا كوارث، وهذا اللي عم بيخلي باقي الناس ترجع تطرح أسئلة كبيرة على هالمؤسسة. يعطيك ألف عافية.
0: كتير مهم موضوع الزواج يلي طرحته الست عصمت، وعلى تعليقك على كل حال بدي أقول إنه موضوع الزواج اليوم عم ينبحث بالفاتيكان، وهو على جدول عمل البحث بالفاتيكان، ومثل ما بنعرف إنه البابا كتير عم يحكي عن هذا الموضوع وعم يعتبر دايما ويأكد على أهمية الزواج وما يخافوا ويكون عندهم الشباب إقبال على تكوين الأسرة وأهمية الأسرة بالمجتمع.

غنى نحفاوي اللي كلنا بنعرفها بنشاطها الدايم وبتضامنها ومعاركها لحماية الحيوانات المعنفة بلبنان، ودائما بتطالب بتطبيق القوانين اللي بتحمي الحيوانات وبمعاقبة المعتدين على الحيوانات. ترشحت اليوم لجوائز Live Love Awards بنسختها المخصصة للأثر الاجتماعي لعام 2026. شو هي هالجائزة؟

0: ومين رشح غنى وشو هي الشروط وكيف بيتم التصويت. كل هذا التفاصيل بدي أحكيها مع غنى نحفيوي. غنى صباح الخير.
1: صباح النور ندى.
0: أول شيء مبروك الترشح، وإن شاء الله منقل لك بكرة مبروك على الفوز بالجائزة.
1: شكرا حبيبتي. كلك
0: خبرينا كيف ترشحتي، مين رشحك، شو هي هالجائزة؟
1: بصراحة ما بعرف يعني، وصلتني مسج من ليف لوف بيروت وقالوا لي أنه يصبحنا نومينيتد لهيدي المسابقة، وعن جد تفاجأت لأنه ما يعني ما عندي أي فكرة أبدا مين رشحني. اللي عرفته أنه هي مسابقة جديدة من نوعها، يعني أول سنة هاي، وهي عم بتجمع بتنظمها جمعية ليف لوف بيروت بالشراكة مع إكسبيريا إنوفيشن بلاي جراوند. والفكرة حلوة، ولأنه يعني هي منصة لتكريم أشخاص وجمعيات عم بيقوموا بعمل مؤثر بلبنان. يعني هي بتشبه يعني بدل ما تكون تكريم، تنقول لأنه الفكرة المعتادة دايما للتكريم هن مثلا المشاهير الآخرين، أنه لا، هن عم بيروحوا للناس اللي من المجتمع المدني على الأرجح، اللي عم بيشتغلوا بهيك جهود بسيطة متواضعة بتواضع لحتى يفرجوا قديش هن كمان عنده تأثير بمكان ما على كل حدا ضمن نطاقه بلبنان. والنسخة هالسنة سموها The Social Impact Edition. هلأ هو بعد التصويت ترجع مبارح فجأنا أنه مددوه، كنا صرنا مطمئنين أنه صرنا على خير.
0: كتاري اللي مرشحين على هالجائزة، في منافسة قوية بينك وبين المرشحين الآخرين؟
1: هلأ تقريبا يعني نحن كتار هلأ. هو
0: يعني مين هيدي الفئة المحددة يلي انت عم تتنافسي فيها؟
1: ايه في كتير في منافسة طبعا اكيد، وكلهم بجننوا وكلهم صبايا وشباب عم يشتغلوا كتير حلو، كل حدا بدومينه، كل حدا عامل مثلا، في ناس عملت اشياء بعد 4 آب كان لها تأثير على الناس، وهن كمان شباب صغار جيلنا هيدا اللي يعني عم نحاول نعمل كل بقوله بال بال بال بال بكل شيء قدرين نحصل عليه بتواضع نقدر نساعد كل حدا بمجاله. هلا هو يعني هو موزع عبر في شيء كلتشر، في شيء بيبل، في شيء نيتشر. اللي بالكلتشر هو كل شيء له علاقه عن الجمعيات والافراد اللي عم بيحافظوا على التراث والفن والحرف. البيبل هو كل شيء له علاقه بالعمل الاجتماعي، ب يوث امباورمنت والعمل الانساني. والطبيعة اللي هي كاتيجوري نيتشر اللي أنا فيها هي عن الاستدامة البيئية، عن التشجير، عن حماية البحر والثروة البحرية، والأهم الرفق بالحيوان اللي نحن كتار فيها، بس هي مقسومة في جمعيات كرفق بالحيوان وفي أفراد، واللي أنا نومينيتد عليها. وكل حدا من هدول يعني الكلتشر والبيبول والنيتشر مقسمة لثلاث أشياء. في عندك الانفلونسر فور جود، في عندك بسموه لوكال هيرو بطل محلي، وفي طبعا الجمعيات المسجلة رسميا. انا بكاتيجوري الانفلونسر فور جود وحبيتها انك تكوني يعني انا عن جد ايم اونورد وفرحانه انه اي واز كاتيجورايز تحت انه ايم انفلونسينج فور جود. تقريبا في 119 كانديديت هالسنة، وفي عنا 62 individual و57 جمعية مسجلة. في كتار يعني، في رفق بالحيوان، في عنا animals Lebanon، في عنا Lebanese wildlife، في عنا give me a paw بالطبيعة، في عنا big blue، في بالناس مثلا embrace، في بيت البركة. يعني هدول هيك راندوم اللي عم بقراهن، بس في طبعا كتار
0: يعني. ترشيحك غنى هو نتيجة التأثير الكبير يلي انت عم بيكون لإليك، نتيجة صوتك ونتيجة تحركاتك على السوشيال ميديا تدافع عن هالحيوانات يلي ما عندها صوت تدافع عن حالها.
1: الحمد لله، هيدا الشيء كتير بيفرحني. ايه عن جد يا رب انه يكون هيك، وهلا التصويت بقى تمدد، بتمنى الكل يصوت.
0: خلينا بس خلينا نشرح للمستمعين اللي بده يصوت كيف بيقدر يصوت وين.
1: بده يفوت على Live Love Awards، بيشوف في محل بيفتش على الكانديدات اللي بده هي موجودين، الكانديدات كلهم حدو بنقي النيتشر، يروح لعند يروح على النيتشر. هلا اكيد في عنده الخيار يروح مطرح ما بده، بس
0: احنا بنصوت لك.
1: يروح على النيتشر ويلاقي اسم دغري بلاقيه بالنيتشر، بيحط الايميل، ايميله هو يعني، بيوصلوا كود من 6 ارقام فور فيريفيكيشن، هالست ارقام اللي بيوصلوا له على الايميل بيروح بيحطهم بالكاتيجوري بالخانات محل ما فيه الكود، وبيعمل فوت بكل بساطه، ما ينسى يعمل فيريفاي من بعد ما ياكدوا له كمان على الفوت. وهيك بيصير خلص التصويت انه نهائي، وعلما انه بيقدر باكثر من كاتيجوري يصوت، يعني تنقول انا بالنيتشر يروح كمان على الكالتشر بيقدر يصوت اذا بده. بس اهم شيء انه النتيجه هي 50% تصويت، وفي جوري انا ما كنت عارفه كمان
0: في كمان جوري. اوكي واي متى بتخلص مهنه التصويت؟
1: بعد في 4 ايام.
0: يلا يلي بعد ما صوت يلا وكلنا بدنا نصوت لغنى. واي متى بيعلنوا النتائج؟
1: الاحتفال بالفورم ب 10 اكتوبر.
0: ان شاء الله بنكون هونيك عم نهنيك يا غنى.
1: ان شاء الله يا رب. ثانك يو حبيبتي
0: غنى. انا كمان عرفت انه ريما الرحباني عم صوتت لك وعملت لك حمله، عم بتكتب على السوشيال ميديا تدعمك.
1: عن جد فاجأتني ريما، وحيت الله يعني بكتني، فرحت كتير بيعني لي اللي كتبته. ثلاث كلمات عبرت عن كل شيء بحبه بهالدنيا: الفيروزية، العاصية، الزيادية. هدول بالنسبة لي بيكفوني كل العمر. أنا كتير بشكر لريما، وشكرا لكل إنسان عم بيصوت، وشكرا لهالمحبة الكبيرة.
0: أكيد، وطبعا يعني أنت نجاحك يعني بيعني كتير، بيعني انتصار، بيعني تحقيق قوانين باقية بالجرور وما عم تتطبق. كمان بيعني هيك انتصار لأنا دايما بعتبرهم الحيوانات مخلوقات ضعيفة.
1: صحيح.
0: وهذا يلي نحنا كتير هيك بحس انه لازم نشتغل عليه ويكون عنا جهود مكثفة لحمايتهم.
1: حبيبتي انا بدي اتشكرك لقلي كتير كتير ندى، لانه دايما بتعطيني المساحة. وزفان اكيد، وهالمنبر الاذاعة الحلوة، انا بتشكركم. لو ما انتو كمان ما ساهمتوا بانه ما قدرت وصل صوتي، كمان انتو كنتوا منبر اساسي بتوصيل الصوت، ونحب وتحببوا العالم بالحيوانات ونقربهم منها.
0: هيدا واجب كتير. لانه انا دايما بقول انه الحيوان روح، ودايما نحنا لازم نكون عم بنساهم بانقاذه. يعني أنا ما بقدر أشوف حيوان عم يتعذب وأسكت.
1: صح صح، مرسي كتير.
0: بدي أرجع أتمنى لك التوفيق غنى، وإن شاء الله بنرجع هيك باللقاء التاني المقبل بنكون عم نهنيكي ونقلك مبروك.
1: إن شاء الله يا رب. مرسي. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مرسي. اللي شوف

0: بونجور نجلة. نجلة بتقلي بونجور يا أحلى ندى، وبتحكي عن مافيا الشياطين الحمر موتورات الكهرباء. وبونجور جان بيض، وشكرا على هالقلوب الحلوة. وخلونا نسمع إدغار من الأشرفية شو عنده اليوم.
1: معك إدغار من الأشرفية. إيه نحن عايشين كل يوم بيوم صح على البركة. أنا بس بدي أطلب نداء لنادي الحكمة الأشرفية، تغيير جهاز الفني ضروري، ويعطيك ألف عافية.

0: إذا بعد عم تسمعني غناء أندري أصوف بحييكي بيقول بونجور ندى جو فيان دو فوتي غناء نحفاوي. يلا هلأ أندري أصوف صوت لك وبيقول لك بون شانس وإن شاء الله كل المستمعين اللي عم يسمعونا يصوتوا لك يا غناء. شكرا لك أندري. شمس ومي تجربة مسرحية جديدة ولكن بتستهدف هالمرة الأطفال يلي عمرهم بين 6 أشهر و4 سنين. نعم 6 أشهر. كيف منصنع مسرح لجمهور بعده بيعرف يحكي عم يتعلم المشي؟ وهل البيبي قدر فعلا انه يشوف عرض مسرحي ويتفاعل معه؟ عن هالتجربة رح نحكي عنها. هالتجربة اللي رح تنطلق على مسرح مونو رح احكي مع مديرة مسرح مونو جوزيان بولو. صباح الخير جوزيان.
1: صباح النور ندى. كيف
0: اسم الله عليك يا جوزيان؟ اول شيء اسم الله عليك، مش ملحقين عليك وعلى نشاطك على مسرح مونو، وشو هالمبادرة الجديدة؟
1: يعني انا من زمان بآمن انه لازم الولد تفتح عيونه وتنفتح عيونه على الجمال من هو وصغير، لأنه الجمال بيعطي هيك ثقة بالمستقبل وبيعطي محبة للفن. فليش ما منبلش وقت الولد يكون عمره 6 أشهر يفتح عيونه ويشوف شي حلو أمامه ويشوف شي مبدع؟ أكيد نحن ما عم نعمل مسرحية هاملت للولاد الصغار، بس عم نعمل مسرحية أول شي قصيرة 25 دقيقة يتحمل الولد، وهي كلها أحاسيس أكتر من أخبار وقصص وخبريات. والحلو انه الولد مش قاعد على كرسي، بنخليه يتنقل بين الممثلين، مش مجبور يبقى،
0: بيقدر يطلع على المسرح كمان.
1: رح يكون على المسرح. الجديد بهيدا الشيء انه الولد ما بيكون قاعد على الكراسي، بيكون قاعد على الارض حوالي الممثلين وعم بيعمل انتراكشن معهم، يعني تفاعل دايم مع الممثل والقصة اللي عم بتصير قدامه.
0: اوكي، يعني انتو المسرحية ماشي بيكون عم الممثل حتى عم يتوجه مباشرة على للبيبي تيخليه يتفاعل اكتر ونعرف شو ردة فعله على هالمسرحية، لانه انا كنت دايما عم بسأل لما بس شفت الخبر انه اوكي نحن كبار بنزقف بنضحك بنتأثر بنبين عن تفاعلنا، بس انه البيبي كيف بده يبين قديه عم يتفاعل مع هالمسرحية؟
1: عملنا تجربة مع اولاد عمرهم بين السنة والسنتين، مرتين عملنا تجربة وكان ردة الفعل رائعة جدا، مش بس عند اولاد بس عند الاهل اللي كانوا معهم، يعني كمان تأثروا بالخبرية بالحنان يلي موجود بهالمسرحية. فالولد بيكتشف والاكتشاف عنده كتير حلو وقتا منكون عم ننفخ مثلا، هي بتحكي عن الشمس والمي، يعني منفرج على الولد للولد الشمس والسمكة والشخطورة والمي والشتاء، وكله هيدا عم بيمرق بأحاسيس وبكلمات خفيفة نضيفة هيك بس بعدة لغات، لأنه كل ولد عنا بلبنان بيربع على لغة، ففي هالحنان كتير قوي البركة، هذا اللي بيجذب كتير الولد وبيخليه هيك، يعني لو بتشوف عيونهم كيف كانوا منفتحين وعم بيطلع انه واو شو عم نشوف، على القليل الشيء منه قدام شاشة التلفزيون، منه
0: بتبعدوه شوي عن الشاشة وما يضل معود بس انه بالحياة ما في الا سكرين.
1: ما هيك، فهيدا الشيء انا كتير بآمن فيه، ومثل ما بيقول الزميل والصديق جورج خباس، اذا علمت الولد يرسم عصفور ما بيقتلوا لما يكبر. فنحن منعلمهم الحب المسرح من هن والصغار تيصيروا جمهور المستقبل، لأنه في كتير عالم ما تعودت على المسرحية وصغيرة وبتخاف شوي من المسرح، ما بعرف ليش، لأنه بركة بيخملوا أنه المسرح للنخبوية، بس المسرح للكل. المسرح هو برك الفن يلي كل العالم فيها تفهمه بسهولة كتير، يعني في ناس ما بتعرف تقرأ بس فيها تستمتع بالمسرح، في ناس ما بتقشع فيها تستمتع بالمسرح،
0: وأكتر فن في تفاعل بين الجمهور،
1: أكتر فن الوحيد يلي فيها الأدي تفاعل وما فيه كذب أبدا، لأنه الممثل قدامك ما في كذب، يعني أنه هيدا هو اللي عم بتشوفه، هيدا الأحاسيس اللي عم بيعطيك إياها مش أحاسيس من وراء الشاشة. فهيدا الشيء بالنسبة لي كتير مهم للولاد أنه يبلشوا يكبروا على حب المسرح، على حب الجمال، على حب الفن، على حب الثقافة، وعم نمرق لهم إياها بطريقة كتير حنونة وكتير جميلة وبقصة كتير قريبة للأولاد، فيها طبشور، فيها رسومات، فيها مي، فيها فقعات بالون يعني بيلد سافون، فيها كل هالأشياء يلي بتخليهم يستمتعوا مع أهلهم بهالتلت ساعة على المسرح.
0: يعني رح تكون مختلفة عن المسرح الأطفال التقليدي يلي بياخدون تلاميذ مدارس أو بيقعدوا بالصالة وبيحضروا.
1: في تفاعل مضبوط بين الممثلين، يعني نحن مطلوب انه نترك الحريه للولد يتجول،
0: بيقدر يطلع على المسرح مثل ما بده،
1: هو بيكون قاعد على المسرح، نحن يعني قاعدين الاهل على بنوكي حوالي الاولاد، اولاد على الارض اكيد اللي ما بيعرفوا يقعدوا كل شيء بحضن اهلهم، بس يلي عمره سنه سنتين ثلاثه اربعه نطلب من الاهل من الاول انه ما يكبدون ويخلون يعيشوا القصه مضبوط، انه خليهم يعيشوا هالتجربه بدون اي قيود.
0: وإذا كان في بعض الأطفال هيك شوي بيكونوا مشاغبين، شيطان على المسرح، بكي، صرخ،
1: هلا أكيد إذا شيطان رايدا بنمسكه وحنخليه يكسر كل شيء، بس إنه ما بفتكر بتصير، لأنه أول شيء في هال
0: رح يكون مندهش يمكن بالجو اللي عم بيشوفه،
1: وبعدين في هالرهبة تبع المسرح، عم بيطلع عم بيكتشف شيء جديد، بضل في هال مش رح سميه خوف لأنه منه خوف، بس يعني الأوتوريتي شوي تبع المسرح اللي بتخليه انه واو في شيء مهم عم بيصير هلا بدي اقعد، وقتها بيشوف غير ولاد وغير عالم قاعده وكذا، هو الولد مثل ما بتربيه يعني بالاخر مثل ما بتطلبي منه طبعاً. بيعمل اذا بتحطي له حدود بيوقف على حدوده، يعني ما
0: بعدين هاي الخطوه بتكون يعني هي خطوه اساسيه بالتربيه، بنتعود بنعود اولادنا على المسرح وبيتعودوا على الانضباط وبيتعودوا يقدروا
1: احترام الفن، التزقيف بالآخر حلو واحد يزقف للممثل، فالولاد بعد مش معودين هالأشياء، فشوي شوي خطوة ورا خطوة منبني جمهور المستقبل، وإن شاء الله يعني يكفي المسرح مثل ما هلأ ويكبر ويصير في مسارح أكتر بلبنان، ومبادرات مثل هيدي كمان تعود الولاد، يعني يكون في مسرح للولاد أكتر وأكتر وأكتر، يعني مش بس نحنا. يعني
0: جوزيان أي متى بتبلشوا بهاي العروض؟
1: نحن عنا بعد بكرة البريمير داعين عليها الصحافة وبعد الأهل والولاد، فتحناها للجمهور مجانيا أول، يعني نحن أكيد ما فينا نفتح لـ200 ولد، عم نعمل بس المسرحية لـ50 ولد ماكسيموم، 50 شخص مش بس 50 ولد، ده ما يصير فيه فوضى كتير يعني. بقى نحن منبلش بـ7 الافتتاح الرسمي، وبعدين شوي شوي مصور نعلن للجمهور امتى رح يكون في عروضات مفتوحة للجمهور.
0: وخلينا نحكي عن مسرحية شمس وماي، كتابة مين ومين رح يمثل فيها؟
1: هي من كتابة شرب البحري واخراجه، وتحت اشراف كريم دكروب يلي هو كان المدير الفني لكل هالتجربة، ولح يمثلوا فيها حسب الايام بريجيت عقيقي، محمد احمد او ميام الخوري، لانه بتعرفي العروضات رح تصير بالنهار، في اوقات في عندهم شغل، يعني في 3 اشخاص بيتداولوا التمثيل على المسرحيه.
0: كان في تعاون مع بسيكولوج بهيك مسرحيه تتعرفوا كمان كيف تخاطبوا
1: تخاطبوا الطفل، برك المثال الأعلى بهيدا الشيء بالمسرح الأولاد مع خيال، يعني وبنعرف المسرح الدمى اللي صار له أكثر من 30 سنة بيعملها وبنجاح كتير كبير، أصلا عنده مسرحية دمى عنا بشهر تشرين بمسرح المنو، وكان يعني عن جد رفقنا من أول نهار، نحن فتحنا عملنا أبيل وإجينا شي 15 شاب وصبية من الممثلين الناشئين تيفوتوا بهالمغامرة، طب الآخر برغلوا حالهم لوحدهم وبقت قصة شربل، وكفينا بقصة شربل وشربل البحري مش قصة شربل مشروع شربل خليني أقول وكفينا فيها، وهلأ يعني تبلورت والافتتاح بكرة.
0: وبتتوقع يكون في إقبال على هال؟
1: لا بكرة، نحن شو تلقيتها اليوم أو تنين؟
0: اليوم الثلاثة بكرة.
1: بكرة
0: بتتوقع يكون في إقبال على هالمسرحية، يكون في اهتمام من الأهل كمان، الأهل يكونوا عم يعطوا وقت لأولادهم
1: لازم
0: مع يعني كل هالانشغالات اللي الأهل عايشينها،
1: يعني شيء صار زمان ما شفناه بلبنان ومبادرة يعني جديدة كتير، فأكيد الأهل اللي عندهم طموح أن أولادهم يشوفوا شيء حلو ويتربوا بطريقة حلوة على الفن وعلى الثقافة، أنا بظن أنه لح يكون في إقبال، وصلنا احنا رح نعمل الاعلان والاعلان المناسب تنخبر عنه هيدا الشيء، وان شاء الله.
0: ان شاء الله يعني بالنتيجة انتو اللي عم بتقوموا فيه هو كتير مهم، عم بتأسسوا لثقافة جديدة اسمها مسرح الطفولة المبكرة.
1: مزبوط.
0: وهيدي انا بقول حتى بالمدارس يعني لازم يكونوا عم يشتغلوا عليها.
1: اكيد عم نحن من اصلا في كتير اصحاب جردريات جايين يحضروا البريمير بكرة تيشوفوا شو الموضوع ويشجعوا الاهل كمان يجوا مع أولادهم يحضروا هيك شيء
0: إن شاء الله.
1: وبتمنى يجوا البي والأم مش بس الأم مثل العادة يعني.
0: معك حق. هو أي وقت رح يكون العرض؟ خلينا نذكر الأهل يلي عم يسمعونا.
1: هلأ نحن بكرة الساعة 4:30 بس أكيد وقتها بدنا نفتح على الجمهور حيكونوا الصبح لأنه الأولاد بيكونوا مرتاحين أكتر الصبح. يعني بنعملهم صوب 10 أو 11 قبل ما يفوتوا على السياس أو بركي بعد الظهر على الساعة 3 أو هيك شيء. يعني شوي شوي بدنا نشوف الإقبال ومنرجلج الأوقات المسرحية حسب الإقبال.
0: إن شاء الله إن شاء الله منشوف مسرح دايم على مسرح منو.
1: لازم نحن هيدا البروجيت تبعنا أنه يكون مسرح دايم أنه كل أحد على بكرة يكون في عنا مسرحية للأولاد
0: إن شاء الله. جوزيان بولوس بدي لك يعطيك ألف عافية على نشاطك وإلى مزيد هيك
1: من الأمام سر.
0: أكيد أكيد أكيد لأنه وقت اللي بتكوني أنت ومسرحك بخير لبنان بيكون بخير.
1: يا ريت
0: إن شاء الله إن شاء الله دايما بدنا نضل نتأمل يا جوزيان.
1: ميرسي ندى ميرسي كتير.
0: شكرا لك.
1: باي باي.
2: صبحية ندى.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جامبون حبش البوزو لوقية $1.95 جبنة إدعم كافال لوقية $1.95
4: تبرد
5: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 6/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,825,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,843,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,692,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,383,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صبحية ندى.

بدي أقول تحية لسناء، سناء صعب يلي بتقلي أحلى بونجور لأحلى ندى، وصوتك قطر الندى على قلبنا. مرسي سناء. وسناء بتقول أكيد بدنا نصوت لغنى لأنه هي الصوت العالي لأضعف المخلوقات بهيدا الزمن الصعب. كمان سناء بتقول أنا كتير بحبها لجوزيان بولو سنجيم، ومعودين على عطاء الحلو من وقت ما كانت هي وبيا جان كلود بولوس على تلفزيون لبنان، ومحبتها بقلبي. كلنا منحبها لجوزيان.

0: بصدري باخدنا بقلبي منك منك منك.
1: هل صحيح انه رح ترجع الضرايب على الطاقة الشمسية؟ خلونا نسمع الجواب مع محمود غزيل بكاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.
3: حكومة نواف سلام بدها تدعم الطاقة الشمسية بقروض بموازنة 2027، وبنفس الوقت في حكي انه بدها تفرض عليها رسوم وتراخيص جديدة لتكلفنا اكثر. إشارات متناقضة على موضوع الطاقة الشمسية خلت أحد المستمعين يتواصل معنا ويسألنا عن حقيقة هذه المشاريع يلي عم تدرسها الحكومة بخصوص القروض. فهيدا الخبر هو صحيح 100%. بمشروع موازنة 2027 الحكومة طلبت من مصرف الإسكان يقدم قروض ميسرة بسقف 3,000 دولار، بس بنفس الوقت في حكي إنه الدولة بدها تفرض رسم طلبات الترخيص من وراء البلديات. هون بنرجع للتناقض يلي صار بين 9 و11 أيلول، وقت يلي طلع قرار بضرورة تقديم الطلب للبلدية ودفع مصاري لتحصلوا على إذن بالتركيب، بس هذا القرار سقط بعد 3 أيام بس، وعد توجيهات رئيس الحكومة نواف سلام بإحالة هذا الملف للهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وبالتالي إلغاء شرط إنه تحصلوا على ترخيص. حاليا ما في ولا تكاليف إضافية، والتوجه الحكومي اليوم حسم أمره لتسهيل والدعم المالي لذوي الدخل المحدود بتقسيط أرخص بكتير من اشتراك الموتور الشهري، ونحن اليوم بانتظار مجلس النواب حتى يعتمد هذا المشروع ويبلش التنفيذ. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.

ومنروح إلى عناوين وكواليس الصحف والمواقع. بعناوين الصحف: الجمهورية، الحراك السعودي يواكب استحقاق تنبا تهديدات إسرائيلية على جبهتي لبنان وإيران. بصحيفة الأخبار: اللقاء الوطني كسر معادلة مع الحزب أو ضده. أما بعناوين النهار: لبنان يترقب مساره على وقع التوهج الإقليمي، تجدد المطالبة النيابية لمجلس الأمن بالتمديد لليونيفيل. إلى الكواليس: في أسرار النهار، يبدو أن أزمة النفايات تعود لتطل برأسها وتهدد الأمن الاجتماعي بعد محاولات سابقة عديدة لتنظيم هذا القطاع والوصول إلى ما يشبه الأبواب المسدودة. في أسرار الجمهورية: تتزايد المؤشرات إلى انتقال الضغوط الاقتصادية من مستوى الأرقام المالية إلى سلوك استهلاكي أكثر تحفظاً في الحركة ضمن القطاعات السياحية والخدماتية والترفيهية. إلى أسرار اللواء: يجري تداول سيناريوهات بين الحرب والتسويات، تبدأ من الحرب الأمريكية الإيرانية إلى ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. في أسرار نداء الوطن: أبلغت دوائر رسمية رفيعة أن رئاسة الجمهورية تترفع عن الرد على الحملات التي تطال رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذه الحملات تشكل دليل إفلاس لمطلقيها. وإلى المواقع الإلكترونية منروح لليبانون فايلز: رأى وزير سابق أن الكر والفر الحاصل في مسألة قانون إصلاح المصارف لا يخرج عن سياق محاولات كسب الوقت، لأن كل الأفرقاء على بينة من أن صندوق النقد لن يقبل بأقل مما أبلغه رسميا إلى المسؤولين. إلى ليبانون دي بيت: يحذر خبير اقتصادي من أن استقرار سعر الصرف قد لا يستمر طويلا إذا بقي الوضع الاقتصادي في لبنان والمنطقة على حاله، مع استمرار استنزاف احتياطات الدولة ومصرف لبنان وتراجع قدرة الدولة على تسديد التزاماتها. أيضا في ليبانون دي بيت: عادت مصارف إلى تقديم فوائد على الودائع بالليرة اللبنانية تصل إلى 30% في ظل صمت مصرف لبنان وأجهزته الرقابية. بس السؤال: مين عم يرجع يحط مصرياته بالبنوك؟ والخبر الأخير بليبانون دي بيت: يواجه مواطنون صعوبة في حجز مواعيد لتقديم طلبات التأشيرة إلى دول أوروبية، ما يثير تساؤلات حول وجود تضييق على اللبنانيين لأسباب غير معروفة.

0: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم. اللقاء بيتجدد بكرة على الساعة 9 إلى 10. كونوا على الموعد.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوغز 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: اف تعال شوف.
4: شو بدي شوف؟
3: اف اف اف
5: اف من العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طاووق $4.99، بطاطا $44,999، 2 لتر ونص اومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سانسلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
6: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعدتم صباحاً موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أفادت مصادر صوت كل لبنان إلى أن هناك اتجاها إلى إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي كما جرت العادة، وتقول المعلومات إن هذا البند أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقررة الخميس المقبل. حذر النائب ميشيل ظاهر من أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية نتيجة الصراع الدائر ستكون تداعياتها كبيرة على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، لافتا إلى أن الركود الاقتصادي المترافق مع التضخم العالمي سيؤدي إلى تراجع تحويلات المغتربين بالتزامن مع ارتفاع كلفة الاستيراد، ما قد يدفع لبنان نحو انهيار اجتماعي لم يشهد مثيلا له في تاريخه. ورأى عبر منصة إكس أنه فيما تستدعي هذه المرحلة خطة إنقاذية وطنية واستنفارا سياسيا واقتصاديا تنشغل معظم الطبقة السياسية بتمثيلية القوانين الانتخابية وباختراعات الصراعات والانقسامات الوهمية، وكأنها تملك ترف تجاهل الخطر المقبل. وقال ظاهر: المشكلة ليست في غياب التحذيرات، بل في غياب القرار السياسي لمواجهة الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية يدفع ثمنها اللبنانيون. يعقد وزير الطاقة جو صدي مؤتمرا صحفيا في الوزارة عند 12 ظهرا، وجاء في البيان الصادر عن مكتبه أنه إن المؤتمر استثنائي ويعرض فيه لما آلت إليه الأمور مع الحكومة بشأن المطالب الواقعة على عاتقها وللخطوات المقبلة. في ضوء شكاوى المواطنين من تبخر البنزين والخوف من حالات الغش أو التلاعب بالعدادات، سألت صوت كل لبنان ممثلة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عن هذه الظاهرة. أبو شقرة دعا المواطنين عند الشك في نوعية المحروقات وبصورة خاصة البنزين إلى التقدم بشكوى أمام وزارة الاقتصاد، واعدا بمتابعة أي شكوى، ولفت إلى أنه في حال حصول أي غش في بعض المحطات فهذا لا يحمل الشبهة إلى كل القطاع. أبو شقرة طمأن إلى أن كمية المحروقات التي تصل إلى لبنان هي مطابقة للمواصفات الأوروبية وتخضع إلى فحوصات من قبل معهد البحوث. انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 12 ألف ليرة و 98 أكتان 11 ألف ليرة، كما انخفض سعر المازوت 34 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز 50 ألف ليرة. في مجلس النواب تعقد اللجان النيابية جلسة مشتركة عند 11 من قبل الظهر لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة وإلزامية. في أخبار الطرق، تسجل حركة للسير كثيفة منذ الصباح وازدحام على طريق الجمهور تصل حتى عارية وصولا بالكحال والويز والفياضي جراء تنفيذ أشغال وحفريات على طول الطرقات.
5: عند عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بوري تع بوري تع.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بوري تع بوري تع.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش برفع حالة تأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة عشية ذكرى 7 من تشرين الأول. وكشف كاتس عن وصول معلومات بنية حركة حماس شن هجمات مع الذكرى، قائلا إذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين غدا الأربعاء في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود. أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني أن الجمهورية الإسلامية في إيران مستعدة للرد على أي مغامرة جديدة برد أكثر حزما وقوة وشدة، مشيرا إلى أن بقاء مضيق هرمز مفتوحا أو مغلقا تحدده شاشات أسعار الوقود في أمريكا وليس التغريدات الفارغة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال ومناطق في الأشاريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز. أعلنت الحكومة البلغارية إصابة سفينتين بمسيرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: كنا
2: متأمل. لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كلينيك. معنا الصحه امانه والوقايه دائما هي الحل. تحيه طيبه مني ومن زميل المخرج توني الخوري. اليوم رح نحكي عن مشكله بتزعج عدد كبير من الناس خصوصا عن تقدم بالعمر او بعض الاصابات، وهي وجع الركبه او خشونه الركبه. يمكن في شخص عم يسمعنا وعم بقول هلا ركبتي عم توجعني، وصرت ما بقدر اطلع الدرج والمشي صار اصعب، يعني خلاص انا بحاجه لعمليه. وهون ببلش الخوف والاسئله، هل كل وجع ركبه يعني خشونه؟ هل كل خشونه ركبه مصيرها العمليه؟ اي متى بيكون العلاج بالادويه والعلاج الفيزيائي والتمارين بكفي؟ واي متى فعلا نوصل لمرحله بيكون فيها التدخل الجراحي هو الحل الانسب؟ وهل فينا نمنع تدهور الخشونه ونبطئ تطورها؟ لهيك لنجاوب على كل هالاسئله واكيد بصراحه وبوضوح بصرني استضيف مع اليوم دكتور انطوني كامل ليخبرنا اي متى القلق او اي متى لازم نقلق، واي متى لازم نفحص، واي متى العمليه هي الخيار المناسب. دكتور انطوني مرحبا واهلا وسهلا فيك، وشكرا لانه عم تساهم معنا بالحلقات التوعويه يلي بتقوم فيها اذاعه صوت كل لبنان.
1: مرسي، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله بنكون نقدر

0: شكل على المدى الطويل.
1: شو الفرق بين خشونة الركبة، التهاب الركبة أو إصابة الغضروف ومشاكل الأربطة؟
0: خشونة الركبة هي سيمتوم، هو نتيجة من مشكلة معينة. أكترية الأوقات مشكلة الخشونة هي بتكون يا من عملية يا من تكلس معين، هو بيكون في التهابات بقلب الركبة، والالتهابات بتخلي الغشة يلي بحاوط الركبة، إن كان الغشة يلي دغري على المفصل أو الليجامانات والأوتار والعضلات اللي حواليه، هن يتعرضوا لالتهابات كمان ما يعودوا عم يشتغلوا مزبوط، بيسموه ما بقى في بايو إلاستيسيتي مزبوطة، فبيصير المفصل خشن أكتر وأكتر. نحن هون معركتنا بتكون.
1: أو إصابة الغضروف.
0: إصابة الغضروف في نوعين غضروف، الغضروف المنسكس والغضروف الكارتيلاج، اثنيناتهم يسمون غضروف بالعربي، يعني واحد الغضروف المفصلي أو الكارتيلاج، والمنسكس هو الغضروف أنا بشبهه لسفنجي، واللي هي بتحمل، هي بين بقلب المفصل، هي بين العظمتين اللي موجودة بالركبة، وهي شغلتها تحمل كل اللود، تحمل تقريبا شي 60% من اللود تبع جسمنا. هيدي معرضة لبعد فترة طويلة، إن كان برياضات معينة أو بعد عمر معين، إنه تتخزق على الأزور، يعني عم نستعملها كتير، تتخزق وبيصير الغشة المفصلة، يعني الكارتيلاج أو الغشة اللي بيكون على العظمتين، هن يدقوا بعضهم ويعملوا تكلس، بنسميه نحن التكلس، بيصير يعملوا التهابات وتكلس.
1: نعم. ومشاكل الأربطة.
0: مشاكل الأربطة والغضروف كثير متصلين ببعضهم، لأنه نحن وقت مفصلنا ما يكون، نحن الرباط الصليبي والأربطة كلها هي شغلتها تثبت المفصل، والمفصل مشكلته وقت بيكون مش ثابت، بيكون عم بيعرض أنه يخزق المنيسك أو الغضروف اللي موجود، يخزقه ويخلي العظمتين تدق ببعضها وتؤدي لتكلس أسرع من العادة.
1: دكتور أنتوني، لما نحكي أوجاع، هل وجع دغري بالركبة لازم هيدا الوجع يخلينا نروح دغري عند الحكيم، أو لا ممكن يكون وجع عابر؟
0: هلا الأوجاع في إشياء الأرماط لازم نروح فيها الطار على الطوارئ، وأكيد أو عند الحكيم بسرعة كتير كبيرة، مثل مثلا الورم اللي كتير كبير مع حرارة مثلا عالية، هودي دي سين الأرماط بنسميهم alarming signs، نقدر نروح فيهم، لازم نروح فيهم دغري بأسرع ممكن، بأسرع وقت ممكن عند الحكيم أو على الطوارئ. الأوجاع الثانية يلي المريض بيقول لي أنه أنا أوجاعي 3-4/10 تقريبا، ماشي الحال، بقدر أتأقلم فيها، بس صار لها مزمنة مع فترة معينة، المريض بيجي لعنا أنه صار لشهر شهرين سنة سنتين عم بعيني بهيدا الوجع الصغير، بدي بقى لقي له حل. فكل وحدة عندها كادو فيجور معين.
1: هل في أعراض معينة بتخلينا نشك بوجود خشونة؟
0: ايه اكيد، لان احنا منبلش بالهيستوري، يعني البيشنت هو بيقلنا بحد ذاته، بيقلنا انا مش عم بقدر اطلع دراج، عم بنزل دراج، مش بس من الوجع، ما عم بقدر افتح اجري، ما عم بقدر سكر اجري، بالليل بكون نايم بحس بانزعاج قوي، بتورم ركبتي، بتكبر ركبتي، عم بحس فيها تقل. هيدول كتير they guide us انه تورد انه في التهاب وعم بيحطنا لخشونة، وانا بفحص السريري تبعي بقدر اطلع وشوف ساعتها قديش، وبعمل comparison بين اجرتين اجمالا، وبقدر شوف اذا الركبة عم تتحرك مزبوط او لا.
1: هل الخشونة فقط عند كبار السن؟
0: اكيد لا، نحنا بخصوص الخشونة مثل ما حكينا في كتير مشاكل ممكن تعمل خشونة. واحد من المشاكل هو التكلس. التكلس واللي هو عادة عم نحكي عادة بيكون على العمر الكبير، عمر الكبير نحن عم نحكي عمر فوق 50 ببلش بيصير في عوارض التكلس، بيكون الغشة مكرمش أكتر، ومثل ما حكينا بأول حلقة إنه البيو إلاستيسيتي ما بتكون منيحة بقى، فساعتها بتعرضوا لخشونة. بس على العمر الصغير في كتير مشاكل تانية كمان ممكن تكون، إن كان بالجينيتكس أو إن كان مثلا تروما معين، كسر معين، رباط صليب انعمل وما انعمل علاج فيزيائي مزبوط، أو في مشكلة بالعملية بحد ذاتها، في كتير، أو حتى إنفكشن، يعني التهابات جرثومية هي بتقدر تعمل مشاكل بقلب المفاصل، وهيدي خطرة كتير وبتخلينا يصير في خشونة كتير كبيرة بقلب المفصل.
1: نعم. بذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 04-54-53-52-WhatsApp 03-00-00-933. معنا اليوم دكتور أنتوني كامل، ومع دكتور أنتوني عم نحكي عن أوجاع ذكب أو خشونة ذكب، إذا بتكون خشونة ذكبة. لما نحكي خشونة ذكبة

0: شو المقصود تحديدا؟
1: خشونة الركبة بالعربي هي أساسا هي المفصل منه عم بيتحرك مثل ما لازم، مثل ما هو مفروض يكون عم بيتحرك. نحن في بكل مفصل بجسمنا نحن منعرف انه نورمال هو عدد معين الدرجات بيتحرك فيها. وقتا بيصير في خشونة بالركبة يعني عم بيخسر قسم من هال من هال من هالدرجات. ونحن كيف بنقدر نعرف؟ عندها وسيله كثير هينه، واللي هي الله خلقنا عنا اجرتين وايدتين، نقدر نعمل كومباريزون بابسط الامور. اكيد نحن برات المشاكل الجنائيه بتكون على الميلتين الخشونه.
0: شو اللي بيسرع تطور الخشونه؟
1: تطور الخشونه في
0: او ظهورها كمان.
1: الشغلتين الاساسيه هو اللايف ستايل تبعنا والجينيتكس، هن أكتر اثنين بيسرعوا أو ببطئوا الخشونة. يعني أشخاص ما بتنتبه على جسمها، عندها وزن زائد، بدنا نتخيل أنه المفصل هو مثل أمورتيسور. أنا بشبه جسم الإنسان للسيارة، إذا منا عم نهتم فيه مزبوط مع الوقت بده يهتري بسرعة أكتر، شو ما كانت نوعية السيارة، يعني شو ما كانوا الجينيتكس اللي موجودين بجسم الإنسان، إذا نحنا منا عم نهتم فيه مزبوط رح يحترق بسرعة على جسمنا. مش هناك منشوف ناس عمرهم 80 سنة نطلع عليهم ونقول هدول عمرهم مش أكتر من 60، أو ناس بالعكس عمرهم بالأربعينات أو الثلاثينات وهدول جسمهم بيتقارن الناس عمرهم بالستينات وسبعينات. فكيف نحن مننام، كيف نحن مناكل، كيف نحن منعمل رياضة، نحن هدول أساس لنخفف أو نطور بسرعة مشاكل بالركبة.
0: نعم. عنا رسالة عبر الواتس أب، رقم التليفون بيخلص 520، نسمع الرسالة الصوتية فقط. خلينا نذكر المستمعين أنه نحن عبر الواتس أب ناخد رسائل صوتية ورسائل مكتوبة فقط للاتصالات على 0-454-53-52. نسمع الرسالة سوا.
2: صباح الخير صوت كل لبنان، يعطيك العافية. صباح الخير حكيم، عندي مشكلة أنا بركبتي أنه بس كن نايم بالليل وأوقات بدي فيه بالليل، يعني فيه بالليل مثلا أشرب مي أو شيء، بلاقي مثل عقد ركبتي، عقدت ما في حركه، بكون طويله شوي، بقعد فتره صغيره يعني يصير بدي شوي هيك افركه وهز بقدر افتح اجري، يعني بتي بس يابسان.
0: اوكي، شو من جاوب دكتور؟
1: شكرا على مساجك. نحن هذا العارض اللي عم بحس فيه هذا عارض كلاسيكي موجود من بعد الالتهابات. التهابات هي نتيجة مشكلة معينة، شو ما كانت هالمشكلة بتعملنا التهابات. نحنا جسمنا بالليل بيعمل إفرازات بتخلي توعي الالتهابات بقلب الجسم. هدفها هو الالتهابات هو شو؟ نحنا ما بدنا نخاف من الالتهابات، هدفها الأساس الالتهابات عادة كرمال تنصحح المشكلة، بس الجسم بمحل معين ما بيعود عم بيقدر يصححها. والالتهابات نحنا مثل مشاكل الروماتيزم أو شيء من هالنوع، وقتا نمشي فترة ببلشوا يخفوا الالتهابات، لأنه بلش نحن عم نحارب هذا التكرمش اللي موجود أو الالتهابات الموجودة، وتكون عم نمشي ونمشي الدم أحسن، فالمريض بعد دقيقتين يبلش يرتاح أكتر. بس نحن بننصح المرضى وقت بيكون في هول أشاير بالليل أنه يكونوا بالنهارات كمان عم بيهتموا بحالهم، ما يبسوا جسمهم لأنه رح يحس بالعواقب أكتر بالليل.
0: دكتور، هل المشي والرياضة ممكن يأثروا على الخشونة؟
1: نحن مننصح وقت بيكون في تكلس وخشونة، عكس المرضى بتفكر انه لازم وقت بيكون في تكلس لازم نقعد ونريح الاجر. نحن بالعكس برات الكرايز، لانه بالتكلس الجسم بيقطع بكرايز، كل فترة نحن منرافق المرضى بالكريزة تبعه تنقطع له اياها ونعطيه الادوية المناسبة. من بعدها لازم هو يكون عم يهتم بجسمه ويمشي ويركض بدرجات معينة. أكيد نحن مش عم نطلب من المرضى يعني مثل البروفيشنال أثليتس بالركض تبعهم، ولكن المحاربة الالتهابات مثل ما كنت هلأ عم أقول مع حدا المستمعين، أن محاربة الالتهابات هي بالمشي، هي نحن بدنا نحارب العوائب تبع التكلس والعوائب التكرمش تبع الغشة والخشونة تبعه. وقتا نمشي منحرك المفصل أكتر، من لينه أكتر، ومنخلي الوجع يخف، وبنفس الوقت نحارب هل فيش السايكل. يعني أنا موجوع ما بتحرك بكرمش أكتر، بصير كل ما بدأ أتحرك بوجع أكتر. نحن منحاربها بالعلاج الفيزيائي بالدواء وبالمشي باللايف ستايل تبعنا، أنه نحن نكسر هالدوامة ونخلي التكلس عوارضه تخف، والتكلس مثل ما بنعرف هو عمدة طويل وما بيتأثر جسم الإنسان بيوم ويومين التكلس، بيبقى سنين. ونحن بدنا نحارب لسنين لقدام هذا التكلس الموجود.
0: يعني غلط مثل ما بنسمع انه انا عندي خشونة لازم اريح اجري.
1: ابدا بالعكس، انا وقت بيجيني مريض عنده تكلس اول شغلة بقول له اياها بدك تعمل علاج فيزيائي. العلاج الفيزيائي عنده شغلتين، اول شيء بخلي المريض يكون ديسيبليند. مالوريزمان بلبنان شوي المرضى بيفكروا انه بناخذ دواء وسحر وبيمشي الحال، او نعمل عملية وسحر وبتمشي الحال. ابدا، اللايف ستايل هو اساس والعلاج الفيزيائي هو اساس لجسمنا. كل شيء ماسكولوسكوليتال فانكشن، يعني كل شيء مشاكل عظم وعضل، اساس هو اللايف ستايل تبعنا، كيف بناكل، كيف بنشرب، كيف بننام، كيف بنمشي، هدول اساس. وجسمنا اصلا مش معمول تنقعد، هذا شيء اخترعناه عن جديد، نحن معمول جسمنا تيمشي ويشتغل كل الوقت.
0: نعم دكتور، هل كل طقطقة بالركبة يعني عندنا مشاكل بالغضروف؟
1: أبدا، أنا مشاكل الطقطقة هيدي كل نهار بسمعها، إنه حكيم عم بتطقطق رقبتي، عم بتطقطق ركبتي. الطقطقة عادة ما منخاف منها طالما ما عم بتوجع. لهلأ بعدنا مش أكيدين في كتير تيوريات شو يعني الطقطقة، بس نحن ما لنا أكيدين شو يعني الطقطقة ومن وين بتجي. أهم شيء بس نفكر فيه إنه الطقطقة مع وجع، هون ساعتها لازم نبلش نفكر نعمل علاج.
0: نعم، رقم التلفون بيخلص 938. عنا رسالة عبر الواتساب عم بيقلنا مرحبا، هل مكملات مثل كونتروتريودين وغلوكوسامين بساعد على الليونة لفوق 60 حتى بالهيكل العظمي كله، وهل بتتاخد لمدى العمر؟
1: سؤال كثير فريكوينت بشوفه كل يوم، بسمعه كل يوم، هو عن السبلمنتيشن للمفاصل. الدراسات برهنت انه اهم علاجات للمفاصل للتكلسات هن اللايف ستايل. مثل ما قلت قبل، اللايف ستايل، علاج فيزيائي، والوزن الزائد، والاكل. السبلمنتيشن يعني مثل الكونتروتين المكملات، يعني هودي نحن بنحطهم زياده على الاساس تبعوله لنهار للانسان، اسمه مكمل، ما بدنا نتكل عليه. نحن مالوريزمان مثل ما قلت قبل انه نتكل على الدواء اكثر ما نتكل على حالنا، وما تفكروا انه الدواء سحري. انا بعطيه إذا المريض طلبوا مني، مش أكتر من هيك، مش تلقائيا أنا بعطيه للمرضى.
0: دكتور، في نقطة مهمة سألتها المستمعة، إذا بتكملوا مدى الحياة، هل المكملات الغذائية فينا نخدها هيك بطريقة عشوائية وبمدى الحياة؟
1: هلأ نحن السيفتي ما في عنا مشكلة بالسيفتي كونسيرنز للمكملات تبعها. أنا ما بنصح أنه مدى الحياة، لأنه الإفادة ما بتعود إلى معنى بعد فترة طويلة، خصوصا أنه التكلس بيتقدم لقدام وبيزيد من قوته، وقت بيزيد من قوته ما بعود له أي معنى ساعة المكمل.
0: رقم التلفون بيخلص 689. عنا رسالة صوتية بنسمع سوا، يلا.
3: مرحبا، صوتك لبنان.
0: أهلا.
3: وللدكتور ولإلك روني.
0: أهلا.
3: بدي أسألك الدكتور، بدي أسأله عن الدعم للركبة، بيعملوا له إعلانات، شو شغلتها، شو وظيفتها، منيحة مش منيحة؟
0: فتنا على السوشيال ميديا هلا.
1: الدعامة قصده يمكن القتال والسلينجز والبريسز يلي بنحطه. انا ما بنصح فيهم ينحطوا كيف ما كان، في عندهم انديكيشنز، يعني في عندهم بمحل معين عندهم وظيفه وبتخلص بسرعه كتير عاده الدعامه، لانه مشكلتنا بالدعامه وقتها جسمنا بتحط له دعامه، ساعتها بيتكل عليها وبيخف القوه، بيخف اتكاله على حاله، هذا شيء غلط كتير كبير. انا بدي العضله تشتغل، بدي المفصل هو لوحده يشتغل ويقوي حاله وتصير انت اندبندنت، يعني ما بقى متكل على شيء معين. مشكله الدعامه مثل ما حكيت انه بتخفف قوه
0: بتضوي بالعضل
1: وبنفس الوقت المفصل بكرمش بعد فتره كده.
0: فمن هيك مش كل شيء بنشوفه على السوشيال ميديا بدنا نصدقه، ودائما
1: راجعوا الطبيب.
0: اوكي، رقم التليفون بيخلص 145. مستمع دائم للبرنامج، تحية له، نسمع رسالة سوا.
4: بونجور مسيو روني، بونجور، تحية لك للدكتور ولضيفك الكريم، وشو هالمواضيع الحلوة كتير.
0: تسلم
4: مسيو روني. جي انا مي اموا لما يصير في ان شانجمان بالتأس مثل هلا، بيصير معه وجع بالمفاصل تبعه، ساسي نورمال؟ بياتيل ان تريتمون عغيار هالتأس تما يصير في وجع غير الانتي انفلاماتوار؟
0: اوكي،
1: بخصوص السقعة، اي نعم، هو فاكتور اسانسيال بالاوجاع تبعنا، وخصوصا بالعالم يلي عندهم مشاكل روماتيزم. برهنت الدراسات انه ايه غيار التأس والرطوبة حتى هي بتأثر على اوجاع المفاصل تبعنا. هلا نحن شو انواع العلاجات؟ بنرجع على نفس النقطة، في محلين. اول شيء بدنا نتأكد انه ما في مشاكل روماتيزمال، ساعتها بياخد العلاج. اذا في مشكلة روماتيزمال بيروح عند حكيم روماتيزم وبيعطيه دواء مناسب للروماتيزم تبعه، وهيدي من محل معين. بمطرح تاني غير الانتي انفلاماتوار لهلا ما في شيء عنا، غير اللايف ستايل. برجع بشدد على اللايف ستايل، وان اللايف ستايل ممكن تساعد كتير للوقاية من مشاكل الاوجاع من وراء السقع، ان كان بالرياضة اليومية، ان كان بالاكل، وحتى يعني بشغل بغريزة كتير بسيطة انه ينتبه بالسقع.
0: دكتور انطوني، هل اشعة واحدة بتكفي لتحديد درجة مشكلة الخشونة، او بدنا نتكل على الاعراض والفحص السريري؟
1: عنا موجو كتير مهم، يعني عنا مثل كتير مهم نحن بجراحة العظم، انه we don't treat an image, we treat a patient. ما بحياتنا لازم نتكل على الصورة، وهيدي شغل كتير كتير بشوفها بالعيادة تبعيتي. بيجي لعند المريض قبل البونجور بيقول لي هل الصورة اللي عملتها حكيم تفضل شوفها. انا بكون بعد ما عرفت شو القصة دغري بقول له للمريض بليز بس خبرني شو صار معك تعمل هيدي الصورة. هاي شغلة. تانية شغلة، الصورة في كتير أوقات كنا عم نحكيها بموضوع الكتف مثلا، كتير أوقات الصور بتغش الحكيم أكتر ما هي بتفيده. يعني عنا نحن إذا بنمسك المرضى فوق 60 سنة عم بيعملوا MRI لكتفهم، فوق 60% عندهم مشاكل بالكتف وما بيكون بهم شيء. So نحن we treat the patient, we don't treat the X-ray أو the imaging.
0: نعم. خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 04-54-53-52، واتساب 03-00-00-933. بذكر انه عبر الواتساب ناخد رسائل صوتية ورسائل مكتوبة فقط، ما بناخد اتصالات. ومعنا دكتور انطوني كامل، ومع دكتور انطوني عم نحكي عن خشونة الركبة. دكتور، رقم التلفون بيخلص 756، عم بقلنا صباح الخير، لما اقعد بحس ما بقدر اوقف الا بس وقف دقيقتين، بس بأجر وحدة، والسبب لما كنت بعمل رياضة على آلة البسكليت حسيت شي طق ونزل على أجري اليمين على الركبة، أخذ دواء كتير بس ما راح الوجع، بس امشي ما بحس لما أقعد وقتني أجري بس بدي أوقف بتوجعني.
1: أوكي، هلأ صعب كتير نعمل التشخيص على التليفون بهالطريقة، لأنه بدنا ناخد أكتر تفاصيل ونعمل فحص أكيد. هلأ واحدة من الأشياء اللي بتصير على طعجة الركبة، واحد بيوقف أنه يفقع شيء ويحس بوجع كتير قوي، أنه في شيء اسمه بيكر سيست كيست بوبليتي، يعني كيس مجمع بقلب الركبة، أوقات بيفقع بيعمل ألام كتير قوية. هاي بس بدي أعرف مثلا قديش صار للقصة معه، بقدر جاوبه أكتر. يعني هيدي إذا بده يشوف حكيمه بيقدر يساعده أكتر. هيدي مشكلة منشوفها كمان كتير فريكوينت، كيس بيفقع مي وجيل بقلبه، جيلاتين بقلبه، بيفقع بيعمل أوجاع وبتبقى فترة. هلا شغلة تانية ممكن نفكر فيها هي مشكلة الغضروف أو المنيسك. كمان المنيسك أوقات بيعلق، يعني هو هاي السفنجي اللي بقلب المفصل بيعلق أوقات بقلب، بيغزق وبيصير يعلق على كل حركة معينة، وخصوصا على طعجة الركب الفلكشن هايبر فلكشن، يعني فلكشن تحت 80 دوغري، بيكون عم بيعمل له عم بيزرق أو عم بيزيد استرس على الغضروف، وبتعمل هيدي الخزق وبتزيد المشاكل والالتهابات. هيدي أكيد لازم يشوف حكيمه، إذا دلوا هيك عم بيتوجع لازم يشوف حكيمه.
0: رقم التلفون بيخلص 145، رجع عنده سؤال بنسمع رسالة سوا.
4: مستر روني، كلي لا سبيساليتي دو دكتور انطوني؟
0: دكتور انطوني شو اختصاصك؟
1: انا جراح عظم اساس، عملت جراحة الرياضيين من بعدها، وعملت اختصاص تاني اسمه سبورتس ميديسن، كنت عالج بفرنسا رياضيين على كل الأصعدة، نعمل شيء اسمه كونتر انديكاسيون ميديكال، يعني عالجهم بكل الأصعدة تبعهم الطبية، إن كان بالسكري، بالأوزان، بالمشاكل الشرايين، الألرجيز، مشاكل الرواية، بس أكيد أنا متخصص أكتر بكل شيء ماسكولوسكوليتال فانكشنز.
0: دكتور، خلينا نوصل للسؤال الأهم يلي هو، هل كل خشونة بالركبة بحاجة لعملية؟
1: أكيد لا، last resort بيكون عطول هو بالعملية. نحنا بيكون عنا برغشة بدنا نقوصها، ما منقوصها دغري بمدفع، منجرب كل شيء إشياء صغيرة تما تأذي غيرها، تما تأذي يعني السلاح اللي نستعمله تما نأذي غيره، بنكون أكتر سيبلي. ببلش أول شيء باللايف ستايل مثل ما حكينا، والأنتي أنفلاماتوار ويمكن سبلمنتيشن كمان. الشغلة التابة التانية عادة بتكون العلاج الفيزيائي أكيد، والتابة التانية بتكون بالإبر. في كتير أنواع إبر نحن بنحكي عنها مثل الكورتيزول, مثل البي آر بي, مثل الأسيد الهيالورونيك. هدول أكتر شيء, يعني إبرة الزيت بالعربي, هدول أكتر شيء نحن بنشتغل فيهم. هلا عم بيصير في غير أنواع إبر كمان. لآخر شيء نوصل للعملية, لأنه العملية كمان عندها مشكلة.
0: عم نسمع كتير مؤخرا ونشوف على السوشيال ميديا كمان أنه عندك علاج بالخلية الجذعية. قديش هيدا الشيء فعال؟
1: هلا في ترند كتير كبير ماشي بالجنريتيف ميديسن. لحديث اليوم بجراحة العظم نحن بعدنا كتير بعاد انه نستعمل الريجنيتيف ميديسن ويكون عندها أفكاسيتي كتير كبيرة مع كو خفيف على المريض. نحن كتير بعاد عن هذا الموضوع. دراسات بعدها مكفية, بعدنا متأملين. هوبفولي انه شي نهار يكون مبلا ستاندرد ديزي, بس لهلا منه ستاندرد ديزي. هذا
0: شو اللي بحدد اذا بدنا عمليه او لا؟ هل هو الوجع وتاثيره على حياه المريض؟ هل هو مدى الخشونه؟
1: هو الكل هن فاكتورات كامله متكامله بتحدد لنا اي متى بدنا نروح على العمليه. اكيد مش الصوره, اكيد مش بس الوجع, هو بده يكون كل شيء مترابط ببعض. يعني انا جربت الادويه, جربت العلاج الفيزيائي, التكلس واضح على الصوره, ما عندنا غير دياجنوستيك. يعني كنا اكيدين الدياجنوستيك بعد سنين من العلاج وعدم العلاج, يعني عدم الاستفاده. ساعتها بنفكر جزئيا, وحتى المريض بيجي لعندي بيقول لي بالاخر حكي ما بقى فيني امشي, صار بده عمليه.
0: نعم, رقم التليفون بيخلص 288. عندنا رساله صوتيه نسمع سوا. اهلا مدام.
5: انا بدي اسال الحكيم. نعم. انا عملت صوره على ركبتي, كانت ورماني, بعمل صوره لها بس هالصوره ما فهمت شيء. شو بيقولوا لي؟ كسر بالركبه. ما في كسر شيء, ما انا بمشي وبسبح, يعني عم بقوي حالي اكثر. ما بدي اقعد مثل ما قال الحكيم, ما لازم الواحد يقعد هيك ينطر. انا اكتيف, يعني دائما بحرق, بطلع درج يعني وبنزلوا, يا يعني خصوصي تمرين ركبتي. بونجورني لكم. بس بدي تشوف انه هالصوره يلي ما عطيت شيء, يعني عم فاضي
0: ما بعرف اذا بيقدر يجاوبك الحكيم.
1: بتصعبوا علي نجرب نقدر نجاوب عليها. اوقات بيكون بانواع صور معين بيبين كسر, يمكن يكون كتير صغير الكسر او صار له فتره, المريض ما بيعود يحس باوجاعه. هلا نحن بدنا نعرف نميز قديش من اي متى هذا الكسر موجود وين موجود, لانه اوقات في انواع كسوره فينا نمشي عليها لانه ما بيكون بزون بورتانت بيسموه, يعني مطرح ما بيحمل المفصل الجسم. وثالث شغله نتاكد انه مزبوط في كسر, يعني صعب كتير.
0: رقم التليفون بيخلص 756. عم يسال وين عياده الدكتور. اذا بدكم كل هالتفاصيل بتتصلوا على الاذاعه 0454-53-52 بعد الحلقه, وزميلتنا ميشا بتعطيكم كل التفاصيل. رقم التليفون بيخلص 145. عنده رساله صوتيه.
6: مسيو روني اوسي اون بيتيت كيستيون لو ديبروفوس تريتمون دو ديبروفوس. هيدا بيكون ان تامبون ديفينيتيف ولا ان تريتمون تمبورير؟
0: علاج نهائي او مؤقت؟
1: نحن بالتكلس ما في شيء اسمه علاج نهائي غير العملي. يعني التكلس بيدله يمشي لقدام ليهر المفصل على الاخر, بس هيدي عاده البروسيسوس بياخد سنين وعشرات السنين لقدام. الديبروفوس هو كورتيزول. كورتيزون, يعني كورتيزون عالم بتخاف منه فوق. لازم نحكي بهذا الموضوع انه الكورتيزول كتير عالم بيخافوا منه. عم بحكي عن ابر الكورتيزول. هذا الوهم او الخوف اللي عندهم اياه العالم, انه بيجوا لعندي حكيم لا ما بدي اعمل ابرة كورتيزول, بنصحني بيعمل لي مشاكل الى اخره. هذا شيء غلط, هذه مفارقه غلط, لازم ننتبه لها كتير. انه الكورتيزول الابرة الافكس المشاكل تبعوله مش مثل الحبوب اللي بناخذهم على 3 اشهر لانواع امراض معينه, بكون حكيم معين طالب لكم اياهم. وقت بناخذ الكورتيزون على مده 3 اشهر بحبوب بيشتغل بكل الجسم ساعتها, ايه ممكن يعرضنا لمشاكل كبيره, ان كان بالنصاحه, ان كان بالسكري, ان كان بالتريجليسيرايد كوليسترول. بينما الابرة اللي بنعملها بقلب مفصل معين, الكورتيزول بيظهر من الجسم بعد 24 ساعة تقريبا, والإفيه تبعه بيبقى لأشهر لقدام. هلا قدي بيضاين المعدل, بيقولوا 6 شهور, أقل شوي بالكورتيزول من غيره, ولا ما بيعالج المشكل الأساسي، هو نحن منرافق المريض بأوجاعه. هدفنا مش نحلله المشكلة بالتكلس، لأن ما في حل للتكلس. هدفنا نرافق المريض نخفف له أوجاعه ويكفوا حياته طبيعية. وأنا عندي مرضى صار لهم سنين عندهم تكلس ومكفيين حياتهم بشكل كتير طبيعي.
0: نعم، أي متى بتقول خلص هون ستوب لازم نعمل عملية؟
1: مثل ما حكينا قبل، في كذا فاكتور بيقول لي هذا الشيء. اول شيء المريض بحد ذاته بيقول لي حكيم خلص ما بقى فيني انا اتحمل ابر، ما بقى فيني اتحمل ادويه، صرت عم باخذ كتير وما بقى عم بيفيدوني حتى، بدنا نفكر جديا بالعمليه. وانا بنفس الوقت العمر، شو بيشتغل المريض، كيف بيقضي حياته، مشاكله الصحيه، هودي كلهم بياخذهم ان كونسيدراسيون مع الاكس راي تبعيته والصور يعني تبعيته، بتقدر تحدد لي اكثر بالقرار، بتساعدني اكثر بالقرار.
0: نعم. طب قبل العمليه ممكن نعمل علاج فيزيائي ونقوي العضلات، قد ايه هذا الشيء مهم وبفيد؟
1: هذا يمكن موضوع بعد ما ركزنا عليه، بس بالنسبه لي هو الاساس. يعني انا وقت احكي لايف ستايل قصدي كمان بالعلاج الفيزيائي، مش بس بالاكل والشرب. العلاج الفيزيائي هو شيء ضروري لقبل وبعد العملية. أنا وقت بدي أعمل عملية لمريض ما بفوته على قوت العمليات، عم بحكي أكيد برات الكسورات أو الأشياء الطارئة، ما بفوته على قوت العمليات بلا ما أكون حضرت له المفصل تبعه، يعني يكون منتلي ردي وجسمه ردي أنه يعمل عملية.
0: تخفيف الوزن قديش مهم؟
1: كتير مهم، كتير أساسي، لأنه مثل ما حكينا بأول حلقة أنه الغضروف بيحمل 60% تقريبا من المفصل، وكل ما تزيد وزن كل ما بينخزق الغضروف أكتر وتعرض حالك لتكلس أكبر ومشاكل أكتر. شغلة تانية بس في عالم ما بتعرفها، يمكن أنه الوزن الزائد بيزيد التهابات التكلس. يعني أنت التكلس عندك بيجي بكرايز، كل فترة بتجي كريز التكلس، كل ما يكون في وزن زائد كل ما تزيد هالكرايز أكتر وأكتر بالهرمونات اللي بيفرزهم الجسم.
0: في كتير ناس بعيشوا على المسكنات ومضادات الالتهاب لفترة طويلة، هل هيدا الشيء آمن؟
1: أكيد نحن ننصح على طول يكونوا مترافقين مع الطبيب تنقدر نعرف الحدود تبعها. الفرق أنه شو هن أنواع المكونات المسكنات اللي موجودة، وعلى هالأساس بنقدر ناخد قرار. واحد، اثنين، لازم يكونوا مترافقين كل الوقت بلايف ستايل معين. وبعد فترة أكيد نحن بعد فترة منشيل العلاج بالأدوية، ويعني قصدي بالحبوب، ومنقترح عليه الإبر تنخفف ياخد الحبوب يلي بعد فترة كمان بيخفف مفعوله، بيخف مفعوله.
0: نعم، استاذ على رقم التليفون وبيخلص 745 من عبر الواتس أب، ما بناخد اتصالات، ناخد رسائل مكتوبة ورسائل صوتية. بذكر بقلقهم صوت كل لبنان 0-454-53-52 لمدخلاتكم، وكمان عبر الواتساب فينا ناخد رسائل صوتية ورسائل مكتوبة. ومعنا اليوم دكتور أنطوني كامل، ومع دكتور أنطوني عم نحكي عن خشونة الركبة. دكتور عم نسمع كتير عن البي ار بي، كمان ترند تقريبا البي ار بي عم بتكون، هل مناسبة لكل المرضى؟
1: لا أكيد لا، بس مثل كتير أشياء.
0: تفضل حكيم.
1: مثل كتير أشياء عم بتصير ترندي هلا مع السوشيال ميديا، وبسرعة كتير كبيرة العالم عم تسأل عن أنواع أدوية. أول حلقة حكيت عن ثلاث إبر نحن نستعملهم، الإبرة الكورتيزول، البي آر بي، والزيت. هو ثلاثة أكتر ثلاثة نحن نستعملهم. الفرق إنه الكورتيزول اف تبعه اخف شوي، عم بحكي يعني بالمده تبعيته. البي ار تي وبي ار بي والابره الزيت عندهم حسب الدراسات عندهم نتفه اف اطول من الكورتيزول. انا المرضى ما بعمل لهم سيستماتيكلي بي ار بي او اسيد هيالورونيك، يعني الزيت بعمل بالاول كورتيزول تنشف المفصل، يعني بيصير في التهابات اقل، لانه هو انتي انفلاماتوار، يعني بيشتغل ضد الالتهابات دغري. ومن بعدها بقترح عليه ان كان البي ار بي او اسيد الرونيك حسب كل مريض وحسب الانديكيشن تبعه. ايه له محل، بعدنا منروح ومنجي قد ايه افيدته، بس انا اكيد بجرب اقترح على المريض كل شيء فيه ادويه او احتمالات معينه نقدر نعطيها للمريض باقل ضرر ممكن قبل ما اوصل للعمليه، لانه العمليه مثل ما كلنا بنعرف هي مشاكل كتير كبيره.
0: نعم، خلينا ناخذ مداخله. الو، مرحبا.
7: الو، مرحبا.
0: ايه تفضل.
7: سيروني، بدي اسال الحكيم بس عن ابر السيليكون للركب اذا بتليز.
8: قصده ابر الزيت بعتقد. قصدك ابر الزيت؟ ابر الزيت هدول قصدك؟
7: في سيليكون في زيت ما بعرف.
8: لا زيت قصدك. ايه مثل ما كنت عم بقول هلا استاذنا انه ابر الزيت لهم محل. انا اول شيء بقترح على المرضى الكورتيزول وبعدين ابر الزيت لهم محل تيلين المفصل ويخففوا الالتهابات بقلب الجسم، وبنعملهم كل فتره هدول، بس بدنا نحط براسنا انه مش هن الاساس، بنحطهم بنستعملهم وبنعمل علاج فيزيائي معهم كرمال يفيدونا اكثر.
7: قد ايه بتخدم الابره
8: تقريبا؟ المعدل تقريبا 6 شهور، بس تفرق بين ابره وابره اكيد يعني، وكل مريض ومريض.
7: اوكي
0: اهلا وسهلا فيك.
7: بكل الفرماشيات
0: تقريباً. لا هيدول عند الأطباء بس.
8: عند الأطباء بس في منهم موجودين يعني، دي شغل كل دواء بدوي يعني.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك. أهلين أهلين دكتور. نوصل للعملية ونقول تبديل مفصل الركبة، شو يعني عمليا؟ هل نبدل كل المفصل؟
8: إيه هلا حسب الانديكيشن يعني، في أوقات بيكون بمحل صغير بالمفصل بيكون هو أكتر شيء متكلس، ممكن أكدين إنه بقية المناطق منا متكلسة، ساعتها بنعمل يوني كومبارتمنتال يعني بمطرح واحد بس بنحط البروتيز، أو بدها تكون بكل المفصل تري كومبارتمنتال يعني بكل المفصل. ليش بنعمل تغيير للمفصل؟ لأنه مثل ما حكيت بأول شيء إنه الأرتروز بعد ما عنا دواء لإله ما عنا علاج لإله، بدله يهري المفصل الارتروز التكلس الالتهابات تبعه، بدله تهري المفصل مع سنين لحديت ما نوصل لمطرح خلص منشيل المفصل منحط مفصل جديد. اكيد هذا تيوريك ما يعني عم نحكي نحن كاريكاتوريا انه منشيل مفصل منحط مفصل تما بقى يعمل هالالتهابات.
0: قديش بحاجة المريض لوقت ليستعيد حركته بعد العملية؟
8: هلا نحن بعملياتنا تاني نهار بنبلش نمشي المريض. انا بقول له للمريض تحس حالك شبه نورمال، بدك 4-6 جميع شبه نورمال، تكون كثير متكل على حالك. هلا شايفين نحن مرضى بجمع 10 ايام كثير تحسنوا بسرعه، وفي ناس بتاخذ وقت اكثر.
0: شو اهم المخاطر والمضاعفات يلي لازم يعرفها المريض قبل العمليه؟
8: العمليه البروتيز نحن عم نحكي مثل ما عم نقول عمليه نسبيا كبيره، مفصل كله عم نغيره. أول شيء بتبلش بالأشياء اللي بكل العمليات الكبيرة واللي هو النزيف، مشكلة الجلطات هذه كتير من وجهها الجلطة من بعد العملية، لأنه ما بكون بقى المريض عم يمشي كتير موجوع أو عملية كبيرة ما عم بيقدر يلقي على إجره مظبوط، ساعتها بتعمله مشكلة جلطات. وفي عنا الالتهابات اللي عم بحكي الجرثومية اللي بتكون من بعد عملية الركبة، هودي أكتر ثلاثة نحنا من واجههم. آخر شغلة البروتيز بحد ذاتها ما تكون ركبة مظبوط.
0: هل عمر المريض عامل أساسي لتحديد إذا بنعمل عملية أو لا؟
8: طبعا نحنا بناخد عن كونسيدراسيون العمر بطبيعة الحال، لأنه أوقات في أنواع تكلسات ممكن نقترح إشياء برات البروتيز بعمر صغير.
0: دكتور أنتوني كامل، معك الوقت قطع كتير بسرعة.
8: شكرا
0: شكرا كتير لأنه سمعت معنا بالحلقة التوعية اللي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. شكرا لزميلنا المخرج توني الخوري اللي رفقنا بهالحلقة. بالنهاية فينا نقول أنه المهم نعرف المشكلة، نعمل تشخيص صحيح، ونختار العلاج المناسب لكل حالة ولكل شخص عم يسمعنا أو عم بعاني من وجع بالركبة. رسالة اليوم بسيطة، ما تتجاهل الألم، ما تخاف من كلمة خشونة، بنفس الوقت ما تعتمد على التشخيص الذاتي أو على تجارب الآخرين. الفحص الطبي المبكر بيساعدنا نعرف شو المشكلة وشو الخيارات المتاحة. كان معكم روني الخورن، إلى اللقاء الأسبوع المقبل بنفس الموعد دائما على نفس الموجة صوت كل لبنان 93.3 FM. يلي فاتون الاستماع للحلقة فيه فوتوا على vdlnews.com أو على صفحة الفيسبوك صوت كل لبنان لايف، أو كمان على اليوتيوب تبع البرنامج. إلى اللقاء.
9: كلينيك من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: مراحب
2: شو؟ ثروات دولية؟
1: غير.
2: افحص البطارية؟
1: غير.
2: الزيت؟
1: غير.
2: والمساحات؟
1: غير.
2: المضاف؟
1: غير. يا خربت لي بيتي، هيتي بدنا نروح.
0: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-0004-72 فرعنا الجديد بالمكلس.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيت موني الكيلو ب 149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. جنوبا توغلت جرفة إسرائيلية وثلاث آليات عسكرية في منطقة شمال كفر شوبة، حيث عملت على فتح الساتر الترابي في منطقة شنوح وتقدمت باتجاه المنازل في مزرعة حلتة، ثم عادت وانسحبت باتجاه مزرعة بسترة. في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن في خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرض معه آخر تطورات في لبنان والمنطقة. كما التقى الرئيس عون النائب ملحم خلف مع وفد نيابي. خلف أعلن أنه سلم رئيس الجمهورية دراسة قانونية حول القرار 2790 خلص إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ بعض مندرجاته، ولا سيما تسليم المواقع التي تنسحب منها اليونيفيل إلى الجيش اللبناني في ظل الاحتلال الإسرائيلي القائم على الخط الأزرق. وقال خلف: طلبنا بإعادة النظر في القرار بما يضمن استمرار المظلة الأمنية الدولية في الجنوب، وبحثنا بدائل في حال تعذر الإبقاء على اليونيفيل بصيغتها الحالية، تفاديا لأي فراغ أمني وحفاظا على الاستقرار. إلى ذلك بحث رئيس الجمهورية مع النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة. يعقد وزير الطاقة جوز صدي مؤتمرا صحفيا في الوزارة عند 12:00 ظهرا، وجاء في البيان الصادر عن مكتبه أن المؤتمر استثنائي ويعرض فيه لما آلت إليه الأمور مع الحكومة بشأن المطالب الواقعة على عاتقها وللخطوات المقبلة. أعلنت المديرية العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه بناء على تقرير أعدته مديرية التفتيش المالي، تبين أن المدعوة ليا غسان أبي شهلة قامت بتزوير مستندات عائدة للصندوق، ولا سيما معاملة ترك أجير بهدف الاستحصال على براءة ذمة رغم عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة. وقد تقدمت مصلحة القضايا في الصندوق بالدعاء جزائي أمام نيابة العامة المالية في بيروت بحقها وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا في الجرائم المسندة إليها. هذا ومنعت أبي شهلة من دخول مكاتب الصندوق.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد ت كعبولد كعبولد
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
5: تعبولد تعبولد تعبولد
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
5: تعبولد تعبولد
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أنه يوجد مخزون كبير من المعدات الهجومية الجديدة في حوزة قوة الجيش، لافتا إلى أن المعدات الدفاعية والهجومية الجديدة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة كانت تنتج يوميا في خلال الحرب. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي أن الاعتداءات أمس على مطاري نجران وجازان أسفرت عن 3 إصابات وأضرار مادية. أفادت وكالة رويترز بأن بريطانيا قد تطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا تم إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية. أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت بنية تحتية لتفريغ وتخزين المعدات العسكرية في ميناء إسماعيل غربي أوديسا الأوكرانية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولاً، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: لا بدنا نروح.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجل بريل 3 لتر ب$5.80.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
4: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شوفي على يميني.
3: اف من العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر $1.99، كرتونة بيض $1.99، لحمة مفرومة $5.99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم $5.49، جافيل أوديكس $2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ 27 الأول.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: أسعدتم أوقاتا، إنها 12:15 في صوت كل لبنان. هذا عرض للأخبار. في التطورات جنوبا، أفادت معلومات أولية بانفجار عبوة ناسفة في بلدة شوكين بالقرب من الميتم، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان ونقلت حالة إلى المستشفى. بعد التداول بمعلومات عن ورود تهديد لسكان أحد المباني في بلدة كفر رمان عبر اتصال هاتفي يزعم أنه من جهة تابعة للموساد، عمدت البلدية إلى إخلاء المبنى احترازيا بانتظار استكمال التحقيقات الأولية من الجهات المعنية والتأكد من صحة التهديد ومصدر الاتصال. في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن في خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة. ومن القصر الجمهوري شدد النائب ميشيل معوض على أن قيام الدولة يبدأ بحصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، مؤكدا أن نجاح التفاوض يتطلب قرارا لبنانيا موحدا وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
6: ما في خيار إلا خيار المفاوضات، إنما بنفس الوقت خيار المفاوضات لا يمكن أنه ينجح إذا بيوجه من جهة تعنت إسرائيلي وبيوجه من جهة تانية تعنت لحزب الله برفضه لتسليم سلاحه وقراره للدولة اللبنانية. مثل ما الدولة جرأت وفاتت بالخيار اللي بيحمل اللبنانيين اللي هو خيار المفاوضات، لازم الدولة تكمل بهذا المسار.
5: ومن قصر بعمدة أيضا أعلن النائب ملحم خلف بعد لقائه مع وفد نيابي رئيس الجمهورية أنه سلم الرئيس عون دراسة قانونية حول القرار 2790 خلصت إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ بعض مندرجاته، مطالبا بإعادة النظر في القرار بما يضمن استمرار المظلة الأمنية الدولية في الجنوب.
7: وهيدا الرأي القانوني عم نسلمه لفخامة الرئيس، ويلي بيتلخص حول المخاطر الكبرى يلي قد تنتج عن استحالة تنفيذ القرار 2790 في 33 نقطة على الخط الأزرق يلي اليونيفل لازم يسلمهم إذا انسحب منه إلى الجيش اللبناني. بس يظهر أنه في عنا نحن استحالة لأن هذا الخط الأزرق صار اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي. عم نطلب إعادة النظر بالقرار 2790.
5: أكد وزير الطاقة جو صدي العمل على إعادة تنظيم قطاع التوزيع والجباية وتعزيز دور الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وأعلن التقدم في التحول إلى الغاز لتخفيض كلفة الإنتاج الكهرباء مع استكمال تأهيل خط الغاز إلى دير عمار. وأشار الصدي في مؤتمر صحفي إلى عقود لشراء الغاز ونقله عبر الأردن وسوريا بانتظار استكمال الموافقات الرسمية، كاشفا عن أن عقد استجرار 150 ميجاوات من سوريا أحيل إلى مؤسسة كهرباء لبنان لدراسته. وتحدث وزير الطاقة عن بحث استجرار الكهرباء من تركيا عبر سوريا إلى جانب خيارات أخرى لتأمين الطاقة، ولفت إلى اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في معامل إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن مسار إصلاح القطاع. بحثت وزيرة البيئة تامارا زين مع السفير الفرنسي تطوير التعاون البيئي وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار لا سيما في قطاع النفايات. وأكدت الزين أن الوزارة عملت على توفير أطر تنظيمية ومالية واضحة تتيح استقطاب شركات فرنسية وأوروبية متخصصة ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى لبنان. وتناول البحث أيضا التعاون في ملفات المناخ والصحة ونوعية الهواء إلى جانب استكمال الهيكلية التنظيمية للوزارة وتطوير قدرات العاملين فيها. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت مصادر صوت كل لبنان بأن هناك اتجاها إلى إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي كما جرت العادة. وتقول المعلومات إن هذا البند أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقررة الخميس المقبل. من أخبارنا العامة، أكد مجلس التعاون الخليجي أن استمرار الاعتداءات الحوثية التي وصفها بالإرهابية على المنشآت المدنية هو نهج عدائي مرفوض. أعلنت بلغاريا فقدان طاقم السفينة التي غرقت في البحر الأسود جراء استهدافها بمسيرة. أفادت وسائل أعلام ألمانية باعتقال المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية للاشتباه بتورطه بقضايا تجسس وخيانة، فيما أوضح الادعاء الألماني أن مدير الاستخبارات السابق يشتبه باتصاله بممثل جهاز استخبارات أجنبي. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تعبولت تعبولت.
3: الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: ابو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
4: فوت شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

بلبنان الحلم الإعلامي فادي شهوان. هل سقطت الأحلام بوطن الكوابيس المتواصلة اللي عم يعيشها شعبه؟ وشو حقق هو من الأحلام المهنية والشخصية؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن إعادة هيكلة المصارف مع الخبير الاقتصادي أنطوان فرح ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرتبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي $3.90.
3: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعدتم أوقاتاً، إنها 1:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في ساحة النجم يناقش اجتماع اللجان النيابية المشتركة قانون التغطية الصحية الأولية، ويبدو البحث عالقا عند تأمين مصدر تمويل يقدر بمليار دولار وسط اقتراح بفرض رسوم على جهات عدة. أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ قرارات لمعالجة ملف الطاقة وتأمين الدعم المطلوب لمؤسسة كهرباء لبنان، وأكد صدي أنه سيتابع الملف عن بعد فيما سيواصل عمله اليومي والورش الإصلاحية داخل الوزارة، وأوضح أن أزمة الكهرباء تفاقمت نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار النفط، ما انعكس تراجعا في التغذية إلى نحو ساعتين وأربع ساعات يوميا. وشدد صدي في مؤتمر صحفي على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها، ولا سيما دفع مستحقاتها المتأخرة لمؤسسة الكهرباء والتي قاربت 300 مليون دولار، وطالب كذلك بتعويض المؤسسة عن الإعفاءات الممنوحة لأهالي الجنوب وعن أضرار الحرب، بما يسمح بتأمين الأموال اللازمة لشراء الفيول. وكشف وزير الطاقة عن أن كل ساعة تغذية إضافية يمكن أن توفر على اللبنانيين نحو 20 مليون دولار شهريا من كلفة المولدات الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إصلاحات أبرزها التعرفة المتحركة المرتبطة بأسعار الفيول وإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، وأكد أن الإصلاحات مستمرة، مشددا على أن مشكلة الطاقة تخص جميع اللبنانيين، وبالتالي تقع مسؤولية حلها على عاتق الحكومة مجتمعة. كرر النائب حسن عز الدين القول إن اتفاق الإطار قد شرع الاحتلال الإسرائيلي للبنان وأطلق يد الإسرائيل فيه، متهما السلطة بالتآمر على المقاومة. وأكد عز الدين أن ربط نزع سلاح حزب الله بالانسحاب الإسرائيلي يشكل جزءا من مؤامرة تستهدفها، مشددا على أن سلاح المقاومة غير قابل للتفاوض، ورأى أن كل من راهن على هزيمة المقاومة خسر رهانه، وقال إن صمود المقاومين في مرتفع علي الطاهر دليل على استمرار قوتها وحضورها. في الميدانيات الجنوبية استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري. في البقاع فجر الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني مسيرة سقطت على طريق بلدة الشليفة المؤدية إلى بوداي، بعدما ضرب طوقا أمنيا فور سقوطها وقطع الطريق المؤدية إلى قرى غربي بعلبك.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35، بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد تبرد تبرد
6: تعبولد تعبولد
0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
5: تعبولد تعبولد تعبولد
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
5: تعبولد تعبولد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
5: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف حشود سعودية في معسكر الدغارير في جيزان بصواريخ باليستية. حذر المتحدث باسم قوات أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع شركات الطيران العالمية من مغبة تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. أفاد سكان في العاصمة السعودية رياض بسماع دوي انفجار في شمال المدينة وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس. أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أن فرنسا ستخصص 3 ملايين يورو إضافية لدعم الشعب اليمني، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات المقدمة للبلاد في العام 2026 إلى أكثر من 7 ملايين يورو. أعلن البرلمان الإيراني تسجيل طلب لاستجواب وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، وذلك لتواصله مع الأمريكيين من دون إذن المرشد. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشرف على اختبار صاروخ جديد قادر على حمل رأس نووي أطلق من غواصة. اتهم الكرملين ألمانيا باصطناع عدو روسي لتبرير زيادة إنفاقها على التسلح، معتبرا أن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ليتوانيا ورفع الحظر عن نشر أسلحة نووية فيها يشكلان تصعيدا إضافيا للتوتر، وأكد أن موسكو ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنها. ختام موجز الأخبار، وفينكم به من صوت كل لبنان.

0: بلبنان الحلم، الإعلامي فادي شهوان. هل سقطت الأحلام بوطن الكوابيس المتواصلة اللي عم يعيشها شعبه؟ وشو حقق هو من الأحلام المهنية والشخصية؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 7:00 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 7:00 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء تنفيذ هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء لاسترجاعها من سيطرة الحوثيين. يأتي ذلك عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء. من جهته قال المتحدث باسم التحالف التركي المالكي إن التحالف يقوم بإسناد جوي لدعم القوات اليمنية على مدار الساعة وتأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا للسعودية خلال الهجوم ضد الحوثيين، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده لديها اتفاقات والتزامات أمنية مع السعودية سيتم الوفاء بها. تزامن ذلك مع اجتماع عقد في الرياض للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان لكل من السعودية وتركيا وباكستان. فما هي أهداف العملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن؟ وهل ستكون فجراً يشرق نوراً من جديد أم بداية معاناة لليمن السعيد؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك من سيحسم المعارك في اليمن لصالحه، الحوثيون أم القوات الحكومية اليمنية أم لا أحد منهما؟ بإمكانكم التصويت لأحد هذه الخيارات الثلاثة. أرحب بضيفي الكريمين، معي من الرياض الأكاديمي والمحلل السياسي عبد الملك اليوسفي، ومعي أيضا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي فهمي اليوسفي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، وكلاكما من اليمن ومن عائلة اليوسفي، مرحبا بكما. لكن لو أبدأ معك أستاذ عبد الملك في الرياض، ما هو تعليقك بالنسبة لأهداف العملية العسكرية التي أعلن عنها رشاد العليمي وهي ما سميت بفجر اليمن؟
6: تحية تقدير لك أخي أستاذ كمان ولضيفك والمشاهدين الكرام. هناك هدف عسكري واضح.

0: المعطيات التي تقول في اليمن أن دوامات العنف المتلاحقة في اليمن مرة وراء مرة وراء مرة لم يكن الحوثي هو دوامة العنف الوحيدة التي حصلت في اليمن، بل الحوثي مسؤول عن 5-6 دوامات عنف سابقة أدخلت البلاد لتكون بيئة طاردة للاستثمار.
1: لكن هذه الدوامة هل ستكون الأخيرة؟
0: لم تعد الدولة حتى الدولة أن
1: هذه الدوامة الحالية العنف الحالي هل سيكون هو الأخير؟
0: أعتقد سيكون الأخير. تسمية فجر اليمن، فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي القائد على القوات المسلحة لديه مشروع، أنا أتحدث وبناء على ما سمعته منه من تحليل كل التعبيرات الرسمية الصادرة عنه وما سمعته منه شخصيا في اللقاءات الخاصة، الرجل لديه مشروع لليمن، هو يريد يمنا مستقرا يعيش فيه المواطنين حياة كريمة. من حق المواطن في اليمن أن ينعم بحياة وأن ينعم باستقرار وأن يكون هنالك دورة اقتصادية، من حق المواطن أن يعيش دون عنف، هذا كلام فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وهذا ما يريده. وبالتالي هو أعطى الفرصة 4 سنوات منذ تسلم السلطة وهو يعطي الفرصة تحت تلو الفرصة لجماعة الحوثي من أجل أن يذهب للاستقرار سلما لا حربا، ولكن كما قال في لقائه مع الرباعية أنه أعطينا المجتمع الدولي الفرص التالية لصناعة الاستقرار في اليمن عبر العملية السلمية. طيب. الآن دعونا نصنع الاستقرار في اليمن بطريقتنا، والضغط المسلح، الضغط المسلح هو ليس الهدف، الحرب ليس الهدف في فلسفة الدولة، إنما هو ضغط مسلح من أجل الوصول إلى بر الاستقرار، مثل لما يذهب الشرطي ليقبض.
1: جميل جدا، من أجل الوصول إلى بر الاستقرار. دعني أتوقف عند هذه النقطة، سوف أعود لك أستاذ عبد الملك، لكن أستاذ فهمي اليوسفي في صنعاء، يعني بداية كيف تعلق على ما نتابعه الآن عبر وسائل الإعلام من أخبار بأن هناك تقدم واسع للقوات الموالية للحكومة اليمنية وأنها سيطرت على مناطق عديدة في منطقة باب المندب والساحل الغربي؟
2: أولا مساء الخير لك ولكل المشاهدين وللأخ عبد الملك الذي هو من منطقة بني يوسف.
1: نعم.
2: وردا على السؤال، أنا متابع مجريات الأحداث وأقول أن التسمية التي أطلقها حتى العليمي فجر اليوم أو فجر
1: اليمن،
2: لا أدري، أقول بأن الفجر فجر هذا اليوم تمت السيطرة على المديرية على مديرية بني يوسف وعلى منزل المرتزق رشاد العليمي. المشروع الذي يتحدث عنه الأخ عبد الملك بأن رشاد العليمي لديه مشروع لليمن ولإنقاذ اليمن، العليمي أنا أعرفه شخصيا من الماضي، العليمي هو رجل مرتزق بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وحروف، هو رجل بوليس اشتغل ضد القوى الوطنية ولديه مشروع فقط للخارج أو للإمبريالية الغربية والعربية.
0: سلفهمي سلفهمي تكلم لا سياسة لا تخطى على رئيسك.
2: لا, لا, لا, لا, لا تكلمني يا مرتزق، أنت داعشي، كنت في حزب الإصلاح.
1: لا رجاء أستاذ فهمي، بدون شخصنا رجاء أستاذ فهمي لو سمحت، لو
0: سمحت أستاذ
1: لنتحدث سياسة. أستاذ فهمي
2: أريد لا
1: حدثني سياسة لو سمحت، لو سمحت نحن نتحدث القوات. أنا سألتك سؤال واضح وبسيط، يعني القوات الحكومية تقول بأنها تقدمت في الساحل الغربي وباب المندب، لم يقاطع بدون شخصنا
2: هو العليمي،
1: بدون شخصنا نحن نتحدث سياسة.
2: عليه أن يحمي بيته اليوم في المواسط.
1: طيب سيطروا على بيت العليمي، هذا ما تريد أن تقول، لكن الميدان
2: أقول الذي لديه مشروع لا
1: تفضل أستاذ فهمي تفضل.
2: لا أريد أن أكمل أستاذ كمال.
1: تفضل أكمل بدون شخصا.
2: يا عزيزي المشروع الذي يحمله الذي يريد الاستقرار اليمن لا يأسس معسكرات للإرهابيين جمعهم، لا يسمح للإرهابيين بأن يستخدموهم تحت مسمى درع الوطن. لا تقاطعني يا تافه.
1: لا رجاء أستاذ فهمي لو سمحت بهدوء لو سمحت. أنا عندي سؤال. أنا أستاذ عبد الملك لو سمحت
2: يا عزيزي لا يقاطعني، أنا أحترم رأيك.
1: نحن نحترم رأيك لكن حدثنا
2: لا يقاطعني
1: أستاذ فهمي
2: سيقول لي رشاد العليمي.
1: يا أستاذ فهمي أنت رأيك في رشاد العليمي أو في الحكومة اليمنية هذا مفهوم، لكن نحن لا نريد رأيك. يا سيدي يا أستاذ فهمي اسمعني جيدا.
2: وأقول أريد أن أكمل يا أستاذ كمال،
1: أنت أخذتني إلى مكان آخر غير ما سألتك أنا. أنا سألت

0: عن لماذا كيف تعلق على سيطرة القوات الحكومية على الساحل الغربي؟ طيب موقفك الشخصي من الحكومة هذا شيء آخر.
1: يا عزيزي بالنسبة لما يشاع اليوم في الإعلام وما يروج في الإعلام، البيداني يكذب ذاته. القوات صنعاء لا زالت مسيطرة على باب المندب.
0: أحسنت، هذا ما أريده.
1: هذه الفرقعات الإعلامية التي يصنعها المطبخ السعودي مع أولئك المرتزقة، هو يحاول إضعاف المعنويات لصنعاء، لكن صنعاء هي لا تلتفت اليوم لتلك القوات. وأنا أقول لك، عندما ذكرت المديرية اليوم التابعة التي هي مسقط رأسي ومسقط رأس هذا المرتزق العليمي ومسقط رأس عبد الملك الذي أمامك في الشاشة،
0: طيب
1: دخلها الجيش واللجان الشعبية اليوم، وهذه نحن نعتبرها ظاهرة إيجابية كبيرة، لأنها طردت أولئك المرتزقة من هذه المديرية.
0: أستاذ فهمي، لنتحدث سياسة بدون
1: المديرية إلى حضن الوطن. وبالنسبة للساحل الغربي وباب المندب،
0: أستاذ فهمي، بدون نعوت أو أوصاف أو إساءات،
1: نعم،
0: نتحدث سياسة في مآلات هذه العملية العسكرية وما الذي يمكن أن تحققه لو سمحت، بدون أي إساءة سواء للضيف الكريم أو حتى لرموز أخرى أنت ضدها أو لا تؤمن بها، لكن نتحدث هنا على أرتي، نحن هنا نحترم على قناة أرتي، نحترم الجميع ولا نسيء لأحد، لو سمحت فابقى معي أستاذ فهمي، سوف أعطيك المجال لتعبر عن رأيك لكن باحترام. سيد عبد الملك اليوسفي، سيد عبد الملك اليوسفي، في ظل الحديث الآن عن هذه العملية العسكرية، وكما تفضلت قبل قليل يمكن أن تكون الخاتمة لهذه المعاناة التي يعرفها اليمن منذ 2015 و2014، طيب الآن ما هي أفاق هذه العملية وما الذي تصبو إليه في المرحلة المقبلة في تقديرك؟
2: الصوت
0: سيد عبد الملك، هل تسمعني؟
2: فقدنا الصوت. أوكي، لا نسمعك، ممكن تعيد السؤال يا أستاذ؟
0: طيب ما هي أفاق، إلى أين يمكن أن تمضي هذه العملية العسكرية التي أعلنها رشاد العليمي، عملية فجر اليمن، إلى أين يمكن أن تمضي؟ هل ستتمكن الحكومة اليمنية في تقديرك من الوصول فعلا إلى العاصمة صنعاء واسترجاع السيطرة على العاصمة، أم أنها قد تكتفي بتحرير المناطق، استرجاع المناطق القريبة من باب المندب وبعض الساحل الغربي التي خسرتها خلال شهر سبتمبر، ربما لتأمين الملاحة، أو ربما الشريك السعودي يسعى لتأمين عبور السفن عبر المضيق؟
2: العملية واضحة الأهداف، تحرير كل شبر من اليمن. صنعاء هي الهدف الاستراتيجي الأول، ولكن تحرير كل شبر من اليمن وإعادة الدولة إلى لتبسط نفوذها على كل شبر من الأرض اليمنية، وتحتكر الدولة السلاح والحكم والسلطة، وتعيد السلطة لصاحب السلطة الشعب. هذا هدف فجر اليمن.
0: نعم،
2: مسألة صنعاء وغيرها، صنعاء نراها أقرب من أي وقت مضى، أراها رأي العين، ولذلك أدعو صديقي القديم الأستاذ فهمي، سأقول الأستاذ فهمي وأوبقله، لاختيار مسار العودة الآمنة للدولة والجمهورية، والعفو العام موجود ومكرما معززا ستعود للدولة. لم ترتكب جرائم، كل ما فعلته مجرد كلام في قناة فضائية.
0: على كل،
2: نعم، أنا أقول هذا الكلام يا أستاذ، وأستشهد بكلام الناطق الرسمي للقوات المسلحة الذي ذكر أن القوات المسلحة بدأت عملية استراتيجية نوعية باستخدام أسلحة حديثة. ودعني أتحدث بموضوعية حتى لا نشغل المشاهد الكريم بالمهاترات. ميليشيا الحوثي هي تستخدم العنصر البشري كأهم وقود للحرب، يعني ممكن لتسيطر على تبة معينة ممكن تقدم 5000، ما عندها مشكلة ولو مات نصفهم. الدولة فلسفتها في القتال غير، هناك تفوق نوعي للسلاح لدى القوات المسلحة، رغم التفوق النوعي لم تبدأ باستخدامه منذ انطلاق العملية، منذ بدء مسألة الاستنزاف، مرحلة الاستنزاف التي بدأت قبل شهر ونيف، بل ذهبت إلى سحب الحوثي. وكنت أنا أتحدث وحدثتكم في ريلسيليم سابقا أن هذا الانسحاب هو انسحاب لهدف مخفي لدى القوات المسلحة، تعال أسحبك إلى أرضي وبين جمهوري، تعال أستنزفك، تعال أستنزف المخزون البشري ما بين أسير وقتيل، ثم تذهب، لأن هناك كتل سكانية كبيرة في مدن عندما تصل إليها والحوثي في أقوى قوتها البشرية لن ستكون حمامات دم. بالتالي أنا أقول إنه القوات المسلحة أثبتت الكعب القدم، أعطتك 3 مدن ورجعتها في يوم في 12 ساعة. اليوم القوات المسلحة الآن الخوخة فاضي، القوات المسلحة دخلت المخاء وهي تكمل التطهير. طيب. لدرجة واحد بيعمل في السوشيال ميديا قال صلوا الفجر في ذباب، صلوا الفجر في كابوب، صلوا الظهر في ذباب، وصلوا العصر في المخاء، والآن بيصلوا المغرب والعشاء في الخوخة. بالتالي ما عندك مشكلة، يعني الدولة كأنها
0: تغير يعني.
2: أنا قوي، أما بالنسبة للكلام الذي ذكره الأستاذ فهمي بعد إذنك،
0: إذا كان
2: فقط واسمح وأعطيه من الوقت المداخلة اللي بعدها.
0: تفضل باختصار أكمل الجملة.
2: أنا سأسمح أن تعطيه من وقت مداخلتي القادمة، لي مداخلة قادمة أرجو أن تقتطع هذا الوقت الذي سأقوله منها. بالنسبة لوصول ما يسمى، كان هنالك مجاميع معينة من الذين يناصرون الحوثي، ركبوا الطقوم ودخلوا وذهبوا، وقال لك نحن في عند العليمي، نحن في بلاد العليمي ونحن في بني يوسف، تم التعامل معه. اليوم هم في مأزق، حتى الذي راحوا إلى التربة والذي راحوا إلى النشمة وعند البركاني، هؤلاء تسلل. أنا أقول لهم التسلل لا يسجل أهداف ولا يحقق أهداف، وإذا حقق
0: جميل
2: هدف فيه بقتل.
0: وصلت التسلل على كل حال.
2: زادوا على وهابيلة.
0: أعطيني فرصة لو سمحت أستاذ عبد الملك، ابقى معي. سيد فهمي اليوسف، كيف تعلق على هذا؟ أقول لك الآن الحوثيون سيجبرون على التراجع وبسرعة كبيرة، وسيخسرون المواقع التي سيطروا عليها خلال الشهر الماضي. كيف تعطينا أنت الموقع أو الموقف الحقيقي على الأرض من وجهة نظرك أنت في صنعاء؟
1: يا عزيزي، التجربة ومع الجيش واللجان الشعبية وتحديدا الذين في صدارتهم أنصار الله، قد أثبتت الوقائع منذ أكثر من 10 سنوات بأن الحوثي الذي تسميها الآن، تقول عندما يقول كلمة هو يتحمل مسؤولية كلامه، هو دائما عندما يصل إلى منطقة معينة الطرف الآخر هو يعجز. السعودية ودول تحالف العدوان على مدى 10 سنوات ظلوا يروجون عبر الإعلام بأنهم على مقربة من صنعاء على مدى 10 سنوات، وفي نهاية المطاف سقطت كل الألوية التابعة لهم وسيطرت صنعاء على كثير من العتاد العسكري، كما سيطرت قبل الأسابيع الماضية على مدينة المخا والتربة وغيرها. هم دائما لديهم خبرات عسكرية كبيرة متنامية، وأصبحوا معتمدين على ذاتهم حتى في إنتاج الصواريخ البالستية والمسيرات، يعني لديهم أيضا كادر بشري يحمل قضية، لكن الطرف الآخر هو دائما لا يحمل قضية. من يبحث عن الخارج اسمح لي أن أكمل أستاذ كمال.
0: فضل.
1: أما بالنسبة لما قاله الأخ عبد الملك بأن هناك تسلل، الأخ عبد الملك لا، باعتقادي أنه لا، أتمنى أن لا ينظر بنظارة موشي ديان بعين واحدة. كان عليه أن يتواصل مع كثير من أهل المديرية المعافر والمواسط التي هي رأس مسقط رأسي ورأسه، وأيضا مسقط رأس المرتزق العليمي هناك. سيدريك وسيلمس أن هناك هذه المجاميع استولت على السلاح وأمنت اليوم على الأمن لتلك المديرية، ومستمر أيضا بتمشيط بقية الجيوب في هذه المديرية، لكن صنعاء قادرة على مواجهة كل التحديات العسكرية كما أسلفت. الطرف الآخر لا يمتلك المقدرة لأنه لا يمتلك قضية. أنا على يقين بأن الآن العليمي هو من ضمن مشروعه هو تسليم مضيق باب المندب للسعودية،
0: وأيضا
1: تسليم المحافظات الجنوبية الواعدة بالنفط للسعودية، ومضيق باب المندب هي تراهن على الاستيلاء عليها السعودية، ولهذا أسست معسكرات داعشية هناك من أجل هذا، يتم بالتنسيق مع إسرائيل. والذي على ضوء تقريرك اليوم نقول لماذا اجتمعت القيادات من تركيا وباكستان، على ضوء ما ورد اليوم في تقريرك الآن، واجتمعوا في الرياض بأن هناك اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية. أقول ضمن هذا الاجتماع السعودية تريد استنساخ التجربة الداعشية التي نفذتها في سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد خلال الفترة الماضية، عندما جمعت دواعش من أكثر من 65 دولة وأدخلتهم سوريا تحت مسمى ثوار وغيرها، واليوم هي تحاول نقلهم أيضا للساحل
0: الآن الوضع مختلف في اليمن
1: لاستعادة.
0: على كل حال
1: اليوم السعودية هي تخسر.
0: على كل حال ليس لدينا داعش في اليمن
1: يا عزيزي،
0: لكن لدينا قوات أخرى.
1: إذا كانت السعودية لم تستطيع تحمي أجواءها من صواريخ صنعاء، لم تستطيع حماية منشآتها النفطية من صواريخ صنعاء أو مطاراتها، اليوم حتى اليوم انتقل العد أصبح بالنسبة للسعودية
0: الحرب سجال، الحرب سجال،
1: وأصبحت هي تستنجد ساعة بباكستان وساعة، لكن صنعاء طالما واجهت إيزنهاور الأمريكية هي قادرة على مواجهة السعودية وعلى هؤلاء المرتزقة، والميدان سيثبت ذلك، سيثبت ذلك أيضا
0: جميل
1: خلال هذه
0: جميل
1: الفترة. وباعتقادي بأن التقدم مستمر لصنعاء في أكثر من جبهة وبشكل.
0: ما رأيك في ذلك؟ التقدم مستمر لصنعاء، يعني كل ما نسمعه في وسائل الإعلام يا أستاذ عبد الملك اليوسفي، كل ما نسمعه عن تقدم للقوات الموالية للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية في باب المندب والمخا وذباب وغيرها، كله كلام لا أساس له من الصحة حسب فهم اليوسف.
2: للتصحيح أخي أستاذ كمان،
0: فضل.
2: هي قوات المسلحة للدولة اليمنية الشرعية،
0: نعم،
2: التي تعترف بها روسيا ويعترف بها العالم كله،
0: نعم.
2: بالنسبة للتقدم دعهم يعيشون الوهم يا أخي، مش مشكلة، خلي يصدق نفسه أنه هو منتصر، ما عندنا مشكلة، الميدان يا حميدان هو الذي يثبت الوقائع، خلي الحوثيين ما يصدقوش اللي قد الدولة في صنعاء، عادوا أفضل علشان ما يزيدوش يستنفروا ويعملوا رفسات الذبيح ويبدأوا يشتغلوا على مبدأ شمشون. أما بالنسبة للإرهاب، داعش نعم منظمة إرهاب أجنبية مصنفة عند عدد من الدول، مارست الإرهاب المحلي كمنظمة إرهاب أجنبي، مارست ميليشيا الحوثي على اليمنيين، لكن هل داعش أغرقت السفن في البحر؟ هل مارست الإرهاب الدولي بأنها استهدفت السفن في البحر واستهدفت الأعيان المدنية بالإرهاب العابر للحدود؟ لم تفعل داعش. بالتالي عندما صنفت الولايات المتحدة الأمريكية داعش صنفتها كمنظمة إرهاب أجنبي، الحوثي مصنف كمنظمة إرهاب أجنبي ومعه تصنيف آخر كمنظمة ككيان إرهاب دولي فوق البيعة. من أفضل داعش ولا أنتم يا حوثة؟
0: طيب
2: أنا أقول هذا الكلام لأنه في الأخير
0: إذا كانوا، لكن إذا كانوا
2: يا سيدي إحنا الآن لدينا مشروع دولة
0: معهم، لماذا يجلس الأمريكي معهم ويتفاوض معهم وأنتم جلستم وتفاوضتم معهم؟ هذا التصنيف هذا هم يمنيون، هم بالنهاية جزء من اليمن، هناك خلاف سياسي، هناك خلاف عسكري، لكن
2: يا سيدي
0: التوصيف الإرهابي هذا يلغي إمكانية التفاهم وإمكانية الحوار مع الطرف الآخر.
2: أستاذ كمال،
0: نعم
2: أستاذ كمال، أستاذ كمال، أستاذ كمال،
0: نعم.
2: أستاذ كمال، كان هناك خطأ استراتيجي في مسألة إعطاء الفرص المتلاحقة، والدولة كانت تنظر إلى حقن الدم، إنه ما في داعي، خلي إذا بنقدر نوصل إلى خط إنه ترجع دولة ودولة مستقرة، ما في مشكلة، خلي الحوثي يجلس ونتفاوض معه وله إرهابي، لكن في الأخير وصلت الدولة استنفذت كل السبل والطرق. الآن ما مشروع الحوثي؟ يشتري سيطرة على اليمن؟ إيش مشروعك؟ يا أخي أنا مشروعي دولة، دولة صاحب السلطة فيها المواطن، مش الثيوقراطية والسيد العلم، مش تفويض إلهي بالحكم، هذا مشروعي يا أخي، أنا مشروعي استقرار، أنت مشروعك كله موت وقتل، كل يوم تحارب لي، مرة تحارب إسرائيل، مرة أمريكا، مرة السعودية، مرة ما نحن الجاري بكرة بتحارب من يا أخي، أنا مشروعي استقرار، أشتغل والله أعيش، هذا مشروع اليمنيين الذي تتبناه الدولة اليمنية. يا أخي حقق العنف في 6 حروب وبعدها الآن 12 سنة من الدبور، وقفت حال اليمنيين،
0: طيب جميل،
2: وقفت حالة العجلة الاقتصادية والتنمية، الدولة مشروعها يا أخي، أنا أشتي أعيد دولة مستقرة، الحوثي يكون جزء من نسيجها، وربما لو انتخبوا اليمنيين يحكم، ما عندنا مشكلة، لكن بنظام وقانون
0: جدا
2: يؤدي إلى أن المواطن يحصل على مواطنة سليمة،
0: على
2: يحصل على حياة كريمة، يكون في تنمية وفي استقرار في اقتصاد.
0: جميل جدا. يعني سيد تحمي اليوسف، ما رأيك في هذا؟ أقول لك هو الحكومة هي مشروعها الاستقرار، وهي التي تمتلك الشرعية، والحوثي هو سبب الفوضى وسبب القتل في اليمن، ما رأيك في ذلك؟
1: من الطبيعي أن يقول عبد الملك هذا الكلام، لأنه أصلا يتقاضى من السعودية، الحكومة التي يتحدث عنها وتريد استقرار كان عليها ألا تدعشن الحياة اليمنية، كان عليها أن لا تضم في أجنحتها كل قوى الفيد والفتوى الفاسدة. أريد أن أعرق قليل عندما قال الأخ عبد الملك بأن القرار العفو من العليمي، أنا بالنسبة للقرار العفو أنا لست من تجار السياسة، أنا صاحب مبادئ عظيمة، وهذه المبادئ ترعرعت عليها، وأنا لي موقف ضد الارتزاق والعمالة، فلست منتظر من هذا العليم الذي تتحدث عنه. أنا لي تاريخ النضالي، ولي أيضا لي موقف سياسي من الماضي. أنا يساري من القاع حتى النخاع، تربيت ضد المشاريع الإمبريالية الرجعية بشكل عام، بينما المرتزق العليمي هو من يروجون لتلك الثقافة الإمبريالية.
0: لكن يا سيدي أنا عندي سؤال
1: واحد. من الرياض ليست منتخبة هذه حكومة السعودية التي
0: ليست منتخبة. حط لك نقطة على هالكلمة.
2: رئيسك عيب.
0: طيب إذا كن إذا ك إذا
2: رئيسك عيب الذي يمثلك أمام العالم عيب يا فامي.
1: أريد
0: سوف أعود لك أستاذ عبد الملك. يعني أنت تقول بأنه لا
1: طيب
0: منذ متى لم تجري انتخابات في اليمن؟ من الذي يحق له أن يمتلك الشرعية في تقديرك؟ لماذا لا يتفق اليمنيون على طاولة واحدة؟ لماذا لا يعود الجميع إلى صندوق الاقتراع؟ وهذا ما يحدث في دول عربية كثيرة. الكل يدعي الشرعية، وكل من يدعي أنه يمتلك الواقع. لا أحد يريد أن يعود للشعب، لا أحد يريد أن يعود للصندوق.
1: السعودية والإسرائيل وأمريكا.
0: تفضل يا سيد فهمي.
1: يا عزيزي الأخ عبد الملك هو مطبع مع العليمي، والعليمي أنا لست عاجزا، كنت أنا أذهب للرياض وأحقق مبالغ مالية وكذا.
0: لا لأنني لا سؤال أخير،
1: المبادئ هي أقوى.
0: دعك من العليمي، سؤال أخير،
1: لأن لدي
0: لأنه ما عندي إلا دقيقة.
1: أريد أن أبحث عن اللي
0: اسمح لي أستاذ فهمي في دقيقة، ما هو المخرج لهذه الأزمة من اليمن؟
1: نعم.
0: هل وجب على اليمن أن يقتل اليمني اليمني من أجل أن يستقر اليمن؟ ليس هناك سبيل آخر للتفاهم؟
1: أن أن أن تنسحب كل الأطراف الإقليمية الإمبريالية التي تعتدي على اليمن وتوقف عدوانها، وتعلم أن لا وصاية من اليوم على اليمن بشكل عام، وأن تتولى نقل ما تم الاتفاق
0: طيب
1: عليه
0: جميل
1: إلى حيز التنفيذ. هذا هو الحل من دفع المرتبات، وأن لا تتدخل في الشأن اليمني، وأن لا تحاول أن تستحدث قواعد عسكرية.
0: جميل جدا.
1: وأن لا يكون القرار يصنع في الرياض أو تل أبيب أو
0: ولا في طهران ولا في طهران أيضا.
1: هذه
0: سيد عبد الملك اليوسفي،
1: هذا كارثي. لكن
0: إذا كان سيد عبد الملك اليوسفي يسمعنا،
1: بكل تأكيد نحن مع استقرار أو الاستقرار اليمن، وقدمنا نموذج اليوم، قدمت صنعاء في الأمن والاستقرار رغم عدم وجود أي إمكانيات، رغم عدم حققت اليوم الأمن أفضل
0: جميل
1: مما
0: جدا
1: هو موجود في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة المرتزقة.
0: ما هو المستقبل؟
1: هناك جريمة بشكل يومي منظم، اغتصاب للأطفال، نهب، تجعيش، جرائم. لكن في صنعاء لا يوجد.
0: سؤال أخير أستاذ عبد الملك، هل ما هي أفاق إنهاء هذه الأزمة في تقديرك؟ وهل من سبيل للتفاهم بين اليمنيين بدون اقتتال، بدون سفك دماء؟ باختصار،
2: التفاهم الوحيد أن تكون هنالك دولة تحتكر السلاح،
0: نعم،
2: وتحتكر الحكم وتستمد سلطتها من الشعب. يا أخي أوكي، تعال يا حوزي سلم سلاحك بكرة، يلا سلم اليوم سلاحك، تعال نرسل للانتخابات. إذا الشعب انتخبك يحكم، احكم بالنظام والقانون. ما سلمت سلاحك ما تسلمه بالقوة، بتتعفرت بيكسروا ناموسك.
0: المشكلة أنا اليمني يفكرون في كل الحلول إلا حل العودة للشعب.
2: لا هو هذا يا سيدي، هذا مشروع الدولة الآن.
0: مشروع الدولة يقوم على الانتخابات، على أن الشعب يفوضك. آخر انتخابات منذ متى جرت في اليمن يا سيدي الكريم؟
2: نعم
1: نعم نعم،
2: الانتخابات منذ عام 2022، لأن الحوثي جاء وعطل الحياة السياسية
1: بالعربي اللي يسمى
2: استقوى بالسلاح وذهب إلى رهان أننا فوض رب العالمين على شان يحكم اليمن.
0: إلى نتائج التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك من سيحسم المعارك في اليمن لصالحه؟ الحوثيون الذين أجابوا لصالح الحوثيين 49%، الذين أجابوا لصالح القوات الحكومية اليمنية 19%، الذين أجابوا لصالح لا أحد منهما 32%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا في هذا التصويت. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين، من الرياض الأكاديمي والمحلل السياسي عبد الملك اليوسفي، ومن صنعاء الكاتب والمحلل السياسي فهمي اليوسفي. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مالك.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: الأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش إل بوزو لوقية بدولار و95 سنت، جبنة إدعم كافال لوقية بدولار و95 سنت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: اف تعال شوف
1: شو بدي شوف.
2: اف اف اف
3: اف من العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طاووق $4.99، بطاطا $44,999، 2 لتر ونص اومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سانسلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
4: تبرد
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 26/1/2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: أزمات معيشية وأمنية متراكمة تضغط على اللبنانيين وتضع الحكومة أمام اختبار المسؤولية. وزير الطاقة يعتكف عن الجلسات الوزارية والكهرباء في صلب المواجهة. أزمة التيار تتفاقم. صد يطالب الدولة بدفع مستحقاتها وتعويضات الجنوب والحرب لتأمين الاستمرارية. الجنوب بين التصعيد الإسرائيلي والتمديد لليونيفل، والحراك النيابي ينطلق من ثغرات قرار إنهاء مهامها. المواجهات تتواصل على أكثر من جبهة في اليمن، وإيران تؤكد مواصلة التصنيع العسكري.
1: مرحب.
2: شو؟ قروات دولية؟
1: غير.
2: افحص البطارية؟
1: غير.
2: الزيت؟
1: غير.
2: والمساحات؟
1: غير.
2: المضاف؟
1: غير. خربت اللي بيتي. حياتي بدنا نروح.
3: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورت
6: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورت
6: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. لا يبدو أن هناك ملفا واحدا يتقدم على سواه في لبنان، فالأزمات تتزاحم واللبنانيون يدفعون ثمنها من قدرتهم على الصمود، من الكهرباء التي تتراجع ساعات تغذيتها إلى كلفة المعيشة التي تواصل الضغط على اللبنانيين. تتسع الأسئلة حول قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها، وفي هذا السياق رفع وزير الطاقة جو صدي سقف المواجهة بإعلانه الاعتكاف عن جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على ما يعتبره تقاعسا في معالجة أزمة القطاع. وفي الجنوب تتحرك الاتصالات النيابية والسياسية في اتجاه الإبقاء على قوات اليونيفيل انطلاقا من ثغرة في القرار 2790 الذي ينهي مهامها مع نهاية العام الجاري. وهذه الثغرة أشار إليها النائب ملحم خلف من قصر بعبدة وعين التين اليوم، في وقت يستمر فيه التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية. أما إقليميا فالمشهد لا يقل سخونة، من اليمن إلى السعودية، وسط تطورات أمنية وسياسية متسارعة ترخي بظلالها على المنطقة. وبين ضغط الداخل وتوتر المحيط يبقى السؤال إلى أي مدى تستطيع الدولة اللبنانية إدارة هذه الملفات قبل أن تتحول الأزمات المتراكمة إلى واقع يصعب احتوائه. وإلى التفاصيل مع سلام.
5: نعم جاكلين، أعلن وزير الطاقة جو صدي الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء بعد عرض الوقائع الواقعة على عاتق الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء، مؤكدا في الوقت عينه متابعة العمل في الوزارة. وفند في مؤتمر صحفي مسار أزمة الكهرباء والعمل على أكثر من خط لحلها من خلال شركات أجنبية عديدة أبدت الاستعداد للمشاركة في إيجاد حل، مشيرا إلى قرارات كثيرة يجب أن تؤخذ وبشكل عاجل.
6: يلي عم نطلبه من الدولة من الحكومة انه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتير، تعويض عن عفاءات الجنوب والتعويض عن تصليحات الحرب. مع الأسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب، فأنا اليوم قررت انه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين أنه هالقرار محقق تتاخد. بس الأكيد أنه الورشة الإصلاحية مستمرة، يعني الشغل اليومي بالوزارة والهالإصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم أنا رح ضلني مركز عليهم. الهيئة الناظمة خلصت دراسة طويلة مع البنك الدولي، وصلوا أنه لازم يصير فيه إعادة تنظيم لقطاع التوزيع والجباية بالنسبة ل تحويل القطاع على الغاز. وصلنا هلأ لمرحلة أنه عنا عقود شراء غاز مع الأردن وعبور واستبدال مع الأردن وسوريا، وأنا أحلت هالعقود إلى الأمين العام لمجلس الوزراء تقريبا من 3 أسابيع تنبت فيهم. وثانيا تصليح الأنبوب يلي بيروح من داي عمار للدبوسية بالأراضي السورية خلص أو خلصت إعادة تأهيله أسبوع الماضي. جينا من الجهة السورية عقد استجرار كهرباء وأنا أحلته لمجلس إدارة الكهرباء طيبته فيه. عم نشتغل هلأ مع الأتراك تنشوف إذا قادرين يوصلونا كهرباء عبر سوريا. عم بيصير في تحرك بالنسبة للتراخيص الطاقة الهوائية الويند فارم يلي كانوا بيعكار. الكل بيعرف إنه في أزمة أسعار نفط عالمية. الحل أول شيء المستدام هو إنه يكون في تعرفة متحركة بتضلها أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات. هيدي التعرفة إذا أقرت بدها 3-4 أشهر تتعطي مفعولة.
4: واليوم انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12 ألف ليرة و98 أوكتان 11 ألفا، كما انخفض سعر المازوت 34 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 50 ألفا. وفي ضوء شكاوى المواطنين من تبخر البنزين والخوف من حالات الغش أو التلاعب بالعدادات، سألت صوت كل لبنان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عن هذه الظاهرة، وقد دعا المواطنين عند الشك في نوعية المحروقات إلى التقدم بشكوى أمام وزارة الاقتصاد واعدا بمتابعة أي شكوى.
7: الكميات اللي عم توصل على البلد تخضع للمواصفات الأوروبية، وبلبنان عم تنفحص عبر معهد البحوث 95 أوكتان 95، كذلك الأمر اللي عنده 98 98، وأي شكوى توصل للنقابة من المواطنين نحن مستعدين نتبعها مع وزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد بالمرصاد. إذا في ببعض المحطات عم بصير خلط، مش كل المحطات تشبه بعضها، والمواطن بيعرف منين بده يعبي مادة البنزين.
5: في السياق الحياتية أيضا، حذر النائب ميشيل ظاهر من أن أي تداعيات الصراع في المنطقة ستفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، مع ركود وتضخم قد يؤديان إلى تراجع التحويلات وارتفاع كلفة الاستيراد، ورأى أن استمرار الأزمة قد يدفع لبنان نحو انهيار اجتماعي غير مسبوق، ما يستدعي خطط إنقاذ وطنية واستنفارا سياسيا واقتصاديا. وانتقد ظاهر انشغال الطبقة السياسية بالصراعات الانتخابية والانقسامات الوهمية، محذرة من غياب القرار السياسي لمواجهة الخطر قبل تحوله إلى كارثة اجتماعية.
4: وفي ساحة النجم، ناقش اجتماع اللجان النيابية المشتركة قانون التغطية الصحية الأولية، وبدأ البحث عالقا عند تأمين مصدر تمويل يقدر بمليار دولار وسط اقتراح بفرض رسوم على جهات عدة. نائب رئيس المجلس النيابي الياس مصعب، وتعليقا على اعتكاف الوزير جوصدي، شدد على ضرورة الحوار الداخلي لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة. مصعب وردا على سؤال حول قانون الانتخاب، أكد أن الحل يكون عبر تطبيق اتفاق الطائف ولبنان دائرة واحدة.
8: نحن كنا بالجلسة سمعنا الخبر أو أريناه مثلنا مثلك، ما عندي أي تعليق حاليا لأنه ما بعرف شو خلفياته حقيقة، ولكن هيدي من الأشاير اللي بتبلش على خلافات كتير كبيرة عم بتكون داخل الحكومة، بلشت يمكن باعتكاف ما بنعرف كيف بتنتهي. مشان هيك أنا وقت اللي حكيت على نحن بأزمة سياسية فعلية، نحن بأزمة سياسية فعلية، وأنا حكيت هذا الكلام امبارح. بالماضي كان في حوار، كان في ناس لازم تحكي مع بعضها، يقعدوا مع بعضها يوصلوا لحل. ماني شايف بالأفق أنه هذا الموضوع متاح اليوم قدامنا، بالتالي علينا نتحمل مسؤولياتنا كأفراد إن كنا بالنيابة وإن كانت الحكومة أو جهات سياسية. تطبيق اتفاق الطائف ما حكي على لبنان دائرة واحدة مثلا، حكي على بعد إعادة النظر بالدوائر، إعادة النظر بالدوائر لطمأنة الجميع بما فيهم المسيحيين. وأنا نقلت هيدا الكلام عن لسان رئيس المجلس النيابي، قال لي أنا كان إلي كلام واضح بطاولة حوار، أنا منفتح على الدوائر قد ما فينا نوسع الدوائر.
5: في قصر بعبدة، تسلم رئيس الجمهورية من وفد نيابي دراسة قانونية حول القرار 2790، خلصت إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ مندرجاته، مطالبة بإعادة النظر في القرار لاستمرار المظلة الأمنية الدولية في الجنوب. وفي بعبدة أيضا سلسلة لقاءات نيابية لرئيس الجمهورية. التفاصيل مع الزميلة جوال غابي.
9: التطورات الراهنة محليا وإقليميا، لسيما مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وموقف لبنان منها، كانت عنوان لقاءات بعبدة اليوم. وفي السياق، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن في خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تسلم رئيس الجمهورية من وفد نيابي دراسة قانونية حول القرار 2790، خلصت إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ بعض مندرجاته في ظل الاحتلال الإسرائيلي القائم على الخط الأزرق. النائب ملحم خلف تحدث باسم الوفد.
10: هيدا الرأي القانوني عم نسلمه لفخامة الرئيس، ويلي بيتلخص حول المخاطر الكبرى يلي قد تنتج عن استحالة تنفيذ القرار 2790 في 33 نقطة على الخط الأزرق يلي اليونيفل لازم يسلمهم إذا انسحب منه إلى الجيش اللبناني، بس يظهر أنه في عنا نحن استحالة، لأن هذا الخط الأزرق صار اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي. عم نطلب إعادة النظر بالقرار 2790.
9: وفي إطار اللقاءات السياسية، عرض الرئيس عون مع النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد. أما النائبان جورج عقيس وزياد حواط فقد أكدا بدورهما دعمهما للخيار التفاوضي الذي اعتمده الرئيس عون بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وتطبيق قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح. من جهته، اعتبر نائب ميشيل معوض أن إصرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين من الاعتداءات والدمار والتهجير في الجنوب إلى التراجع المستمر في مستوى المعيشة والخدمات.
11: ما في خيار إلا خيار المفاوضات، إنما بنفس الوقت خيار المفاوضات لا يمكن أنه ينجح إذا بيوجه من جهة تعنت إسرائيلي وبيوجه من جهة تانية تعنت لحزب الله برفضه لتسليم سلاحه وقراره للدولة اللبنانية. مثل ما الدولة تجرأت وفاتت بالخيار اللي بيحمي اللبنانيين اللي هو خيار المفاوضات، لازم الدولة كمل بهذا المسار.
9: على خط داخلي آخر، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار حق المجلس النيابي في طرح قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن لدى الحكومة تحديات كثيرة.
12: طبعا حق مجلس النواب الكريم يطرح المواضيع اللي بلاقيها مناسبة. نحن كحكومة كان موقفنا واضح، نحن سبق وتقدمنا بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي، القانون رقم 44 بيرتكز على تعديلين أساسيين. التعديل الأول المادة 84 البطاقة المغنطة، كان في لنا اقتراح بإلغائها و اعتماد الميجا سنتر مراكز الاقتراع الكبرى مع التسجيل المسبق، والاقتراح الاخر كان بيشمل موضوع انتخاب المغتربين من الخارج مثل ما حصل بالفترات السابقه. طبعا نحن يعني عرضنا هذا الشيء قدام لجنه النواب، وقلنا له نحن كمان بنفس الوقت الحكومه منفتحه على كل اقتراحات القوانين اللي موجودين باللجنه، اذا عرضت علينا بنبدا راينا فيها ومستعدين نتعاون.
9: الى ذلك، اكد رئيس عون لوفد منتدى المشرق العربي ان لبنان كان المبادر الى الدعوه لتعاون اقتصادي بين الدول العربيه على غرار السوق الاوروبيه المشتركه التي تحولت لاحقا الى الاتحاد الاوروبي. كما شدد رئيس الجمهوريه على حرص لبنان على بقاء مقرات الاتحادات العربيه المتخصصه في بيروت على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها ولا يزال يواجهها. من القصر الجمهوري، جوال غابي، صوت كل لبنان.
4: في عين التيني، تسلم الرئيس نبيه بري مذكرة موقعة من 86 نائبا تطالب بالتمسك بقوات اليونيفيل وإعادة النظر بالقرار 2790، فيما حذر النائب ملحم خلف من أن انسحابها سيؤدي إلى فراغ يثبت الاحتلال ويضعف الدولة، مشيرا إلى أن دورها في معالجة الاحتكاكات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وفي عين التيني أيضا، بحث الرئيس بري مع القائمين بالأعمال الأذربيجاني والسوري الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.
5: في السرايا الحكومية، ترأس الرئيس نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة التحضيرات لإعادة تشغيل مطار القليعات، مؤكدا أن المشروع دخل مرحلته الأخيرة، وشدد سلام على استكمال الخطوات المتبقية وفق المعايير الفنية والأمنية تمهيدا لانطلاق الرحلات التجارية من المطار الشهر المقبل. واعتبر رئيس الحكومة أن إعادة تشغيل مطار القليعات ستساهم في إنماء عكار والشمال وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية للنقل.
4: في الجنوب، توغل إسرائيلي شمالي كفر شوبة وتهديد مبنى في كفر رمان وانفجار عبوة في شوكين. حسين معنا.
13: لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استهدف ظهر اليوم بلدة ميفدون بعد أن استهدفت في الساعات الماضية مرات عدة. كما طال القصف المدفعي المنصوري وأطراف برعشيت وبيت يحون وحداثة ووادي زبقين، ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والبلدات وادي الحجير وأطراف القنطرة ودير سريان. كما قامت محلقة إسرائيلية بإلقاء قنبلة صوتية فوق منطقة العرائش عند أطراف بلدة حاريس، وفي النبطية الفوق وعند أطراف علي الطاهر عملت محلقات إسرائيلية على نقل وإلقاء مواد متفجرة على ثلاث دفعات القطاعات. وإلى كفر شوبة فقد توغلت جرافة عسكرية وثلاث آليات من منطقة عزرائيل شمال كفر شوبة وعملت على فتح ساتة ترابي في منطقة شانوح وصولا إلى قرب المنازل في مزرعة حلتة لتعود وتنسحب بعد ذلك باتجاه مزرعة بسترة. إلى ذلك انفجرت عبوة ناسفة في بلدة شوكين قضاء النبطية بالقرب من الميتم وأفيد عن إصابة مواطنة تم نقلها إلى المستشفى. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
5: في البقاع فجر الجيش اللبناني مسيرة سقطت على طريق بلدة شليفة المؤدية إلى بوداي بعدما ضرب طوقا أمنيا فور سقوطها وقطع الطريق المؤدية إلى قرى غربي بعلبك.
4: وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 4:30 من بعد ظهر اليوم في خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث الشهيد السيد حسن نصر الله. في المواقف أكد النائب بلال عبد الله في حديث إلى إذاعتنا

0: أمريكا لا تمارس الضغط المطلوب على إسرائيل للجمها ووقف هذا التصعيد، وضع خارطة دقيقة للانسحاب. شو معنى التفاوض مع إسرائيل إذا لم يكن له عنوانان أساسيان؟ الانسحاب والاتفاقات الدولية اتفاق الهند.
1: هناك تباينات إزاء فتح الباب أمام نقاش قانون الانتخابات اليوم، برأيك يعني ماذا في الشكل والمضمون؟
0: إننا نستطيع أن نستمر هذا الانقسام العمودي الطائفي المذهبي، واللي كرسوا أكثر هذا نظام انتخابي، لأنه حصر كل نائب بمنطقة أو بطائفي بمذهب وجزء المذهب وبعد شوي بعائلة وبشارع، بعتقد انتحار ينهي الوحدة الوطنية بالكامل. نحن تقدمنا بقانون أحزاب كحزب تقدم اشتراكي لإعادة نظر بتأسيس الأحزاب لكي ننطلق من خلالها إلى إعادة النظر باللامركزية الإدارية، بأنو الأحوال الشخصية، بنظام الانتخابي.
1: تتوقع الوصول إلى توافق، إلى صيغة تكرس المواطنة بعيدا من آفة الطائفية؟
0: لا أرى توافق أبدا.
2: في المواقف كرر النائب حسن عز الدين القول إن اتفاق الإطار قد شرع الاحتلال الإسرائيلي للبنان وأطلق يد إسرائيل فيه، متهما السلطة بالتآمر على المقاومة. وأكد عز الدين أن ربط نزع سلاح حزب الله بالانسحاب الإسرائيلي يشكل جزءا من مؤامرة تستهدفها، مشددا على أن سلاح المقاومة غير قابل للتفاوض. ورأى عز الدين أن كل من راهن على هزيمة المقاومة خسر رهانة، وقال إن صمود المقاومين في مرتفع علي الطاهر دليل على استمرار قوتها وحضورها.
3: بحثت وزيرة البيئة تمارا الزين مع السفير الفرنسي باتريك جوريل تطوير التعاون البيئي وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار، لا سيما في قطاع النفايات. وأكدت الزين أن الوزارة عملت على توفير أطر تنظيمية ومالية واضحة تتيح استقطاب شركات فرنسية وأوروبية متخصصة ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى لبنان. وتناول البحث بين الوزير الزين والسفير الفرنسي أيضا التعاون في ملفات المناخ والصحة ونوعية الهواء، إلى جانب استكمال الهيكلية التنظيمية للوزارة وتطوير قدرات العاملين فيها. واليوم شدد النائب أحمد الخير في حديث إلى صوت كل لبنان على أن هناك طرقا متطورة لحل أزمة النفايات، لكنها تحتاج إلى إرادة الدولة اللبنانية. وأكد الخير أن التواصل قائم مع الحكومة والوزارات المعنية لمعالجة هذا الملف الذي يحتاج إلى قرار من الدولة بدعم القطاع من خلال اتحاد البلديات.
4: لازم نفكر مش كيف نعالج مشكلة طارئة، لازم نفكر كيف نعالج هذا الملف بشكل كامل على مستوى الدولة، وكيف نسخره كدولة لمصلحة المواطن اللبناني ولمصلحة الخزينة اللبنانية. هذا الموضوع بده قرار دولة تدعم هذا القطاع بشكل كامل من خلال اتحاد البلديات. كل اتحاد بلديات لازم يكون عنده هو خطته وعنده هو رؤيته لمعالجة النفايات الصلبة بقلب الاتحاد، والدولة بدورة عليها أن تمول هذا المشروع أو هذا الحل بما تقتضيه مصلحة هذا الاتحاد.
1: اليوم فيما يخص طرابلس، يعني ما هو المخرج الآني برأيك؟
4: المخرج الآني هو إعادة تشغيل معامل الفرز في طرابلس ومعامل التصبيغ الكومبوست. تبقى نسبة العوادم نسبة قليلة، نعم. تستطيع اتحاد طرابلس أن يعالج مشكلة هذه العوادم بأكثر من خيار.
2: أفادت مصادر صوت كل لبنان بأن هناك اتجاها إلى إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي كما جرت العادة. وتقول المعلومات إن هذا البند أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقررة الخميس المقبل.
3: أفادت وكالة رويترز بأن بريطانيا قد تطرد دبلوماسيين إسرائيليين إن تم إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية. من جهة ثانية، أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتش إلى الجيش برفع حال التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة عشية ذكرى 7 من تشرين الأول. وكشف كاتس عن وصول معلومات بنية حركة حماس شن هجمات في الذكرى. وللمناسبة عينها، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس إلى وقف دائم، ودعا إلى بناء مستقبل مختلف.
2: أعلن البرلمان الإيراني تسجيل طلب لاستجواب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لتواصله مع الأمريكي.

0: من دون إذن المرشد. من جهة ثانية، أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني أن الجمهورية الإسلامية في إيران مستعدة للرد على أي مغامرة جديدة برد أكثر حزما وقوة وشدة، مشيرا إلى أن بقاء مضيق هرمز مفتوحا أو مغلقا تحدده شاشات أسعار الوقود في أمريكا وليس التغريدات الفارغة. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم أكد أنه يوجد مخزون كبير من المعدات الهجومية الجديدة في حوزة قوات الجيش، لافتا إلى أن المعدات الدفاعية والهجومية الجديدة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة كانت تنتج يوميا في خلال الحرب.
1: أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال المنظرة والأشارف وذيبان في حفان جنوبي تعز. في المقابل، أكد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين العميد يحيى سريع أن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية، قائلا إن ما يروج له العدو بطولات وهمية كما جاء في البيان. كما أعلن سريع استهداف حشود سعودية في معسكر الدغارير في جيزان بصواريخ باليستية، وحذر شركات الطيران العالمية من مغبة تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. في الغضون، أفاد سكان في العاصمة السعودية الرياض بسماع دوي انفجار في شمالي المدينة وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس. وفي السياق، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي أن الاعتداءات أمس على مطاري نجران وجازان أسفرت عن 3 إصابات وأضرار مادية. مجلس التعاون الخليجي أكد أن استمرار الاعتداءات الحوثية التي وصفها بالإرهابية على المنشآت المدنية في الرياض نهج عدائي مرفوض.
0: أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت بنية تحتية لتفريغ وتخزين المعدات العسكرية في ميناء إسماعيل غربي أوديسا الأوكرانية. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البلغارية إصابة سفينتين بمسيرات في البحر الأسود قبالة صواريخ بلغاريا، ولاحقا أعلنت بلغاريا فقدان طاقم السفينة التي غرقت في البحر الأسود جراء استهدافها بمسيرة. في المقابل، أعلن حاكم مقاطعة موسكو مقتل شخص وإصابة 6 نتيجة هجوم أوكراني بالمسيرات على المقاطعة.
1: في غضون ذلك، اتهم الكرملين ألمانيا باصطناع عدو روسي لتبرير زيادة إنفاقها على التسلح، معتبرا أن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ليتوانيا ورفع الحظر عن نشر أسلحة نووية فيها يشكلان تصعيدا إضافيا للتوتر. وأكد الكرملين أن موسكو ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنها. في المقابل، أفادت وسائل إعلام ألمانية باعتقال المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية للاشتباه بتورطه بقضايا تجسس وخيانة، فيما أوضح الادعاء الألماني أن مدير الاستخبارات السابق يشتبه باتصاله بممثل جهاز استخبارات أجنبي لم يسمه. إلى فرنسا، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قصر الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون أشرف على اختبار صاروخ جديد قادر على حمل رأس نووي أطلق من غواصة.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، فيما يستمر ظهور الضباب محليا على المرتفعات. تواصل درجات الحرارة الارتفاع تدريجا على أن تتخطى معدلاتها الموسمية الخميس خصوصا في المناطق الداخلية.
1: ختاما، تذكير بالعناوين: أزمات معيشية وأمنية متراكمة تضغط على اللبنانيين وتضع الحكومة أمام اختبار المسؤولية. وزير الطاقة يعتكف عن جلسات الحكومة والكهرباء في صلب المواجهة. أزمة التيار تتفاقم، سد يطالب الدولة بدفع مستحقاتها وتعويضات الجنوب والحرب لتأمين الاستمرارية. الجنوب بين التصعيد الإسرائيلي والتمديد لليونيفيل، والحراك النيابي ينطلق من ثغرات قرار إنهاء مهامها. المواجهات تتواصل على أكثر من جبهة في اليمن، وإيران تؤكد مواصلة التصنيع العسكري.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكن كلها مضوية أحمر.
5: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورت
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورت
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: القانون انحكى عن إعادة هيكلة المصارف مع الخبير الاقتصادي أنطوان فرح ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
3: بعيدا من لبنان وإليه قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله متلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 81022 808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفي، شارع أديب إسحاق.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: تبرد تبرد تبرد، تعب تعبولد تعبولد، تعب
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف،
4: تعبولد تعبولد، تعب
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون،
4: تعبولد تعبولد، تعب
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد، تعب تعب.

0: يلا اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 6/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,825,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,843,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,692,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,383,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولاً، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن، التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكن سليم.

بدك تدفع رسوم مرفق بيروت ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كورن فليكس كيلوغز 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر صاحب الموتور.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تا.

0: الميدان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في السرايا الحكومية، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في خلال ترأسه الاجتماع المخصص لمتابعة سير العمل لانطلاق الرحلات التجارية من مطار رئيس رنيم عوض في الليعات، أن إعادة تشغيل هذا المطار لم يعد مشروعا قيد التحضير، بل مسارا دخل المرحلة الأخيرة من التنفيذ، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة ومن دون أي تهاون، وصولا إلى انطلاق الرحلات التجارية منه في الشهر المقبل. وأوضح سلام أن هذا المشروع يشكل خطوة عملية في اتجاه الإنماء المتوازن وتنشيط الحركة الاقتصادية في عكار والشمال وتعزيز البنية التحتية للنقل في لبنان. أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أنه بحث مع رئيس الجمهورية الوضع في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقال: أكدنا أهمية تعزيز حضور الدولة فيه، الذي بدأ مع زيارة رئيس الجمهورية واستكمله رئيس الحكومة برفقة عدد من الوزراء. كما تناول الحجار والرئيس عون الوضع الأمني العام، وأضاف الحجار: نتابع مختلف الملفات وسنواصل تعزيز الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لتوفير الأمن والأمان للمواطنين. تعليقا على قرار وزير الطاقة جو الصد الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء، دعا النائب إلياس أصطفين المعنيين إلى عدم تجاهل هذا القرار، معتبرا ألا معنى لتحميل وزير مسؤولية قطاع ثم تعطيل الحلول التي يطرحها لتخفيف الكلفة عن اللبنانيين وزيادة تغذية كهرباء الدولة. وأشار أصطفين إلى أن المواطن لا يعنيه تبادل الأعذار، بل أن يرى قرارات تخفف عنه فاتورة الكهرباء والمولدات. وأضاف: أن الأوان أن تتحمل الحكومة المسؤولية وتقر الحلول الممكنة بدل إبقاء الأزمة على حالها. وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي، يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 4:30 من بعد ظهر اليوم في خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث الشهيد السيد حسن نصر الله. حذر نواب منطقة كسروان الفتوح من تداعيات أي تأخير في معالجة ملف النفايات على البيئة، مشددين على أن المنطقة تمتلك مقاومات الحل، وأن أبناء المنطقة والبلديات قادرون على إدارة الملف وفق نموذج لا مركزي. هذا وطالب المجتمعون وزارة المالية بتحويل الأموال المستحقة للبلديات بما يتيح لها وللاتحاد القيام بواجباتهم.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد ت كعبولد كعبولد كع.
7: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: كعبولد كعبولد كع.
7: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: كعبولد كعبولد كع.
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع تع بوري تع بوري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. إلى السعودية وصل الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة رسمية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إلى الدوحة، حيث بحث أمير قطر تميم بن حمد الثاني مع وزير الداخلية الإيرانية اسكندر مأموني في التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد. نقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة شيل أن تدفقات النفط من الشرق الأوسط تبلغ حالياً نحو 80% من مستويات ما قبل الصراع. وفي الخبر الأخير، دانت حركة الجهاد الإسلامي مشاركة وزير الأمن القومي إتمار بن خفير في قيادة أليات الهدم لتدمير مبنى يأوي عشرات العائلات في القدس، معتبرة أن هذا التصعيد يعكس تحول التطهير العرقي والتهجير لسياسة رسمية. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
5: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455 01-687-312.
7: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
8: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
9: كبرت كبرت
10: تعبولت تعبولت.
0: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تعبولت تعبولت تعبولت.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعبولت تعبولت تعبولت.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم القانون انحكى. من بعد سنين طويلة على الانهيار المالي اللي هد جنى عمر اللبنانيين، رجع ملف المصارف ليتصدر الواجهة من جديد. مجلس النواب أقر تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، بس السؤال يلي حارق قلوب الناس والمودعين، هل هالقانون هو بداية الحل الفعلي وإرجاع الثقة؟ هو مصير، شو مصير أموال الناس بالنهاية؟ لنفكك هالملف المعقد بكل تفاصيله القانونية والاقتصادية. بيسعدني أنه استضيف الخبير الاقتصادي الأستاذ أنطوان فرح. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان، ضيف عزيز بإذاعة صوت كل لبنان ولأول مرة ببرنامج القانون انحكى.
2: شكرا، يعطيك العافية.
1: يا هلا. أصدقائنا برفقنا بهالحلقة المخرج طوني الخوري. حلقتنا مباشرة على الهواء، يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة على 04 54 53 52، وعلى الواتس أب 03 00 00 933، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان مجددا. خلينا نبلش بالأساس، القانون أقر بالبرلمان بعد شد وترخاية وجذب وكل هالقضايا وملاحظات من صندوق النقد. باللغة المبسطة للناس، شو يعني إعادة هيكلة المصارف؟
2: لك بالحقيقة أولا أخذ كتير تجاذب، ونحن نعرف أنه يمكن
1: سنوات
2: من المرات النادرة اللي بيصدر فيها قانون وينشر ويصير نافذ، ومن ثم يرجع يعاد تعديله، بيرجع عن جديد، بيرجع بيقرر ويرجع بيصير نافذ، وبالتالي أخذ كتير
1: وهلأ طعم،
2: وهلأ صار في طعم فيه. الحقيقة خليني بلش شوي نفسر موضوع الطعن ونرجع نحكي شوي عن القانون. القانون بالنتيجة تمهيدي لنحل المشكلة الكبيرة عم تحكي عنها حضرتك ولكل الناس ناطرينها، هي مشكلة الودائع. يعني هذا إذا بدك نقطة الانطلاق والأساس هي هذه الودائع.
1: صحيح.
2: وبالتالي هذا القانون هو تمهيدي لهذاك الموضوع، لكن خلينا نحكي عن موضوع الطعن لأنه هو الأحدث.
1: نعم. يعني
2: هو هلأ طلع اليوم.
1: نعم.
2: الحقيقة موضوع الطعن هو عمليا طعن بالمادة 3 تحديدا بهذا القانون. وخلينا نقول انه نحن قبل ما يقر هذا القانون بعرف صار فيني اشياء كتير، مثل ما قلت لك اقر ورجع ونشر ورجع عن جديد طعن فيه ورجع عن رجع عدلوه، مش طعن فيه عدلوه. وبالتالي مع هذا النقاش حول المواد اللي موجوده فيه كانت الماده 3 هي محوريه بالنقاش. ليه؟ لانه هذه الماده 3 بتحكي عن صلاحيه ما يعرف بالهيئه المصرفيه العليا اللي بأسسها هذا القانون لحتى تهتم باوضاع المصارف. وحده من توصيفات شو مهمتها هذه الهيئة هي واردة بالمادة 3. وهذا التوصيف للي انعطى يشبه إلى حد ما التوصيف المعطى لمهام مصرف لبنان بالمادة 70 من قانون النقد والتسليم. وبالتالي اطلعوا يعني اطلع البعض وشاف انه هذه مهمتها مثل هاي
1: تناقض.
2: مين كلمة مين بقى تمشي إذا بدك تعمل الآن، مين بده يقرر وكيف ممكن نعملهم متضاربين مع بعضهم. من هون بلشت النقاشات وصارت الاجتماعات، ولكون واضح أكثر لأنه بتعرف اليوم دائما عم يغمزوا من قناة أنه رئيس الجمهورية طعن وأنه هذه كانت إلى حد ما موجهة ضد رئيس الحكومة. لحتى نوضح أنه رئيس الحكومة شخصيا، وهذه قلتها عدة مرات ولازم ضلنا نكررها، رئيس الحكومة شخصيا هو أشرف على التعديل للمادة 3 أو عمل الإضافة للي حطها لحتى ما تكون عم تتضارب مع قانون النقد والتسليف. وهو حط هذه الجملة اللي أنا ما حافظها حرفيا للي بس للي بتعني على ألا تتضارب يعني تنفيذ المادة 3 مع المادة 70 من قانون النقد والتسليف، واتفقوا الجميع عليها. وعلى هذا الأساس مش القانون بسلاسة بلجنة المال والموازنة، وكان مفروض يكون بالهيئة العامة رايح بذات المسلك. اللي صار بالهيئة العامة هو نوع من انقلاب، ما بنعرف ليش كيف مين عمله ومين حاكه، نوع من انقلاب على هذا الموضوع وبغفل من الزمن. يعني ردوا عملوا تصويت على هذه المادة ورجعوها مثل ما كانت بالأساس للي كانت موضع جدل للي ممكن تعمل تضارب بالصلاحيات.
1: من هون فخامة الرئيس
2: هيك مرقت ومشان هيك فخامة الرئيس قرر يطعن ومن هيك بنقول انه منا ضد نواف سلام ولا ضد حدا, لانه نواف سلام شخصيا هو اللي كان مقترح هذا التعديل.
1: هيدا توضيح أساسي بموضوعنا اليوم, نشكرك عليه. تمام.
2: هلا اذا طيب. بدك نحكي شوي بعد كمان عن شو هو القانون.
1: اكيد
2: هذا القانون يعني بالنتيجه هذا القانون كان مفروض يكون قانون واحد مع قانون الودائع.
1: نعم.
2: يعني نحن بنطلع من الانهيار بدنا نعمل اعاده هيكل للمصارف, بدنا نعمل اعاده تنظيم للمصارف, وبدنا نعمل كيف بدنا نحل وكيف بدنا ندفع مصاريات الناس
1: ونحدد نوعا ما المسؤوليات.
2: اكيد بنحدد. نعم. بس نحدد المسؤوليات ونشوف كيف بدنا يتشاركوا, هلا بنحكي فيها قصه المسؤوليات ليدفعوا هذه الاموال. نعم. للناس. بس لانه كمان كانوا عندنا مستعجلين شوي يعملوا انجازات ولانه المشروع الكبير بده وقت كتير صندوق النقد عم يضغط, ارتقوا يقسموا عملوا ما يعرف بقانون انتظام عمل المصارف. نعم. وقانون الفجوي صار لوحده.
1: نعم.
2: بس لانه ما بيتطبقوا الا مع بعضهم قرروا انه هيدا من مرقه ومنربطه بقانون الفجوي ومنقول لا ينفذ يبقى عالقا الا
1: الا ما ننفذ
2: نقر هداك القانون ونبلش بتنفيذه. وهذا اللي صار. وبالتالي مهمة هذا القانون ما إلى علاقة بإعادة الودائع تحديدا.
1: نعم.
2: هو تمهيدي لقانون إعادة الودائع للي بده يجي لاحقا, وهذه هي كل العملية.
1: هل القانون بصيغته الحالية؟
2: نعم.
1: بغض النظر عن قرار المجلس الدستوري اللي بده يطلع, هل برأيك بحل المشكلة بيعالج المشكلة؟
2: جزئيا لقلك ليه, لأنه بالحقيقة هو القانون انعمل مفروض كان أو لحتى يكون ناظم لعمل المصارف بالمستقبل. يعني بعد ما نكون قطعنا هذه. نعم. الأزمة اللي هي أزمة نظامية وبدأ إجراءات استثنائية
1: طبعا,
2: أو بده يكون لهذه الأزمة تحديدا. وبعدين نرجع نعمل قانون ناظم للقطاع المصرفي.
1: نعم.
2: اللي صار أنه نحن صندوق النقد بالبداية حتى ما كان نعترف أنه هذه أزمة نظامية وإلى إجراءات خاصة, كان عم يضغط باتجاه القانون وكأنه قانون فقط للمصارف. وهون صارت الإشكالية. يعني طلع هذا القانون بده يعالج مشكلة الفجوة أو الانهيار للي حجمه 70-80 مليار دولار, وبده يرجع هو ذاته يكون ناظم للقطاع المصرفي لما بيرجع الوضع طبيعي. وممكن مصرف يتعثر لأي سبب, مش لأنه ما في أزمة نظامية تقدر بكل القطاع. بده يخدم الاثنين. هيدي المشكلة إنه هذا القانون نفسه بذات مواده بده يخدم اثنين. هاي صارت فيها تضارب. ومن هون شفنا إنه إذا بدك في مطرح من المطارح بمواد إعادة رسمرة المصارف صار في مثل تقسيم للموضوع للقانون, انه جزء منه بيسمح للمساهمين الموجودين اليوم مثل ما هن حاملين الاسهم بذات النسب يرجعوا يعيدوا رسمله مصارفهم.
1: نعم.
2: لنطلع من الفجوه.
1: نعم.
2: ولما بنخلص من هذا الموضوع مفروض انه يرجع يكون عم يمنع لاحقا المساهمين الكبار اللي بيعتبروهم مسيطرين على الاداره, هن عندهم مسؤوليه اذا انهار شي مصرف
1: هن بدهم يغطوا,
2: مفروض هن ما يرجع يكون لهم حق. يعني مفروض يستبعدوا عن قصه اعاده. نعم. الرسمله ويضلهم

0: السياسات الاقتصادية التي
1: طبعا أكيد نعم. لما نعم. مصرف لبنان اليوم واللي هو مصرف الدولة
2: نعم.
1: هو مصرف الحكومة مصرف
2: هو الناظم للموضوع المصرفي أكيد
1: عم بيقول شغلته عم بيقول إنه المصارف التجارية عند ودائع عندي 79.5 مليار دولار
2: نعم
1: حميتون. ولما هو عم بيقول إنه الدولة إنه الحكومات المتعاقبة أخذت من المصرف المركزي حتى اليوم بهالعشر 15 سنة الأخيرة 63.5 مليار دولار هاودي بدي أعتبرهم دين لأنه هاودي أخذتهم مني وأنا ما في
2: دين للد... دين...
1: إذا مصرف الدولة عم بيعطيك هذه الصورة وهذه مش عم بيعطيك صورة يعني هيك
2: هذه أرقام
1: هذا أرقام وهذه بياناته المالية أيوة
2: طبعا طبعا
1: هذا وضعه الحقيقي
2: فيها مستندات وفيها وين راحت الأرقام كلها
1: هذا اللي بدنا نقوله إذا هذا الوضع الحقيقي عم يكشف لك إيه مصرف لبنان منين بعد بدك تفكر في مسؤوليات عند المودع وعند المصرف وعند كلهم تصغر مسؤولياتهم بتحس انه ما عندهم مسؤوليه قدام الشيء اللي عملته نعم. الدوله اللبنانيه نفسها
2: نعم.
1: وهذه المشكله الكبيره ومشان نعم. هيك اذا بدك بتحس اليوم كانه في صراع بين الدوله ومصرفها المركزي لان مصرف المركز عم بيقول انا ما فيني اشتغل هيك انا هودي جماعه
2: عندهم عم تيجي تاخذوا مني مصاري
1: عندهم دين هودي علي انا يعني انا كيف بدي اقول لهم للمصارف روح ادفع للمودع اذا الان مصرياته مش عم بعطيه اياهم بيقول اعطيني مصرياتي بدي هودي مصريات المودعين عندك انت اخذهم حطتهم عندك وبالتالي انا هو اعتبرهم فعلا الاستاذ كريم سعيد وهذه خطوه جريئه انه هذا دين تجاري يعني شو دين تجاري يعني غير قابل حتى للهركات والمساومه مثل الدين السيادي اللي احنا ممكن نفوض عليه انه هذا دين تجاري
2: غير قابل لا للتفاوض ولا للسقوط ولا
1: بده يندفع هلا وعم بيحاول يضغط على الدوله لحتى على الاقل تعترف بجزء من ديونها تعترف بديونها وتدفع جزء منهم وعم بيقول هذا الجزء ما بدنا إياه يعني ما بدنا تدفع هالجزء اللي بدنا تعترف فيه بس تعطي عليه فوائد لحتى نقدر نحن نعمل الحل ونقدر ندفع للمودعين جزء منهم نقدي ما ندفع لهم وجزء سندات لما نعم. بندفع لهم سندات هيدي الدولة
2: لازم جايين تكون جايين بالتفصيل على هذا الموضوع
1: لازم تكون شريكة يلي... بهذا الموضوع هيدي إذا بدك النظرة العامة مشان هيك بقول لك إنه وزع المسؤوليات مثل ما بدك بس بالنتيجة المسؤول الأول والكبير هو الدولة اللبنانية مشان هيك بلشت بالحديث إنه هاي دي أزمة نظامية لأن بالأزمات النظامية وهي ناس كتير بيوقعوا فيها بفكروا بنقول أزمة نظامية يعني ساعة الدولة بتدفع لا الدولة بتدفع لأن هي صرفت المصريات مش لأنها أزمة نظامية بس الأزمة النظامية بتحتم عليك تطلع من القوانين العادية وتروح على إجراءات استثنائية وتسويات
2: صحيح.
1: يعني
2: صحيح.
1: اليوم إذا المصارف قالوا نحن مش هالقد مسؤوليتنا بتقولوا إيه بس أنتوا عندكم قدرة بكون تدفعوا إذا مصرف لبنان قال أنا مسؤوليتي مش هالقد بتقولوا إيه بس عندك قدرة تدفع يعني
2: نفس الشيء الدولة اللبنانية
1: الدولة أكيد بس يعني هيك هيدي بدك تروح على تسوية عامة وهي التسوية ما لها علاقة بس بالمسؤوليات
2: نعم.
1: وزع مثل بدك مسؤوليات بس بهاي التسوية بدك تلاقي المخرج الأكثر عدالة واقعية لتطلع منها
2: طيب عم بتحيد المودعين ما بتلاقي انه المودعين وعم بحكيك بكل صراحه
1: نعم.
2: عم شوفك هلا بحديثك حيدت المودع عن تحمله المسؤوليه
1: نعم.
2: هل برايك حضرتك من وجهه نظر نظرتك الاقتصاديه بتحس انه المودع لازم نحمله جزء من المسؤوليه
1: بالمبدا لا بس هلا
2: ممتاز.
1: بس اذا نحن عم نحكي واقعيا بالاخر المودع تحمل لانه انت بتخسر وقت بتوقع بفجوة حجمها 70 مليار دولار
2: نعم.
1: ما عندك منها إلا 10 مليار بالبنك
2: نعم.
1: المركزي وعندك 60 مليار بكتنبش منها بكتجيبهم طبيعي
2: نعم.
1: إنه المودع عم يتحمل أصلاً المودع إذا اليوم أنت دفعت له كل أمواله وكنت موقف له الفوائد
2: نعم.
1: ومحسبت له التضخم اللي صار وحرمته من هذه من الوصول إلى أمواله ده شاب بتكون عملت له هركات كتير كبير ده اللي سحب على 15,000 وكان هذا مش سعر الحقيقي
2: كمان هذا عمل له
1: وبالتالي ما في حدا ربحان بهذا
2: نعم.
1: حتى ليش القطاع المصرفي اللي هو مبدئيا مسؤول مباشرة بالنسبة للمودع للقطاع المصرفي ما تضرر بهودي 6-7 سنة
2: على أكيد وما زال
1: هو القطاع المصرفي يمكن الوحيد بالقطاع الخاص اللبناني اللي بعده جامد هالقد يعني كل القطاع الخاص اللبناني بهذا الانهيار جزء منه قدر يستفيد حتى قدر يدفع قروضه على الليرة قدر يرجع ياخد نفس يعني في كتير
2: نعم.
1: مؤسسات كان وضع صعب
2: صحيح.
1: حسنت
2: صحيح.
1: بهذا الوضع
2: صحيح.
1: وبالتالي رجع تأقلم القطاع الخاص وقدر يرجع يمشي إلا القطاع المصرفي بقي جامد
2: وكيف
1: التشغيلية ما بيقدر يطلع
2: وبعدنا عم نشوف فيه فروع عم تتسكر
1: وبالتالي هودي كلهم ضحايا يعني
2: نعم.
1: لو المودع مرات ما بيشوفها بس هي بالحقيقة نحن كاقتصاديين بنشوفها اثنين ضحايا
2: صحيح استاذ أنطوان احد الاصدقاء بيقول لك عم بتقول عنا 10 مليار دولار بعد
1: 12
2: مليار
1: تحديدا ما فينا نتصرف فيهم كلهم نعم
2: اوكي عم بيقول لك اموال الدعم لو ما انصرفت على الدعم مثل ما انصرف رفيت فيه
1: هذا
2: قديش كان احلى
1: هلا اليوم
2: كان وضعنا افضل
1: خلينا

0: خلينا نهدم زي حكينا عن الدعم. هلا اللي عم بيطالب فيه حاكي مصرف لبنان شو الدولة اللبنانية عم بيقول لهم هودي 63 مليار قدم لهم ورق رسمية طبعا بالأخذ. نحن رح نعتبر انه هودي بدنا منهم 24 مليار. 16 مليار هو الدين اللي اخذتوه بوثائق كدين وللي هذا معترف فيه.
1: نعم.
0: و 8.5 مليار هي هالدعم للي اخذته في قرارات انتم كحكومه وقررتوا تدعموا بعد الانهيار
1: وجبرتوا المصرف يدفع
0: دعم جبرتوا
1: المواطن يستفاد منه.
0: النتيجه انتم كنتوا المقررين وانتم القرارات عندكم عم تاخذوها وبالتالي اعترفوا بهودي بس هالامرين ودفعوهم كدين وما تدفعوا الدين يعني دفعوا عليهم فوائد خلينا نقدر نحل موضوع الفجوه وهذا هو الصراع هلا بهذا الموضوع كله.
1: طيب. خلينا نعتبر الدوله قبلت معه وقلت له اوكي انا رح ادفع.
0: نعم.
1: فيك تخبرنا من وين بدنا تجيب مال؟
0: ليك العمليه الدوله هي كتجيب انا برايي مش كتير صعبه بس خليني اقول انه بالاول في عنا نحن جزء من هالاموال بتندفع على 100,000 النقدي.
1: نعم.
0: هيدي ال 100,000 النقدي المتوفر فيهم اليوم ما بيكفوا لتدفع ال 100,000. اذا رحت على ال 158
1: نعم.
0: و 166
1: نعم.
0: واعتبرت انه للي اخذوها المودعين وبعضهم عم ياخذوه طبعا هو جزء من ودائعهم وحسمته من مبلغ ال 100,000 بتصير المبلغ الموجود هلا
1: فيها اعتراض كتير كبير. هيدا
0: انا عم بعمل توصيف ما عم اقول لازم نعمل هيك انا عم اقول هذا التوصيف اذا اليوم بدك هيدا القانون
1: تقريبا عفوة. نزلت القيمه لل 50,000
0: اذا بدك حسب في منهم مش اخذين على 50,000
1: صحيح
0: منهم كثير مش اخذين بده يكون 100 هلا كامله بس بكل الحالات عم اقول انا اذا اليوم بالاموال الموجوده حاليا سواء بمصرف لبنان او بالمصارف اذا بدنا نقيس عليهم لنعمل هذا القانون وندفع ال 100,000 لكل الناس ما فينا ندفع من هودي الأموال إلا ما نحسمه ليك. هلأ بدنا عنا أموال فينا نجيب أموال إضافية بصير بحث آخر بصير هون الطرف الثالث للي اليوم بعده متفرج بهذه التسوية بده يكون هو عم بيشارك يعني المصارف شاركت يمكن بحدود 40% مصرف لبنان بحدود 60% لحتى نقدر نطلع فيها هذه العملية والكل وما نحسمه ليك معناتها الدولة بدها تفوت كطرف وتساهم بهذا الجزء من النقل. إذا الدولة ما بدها تساهم مصرة ما عندنا حل تاني إلا نروح على هذا الأمر
1: الخيار.
0: إنك تحسم أوكي. وتروح لهونيك وإلا عندك كاسة أكبر لأنه أنت اليوم إذا قلت لهم لا بدنا ندفع هاي ولا شو يدفعوا وتعسر أول مصرف وتعسر التاني شو بيصير بأموال المودعين للي المصارف
1: اختفت
0: راحت.
1: طيب
0: هيدي المشكلة الكبيرة والتاني بده يكون واعي
1: هيدا الطرح عم يبنى على أنه الدفع يكون نقدا ومرة واحدة ولا بده يتقصر؟
0: لا مقصم نقدا ايه بس مقصم يعني خليني اقول لك اكثر ما انا دائما بقوله انه بيشبه ال 158 ما انت اليوم
1: بس بدل ما تكون 500 او 1000
0: بدل 1000 يمكن تصير 1005 او 2000 يعني حسب كيف رح يتقسم
1: نحكى عن اربع سنين اذا 100,000 نحكى عن اربع سنين يعني معدل 25 بالسنه
0: ممكن
1: يلي هي 2000 دولار
0: ممكن
1: بالشهر
0: ممكن وخليني اقول لك انه حتى هيدي اذا ما دبروا اموال اضافيه او ما عملوا او ما حسبوا ليك ما فيهم ما بتنعمل
1: احد المصرفيين من فتره سنتين قال هلا اذا اقل شوي من سنتين وما رح نذكر اسمه بيقول لي هلا اذا بيقر هذا القانون مستعدين المصارف يدفعوا كل لكل مودع 100,000 هلا نقدا
0: من سنتين ممكن يعني بدك تشوف قديش يعني انا بحكي بيانات ماليه اذا
1: نعم.
0: البيانات الماليه كانت من سنتين بتدل انه في عندهم القدره اكيد لانه هو اليوم بالنتيجه مش نحن عملنا هالحسابات ما هيدا كمان برجع بقول لك مصرف الدولة
1: نعم.
0: مصرف لبنان
1: نعم.
0: هو اللي عمل الحسابات
1: نعم.
0: ومش المصارف اللي عم تعترض بالحقيقة المصارف ما حكيت يعني المصارف جابت شركة اسمها أنكورة عالمية وقلت لهم عملوا لنا دراسة شو بيصير إذا هيدا مشينا فيها القانون عملت لهم الدراسة وعطيتهم النتائج إنه أنتوا بهود الموضوع في ست بنوك فقط فيها تكمل بال 100,000 والباقيين كلهم بيروحوا مصرف لبنان كان عنده نظرة يعني إذا بدك سوداوية أكثر بحساباته مش نظرة بالحسابات اللي عملها بيأكد إنه ما بيبقى ستة حتى يعني بهاي الطريقة وإذا ما رح نحسمه ليك وما في حدا عم يدفع ما بيبقى ولا مصرف قادر يكمل بال 100,000 معناتها أنت أكلت حقوق كل الناس وضربت اقتصادك
1: واثنينهم
0: أسوأ من بعضهم تبه يعني مش بس حقوق الناس هي البس
1: أولوية نعم نعم
0: ضرب القطاع المصرفي هو ضرب اقتصادك هو أسوأ
1: أكيد
0: يعني بيرجع بيدفع حقه كلنا بالاقتصاد
1: قديش برأيك قادرة المصارف الضايم مثل ما هي هلأ
0: ما كتير هلأ بمعنى أنه هلأ في كلفة تشغيلية بس وكلفة تشغيلية بالحد الأدنى وكنت عارف حضرتك عم تقول في تقليص للنفقات في يعني
1: طبعًا
0: بالنتيجة
1: طبعًا
0: ما عم يشتغلوا شيء إلا من قريبه كلفة تشغيلية وما مفروض بقى نضاين أكتر لأنه عيب يعني. ما في دولة بالعالم بعد هالقد قعدت وقت وما عملت حل لهذا الموضوع انهيار من هذا النوع.
1: نعم.
0: وعم نفاوض وعم نحكي مع صندوق النقد
1: صرنا يعني سبع سنين
0: يعني ما سبع سنين. مش انه والله قاعدين وناطرين، لا انه عم نحكي مع صندوق النقد بس هو عمليا قاعدين وناطرين. هذه ما لازم نقوله، لا قاعدين وناطرين بس عم نحكي مع صندوق النقد ونحكي ونحكي. عملنا اول اتفاق وسقطني اذا بتذكر، راح على مستوى هلا. مشان هيك صندوق النقد صار حذر يعني، حتى بالاتفاق اللي هلا عم يحكوا فيه على مستوى الموظفين، اتفاق اولي على ان نتعهد باستكمال الاصلاحات، صندوق النقد اكيد حذر لانه اول تجربه ما كانت ناجحه.
1: نعم.
0: يعني عملنا هو رجعنا ما صار شيء.
1: نعم.
0: وبالتالي هلا بعدنا اذا بدك بعدنا ناطرين الشيء الاساسي اللي هو قانون الفجوه. اذا ما وصلنا لهون وبدنا نكون واقعيين، عم اقول لك القسم النقدي بدنا نعالجه،
1: كل طرف بده يتحمل جزء
0: جزء من مسؤوليته. كنت سالتني عن قصه الدوله، الدوله نعم. اكيد اكيد في عندها مصادر دخل فيها تامنها بهذا الموضوع. اكيد نحن كنا عم نحكي بموضوع واحد.
1: فيك تختصر لنا اياها من وين هالمصادر؟
0: انه عملنا دراسه. نعم. دراسه عن قصه التهرب الضريبي، بين معك انه تقريبا 50% عندك فيك.
1: انا بدي اقول لك يمكن اكثر، بس بظل اقتصاد الكاش كيف بدها دور الدوله تضبط ضرائبها؟
0: اقتصاد الكاش ما انت بدك تحل الازمه، ما يعني بدك تحل الازمه وتحل الازمه
1: حتى لي تبطل عندك اقتصاد كاش. ايه بدك مصاريف،
0: بدك تحل الازمه. ما هذا اقوله، ما هذا الازمه
1: مرتبطه ببعضها.
0: لا لا، ما انت اليوم الدوله لما بتدفع فوائد على 25 سنه مش رح نطرها لهالقد لحتى نرجع نشوف نعالج. نحن بدنا نعالج الازمه هاي، والدولة بدها تكون هي عم تشتغل على خط التهرب الضريبي. والمناسبة ما بفهم كيف صندوق النقد مركز كتير على القطاع المالي بشروطه وما عم يشوف شروط القطاع العام كيف بده يصلحه. هذا الأساس هون. من احنا يعني اللي عمل الفجوة هو القطاع العام بيمثل بالدولة وبكل مؤسساته.
1: نعم.
0: هون بدك تسكر هيدي الجورة قبل كل الاشياء التانية. وهون لازم يضغط صندوق النقد لحتى يصير في تسكير لهذه الجورة. فكرة التهرب الضريبي حتى بظل الاقتصاد القائم بيتعالج بجزء، إذا بدك بعشرة أو 15% بيتعالج. يعني لازم يبلش المعالجة من هلأ وبترجع بتستكملها بعد ما تكون عملت قانون الفجوة أكيد ورجعت. طيب.
1: كنا عم نقول المصادر يلي الدولة ممكن تعتمد عليها،
0: تهرب
1: الضريبة نعم.
0: أكيد وضبط الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام والإنتاجية والبي بي بي للي عملوه قانون وقالوا نحن بدنا نعمل شراكة. طب وين هلا مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟
1: نعم.
0: بس هذه كمان بنرجع المشكلة انه كمان
1: بدك جو استثماري ملائم.
0: اذا ما عندك قطاع مصرفي فاعل
1: طبعاً.
0: وجو مقبول
1: طبعاً.
0: ما فيك تشتغل على هذا الموضوع. بس طبعاً. بالمبدأ انت هذه النقطة بعد الدولة كل مؤسساتها بإيدها، مؤسساتها كلها خسرة وبالتالي فيها تحولها كلها لمؤسسات
1: ندفع على التعليم
0: على كل شيء
1: ندفع على التعليم ملايين وما عندنا تعليم.
0: شوف الكهرباء
1: ندفع على كل شيء بندفع.
0: هذا نموذج لأنه الكهرباء متهمة انه هي بجزء من الانهيار كان بسبب هالانفاق.
1: نعم.
0: على قطاع الكهرباء.
1: نعم.
0: شوف الكهرباء اليوم وعندنا مشكله فيها، لانه وقت بنعلق بمطرح وما بيكون عندك انت دوله محضره حالها بطل فيك تطلع منها. يعني انت اليوم معلش عم ننقل الموضوع بس بهيك على السريع. قصه الكهرباء اليوم انه انت اليوم فت بمطرح عندك مشكله، اذا رفعت التعرفه لحتى تنقذ القطاع الكهربائي كله يكمل، الناس ما عندهم قدره وعندهم مشاكل كثيره، واذا ما رفعت التعرفه الكهرباء رح تنهار ورح تجلك ساعه او ساعتين وتضلك على المولد. وهذه المشكلة وما حدا بيسترجي يقارب الموضوع. يعني بالحقيقة اليوم
1: ما حدا بيسترجي يحط فاتورة أعلى من ما هي هلأ.
0: هلأ لازم لازم لازم يكون في جرأة لقلك ليه،
1: لأنه المولد عم ياخد أكتر.
0: لأنه المولد عم ياخد أكتر. أنت اليوم عندك فرصة، بالعكس أنت اليوم عم تعمل تعرفة، تعرفتك أقل من الكلفة 50% صار.
1: صحيح.
0: رفع حتى ما يكون فيها خسارة يعني بين ساعات التغذية 3 أو 4 ساعات
1: بين 55 سنت و 35 سنت ممكن تاخذها الدولة.
0: لأنه إذا وفرت على المواطن هيدا النص طعم للمولد ترجع فاتورته بتضل هي زيتها بكون أنقصت القطاع. بس بدك تقنعه، يعني تقنع الحكومة إنها تتجرأ وتاخذ هذه الخطوة وتشرح للناس إنه هيدي ما في مشكلة وما رح تكونوا عم تدفعوا أكثر.
1: بعتقد الناس صارت متفهمة لهالموضوع، لأنه
0: ما بعرف
1: فواتير المولدات عم تكون
0: بعد تفهمت مشكلة. لأن الحكومة حجتها هلا أو بعض الحكومة
1: إنه بدنا ننطر
0: شوي إيه والناس من الناس. إذا الناس متفهمين يعني مشكلة والحكومة. نعم. بعد ما تتفهم.
1: أستاذ أنطوان، القانون حكي عن فرز للمصارف، شيء مصارف قدرة ضاين ومصارف قد تتعسر. مين بيقدر أو مين بيحط البرام أو
0: معايير.
1: المعايير بالضبط لحتى يقول هيدا البنك بيكمل وهيدا البنك لازم يندمج.
0: هي المعايير معايير عالمية بتعتمدها مصرف لبنان. مصرف لبنان ده حضر إذا بدك مثل المسودة لإعادة رسملة المصارف. يعني احنا اليوم مشكلة المصرف الأساسية شو بتكون لما بيكون في عنده أموال بحجم معين وبطلت رساميله تكفي بطلت تغطي. نحن نعرف انه الرساميل لازم تكون وفق المعايير. هلا اليوم تقريبا 12% من حجم الاعمال ومن حجم الاموال. وبالتالي بطل عنده هذا الرقم. يعني هذا معناته بده اعاده رسمله. وبدك تعمل حسابات لما بده يدفع. ما هو هلا شريك بهذا الموضوع الفاسد
1: التسويق بس يدفع قد ايه رح يضل عنده
0: وقت بده يدفع الاموال كلها شو رح يكون وضعه وقديش عنده قد اذا بعده قابل للحياه.
1: طيب اذا مصرف معسر مصرف متعسر ومنحط حد ومصرف تاني متعسر
0: لا مش دمج مش دمج ما مش مش الدمج هو الحل.
1: نعم
0: الحل هو حلين بيكون في حل بياخد مصرف لبنان على عاتقه إعادة تأهيله وإعادة إنقاذه وهذه صار عندنا سوابق كتير بالبنان فيها وبالتالي بيتولي. وتاني حالة إذا كان ميؤوس منه يعني حتى مصرف لبنان ارتقى إنه هذا ما بيعيش بقى صارت صعبة بده يروح على التصفي. ومن هون بقول لك إنه يعني لازم يكون في حرص انه يكون في اقل عدد ممكن من المصارف تروح على
1: حفاظا على اموال
0: المودعين او بدك تروح تنبش من ابك جيبهم ساعتها. لانه هذه يعني حمايه الودائع او مؤسسه ضمان الودائع تعرف انه بعدها على ارقام زهيده وبالتالي ما بتوصل حق
1: صحيح.
0: وبالتالي وتصفيه البنك ما بتجيب حق المودع. وبالتالي هي كمان بتصير بدها حل. وافضل شيء انه نحاول يكون الحل يتجنب تصفية مصارف بأقل قدر ممكن. طبعا وقت المصارف ما فيها تعيش بالآخر أفضل تسكر أكيد بس إنه يكون العدد كتير ضئيل.
1: نعم كنا عم نحكي عن الإيرادات يلي ممكن تجيبها الدولة. ذكرنا
0: التهرب الضريبي القطاع العام والPPP تبع العمل بين القطاع الخاص والقطاع العام.
1: طيب
0: مؤسسات الدولة كلها وأراضية وكلها كل استثماراتها فيها
1: بالزمانات كنا كل ما نعوز مصاري نعمل مؤتمر ومن هالمؤتمر يجي أموال. اليوم يعني
0: خلصت هذه طيب برأيك ومع الأسف خلصت بطريقة يعني سيئة. أولا هي خلصت لأنه الظروف بطلت تسمح. بس هي قبل هذه الظروف ما بطلت تسمح كمان خلصت لأنه لبنان ولا مرة قدر يتعهد بشيء ويلتزم فيه. يعني نحن بنتذكر وقت السادر وكان لا كان في استعداد وكانت الدول كلها جاهزة. وأنا بعدني لليوم بكررها لأني سمعتها من المسؤولين مباشرة للي بمؤتمر سادر إنه كل المطلوب. وكنت وقت بباريس مرة وكان عم يحكي فيها ديوكان اللي كان هو مسؤول عن الملف إنه كل المطلوب يعملوا هيئة ناظمة بوقتها. يعني إنه عملوا الهيئة الناظمة لنعطي إشارة الانطلاق للبلد الدفع وبدء المساعدة. وما عملوها بقيت 10 سنين وما عملوها. هلا عملوها عندي خلصت
1: بس خلص
0: بعد روتار انتهينا
1: من بده يطلع فينا.
0: بس هايدي بوقتها يعني إذا بدك هايدي نموذج كيف نحن كنا نتصرف بهذا الموضوع.
1: بدي أعرف رأيك بموضوع الأملاك العامة البحرية. كتير ناس كتير خبراء بيقولوا يجب على الإدارات المعنية بالدولة أنه تفرض الضرائب العادلة على محتلي الأملاك العامة البحرية. منسميهم بين هلالين محتلين لأنه وضعهم كتير ناس بيقولوا غير قانوني وغير شرعي وبالتالي عم بيسكروا البحر قدام اللبنانيين وكل الناس. طيب شو رأي حضرتك بهالموضوع؟
0: ليك أنا يعني صرت
1: لأنه دايما بيقولوا بيجيبوا مليارين وثلاثة بالسنة.
0: أنا عم بحكي فيه صرت عم بحكي فيه دايما لأنه عم بيصير كأنه إذا بدك زريعة وشماعة. يعني أنا ما بحب الاقتصاد. كل ما صرنا على مشكل بنقول تعالوا هيدي هي شو قصة
1: يروح يجيبوا مصاري من
0: هالمحل. أنت بدك تجيب مصاري. إذا حقك تجيب مصاري مفروض تكون جيبه من 20-30 سنة
1: صحيح.
0: وبدك صحيح. او بدك لازم تشتغل عليها
1: صحيح.
0: واذا مش حقك مش كل مصاري المشروع بتقول انه ايه بدنا نشوف الاملاك البحريه صحيح. يعني صارت القصه عم يعني كاريكاتير ما بيصير هيك
1: صارت انتقام
0: ما بعرف يعني ما بس انه بطلنا يعني صار لازم نحن مثل ما بنقول حتى بالانفاق والايرادات وكذا مش انه لما بدك تزيد المعاشات بتقول انه ليكو في تهرب بدي اروح اعالجه
1: روح نجيب
0: لا بدك تعالجه هلا انت لازم تكون معالجه. هذا اذا منك معالجه بدك تتحاسب انت على هالعمليه مش لانه في انفاق هلا بدك تزيد المعاشات. هيدي المشكله الكبيره
1: صحيح. صحيح.
0: وبالتالي قصه الاملاك البحريه بالحقيقه انا هلا اليوم ما بعرف شو صارت حلتهم. يعني انا اذا بتسالني هلا بقول لك ما بعرف شو صارت حلتهم بس بعرف انه بالاخر صارت مهزلة. يعني كل سنة بسمعهم زيت الكلام
1: صحيح.
0: يعني وحتى كلام صار كلام سياسي منه كلام اقتصادي بيطلعوا باللواب تلتر بقى كلماتهم الأملاك البحرية
1: وما بيعملوا شيء
0: بعرف ما هو مش هيك عم قول
1: بيضلوا
0: وضع 20 سنة.
1: نعم
0: يعني عملوه مرة درسوه. أنا بعرف أنه من كم سنة كانوا على أساس عملوها وأنه خلص ومشيت ما عندي فكرة بالحقيقة ما تابعته. بس بكل الحالات إذا اليوم نحن بعد ما تروح على القصة حلنا هالملف نسكره نهائيا أو بنكون شايفين انه عم ناخد حق، بتاخد حق الدولة وانتهت وما بنحكي فيه، او لا بتاخد حق الدولة ان كانت عايزة هلا للانفاق او لا. يعني مش هذا المطلوب انه كل ما بدنا ليرة بس بنروح بنقول في الامريك البحرية.
1: اكيد باري من نص الكرة الارضية حضرتك، هل شفت شي مرة دولة امريكا البحرية محتلة او الناس ما بيقدروا يوصلوا على المي المالحة الا ما يدفعوا مصاري؟
0: لا كل الدول بالحقيقة الدول السياحية اللي على البحر وكذا كلهم بيحترموا بيحترموا هذا الموضوع حق المواطن. هذه عندنا اياها اكلينا فيها من زمان، يعني صارت حق المواطن مهضوم فيها. هذه اكيد ما في شك.
1: هلا الناس كمان عم تسأل عن موضوع المودعين بالاحرى عم بيسألوا انا شو بده يصير بمصرياتي. شو بتقلهم؟
0: لك انا بعتقد انه اذا بقيت ماشي الامور هلا يعني وصار في قناعه، لانه خصوصا بعد ما صندوق النقد قال هالازمه هيدي ازمه نظاميه. والدوله حتى اليوم بعد ما اعترفت كتير بمسؤوليتها، بس الدوله على القليله صارت عم تحكي. يعني صرنا نحن بنسمع انه في حدا عم بيقول، لما على فكره اهم عنصر عندنا اياه نحن انه مصرف لبنان صار هو عم يلعب دور المحامي بهذا الموضوع، لانه هو مضطر، لانه هو بدق يعني المصريات انسحبوا من عنده.
1: هذا بيطمن نوعا ما.
0: إيه طبعا يعني اليوم المصريات اللي اخذتهم الدوله اخذتهم من عنده، والاموال اللي اودعتها المصارف اودعتها
1: عنده.
0: وبالتالي هو صار هو لولا بالحركه، وهذه شغله مهمه. يعني موقف مصرف لبنان كتير مهم اليوم، انه هو عم يلعب هذا الدور، انه تعي يا دوله وتعوا يا مصارف كلكم بكون شارك كنا بدنا نطلع من هذه الازمه. اذا بهذه الروحيه بالاخر الدوله تنعت انها تمشي، ما هي مشكلتنا بعدنا فزعانه كمان من صندوق النقد. يعني كمان بدك تغير شوي نهج التفاوض مع صندوق النقد. على فكره انا من الناس اللي كنت دائما سابقا كتير متحمس لقصة صندوق النقد، وما زلت بقول انه صندوق النقد ضروري، بس انه بالاخر ما فيك انت تنبطي قدام صندوق النقد بشكل انه ممكن بالاخر تضر مصالح بلدك وتوصل على مطرح يكون اتفاقاتك طلع اتفاقات عاطله. بدك لا بدك تحافظ على هذا الموضوع. مصرف لبنان عم بيعد هلأ خطة بهذه العملية، إذا مش الحال مع صندوق النقد تحديدا، لأنه لحتى الحكومة اللبنانية تقتنع، وإذا الحكومة اللبنانية كانت سلسة شوي بهذا الموضوع واعترفت بجزء من مسؤوليتها حطت تشارك بهذه العملية، بعتقد الأمور بتمشي بشكل مقبول. يعني ما إش في سحر بالعملية مثل ما عملنا. كيف سألتني حضرتك أنه هالمئة ألف كيف بدهم ياخدوها؟ ما حدا رح ياخد المئة ألف دفعة واحدة، ما في سحر.
1: على مراحل
0: 100 ألف تشبه 158، يمكن بدل 1000-2000 ما بعرف نشوف قدام بدهم يخدموا، بيكونوا أخذوا هالنقدة. وعلى فكرة بيكون 83% من المودعين إذا نفذوا هالخطة بيكونوا أخذوا أموالهم. يعني 83% من العدد
1: من العدد، مش من
0: مش من القيمة
1: القيم المودعة
0: بالمصاري، بيكون سكر وضيعته وخلص أخذ مصريته. والباقيين بنروح فيهم على السندات. إذا الدولة عم بتساهم معناتها بنكون عم نعطيه للمودع ورقة إلى قيمة. إذا الدولة ما بدها تساهم معناتها بنكون عم نعطيه ورقة بلا قيمة وبلا يعني ما عنده أمل يرجع مصرياته.
1: قديش هال 17% الباقيين تقدر القيم المالية تبعهم؟
0: بعتقد بحدود يعني هو مدائع. تختلف بقصة ما يعرف بالشوائب. شو يعني يعرف بالشوائب؟ يعني للي مصرف لبنان كمان عم بيقول إنه إحنا هودي 70 أو 80 مليار دولار الودائع.
1: في منهم فوائد،
0: هلا في منهم فوائد رح يضلوا مدفوعين، بس في منهم فوائد بيعتبر انها فوائد مضخمه على مبالغ كتير كبيره استثماريه. هيدي عم
1: بيقول يجوز اقتطاع جزء منها،
0: هيدي عم بيعملها. وهذا نحن انتبه، وهذا الموضوع مسموح لانه قلنا ازمه نظاميه وعم نعمل تسويل.
1: صحيح
0: نعم، بالقانون ما لك حق تعمل اذا بدك تحكي او بالعدل، بس انه لانه عم نعمل تسويل الكل بده يتنازل. هيدي وحده منها. اثنين، في ممكن اموال بيعتبر انه اموال ما عندها ما بنعرف وين مصدرها.
1: هيدي كمان جايين على هيدا الموضوع،
0: يعني ما بنعرف وين مصدرها شيء، والتهرب الضريبي شيء تاني. لان فرق كتير كبير، لان رحنا على التهرب الضريبي منطال كل اللبنانيين تقريبا. اذا رحنا على قصه مصدرها فقط بنكون عم نحكي عن جزء بسيط.
1: طيب يعني طالما
0: فرق عم تحكي عن اموال يمكن اجت من العراق بفتره معينه بنظام معين وهلا ضايعه ما حدا بيعترف فيها، هودي اللي عم نقول عنهم، بس للي ممكن يكونوا شوائب.
1: ممتاز.
0: وللي تحول من ليره لدولار بعد الأزمة، هذا بده يكون عنده حالة خاصة بيعتبر، لأنه كمان مصرف لبنان بيعتبر إنه هذا التحويل دفتري، إنه ما كان في دولارات ما في شيء والبلد انهار وقالوا
1: كمان هودي بدهم تسوية،
0: بدهم ينعمل لهم تسوية، مش معناته مش هياخذوا مصرياتهم، بس ما قادرين يكونوا عم يعتبروا هيك إنه ما قادر أنا أعطيهم مثل اللي كان عنده الدولار وباقي الدولار.
1: في حكي عن تصنيف للودائع، هلا حضرتك أشرت له شيء مؤهل وشيء غير مؤهل، صغار وكبار. طيب شو الآلية الواقعية لاسترداد هالأموال، وكيف بدنا نقدر نميز بين مؤهلة وغير مؤهلة.
0: لك أولا بالتصنيف يعني مش نحنا
1: شو بتعني
0: يعني لبنان ما بيبتكر هذا الأمر. يعني تصنيف الودائع بكل العالم
1: نعم.
0: في ما يعرف بضمان الودائع
1: نعم.
0: وين ما رحت بالعالم
1: صحيح.
0: في حد أدنى هو صحيح. اللي هو تقريبا 100,000 أو 100,000 يورو يمكن بأوروبا نعم. 100,000 دولار
1: في مطارح 50,000
0: إيه؟ وهذا هذا محطوط للكل إنه هودي محميين وبالتالي هذا التصنيف موجود بكل العالم نعم. يعني مش عم نخترعه نحنا ودائما ما يعرف بصغار المودعين
1: هن اللي أكتر ناس بيكونوا محميين
0: ولا هن اللي بيكون مبدئيا نعم. عم يحمون هذه نعم. هذا معروف. هلا نحن عندنا الحالة الخاصة بالتصنيف المؤهل وغير مؤهل نعم تعرف حضرتك بعد الأزمة وبعد ما صار الانهيار بلشنا بقصة التحويلات وعلى فكرة التحويل من الليرة إلى الدولار كان دائما عم بيتم بطلب من مصرف لبنان أو بموافقته وهذه هي المشكلة يعني لما كان يجي المودع عند المصرف
1: يقول له حول لي
0: مصرف يقول له أنا ما فيني حول أنا ما عندي دولارات
1: يجي موافقة من مصرف المركز
0: وصل مع مصرف لبنان أنه عندي هالطلب نعم. مصرف لبنان يوعز أنه إيه حوله وأنا بأمن دولارات يحوله له وبالتالي كنت عم بتحول دفتريا مش معناته هذا ذنب المودع المودع بده يحمي حاله أكيد وديرك بده يحمي وحقه
1: أكيد.
0: بس أنه بالنتيجة
1: آخر شيء طلع المودع باللبناني وبالدولار بنفس
0: السنة حولت يعني تقريبا أنت لأن حولت له على الدفة بس أنه أنت ما عندك دولارات وأصلا للي عنده دولارات حقيقية كمان المودع للي ما حول ما أنت لك وين 80 مليار دولار عندك من أصلا 10-12 مليار وبالتالي ما عندك دولارات وهذه المشكلة الكبيرة وهذه اللي وهي بالمناسبة إذا بدك النظرة الخارجية للموضوع ما عم يقدروا يفهموا انه كيف مصرف لبنان عم يتصرف بهذه الموضوعية بهذا الموضوع وبذات الوقت الدولة اللبنانية ومصرف لبنان ما خصوا هي الدولة اللبنانية ما عم ياخذوا بالاعتبار قصة الذهب يعني عم يعتبروا انه خي ما فيك انت
1: ما فينا يعني نحكي فيه حتى لانه
0: عم بيقولوا اذا انت مؤسسة عم بتقول انا كل اصولي لحبيعة للي متنبيع لحتى رد ديني يعني لحبيع الميدل ايست لحبيع نعم. اذا عندي محفظة عقارية رح بيع نعم. إذا عندي كاش بدي أدفعه نعم. بدي بيع كل شيء طب ليه بتقول كل شيء بتبيعه
1: إلا الذهب
0: والذهب ما حدا يحكي فيه إنه نعم. شو الفرق إنه هذا الذهب غير الدولار اللي أنت محتفظ فيه غير هالأرض اللي عندك إياها ما هيدي ثروة كمان ليش هيدي بتروح فيها وهيدي لا وهذا ما عنده جواب
1: شو برأيك
0: تابو هيك جواب يعني فاتت بعقلنا إذا بدك أنا بعد
1: اليوم حماية للليرة اللبنانية
0: أنا بعدني لليوم لما أقول قدام حدا إنه لازم نلجأ للذهب اللي بيسرقوه فورا بيسرقوه كمان
1: صحيح
0: يعني ذات الأصول وهذا هذا المنطق ما عم يفهموه برا لخي شو إنه هاي مثل هاي ما أنت صحيح. عندك عم تقول أنت بدك تستعمل
1: مال
0: إنه هذا اللي ما بتستعمله وهذا مال
1: كله يقدر بمال طبعا
0: والذهب يعني بالعكس أكتر يمكن الأرض يمكن الأرض تقول أنا بدي راهن بدي عليا على شيء استثماري
1: نعم
0: بس هذا الذهب مثل الدولار يعني
1: والذهب إنه بعدين فيما لو تحسنت الأحوال ممكن ترجع تشتري ذهب
0: أكيد هذه لازم هذه على فكرة هذه دائما بنقول إنه إحنا بهذه الثروة اللي صارت عندنا هلا بدنا نعمل إدارة للمحفظة محفظة الذهب محفظة الثروة ما عم نعملها ما بعرف ليه يعني ما حدا عم يقول لك ما حدا عم يسترجي يحكي بالذهب يعني وبيجوا وعلى فكرة بالغرف المغلقة عم يحكوا فيها يعني لما بيجوا المفادين من برا والمفاد الفرنسي وغيره
1: بيتطرقوا لموضوع الذهب إنما بالإعلام ممنوع
0: شو القصة ليش هذا إنه هذا ما بتقول أوعى ولو قلنا لكم طب جزء
1: مثل ما قال التابو طيب سريعا أستاذ أنطوان صندوق النقد بيعتبر إقرار القانون شرط شو رأيك شو موقف صندوق النقد من الوضع الحالي
0: أنا بعتقد أنه صندوق النقد بيرجع بيردخ العملية لأن أنت اليوم بتروح على المجلس الدستوري
1: نعم.
0: أنت ما رحت على يعني ما رحت ما غيرت وجه صندوق النقد
1: نعم.
0: أنت رحت على شيء قانوني عندك إياه ببلدك يعني وبالتالي أنا برأيي وقت المجلس الدستوري بكرة بيطلع القرار مفروض يردخه سواء قبل أو رد الطعن
1: نعم.
0: مفروض يجلد يقبل
1: نعم نعم يعني عم نوصل لختام حلقتنا الوقت قطع معك بسرعة. كثير بسرعة بدي منك كلمة من القلب بتوجهها لمين ما بدك للمودعين للحكومة لأصحاب البنوك شو بتقول
0: أنا بدي وجه الكلمة للحكومة بالحقيقة
1: نعم.
0: بدي أقول لهم أنا بعرف أنه الوزراء خصوصا بيقصب كثير منهم يعني من من من من نوعي من نوعيه جيده وقادرين وبالتالي هذه النوعيه الجيده مفروض تعطي اداء افضل يعني يمكن ما كانت الحكم عندنا فيها مشكله اشتغلوا رجعوا بهذه النوعيه الجيده اشتغلوا رجعوا مثل ما لازم لحتى نقدر نطلع من هذه الازمه بسرعه لانه بالنتيجه وين ما رحنا رحنا على وضع أسوأ بالسياسي والعسكر أو رحنا على وضع أفضل، لازم نكون محضرين حالنا للوضع.
1: ممتاز ممتاز. الخبير الاقتصادي أستاذ أنطوان فرح، بنهاية حلقتنا بدي أشكرك على حضورك وعلى نفحة الأمل يلي أعطيتها لكل الناس وخاصة للمودعين.
0: شكرا،
1: شكرا لك وأهلا وسهلا فيك، والشكر موصول لكم أصدقائنا المستمعين على أطيب على طيب المتابعة. نلتقي الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عنب بيتاموني الكيلو ب 149 ألف ليرة، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و30 سنت.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: شو في؟ شو في على يميني؟
1: اف ما العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب5 دولار و99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم ب5 دولار و49، جافيل اوديكس بدولارين و99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
2: كبرت كبرت كبرت
3: تعبولت
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت تعبولت تعبولت
4: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الميدان الجنوبي، أطلق الجيش الإسرائيلي رشاقات رشاشة على أطراف المنصور مع تسجيل تحرك لآلياته نحو حي المشاع. استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، وبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة. وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لزيارة رجي إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي سيرجي لافروف. في مؤتمر حوار الدوحة في دار السلام، أكد وزير العمل محمد حيدر أن الحماية الاجتماعية استثمار في الإنسان وليست كلفة مالية، مشددا على تعزيز التغطية الصحية ودور الضمان الاجتماعي، ودعا إلى تعاون دولي لحماية حقوق العمال، ولا سيما مع تزايد حركة العمالة بين الدول. وعلى هامش المؤتمر، بحث حيدر مع نظيريه القطري والسيراليوني تفعيل اتفاقية لبنانية القطرية وتنظيم استقدام العمالة السيراليونية إلى لبنان. رأى وزير الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حركة حماس ستحاول أن تتحدث الأبيب للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. توازيا، لفت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن السلطات الإسرائيلية تستعد لسيناريو توجه فيه أجهزة الدولة الفلسطينية السلاح ضد القوات الإسرائيلية في الضفة، مؤكدا أن تل أبيب ستعلن الحرب على السلطة الفلسطينية إذا وجهت السلاح ضد قواتها. حذرت حركة حماس من اتخاذ ادعاءات إسرائيلية بشأن استخدام مستشفيات غزة لتخزين وسائل قتالية ذريعة للاعتداء عليها، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة وأن المستشفيات مفتوحة أمام المؤسسات الدولية والأممية. ودعت حماس الأمم المتحدة إلى التحقق من صحة هذه الادعاءات، كما طالبت الوسطاء ولا سيما الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما وصفته بالتحريض على استهداف مستشفيات القطاع. في مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من جراء غارة بطائرة إسرائيلية مسيرة. أصيب شرطي إسرائيلي بجراح طفيفة جراء تعرضه للدهس في مدينة اللد. إلى اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية خوض معارك ضارية مع الحوثيين في جبهة الصلو جنوبي تعز، لافتة إلى تسجيل خسائر فادحة في صفوف الحوثيين. أعلنت الخارجية القطرية دعمها لإجراءات السعودية للحفاظ على السيادة والأمن والاستقرار، مؤكدة تأييد أي مبادرات إقليمية بما فيها حلف مكة إذا كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار. وأشارت إلى أن الحديث عن انضمام قطر إلى الحلف لا يزال مبكرا، مؤكدة استمرار الاتصالات والزيارات بهدف دفع المحادثات بين واشنطن وطهران إلى الأمام. أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفطية لمقذوف في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. في الخبر الأخير، اعتقلت الشرطة البريطانية مواطناً الاشتباه في محاولته القيام بأعمال إرهابية قرب قاعدة فيرفورد العسكرية. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: بتخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع.
1: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟
1: ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
2: نبقى الآن مع إعادة لحلقة الجمعة الواقع في 2/1/2026 من برنامج شو رح ندرس بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء مع الزميلة سلام اللحام.
3: صوت كل لبنان.

منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ابتداءً من العام الدراسي 2026-2027 ما له وما عليه. شو رح ندرس مع سلام اللحام بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.

0: تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. شو رح ندرس بلقاء جديد اليوم؟ يتناول الدمج بين المعرفة الرقمية والمهارات العملية والتقنية وأعداد المتعلمين لمتطلبات سوق العمل مع الأستاذتين غريس صوان رئيسة قسم المعلوماتية التربوية وجيهان بركات منسقة حقل الأنشطة المهنية والتقنية في المركز التربوي للبحوث والإنماء. رح ننقل للسيدتين جيهان وغريس كل مخاوف الأهالي من التغييرات اللي طرأت طبعا بالمنهاج الجديد. ودايما هالبرنامج شو رح ندرس بالتعامل مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. أهلا وسهلا فيكم غريس، أهلا وسهلا فيك جيهان عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج شو رح ندرس. وبداية نحن لما منقول ميدان التقنية والمهن في المناهج التربوية الجديدة في لبنان، ماذا نعني بهذا الشيء؟ شو التغييرات اللي طرأت؟
1: صباح الخير. هلا مثل ما عم نعرف انه هلا بالمنهج الجديد في عنا ميدان مهم ذكرتي يلي هو التقنة والمهن، في بقلبه حقلين جديد، حنتعود يمكن على هالتسمية حقلين يعني مواد. فعنا حقل جديد اسمه العلوم التقنة الرقمية وعلومها يعني ديجيتال تكنولوجي، وفي حقل تاني يلي هو الأنشطة المهنية والتقنية. فبالتقنية الرقمية وعلومها نحن يعني ما تتوقعوا انه الجديد انه انا اضفت برامج واضفنا محتوى جديد. هلا اكيد هيدا شيء ضروري لانه هو اكيد هي ماتيير عطول بتطور مستمر. بس التحول الجوهري هو بالمقاربة درس هيدا المادة او تدريس تعليم هيدا المادة او تعلمها كمان. فنحن اعتمدنا هون مقاربة بالكفايات، انتقلنا من بناء المعرفة يلي هي كانت تعتمد على المحتوى فقط، انتقلنا لبناء الكفاية أو لتطوير الكفاية. والكفاية هي مجموعة كيفية توظيف المهارات، القيم والمعارف
0: وكيفية استخدامها.
1: كيفية مظبوط. نعم. وكيفية استخدامها بوضعية مشكلة، وهون بيجي دور التقنة الرقمية. أنا أي أوتي بستعمل لأقدر حل مشكلتي. فمن هون كمان أكيد في مجموعة معارف جديدة ومحاور جديدة. في عنا مثلا الأمن السيبراني والسلامة، هيدا أضفني لأنه له بعد كتير مهم، بعد إنساني وسياسي واجتماعي. في عنا إدارة البيانات وتخزينها وأكيد وحمايتها. في عنا كمان التقنيات الناشئة والتقنيات الناشئة، معناتها emerging technologies، هلا يمكن التعبير بالإنجليزي بتكون familiar أكتر بتكونوا معها. يعني هلا مش هتلاقوا شيء اسمه ذكاء اصطناعي لوحده، لا حيكون ضمن التقنيات الناشئة. ونحن نقينا هذا الاسم لأنه بنعرف على طول في إشياء جديدة. يعني بنسمع بالروبوتكس، بنسمع بالXR، الVR virtual reality. فكلهم هولي حيكونوا ضمن هيدا المحور لأنه على طول حنلاقي إشياء جديدة حتبين، فبيكون بطريقة فليكسيب. وعندنا كمان المفاهيم التأسيسية، وفي عندنا كمان الأمن السيبراني والسلامة يمكن ذكرتها. في عنا أهم شيء البرمجة والخوارزميات.
0: نعم، هون بدنا نتوقف عن الخوارزميات وخاصة باللغة العربية. كيف اشتغلتوا على هذا الموضوع سيدة جيهان؟ قديش يعني كان في يمكن أسئلة كتير طرحت إن كان لحضرتك غريس أو لمدام جيهان، يعني اتنينتكن مخولتين إنكن تحكوا بهذا الإطار. بهمنا نعرف نحن كأهالي وكطلاب، لأن في تغييرات كتير يعني حضرتك ضويتي لي عليها، التقنة الرقمية، الأمن السيبراني، سلامة وحماية نحن يمكن الأمور الخاصة أو البيانات الخاصة. فكيف رح يقدروا هالطلاب أنهم يواكبوا ويتابعوا من الصغر أم لا من عمر معين؟ يعني يمكن هذا بيطرحوا الأهالي أو عندهم خوف أو عندهم هاجس من هالتغييرات اللي طرحت.
1: أوكي، هلأ نحن بنعرف أنه في قانون طلع هو تدريس مادة المعلوماتية كمادة إلزامية ابتداء من الجريد 1. فنحن عنا من السايكل 1، سايكل 1 حيبلش عنا جريد 2-3. أوكي، لا نوصل للمرحلة الثانوية في عنا حصة، الحصة هي أو الفترة اللي هي 65 دقيقة، حصة أسبوعيا إلزامية لمادة التقنية الرقمية وعلومها. وبعدين يمكن زميلتي جيهان بتحكي أنه كمان عندها فترة للأنشطة المهنية والتقنية. من بعد الصف التاسع عنا بالصف العاشر يعني المرحلة الثانوية في بكون عنا فترتين الزامتين كمان بالتقنية الرقمية وفترتين خاصتين كمان للأنشطة المهنية والتقنية. بالجريد 11 و 12 بيصير عندنا مسار تخصصي وهون الشيء جديد بالمنهج إنه أضفنا مسار تخصصي اسمه العلوم التكنولوجية. فكيف عندنا SV و SG نحن معودين عليهم والاس او صار عندنا العلوم التكنولوجية. وهون في مواد التلميذ بيختار مواد بتبقى هاي ليفل على مستوى تخصصي
0: عالي تخصصي
1: ومواد بتبقى سيلكتيف. التقنة الرقمية فيهم ياخدوها أكيد بمجال تخصصي هاي ليفل وفيهم ياخدوها إذا بدهم سيلكتيف. بس يلي بده يختار مسار العلوم التكنولوجية مضطر إنه يكون عم ياخد مثلا المات الفيزيك والإنفورماتيك أو منقوله ديجيتال تكنولوجي حتى تعود على هالتسمية الجديدة التقنة الرقمية حيكون عم ياخدها بطريقة الهاي ليفل وفي يكون عم بياخد سيلكتيف مواد تانية.
0: نعم هون بدي انطلق لسؤال آخر عن أهمية أنه ننمي هالقد قدراته ويعرف شو يختار من المراحل الثانوية لينتقل مباشرة إلى سوق العمل. وهون أهمية هالسؤال رح أطرحه على حضرتك سيدة جيهان بركات لأنه طبعا يعني هذا السؤال بملعبك ومنحب نوضح لكل يعني الأهالي ولكل الطلاب أهمية هل التخصص لننتقل فيما بعد إلى سوق العمل مرافقة مع الأنشطة. يعني هون الإضاءة على الأنشطة. إذا أنا بدلني أشرح له لهالطالب كل الوقت كل الوقت كل الوقت وما عم يقدر يعني يمكن يتجاوب أو يتفاعل أو يكون في أنشطة هالقد مفيدة لأقوله تيعرف شو عم يختار أو شو عم يعمل أو شو عم يدرس مثل كأن نحن بس عم نلقنه فقط نرجع للمنهج القديم.
2: صح يعطيك ألف عافية. سوري أنا شوي مرشحة. بدي أنطلق من اللي قالته غريس. عم بتقولي غريس ويمكن أنا لو كنت أهله وعم بسمع على غريس بقول أنا طيب كيف أولادي بدهم يعرفوا يختاروا نوك أكبر شيء
0: أكبر شيء
2: هاجس. يعني أنا هلأ بعرف مع أولادي يعني بتنقي هيدا سبيسياليتي ولا هي سبيسياليتي دونك الهاجس عند الأهل إنه أنا ولدي كيف بده ينقي دونك تينقي هاي سبيسياليتي أو هيدا التخصص في عنده مسار. نحن صار عنا بالتقن بميدان التقنية والمهن مثل ما قالت غريس في عنا حقل يلي هو اسمه الأنشطة التقنية والمهنية. هلأ هو ما بنعني بالأنشطة يعني في أنشطة ديز أكتيفيتي يعني إنه c'est une matière يعني هي ماده بنسميها هلا حقل في بقلبه بيكون عم بيتعلم الطفل عم بيتعلم الولد والتلميذ عم بيتعلم شو في بسوق العمل شو هن القطاعات. يعني انا اذا بدي خلي ولد يعرف هو شو بده يمتهن بكره مش منا ويرد انه عارفه على كل المهن مشان هيك راح المركز وفي عنا سياسه يعني ورقه عاملها هي انه في عندي قطاعات عم بشتغل عليها. يعني هني 8 قطاعات عندي قطاع الفنون الاقتصاد والتجاره والاداره الفندقي والسياحي الزراعه والبيئه الطبي والصحي البناء والأشغال الصناعة والتكنولوجيا والاجتماعيات والتربية. يعني هدول قطاعات بيغطوا المهن تقريبا كلها لأنه أنا ما فيني فوت
0: بالتفاصيل بكل قطاع
2: بكل مهنة. وكمان في جزء كمان أنه يعرف أنه أنت عندك اتجاه أنك تروح صوب القطاع الطبي ديزون دونك أنت بحاجة لتاخد هي وهي وهي دونك أنا بكون عم بساعده أنه لوين وين بده يروح تخصص مثل ما قالت أنه في عندي مواد تخصص سوسية بده ينقي بكون عم ساعده هون على المستوى الصغير وكمان لبكرة على المستوى الأعلى
0: ومترافقة من الصغر مثل ما ذكرت السيدة.
2: يعني نحن منبلش من الـ من الـ من الكيجيز منضل عم نعطي بالحقل تبعونا عم نعطي أنشطة يدوية تانا بشتغلوا على المتريسيتيفين على الأشياء المنزلية بس أنا عطل شيء بده يصلح شيء بده يخيط هيدولي أشياء صغيرة
0: بس مهمة
2: هن هلا اذا بتشوف الدراسات بيقولوا كل تلميذ بيقولوا انه هو كان متفوق كلكو بار او هو ناجح هو تلميذ دلت الدراسات بيشتغل بالبيت يعني بيشتغل باعمال منزليه دونك هدول الاعمال المنزليه هن والحرفيه نحن عم نركز على الحرف والاشغال المنزليه بضلوا لحديت الحلقه الثالثه. بالحلقه الرابعه وطلوع بيصيروا بيشتغلوا مشاريع تطال هذه القطاعات الثمانيه
0: وممكن تكون مشاريع جماعية سيدة جيهان لأنه لا يقدروا يمكن يقسموا كعمل كفريق عمل مع بعضهم يقسموا الشباب والصبايا ويمكن هيك بحبوا العمل أكتر وبيكون فيها الأد يعني تعاون. أوقات بنتفاجأ بكتير أنه طلاب عم يخترعوا شغلات أنه ملفت للنظر أنه لا في اهتمام يمكن إلى علاقة بتكنولوجيا إلى علاقة بصناعة يمكن مواد معينة فيها الأد نحن صرنا يعني مع الاي اي يعني مفتوحين أكتر وأكتر انفتاحا على العالم. ومؤخرا يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه بده يغير التسمية من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الفائق. يعني يمكن استعمل هذا التعبير هذه مؤخرا يعني قرينيها بالأخبار صباحا وبحب أتوقف عند هذه النقطة أنه قديش يعني نحن نلحق التكنولوجيا. وأوقات كتير في خوف من الأهالي أو من البالغين أنه ما عم نقدر يمكن نلحق نعرف أنه هذا AI ولا لا مزبوط. يعني هون بتعلموا الطالب يمكن كيفية المعرفة أو التمييز بين الـ AI أو الأدوات المستخدمة وبين شيء عن جد حقيقي بين إيدينا. صرنا بنسأل حالنا أنه هذا بالذكاء الاصطناعي حتى عم نشوف بنشرات الأخبار عم يستعملوا بحطوا إشارة أنه عبر الذكاء الاصطناعي. فهذا التطور اللي عم بيصير. وأوقات كمان بنسأل حالنا أنه نحن ما بنعرف بالقصص التكنولوجية عن جد. أنا بدي أحكي عن حالي شخصيا يمكن مثل ما أولادي بيعرفوا أو مثل ما هالجيل الناشئ أو هالشباب وهالصبايا عم يعرفوا كيف يستخدموه بالنتيجة.
2: هلا قبل ما احكي لانه رح تحكي عن الاي اي اكثر جريس خليني بس اذا لاحظت ما بعرف اذا يعني المستمعين كمان لاحظوا هيدا الشيء عم نحكي عن مشاريع يدويه كما انه عم نحكي تكنولوجيا.
0: نعم.
2: يعني عم نعمل
0: دمج.
2: جملاج الاثنين سوا لانه نحن هدفنا ننمي كفايات مثل ما قلت نحن مش عم نلقنه معلومه لا هو عم بيبني معلومه ليبني كفايه.
0: يعني هو عم بيكون المتعلم محور المشاركه هو المحور هو التركيز عليه. نحن مش بس عم نلقنه لا هو عم بيكون مشارك
2: هو عم بيبني يعني بخلال المشاريع اللي عم بيعملها. وذكرت شغله انه هو هلا هو عمل جماعي. نعم بالضروره عمل جماعي اكيد في عمل فردي رح يصير ما بنهرب من الموضوع.
0: نعم.
2: انما نحن بدنا نخلق كمان مجتمع يتضامن مع بعضه لا يخلق مشروع سوا.
0: نعم.
2: 100% يعني هيدي كتير مهمة. والكوميونيكيشن يعني نحن نفتقد كالكبار بمجتمعنا للتواصل والعمل العمل مع الآخر نبرع لحالنا بس مع جروب بتلاقي لا عم نشد لبعضنا. دونك هيدي واحدة من الكفايات اللي نكون عم نركز عليها بالحقل الأنشطة التقنية والمهنية.
0: نعم سيدة جريس.
1: هلا بالنسبة للذكاء الاصطناعي هون بحب ذكر انه المركز قام بوضع إطار للذكاء الاصطناعي في التربية.
0: نعم.
1: وفيكن أكيد تحصلوا هاي الدراسة عبر ويب سايت المركز ضمن الدراسات. فنحن اعتمادا على هيدي الدراسة في شيء يمكن ما ذكرناه بالأول أنه المنهج من مميزاته أنه في عنده دي كومبيتانس ترانسفيرسال يعني.
0: نعم.
1: عابرة للمواد اللي كانت ذكرت عنا جيهان اللي هي كيفية التواصل كيفية التعاون وفي عنا كيفية

0: على قيم معينة يلي خاصة بالمواطنية الرقمية. يعني هون كيف قول معرفة الإعلامية، يعني كيف يقرأ الخبر، كيف يميز إنه هيدا الخبر هل هو فيك نيوز ولا هو جنريتد يمكن باي اي اي أكيد، أو هل هو فيه يومن وراء عمله. فمن هون نحن عنا طورنا، يعني عم نجرب نشتغل على مثلا كفاية النقد أو التفكير النقدي، يعني كيف يقرأ بطريقة نقدية، عن نشتغل معه كمان على الإبداع والابتكار، لأنه أنا ما بيهمني يكون عندي مستهلك رقمي للتكنولوجيا، بالعكس حنشوفه عن جهان حيكون عنا مبتكر صانع قرار عم بيقرأ هالإشياء وهو عم بيفكر فيها. والذكاء الاصطناعي من ضمن المعرفة الرقمية أو الكفاية الرقمية اشتغلنا فيه بثلاث مستويات. في المستوى الأول هو كيف يتعلم عن الذكاء الاصطناعي، يعني شو هو الذكاء الاصطناعي، كيف بياخد الداتا وكيف الداتا أو البيانات اللي نحن دخلينهم كيف تعمل موديلينج لهالقرارات أو هالإجابات اللي منشوفها. بده يتعلم كمان يستخدم الذكاء الاصطناعي بس بطريقة أكيد نقدية، يعني بده يكون يستعمله كأداة مساعدة وليس بديلا عن التفكير. وهون كتير الوضع حساس، لأنه بده كمان يكون الأستاذ ممكن ليعرف كيف بده يعطي أو يسمح لها الطالب يستخدم الذكاء بأي وقت، لأنه مش بديل عن التفكير. وفي كمان بنفس الوقت في عنا ثالث مستوى هو التعايش مع الذكاء الاصطناعي، لأنه هو صار جزء من حياتنا اليومية، ما بقى فينا يعني نتخلى عنه. فضروري يكون عنده مهارات أو يكتسب مهارات معينة لا يعرف مثلا أنا هون عندي انحياز خوارزمي. شو يعني انحياز خوارزمي؟ يعني إذا الديتا حدا عم بغذية مثلا بوبولاسيون من أوروبا حتعطيني كل النتائج أو كل الأسئلة أنا بطرحها تعطيني نتائج يعني أدبتي أو
1: متأقلمة مع أوروبا بلد معين أو مجتمع معين.
0: هذا بنسميه الانحياز. فهون بضرورة يكون عنده هذا الوعي، الوعي الرقمي والوعي الثقافي ليقدر يشوف هيدا المعلومة ويفحصها.
1: نعم، هون يعني رحت على سؤال يمكن شوي مختلف نوعا ما. أوقات كتير منلاقي أنه بالجامعات حتى طلاب الجامعات عم ياخدوا كل هالمعلومات مثل ما ذكرتوا حضراتكم، بياخدوا هيدي المعلومات وبقدموها كأبحاث للأساتذة، بطل فيها القد مثل ما قلنا التفكير النقدي، البحث والتدقيق، ناخد هالمعلومات مثل ما هي ومنقدمها مثلا دكتور في الجامعة أو من قدمه للأستاذ اللي عم بيعطينا هيدي المادة. يعني هون بدنا نحكي شوي يمكن عن محاسن وسيئات الذكاء الاصطناعي وكيف نحنا بدنا نستخدمه. وهون يمكن التوعية من قبل المعلمين وأهمية تدريب المعلمين، يعني لأنه المركز التربوي يطرح دايما البرامج والأفكار ويقوم بتدريب الأساتذة من مختلف المناطق اللبنانية.
2: كانت ذكرت غريس أنه في عنا إطار للذكاء الاصطناعي. وبس نقول إطار، يعني إطار هو بلوتو أخلاقي، يعني أنا كيف كأستاذ بدي استخدم الذكاء الاصطناعي، أنا كيف كتلميذ بدي استخدم الذكاء الاصطناعي، وأنا كإدارة يعني محطوط. بس تقولي إطار يعني محطوط، يعني محطوط يعني أنت وين ملعبك بالذكاء الاصطناعي. يعني أنت يمكنك تقولي روح أبرم وبرم وجيبه وحطه للأستاذ. بدنا نخلق ان كولتور، ثقافة مجتمع، يعني انه ثقافة انه انا صحيح عم بستخدم الاي اي بيساعدني بمحل معين، انما لن يحل مكاني. يعني لانه كتير اوقات مثل ما كنت عم تقولي غريس رح يعطيني معلومات مش مزبوطة، لانه حسب شو عم بيتغذى هيدا الاي اي. دونك هيدا الموضوع مثل ما قلتي كمان رح يعني دور المركز التربوي هو عمل هذا الاطار كمان. هيدا الشيء يمكن يبقى انه توعيه الاساتذه بعد وينعمل دورات
1: مكثفه لالهم. نعم،
2: حول هذا الموضوع.
1: نعم غريس، خلينا نرجع كمان نسأل أكثر عن التفكير النقدي. يعني هون بهمنا نوعي الطالب أو المتعلم على التفكير النقدي وكيف أنه يستفيد من الذكاء الاصطناعي. يمكن نسأل أسئلة كتير، بنرجع وقت منقول لا أولادنا سبقونا بهالإطار، صاروا بيعرفوا أكثر منا. هون أهمية التوعية على التفكير النقدي.
0: يعني هيدي كومبيتنس كتير مهمة أن يكون عم بيكتسبها الطالب بكل الحقول. فنحن عنا بأكتر شيء بالمعرفة الرقمية والمعرفة الإعلامية كنا عم نشتغل معه كتير منيح، أنه حيالة معلومة بيشوفها بيقدر يتفحصها، يسأل في مجموعة أسئلة يسألها لحاله هو يقيمها. مشان هيك لأنه التكنولوجيا ما بتتدرس بعيدة عن أثرها، فهي ضروري يكون عم بيشوفها

0: شوف الأثر الاقتصادي الاجتماعي السياسي عم بيطلع على هيدا الخبر، عم بيطلع على هيدا القرار، هو بيساعده عطتني مثلا هيدي الإجابات أو هالسولوشن، لا أنا بتطلع هالإجابة هل هي مزبوطة، بتأكد من أكتر من ريفرنس علمية لتأكد من هالشي، يعني بشوف ببحث أكتر، يعني هون قديش مهمة مهارات البحث والتحليل ويكون عم بيعمل استقصاء يحلل هالبيانات. فهيدي نحن كلها، والحلو أو المميز بمنهج المنهج الجديد أنه طورنا شيء اسمه indicators للـ MIL AI literacy. رح فسر شو يعني.
1: نعم.
0: يعني indicators يعني مؤشرات أداء للمعرفة الإعلامية ومعرفة الذكاء الاصطناعي أو محل الأمية نوعا ما، لنتأكد أنه، وحتى كمان حطيناهم من الكيجيز للمرحلة الثانوية لنتأكد أنه كل هالإنديكيترز هل مغطاية بكل بالحقول بشكل عام، لنتأكد أنه الولد هل هو ممكن وقت يتخرج أنه عنده هول الكفايات قدر مرق عليهم. هيدي المؤشرات هي بتضمن لنا إذا عن جد نحن ماشيين بطريق نجاح، هل غطينا هالأشياء، هل نحن عم نحضر ل متعلم طويل الأمد يلي بحب يتعلم لبعدين، لمتعلم عنده تفكير نقدي، عنده مهارات تفكير عليا، مش إنه بس معلم استهلك، متعلم بس استهلك التكنولوجيا من دون وعي.
1: سيدة جيهان، خليني أطرح على حضرتك، يعني كنا عم نضوي على نقطة التفكير النقدي، ولكن ضمن الأنشطة قديش بتسهل أمور كتيرة للطالب أنه دايما يتابع دايما يواكب، يعني حتى كمان تكون هالمواد مدموجة ببعضها ليقدر كمان هو يختار فيما بعد، يمكن يروح صوب المعلوماتية، يمكن يروح صوب اختصاص آخر مختلف تماما، يمكن يروح صوب إشياء يمكن هو بحبها، لنقول اختراع يمكن قصص معينة تتعلق بالسيارات، لنقول بإشياء إلكترونية، يعني في إشياء كتير يمكن إحنا ما بنعرفها كأهالي ومنحب أنه كمان يتضوى عليها.
2: دونك مثل ما كنت ذكرت قبل انه حقل الانشطه المهنيه والتقنيه هو مرتبط بشكل وثيق بسوق العمل، يعني بده يعرف الاولاد على سوق العمل من خلال القطاعات الثمانيه يلي انا كنت ذكرتها، كما انه بده يعرفوا على المسارات الاكاديميه، يعني شو بده ينقي، اي تخصص بده اياه بالهاي تيقدر يختار مهنته المستقبليه. من خلال شو؟ من خلال انشطه او من خلال مشاريع بده يقوم فيها. هذه المشاريع هي مبنية على المشكلة، يعني أنا بدي روح بدنا نحكي عن قطاع، هلا عم بحكي جروسو مودو يعني مش عم فوت، عم نحكي عن قطاع معين، بدي أقول للتلميذ لاقي لي مشكل بهذا القطاع، مش مشكل عادي، يعني بار أوبسرفاسيون يعني مسار سيانتيفيك، يعني علمي، بده يروح يعمل البحث ليلاقي لي مشكل.
1: لنقول عن النفايات مثلا في لبنان وما أكثر هذه المشاكل المتعاقبة على مر يعني الوقت، قديش في مشاكل
2: يعني هلأ ذكرت حضرتك، نحن يمكن نبلش بمحيطه المدرسة، نرجع بمحيطه المجتمعي، يرجع على مستوى القضاء، يرجع على مستوى يدوك بهيدا الفارياسيون رح تكون بيرجع بعدين، بس يلاقي المشكل أو البروبلم هو بيرجع بعدين بده يقول ليش اختاره، شو هو يعني شو ليش هو نقى هذه المشكلة، بيرجع بده يقوم بتصميم الحل، بده يصمم حل لهالبروبلم اللي شافه، أخذا بعين الاعتبار أكيد شو هن المواد اللي عنده إياها، يعني هل هالمواد أنا عم بستخدم مواد رح تزيد مثلا من الأثر البيئي أو يعني الأثار الاقتصادية علي، ولا بدها تكون هي لا عم بخفف، يعني عم بختار بما هو موجود. بترجع بعدين بنقوم بعملية التنفيذ، الخطوة الثالثة بيرجع بده يكون في عندي تعديل من خلال الآراء، يعني من خلال الفيدباك تبع رفقاته تبع الأستاذ تبع يعني هو عم
1: وآخر شيء هودي أكيد أهله بده يشاركوه بالتحضير يعني خلينا نكون واضحين وصريحين قديش كمان الأهل يعني بده يوقفوا حد أولادهم ليقدروا يعني كمان هني يشاركون إذا بيقدروا، أكيد أنه كمان يكونوا حدهم يوجهوهم بطريقة ما
2: يعني. لا مش غلط، يعني شراكة الأهل شيء أساسي، إذا عم نقول نحن عم نشارك كل القطاعات وعم نشارك المجتمعات،
1: نعم.
2: فسير مع الأهل هن مين بهيدا المسار اللي عم بيقوموا فيه بكل هالخطوات هاي. أكيد أكيد التفكير النقدي ماشي معهم من الأول للأخير يعني. نعم. ما في روح يزت ما رح يبرب له الاي اي على مشكلة من خلال محيطه. ممكن يغذيه بمعلومات عن موضوع أكيد. معين ويعطيه, بس على الأكيد مش هو رح يقوم بهذا العمل, وما بيقدر يقوم بهذا العمل يلي هو ممنهج ويطال مجتمعه القريب ومن ثم من الأقرب إلى الأبعد.
1: نعم. أستاذ غريس رح أتوقف أنا ويكي شوي عن الخوارزميات, يعني هيدي نقطة كتير مهمة, خلينا نفسر لكل المستمعين والمتابعين حتى خاصة يعني منلاقي في كتير إشكالية في اللغة العربية. يعني أنا شوي يمكن لأنه اختصاصي وفي اللغة العربية يعني أوقات كتير عن جد منلاقي صعوبة أنه يمكن نجيب هالقد معلومات, هالقد يمكن تكون الأشياء دايما أسهل نوعا ما باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
0: هلا الالجوريثميك ثينكينج, نحن عنا بالتقنة الرقمية في عنا أهم شيء عندهم ياخدوا منهجية التفكير الخوارزمي.
1: نعم.
0: يلي هو أكيد نحن بنسمعه كنا أول شيء بالمات, فهو إذا بدك التفكير بطريقة منطقية. حأعطي مثل, يعني مثلا أنه أنا ما بيهمني دغري يجي يعمل بروغراماسيون يلا ياخد كود شيفرة ويعمل لي بروغرام, لا قبل بدي يكون مفكر فيه. مشان هيك فيهني خطوات. أول خطوة عنده بروبلم أو عنده مشكلة معقدة بده يقسمها لمهمات أصغر. بعدين بده يكتشف الأنماط, شو معناتها الأنماط, الأشياء المتكررة. هلا حأعطي مثل وفسر. بعد ما يكتشف الأنماط ساعتها بده يبلش يحط يكتب, يبلش يصمم البرنامج. وبعدين كيف بده يترجمه بلغة الكودينج بالشيفرة وشو بيعمل هون, عمل البرنامج بده يجربه التستينج. وهون الحلو بهيدي المادة.
1: نعم.
0: انه الخطأ هو فرصة للتعلم, لانه بده يعمل تستينج بده يلاقي اخلاط, بده يجرب هو يلاقي اغلاط كمان هو عم بيعمل هالاختبار.
1: نعم.
0: تا يرجع يحسن, يرجع يصمم, بيرجع بيختبر وبيمشي بهيدا السيكل لاخر شيء يطلع معه هيدا المنتج ويعرضه وياخد اهم شيء فيدباك. لانه وقت اللي بنحكي بالكمبيوتر ساينس كمادة بالجامعات هي على طول بتنشغل بضمن فريق تعاوني.
1: نعم.
0: ما في واحد لوحده بيعمل ابلكيشنز, بكل الشركات بيكونوا فريق تعاوني.
1: نعم.
0: مشان هيك حاعطي الأمثلة لتفهموها شوي بطريقة يعني من الحياة اليومية
1: مبسطة.
0: بدنا نوصل على المدرسة 7:30 تما نكون مأخرين, شو بدنا نعمل أول شيء, شو لازم نعمل؟ ما نفكر أوكي بدو يدق الألارم لازم نحطه على الساعة 6:30. شو بعمل أول شيء؟ بدي أوعى, بدي فوت فرش سناني, بدي أتروق, بدي ألبس, بدي حضر الشنطة, وبدي انطلق وامشي على 7:15. في شيء نمط متكرر انه كل مرة عم بمشي على 7:15 شو عم بصير, عم بلاقي في عجقة سير. فأنا بزبط حامشي لكن يمكن 7 أو 7:05 حأضمن انه الطريق بدأ ربع ساعة هيك بوصل بهيد بالوقت المناسب
1: يعني.
0: فهو عمل هالباتن. اخر شيء بده يكتبون بكودات ورا بعضهم الألارم, أوكي رجعنا وعينا شو عملنا, شو هني بستبس بستبس لو وصلنا. وهون كان كيف حسن, لأنه أول مرة يمكن نوعي 6:30 لقى حاله تأخر, لك مرت جي بوعى 6:30. فهيدا يعني عم بعطي هيك مثل زي شو معناتها.
1: نعم.
0: التفكير الخوارزمي.
1: نعم. يعني في كمان دراسات بتقول مؤخرا هي بين ايدي الكتب المدرسية الرقمية هي ادوات تفاعلية تعزز دافعية الطلاب للتعلم. وبيقولوا بهذه الدراسة حديثة انه استخدام الكتب المدرسية الرقمية يعزز الدافع الداخلي عند الطلاب ليتعلموا مقارنة بالكتب الورقية. يعني عملوا دراسة وابحاث برا, نحن عم نحكي برا, لقيوا أنه خاصة بالصين كمان لقيوا أنه الكتب الرقمية يمكن أنه تساعد الطلاب على التفاعل بصورة أعمق مع المواد التعلمية. يمكن عندهم صارت القصص يمكن أسهل أو أسرع. نحن هون بلشنا فيها يعني, احنا من فترة خلينا نقول يعني يمكن مدارس يمكن الخاصة أكتر عم بتطبق هيدا الشيء يعني بطريقة يمكن أكتر من المدارس الرسمية, ولكن هيدا موضوع يعني مشروع بالنتيجة. تعليقك غريس.
0: يعني هون بس بدي ارجع لشكل الصف القديم اللي نحن ربينا فيه, كان عنا تابلو وعنا
1: ورقة.
0: نعم. اوكي, وعنا الورقة وعنا القلم. اوكي, وكان في تفاعل وكان طبعاً. تفاعل حلو وكان في هالتفاعل الانساني يعني كمان شيء حلو. هلا صار عنا بروجيكتور, صار عنا انتراكتيف وايت بورد, صار عنا ميديا اكثر. قبل ما كان عنا انترنت, ما كان عنا تليفونات, هلأ صارت الميديا موجودة، كل واحد في بإيده تليفون. يعني أنا شو بدي أعطي لهيدا التلميذ شيء عن جد بمستوى الجماليات اللي عم بيعطيها على التكنولوجيا؟
1: بدلك شدتي بالصف كمان، ما ننسى
0: هيدا الكلمة
1: يعني.
0: بدي أقولها كيف بدي دل جذبته يعني وشدته. فالميديا اللي عم تنحط يعني إن كان فيديو سيموليشن، يعني هيدي عم تجذب الطالب. يعني قبل يعني صف القبل يمكن كان أكتريته سمعي، كنا عم نحكي
1: ونشوف،
0: مزبوط نشوف وسمعي. وهلأ لا، صار فينا عم نطال أكتر من learning style، نمط تعلم، صار السمعي البصري عم بيقدر، حتى اللي بيشتغل بإيدي
1: بيكون كمان. نعم.
0: مشان هنا أكيد قلنا مهم أنه الشيء الرقمي كمان، بس مهم ما نترك الأشياء التقليدية.
1: نعم.
0: يلي خاصة يلي بالكنيستاتيك، وضروري كمان نكون على طول عم نعزز الجوانب الإنسانية، لأنه في أوقات الطفل بده يتعاطى، بحب يتعاطى بالحكي بالكلمة الحلوة، يكون في انتراكسيون إيمان، مش كمان حط له بروجيكتر ويلا مر الباوربوينت مع جمالياتها بدون أي تفاعل.
1: حتى اسمحي لي، يعني أوقات في طلاب عندهم حالات خاصة، يعني هون كمان يمكن قديش بدهم يقدروا يعني الأساتذة يعطوا مجهود أكتر، خاصة مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو عنده معينة، وما يتبعه من تنمر أو تقبل من رفقاته وردات الفعل اللي ممكن تصير. جيهان تفضل.
2: مش بس اللي عندهم حالات خاصة صراحة، يعني هلأ اللي قلتها دراسة كتير حلوة الرقمية، ونحن بدنا نتابع المجتمع ونتابع كل التطورات، إنما الإنسان يبقى الإنسان. يعني من هو وراء هذه الشاشة؟ يعني مش كله بدنا نروح على الرقمنة. حكيت شيء، ونحن إذا بتشوفي عنا بالحقل عنا مركزين بشكل كتير كبير على الأنسنة. يعني أنا عم لقي مشكل بدي حاول لقي له حل لفيد هذا الإنسان. يعني دوك الإنسان هو الأساس، يعني مش لا، إن كان الرقمنة بتساعد هذا الإنسان بروح فيها.
1: نعم.
2: وإن كان الأشياء التقنية بتساعده رح روح فيها،
1: ولكن لا تلغي الإنسان، لأنه في صراحة مناشدات عالمية. نحن بنقرأ الأخبار ومنتبع عطول ونواكب يعني كل التطورات وكل المستجدات. في مناشدة عالمية التخفيف من استعمال التكنولوجيا الاي اي، يعني حتى أوقات عم يطلبوا أنه شيلوا هالتليفونات لو سمحتوا من إيدين هالشباب والصبايا، خاصة المراهقين والمراهقات وما دون 6 سنين، اسحبوا هالتليفونات، خلوني يرجعوا يتعلموا على الورقة والقلم، خاصة بالسويد. يعني المناطق نحن شوي هيك عم نضوي حول العالم قديش في معاناة، ومش بس هونيك، يعني وين ما كان بالدول، إن كان يمكن العربية أو إن كان الدول الأجنبية، في مناشدة لأنه خوف أنه يتفوق علينا الذكاء الاصطناعي ونضيع، نبطل أنه من نصدق هذا الشيء ولا ما منصدق، منصدق هذا الخبر ولا ما منصدق. أولادنا قديش في يمكن قصص كمان سلبية من ناحية أخرى، صحيا على عينيون على جسدهم رقبتهم طريقة تعاطيهم لما بيقعدوا على السوشيال ميديا كل الوقت. يعني مثل ما
2: ضروري كتير نركز أنه نحن منهجنا مبني على القيم. القيم يعني إنسان، يعني أنا ما يفيد هذا الإنسان أقوم به. يعني أنا يعني عم برجع بكرر هذا الموضوع، لأنه أنا من الغاية المنشودة لألي بنهاية الأمر هو هذا التلميذ،
1: هذا المتعلم،
2: هذا التلميذ، هذا المتعلم يلي بده يصير هو المجتمع بعدين. دوك أنا شو عم ببني هون؟ إذا ببني بنجح ببناء هذا الإنسان هذا المتعلم، أكيد سوف أنجح ببناء المتعلم مستخدما الأدوات التي هي أنسب لإله، مراعيا، كنت عم تحكي عن أنماط التعلم سيرمان، يعني اللي هني أنماط التعلم الغالبية هي البصرية السمعية والكينستاتيك الحركية. يعني الحركية عم نفقدها بشكل كتير كبير.
1: نعم.
2: دوك إن شاء الله بالحقل اللي عم نشتغله نحن وبالميدان اللي نحن عم نشتغله قدرين نعمل هيدا التوازن، وإن شاء الله ننجح.
1: نعم.
2: بإذن الله بهيدا المنهج.
1: نعم. سيدة غريس، كلمة أخيرة لحضرتك، تفضلي شو بتحب تقولي بهيدا الإطار، وخاصة أنه أنت رئيسة قسم المعلوماتية التربوية.
0: يعني هون أول شيء بحب طمن الأهل أنه حقل التقانة الرقمية عن جد رح يكون حقل يعني مبشر وجديد، مش حتشوفوا بس جانب تقني بحت، رح تشوفوا الجانب الإنساني، حتشوفوا التطبيقات اللي بتسمعوا فيها وكلها بخدمة الإنسان، وكيف المتعلم كيف ولادكم حيكونوا عم بيستخدموها ليبتكروا حلول لمشاكل واقعية مثل ما قالت جيهان من مجتمعهم.
1: نعم.
0: مش بس يستعملوها كاستهلاك، بس باستهلاك واعٍ بطريقة مسؤولة وبطريقة أخلاقية. فنحن هون بس بدنا نركز أنه اطمنوا أنه الاستخدام رح يكون استخدام مسؤول وأخلاقي. نعم. فهيدا الإمتين كتير شددنا عليهم، والأثر الأثر الإنساني والبيئي والاجتماعي والاقتصادي كمان كتير ركزنا عليهم، شو هي طبيعة استخدام كل تكنولوجيا ما تكون منفصلة عن أثرها.
1: نعم.
0: بس نكون عم ندرسها من جميع النواحي.
1: نعم. سيدة جيهان بركات، منسقة حقل الأنشطة المهنية والتقنية، هيك كلمة كمان كلمة للأهالي وللطلاب اللي عم بتابعونا. نعم.
2: يعني بتمنى يكونوا سمعوا من وراء اللي نحن عم نقوله، انه نحن شو هدفنا. لا هدفنا ابدا نكون عم نعمل رقمنة الانسان ابدا، نحن هدفنا الانسان وهو يرقمن.
1: نعم.
2: يعني دونك هو الاساس.
1: نعم.
2: نحن الكفاية المشتركة بيني وبين جريسي اسمها كفاية الابتكار.
1: نعم.
2: الابتكار يلي تعني مثل ما قالت انا برم على مشكلة من محيط الى حل، عم ببتكر عم بدنا نسعى انه نخلق متعلم يكون مبتكر،
1: يفكر يحلل يستنتج ويكون واعي
2: لإدارة
1: مشاكله. هون اهم يعني إدارة مشاكله، ان كان على الصعيد الشخصي او كان على الصعيد البيئي والمجتمع ليستفيد بالنتيجة المجتمع. نحن بنتشكر حضوركم الأستاذتين جريس صوان رئيسة قسم المعلوماتية التربوية، وجيهان بركات منسقة حقل الأنشطة المهنية والتقنية. اليوم ضوينا مع حضراتكم على الدمج بين المعرفة الرقمية والمهارات العملية والتقنية، وإعداد المتعلمين لمتطلبات سوق العمل، طبعا بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. بدنا نقول شكرا لكل الأصدقاء المستمعين اللي تابعونا واللي رافقونا بسلسلة حلقات عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. ونأمل أن نكون ضوينا قدر المستطاع على كل ما هو جديد في المناهج التربوية، ضوينا أكثر على كل ما هو جديد يعنى في المتعلم والأستاذ يعني والطالب، وما يخافوا الأهالي من هذه التغييرات اللي هي ضرورية وتواكب وتماشي العصر، ما يخافوا أبدا من كل تغييرات طرائد. نحن بنتشكركم أصدقائنا المستمعين، اسمحوا لي كمان أشكر زميلي المخرج شرب الراشد، وإلى اللقاء. شو رح ندرس دايما عبر أثير صوت كل لبنان.

0: شو رح ندرس عبر صوت كل لبنان.
1: موعد حلقة جديدة من برنامج شو رح ندرس الجمعة 11:30 صباحا والإعادة 3:40 بعد الظهر، ويمكن إعادة الاستماع للبرنامج عبر موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: أخبار من اليونيفيل. صبيحة يوم أحد غادرت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل المقر العام للبعثة في النانكورة مع عدد من حفظة السلام متوجهين إلى موقع لليونيفيل في بلدة المنصوري. وعند وصول الفريق كان حفظة السلام الإيطاليون يتحضرون للخروج في دورية، يراجعون الخرائط ويناقشون مسارها قبل الانطلاق، وهو روتين أصبح أكثر صعوبة في منطقة تتغير فيها الأوضاع الأمنية يوماً بعد يوم.
1: We're here at a UN position in Mansouri in South Lebanon where our peacekeepers are getting ready to go out on a patrol.
2: نحن هنا في موقع تابع للأمم المتحدة في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث يستعد حفظة السلام للخروج في دورية. يواصل حفظة السلام تنفيذ الأنشطة العملاتية ومراقبة ما يحدث على الأرض وتسيير الدوريات ودعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701 الذي تزداد أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن المهام الرئيسية لليونيفيل مراقبة ما يحدث في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه. الطريق الرئيسية التي نقوم من خلالها بذلك هي عبر الدوريات التي ينفذها حفظة السلام يوميا، وهذا ما دأبنا على القيام به دائما. وبالطبع جعلت ظروف النزاع الحالية هذه المهمة أكثر صعوبة، ويجب أن تتم هذه المهمة بأمان.
0: من برج المراقبة في موقع اليونيفيل تمكنت أرديل من رؤية مباني تحولت إلى أنقاض في أنحاء البلدة، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مراقبة التطورات في المنطقة والإبلاغ عنها.
1: We're here in the village of Mansouri where peacekeepers have observed and reported extensive destruction of the village.
2: نحن هنا في بلدة المنصوري حيث رصد حفظة السلام وأبلغوا عن دمار واسع في البلدة نتيجة عملية هدم متعمد نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي، وغارات جوية وضربات بمقذوفات طالت البلدة وحولت معظم المباني التي نراها خلفي في البلدة إلى أنقاض. يواصل حفظة السلام مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها. وكما نرى هنا في المنصوري فإن المدنيين هم من يتحملون الكلفة الأكبر للنزاع. نحن كحفظة السلام نؤمن بأن وجود مجتمعات قوية ومستقرة وجنوب لبنان قوي ومستقر ومنطقة قوية ومستقرة على امتداد الخط الأزرق يتطلب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم والعودة إلى منازلهم وإعادة البناء والعيش بسلام.
0: وبينما كانت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وحفظة السلام الذين يرافقونها متواجدين في موقع اليونيفيل المطل على بلدة المنصوري، وقع انفجار في البلدة. وكان الدخان مرئياً من الموقع. شهدت بلدة المنصوري دماراً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دمرت أو هدمت العديد من مبانيها بفعل عمليات الهدم المتعمد والقصف المدفعي والغارات الجوية. ولم يقتصر الضرر على المنازل والمباني، بل طال أيضاً الأراضي الزراعية وسبل العيش التي يعتمد عليها أهالي المنطقة.
1: As peacekeepers, we believe that the key to resolution 1701 and the key to peace.
2: كحفظة السلام نؤمن بأن مفتاح القرار 1701 ومفتاح السلام هو وجود مجتمعات قوية ومستقرة. ولهذا السبب لطالما دعمنا المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على مر السنين، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل من دون أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
0: القرار 1701 هو الإطار المتفق عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006، وواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم الأطراف في تنفيذ القرار، مما ساهم في الحفاظ على فترة من الاستقرار النسبي في الجنوب لنحو 17 عاماً. لكن مع قرار مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026، أثيرت في وسائل الإعلام تساؤلات حول من قد يعنيه رحيل البعثة بالنسبة إلى إحدى أبرز مهام اليونيفيل، ألا وهي القدرة على مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بشكل حيادي. وسألنا الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن ذلك.
3: تتمثل إحدى أهم مهام حفظة السلام في مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وهذه مهمة لا يستطيع سوى عدد قليل إن وجد من الجهات الأخرى القيام بها، وقد كانت هذه المهمة بالغة الأهمية طوال فترة النزاع، حيث أراد المجتمع الدولي ووسائل الإعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان، وحفظة السلام هم من يستطيعون مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه بدقة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها نظراً إلى محدودية قدرتنا في بعض المراحل على التحرك في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا بسبب الوضع الأمني، فإننا مع ذلك نستطيع من أبراج المراقبة مثل هذا البرج الذي أقف فيه الآن في المنصورة أن نرى ما يحدث على الأرض وأن نراقب جميع انتهاكات القرار 1701 من جانب الطرفين وأن نبلغ عنها تماماً كما نرصدها. هذه المهمة بالغة الأهمية يطلع بها حفظة السلام، وسنوصل الاطلاع بهذه المهمة حتى 31 من كانون الأول 2026.
4: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر $2.90، سائل للجل بريل 3 لتر $5.80.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: تبرد تبرد تبرد تعا
4: تعبولد تعبولد تعا
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولد تعبولد تعا
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
6: تعبولد تعبولد تعا
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: لبنان أمام مرحلة دقيقة على كل المستويات، والوضع المعيشي والجنوب في صدارة المشهد.
4: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد وبودي كنعان، تنفيذ هادي الهاشم.

0: العناوين.
1: نحن اليوم قررت انه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء الى حين انه هالقرارات محقه تتاخذ.
2: يفترض على الحكومة أن تستجيب، لأن ما يطالب به وزير الطاقة يقع ضمن إطار تصحيح الخلل. كل شيء مرشح من أجل أن يتطور.
3: هيدا الرأي القانوني عم نسلمه لفخامة الرئيس، يلي بيتلخص حول المخاطر الكبرى يلي قد تنتج عن استحالة تنفيذ القرار 2790.
4: وفي عناوين راديو رماء أيضا، اعتكاف الصد يضع الحكومة وجها لوجه مع استحقاقات الداخل والملفات الاجتماعية الضاغطة، التصعيد مستمر جنوبا وبحث في ثغرات القرار 2790 للإبقاء على اليونيفيل، التصعيد الإقليمي يتمدد، القوات الحكومية اليمنية تتقدم على حساب الحوثيين، والسعودية تؤمن الغطاء الجوي.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع الخبير الدستوري سعيد مالك والأحوال الجوية.
5: مراحب
6: شو؟ ثروات دولية؟
5: غير.
6: افحص البطارية؟
5: غير.
6: الزيت؟
5: غير.
6: والمساحات؟
5: غير.
6: المضاض؟
5: غير. يه
7: Tires and More. رفيقك على الطريق. أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More. 03-000-472. فرعنا الجديد بالمكلس.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور. ليصير الأكل إله طعمه.
9: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
10: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
11: تع بوري تع بوري تع،
10: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
11: تع بوري تع بوري تع،
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
11: إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مساء الخير. في أول كباش سياسي يهدد تضامن حكومة الرئيس نواف سلام ويوجه إليه أصابع الاتهام بالتقصير أو التغاضي، أعلن الوزير جو صدي الاعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء إلى أن تفي الحكومة بالتزاماتها لتأمين الحل الفعلي لأزمة قطاع الكهرباء، مع التأكيد على مواصلة العمل في الوزارة ومتابعة البحث عن حلول تؤمن التيار للبنانيين مع العديد من دول المنطقة. قرار الوزير الصدي وضع الحكومة أمام اختبار تحمل المسؤولية، ليس فقط عن قطاع يعاني معه اللبنانيون الأمرين منذ انتهاء الحرب الأهلية المشؤومة، إنما عن أوضاع معيشية متفاقمة وتضخم يسجل أرقاما قياسية ورواتب متدنية. ولكن وللإنصاف، فإن الحكومة السلامية ليست المسؤولة عن كل تلك المصائب، وقد ورثتها بثقلها واستحالة إيجاد الحلول السحرية لها. الملفات الحياتية تضيق الخناق على الشعب والحكومة معا، فيما تبقى الأنظار معلقة على مسار التفاوض والاستحقاقات المقبلة من محاولات تثبيت الدولة حضورها جنوبا وفرض منطق المؤسسات عبر حصرية السلاح والقرار. وقد جاء الواقع الإقليمي المتفجر ليفرض نفسه بقوة على المشهد اللبناني، من اليمن الذي يدخل مرحلة جديدة من تصاعد المواجهات واتساع رقعة العمليات إلى العمق السعودي، ما أعاد البحر الأحمر وباب المندب إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، وتبقى البداية من اعتكاف الصدي.
4: أعلن وزير الطاقة جو الصدي الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء بعد عرض الوقائع الواقعة على عاتق الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء، مؤكدا في الوقت عينه متابعة العمل في الوزارة، وفند في مؤتمر صحفي مسار أزمة الكهرباء والعمل على أكثر من خط لحلها من خلال شركات أجنبية عديدة أبدت الاستعداد للمشاركة في إيجاد الحل، مشيرا إلى قرارات كثيرة يجب أن تؤخذ وبشكل عاجل.
5: يلي عم نطلبه من الدولة من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتير تعويض عن إعفاءات الجنوب والتعويض عن تصليحات الحرب. مع الأسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب، فأنا اليوم قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين أنه هالقرارات محقة تتاخد. بس الأكيد أنه الورشة الإصلاحية مستمرة، يعني الشغل اليومي بالوزارة والهالإصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم أنا رح ضلني مركز عليهم.
6: خاص راديو راما.
7: ضيف راديو راما لهذه الليلة الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، أهلا بك.
8: أهلا وسهلا.
7: لماذا برأيك اعتكف وزير الطاقة ولم يقدم الاستقالة؟ هل من خشية قوتية لاستبداله من خارج صرب القوات؟
8: هلا من الثابت والأكيد أن الاعتكاف ليس مصطلحا موجودا في الدستور اللبناني، لكنه طريقة إداء وتعبير عن موقف، مشيرا إلى أن التجربة السياسية اللبنانية جعلته موقفا يتخذه المسؤول للتعبير عن رفضه لحدث سياسي أو لعدم تطبيق قرار سبق اتخاذه، ولم يصل بعد إلى درجة الاستقالة، لأن الاستقالة ينتج عنها آثار ممكن أن تجعل من الحكومة بخطر وممكن أن تجعل نصاب الحكومة بخطر. اليوم الوزير صد اتخذ القرار بالاعتكاف اعرابا عن موقف رافض لسياسة الحكومة تجاهه، ولكن كل شيء مرشح من اجل ان يتطور، وربما الموقف يكون في يوم اخر اكثر تصعيدا وصولا الى حد الاستقالة. اما لماذا اليوم اختار الاعتكاف ولم يصل قراره الى حد الاستقالة؟ هذا يعتبر انذارا واذانا انه يقتضي اصلاح الوضع وذات البين، لان ابقاء الامور على حالها سيؤدي الى مزيد من التدهور، والامور اي الى التدهور اكثر فاكثر في حال لم يعالج الوضع.
7: هل من توجه لوزراء قوتيين اخرين الاعتكاف ام تبقى خطوة فردية بوجه الحكومة؟
8: هذا الأمر يعود إلى وزراء القوات وإلى القيادة القوتية ولا رئيس الحزب.
7: هل تعتقد أن الحكومة ستستجيب؟
8: يفترض على الحكومة أن تستجيب، لأن ما يطالب به وزير الطاقة يقع ضمن إطار تصحيح الخلل الحاصل في ملف كهرباء لبنان. بالتالي اليوم ما يطلبه وزير الطاقة هو لإنقاذ هذه المؤسسة خدمة للوطن والمواطن، لأن اليوم المواطن اللبناني قد بات في وضع مزر وليس باستطاعته الاستمرار ضمن هذا الاستنزاف. بالتالي اليوم كل ما يطالب به وزير الطاقة هو اتخاذ التدابير الآيلة للحد من هذا الاستنزاف وهذه الخسائر.
7: الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، شكرا جزيلا لك.
3: في قصر بعبدة تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وفد نيابي دراسة قانونية حول القرار 2790، خلصت بحسب النائب ملحم خلف إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ مندرجاته، مطالبة بإعادة النظر في القرار لاستمرار المظلة الأمنية الدولية في الجنوب من خلال اليونيفيل.
9: وهيدا الرأي القانوني عم نسلمه لفخامة الرئيس، ويلي بيتلخص حول المخاطر الكبرى يلي قد تنتج عن استحالة تنفيذ القرار 2790 في 33 نقطة على الخط الأزرق يلي اليونيفيل لازم يسلمهم إذا انسحب منه إلى الجيش اللبناني. عم نطلب إعادة النظر بالقرار 2790.
4: من القصر الجمهوري أيضا شدد النائب ميشيل معوض على أن قيام الدولة يبدأ بحصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، مؤكدا أن نجاح التفاوض يتطلب قرارا لبنانيا موحدا وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، بما يتيح استعادة الأراضي المحتلة والانتقال إلى السلام والاستقرار والازدهار.
10: ما في خيار إلا خيار المفاوضات، إنما بنفس الوقت خيار المفاوضات لا يمكن أنه ينجح إذا بيوجه من جهة تعنت إسرائيلي وبيوجه من جهة تانية تعنت لحزب الله برفضه لتسليم سلاحه وقراره للدولة اللبنانية. لازم الدولة تكمل بهذا المسار.
3: وزير الداخلية أحمد الحجار أكد بدوره بعد لقائه رئيس الجمهورية حق المجلس النيابي في طرح قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن لدى الحكومة تحديات كثيرة.
11: احنا كحكومة كان موقفنا واضح، احنا سبق وتقدمنا بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي، القانون رقم 44 بيرتكز على تعديلين اساسيين. التعديل الاول المادة 84 البطاقة المغنطة، كان في لنا اقتراح بالغائة واعتماد الميجا سنتر مراكز الاقتراع الكبرى مع التسجيل المسبق، والاقتراح الاخر كان بيشمل موضوع انتخاب المغتربين من الخارج مثل ما حصل بالفترات السابقة. حكومة منفتحة على كل اقتراحات القوانين اللي موجودين باللجنة.
3: في عين التيني تسلم الرئيس نبيه بري مذكرة موقعة من 86 نائبا تطالب بالتمسك بقوات اليونيفيل وإعادة النظر بالقرار 2790، فيما حذر النائب ملحم خلف من أن انسحابها سيؤدي إلى فراغ يثبت الاحتلال ويضعف الدولة، مشيرا إلى دورها في معالجة الاحتكاكات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.
4: في السرايا الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة التحضيرات لإعادة تشغيل مطار القليعات، مؤكدا أن المشروع دخل مرحلته الأخيرة، وشدد سلام على استكمال الخطوات المتبقية وفق المعايير الفنية والأمنية تمهيدا لانطلاق الرحلات التجارية من المطار الشهر المقبل. واعتبر رئيس الحكومة أن إعادة تشغيل القليعات ستساهم في إنماء عكار والشمال وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية للنقل.
3: في ساحة النجم ناقش اجتماع اللجان النيابية المشتركة قانون التغطية الصحية الأولية، وبدأ البحث عالقا عند تأمين مصدر تمويل يقدر بمليار دولار وسط اقتراح بفرض رسوم على جهات عدة. نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، وتعليقا على اعتكاف الوزير جو صدي، شدد على ضرورة الحوار الداخلي لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة. بوصعب وردا على سؤال حول قانون الانتخاب أكد أن الحل يكون عبر تطبيق اتفاق الطائف الذي لا ينص على لبنان دائرة واحدة.
12: تطبيق اتفاق الطائف ما حكي على لبنان دائرة واحدة، مثلا حكي على بعد إعادة النظر بالدوائر، إعادة النظر بالدوائر لطمأنة الجميع بما فيهم المسيحيين. وأنا نقلت هيدا الكلام عن لسان رئيس المجلس النيابي، قال لي أنا كان إلي كلام واضح بطاولة حوار، أنا منفتح على الدوائر قد ما فينا نوسع الدوائر.
4: في الجنوب توغل إسرائيلي شمالي كفرشوبة، وتهديد مبنى في كفر رمان، وانفجار عبوة في شوكين. حسين معنا والتفاصيل.
13: لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استهدف ظهر اليوم بلدة ميفدون بعد أن استهدفت في الساعات الماضية مرات عدة. كما طال القصف المدفعي المنصوري وأطراف برعشيت وبيت يحون وحداثة ووادي زبقين. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والبلدات وادي الحجير وأطراف القنطرة ودير سريان. كما قامت محلقة إسرائيلية بإلقاء قنبلة صوتية فوق منطقة العرائش عند أطراف بلدة حاريس، وفي النبطية الفوق وعند أطراف علي الطاهر عملت محلقات إسرائيلية على نقل وإلقاء مواد متفجرة على ثلاث دفعات. وإلى كفر شوبة فقد توغلت جرافة عسكرية وثلاث آليات من منطقة عزرائيل شمال كفر شوبة، وعملت على فتح ساتر ترابي في منطقة شانوح وصولا إلى قرب المنازل في مزرعة حلتة، لتعود وتنسحب بعد ذلك باتجاه مزرعة بسطرة. إلى ذلك انفجرت عبوة ناسفة في بلدة شوكين قضاء النبطية بالقرب من الميتم، وأفيد عن إصابة مواطنة تم نقلها إلى المستشفى. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وفي البقاع فجر الجيش مسيرة سقطت على طريق بلدة شليفة المؤدية إلى بوداي، بعدما ضرب طوقا أمنيا فور سقوطها وقطع الطريق المؤدية إلى قرى غربي بعلبك. إلى ذلك يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد قليل في خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث الشهيد السيد حسن نصر الله.
4: بحثت وزيرة البيئة تمارا الزين مع السفير الفرنسي باتريك دوريل تطوير التعاون البيئي، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار ولا سيما في قطاع النفايات. وأكدت الزين أن الوزارة عملت على توفير أطر تنظيمية ومالية واضحة تتيح استقطاب شركات فرنسية وأوروبية متخصصة ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى لبنان. وتناول البحث أيضا التعاون في ملفات المناخ والصحة ونوعية الهواء، إلى جانب استكمال هيكلية تنظيمية للوزارة وتطوير قدرات العاملين فيها.
3: وفي السياق عينه حذر نواب منطقة كسروان الفتوح من تداعيات أي تأخير في معالجة ملف النفايات على البيئة، مشددين على أن المنطقة تمتلك مقومات الحل وأن أبنائها والبلديات قادرون على إدارة الملف وفق نموذج لا مركزي. وطالب المجتمعون وزارة المالية بتحويل الأموال المستحقة للبلديات بما يتيح لها وللاتحاد القيام بواجباتهم.
4: استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، وبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة. وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لزيارة رجي إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي سيرغي لافروف.
3: تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال صيانة وتأهيل الطريق المحاذي لسد القرعون الرابط بين مشغرة وبلدات البقاع الغربي لمعالجة الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداءات الإسرائيلية في خلال الحرب الأخيرة. على صعيد آخر أفادت مصادر صوت كل لبنان بأن هناك اتجاها إلى إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي كما جرت العادة. وتقول المعلومات إن هذا البند أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقررة الخميس المقبل. تتواصل المعارك في جنوب غربي اليمن ولا سيما على الساحل الغربي ومحيط تعز وباب المندب، مع إعلان القوات الحكومية المدعومة سعوديا استعادة مواقع بينها المخا وذوباب وسط غارات جوية سعودية. وعصرا أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات الحكومية على جبل مطران بمديرية الصلو بمحافظة تعز واغتنام اعتاد عسكري كبير من الآليات والأسلحة المتنوعة. في المقابل أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات بصواريخ ومسيرات باتجاه مواقع ومطارات في جنوبي السعودية، فيما أعلنت الرياض استهداف مطاري جازان ونجران ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. وإلى السعودية وصل الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة رسمية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وسط هذه الأجواء أعلنت الخارجية القطرية دعمها الإجراءات السعودية للحفاظ على السيادة والأمن والاستقرار، مؤكدة تأييد أي مبادرة إقليمية بما فيها حلف مكة إذا كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار. وأشارت إلى أن الحديث عن انضمام قطر إلى الحلف ما زال مبكراً.
4: نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صحة المزاعم الإيرانية بتحطم مروحية للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر. في الموازاة أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط، مؤكدا أن إيران لن تتراجع. تزامنا نقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة شل أن تدفقات النفط من الشرق الأوسط تبلغ حاليا نحو 80% من مستويات ما قبل الصراع. في غضون ذلك أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفطية لمقذوف في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.
3: رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حركة

0: لتخزين وسائل قتالية ذريعة للاعتداء عليها، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة وأن المستشفيات مفتوحة أمام المؤسسات الدولية والأممية. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من جراء غارة بطائرة إسرائيلية مسيرة. في المقابل أصيب شرطي إسرائيلي بجراح طفيفة من جراء تعرضه للدهس في مدينة اللد.
1: في ظل تصاعد الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية، بدأت كييف تقنين استهلاك الكهرباء وسط أضرار طالت منشآت حيوية وشبكة الطاقة. وفي موازاة ذلك تم تركيب شبكة أوكرانية مضادة للمسيرات على جسر كييف، ما أدى إلى تعطل حركة السير والنقل عبر نهر دنيبرو.
0: اعتقلت الشرطة البريطانية مواطنا للاشتباه في محاولته القيام بأعمال إرهابية قرب قاعدة فيرفورد العسكرية.
1: ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، فيما يستمر ظهور الضباب محليا على المرتفعات. تواصل درجات الحرارة الارتفاع تدريجا على أن تتخطى معدلاتها الموسمية الخميس، خصوصا في المناطق الداخلية.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. لبنان أمام مرحلة دقيقة على كل المستويات، والوضع المعيشي والجنوب في صدارة المشهد. اعتكاف الصد يضع الحكومة وجها لوجه مع استحقاقات الداخل والملفات الاجتماعية الضاغطة. التصعيد مستمر جنوبا، وبحث في ثغرات القرار 2790 للإبقاء على اليونيفيل. التصعيد الإقليمي يتمدد، القوات الحكومية اليمنية تتقدم على حساب الحوثيين، والسعودية تؤمن الغطاء الجوي. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الخبير الدستوري سعيد مالك والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت
1: تعبورت، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت تعبورت،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
3: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: بلا قيود،
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
4: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، أقدمها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، نفتح معكم ومع ضيوفنا طيفا من الملفات والمواضيع البالغة الأهمية، ونستعرض أبعادها وتداعياتها في المشهد الإقليمي والدولي. إليكم أهم العناوين، نبدأها بإعلان وزير الدفاع السعودي تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة ضمن إطار حلف مكة. الناتو يضع استراتيجية جديدة لمواجهة روسيا. زعيم الدروز في إسرائيل يوجه رسالة جديدة لدروز السويداء السورية ويتعهد بانتزاع الحقوق.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: ونبدأ من المملكة العربية السعودية، حيث أعلن وزير الدفاع خالد بن سلمان تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة ضمن إطار حلف مكة. وقال بهذا الصدد: اجتماع لجنة حلف مكة أكد وقوف دولنا صفا واحدا وتفعيل ردع جماعي ضد الاعتداء على المملكة. جاء في بيان مشترك: قررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها. للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد. أهلا بحضرتك دكتور سعد في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من إعلان وزير الدفاع السعودي تفعيل آلية الردع الجماعي لتحالف مكة بشكل طارئ إلى جانب تركيا وباكستان. طبعا جاء قرار نشر القوات المتحالفة فورا في المملكة عقب محاولات استهداف البنية التحتية المدنية، وتزامن هذا الحشد غير المسبوق مع شن القوات الحكومية اليمنية هجوما واسع النطاق، ما وضع الشرق الأوسط على حافة حرب إقليمية شاملة جديدة. معذرة من الإطالة دكتور، يعني هل يستطيع تحالف مكة تغيير موازين القوى في الصراع اليمني جذريا والقضاء تماما على تهديد الحوثيين؟
7: طبعا يعني الحلف الدفاعي المكون من السعودية وتركيا وباكستان ونشر هذه القوات على أراضي السعودية بالتزامن مع التحركات الواسعة للقوات الحكومية اليمنية على الأرض يمثل نقطة تحول طبعا كبرى واستراتيجية في معادلات الصراع بالمنطقة، إضافة إلى أنه هناك تغيير في موازين القوى جذريا للقضاء تماما على تهديد الحوثيين وهذا يتطلب قراءة واقعية وموضوعية طبعا للمكاسب العسكرية المحتملة والتعقيدات الجيوسياسية المعقدة للملف اليمني. أنا أعتقد بأن وجود غطاء رادع ثقيل ودخول دول بحجم تركيا وباكستان بما تمتلكه من قدرات صناعية دفاعية متقدمة وخبرات عسكرية ضخمة وثقل إقليمي يغير تماما معادلة الرادع، فهو يرفع تكلفة أي استهداف للمملكة والبنى التحتية المدنية إلى مستويات لا يمكن لجماعة الحوثي أو الأطراف الداعمة لها تحمل تبعاتها. نعتقد أنه أيضا العمليات، أي عمليات إسناد عمليات برية أو بحرية والتنسيق مباشر مع وتنسيق أو أي تنسيق مباشر مع العمليات الواسعة التي تقودها القوات الحكومية اليمنية مثل استعادة السيطرة على مواقع حيوية كباب المندب والمخا وغيرها، يعني أن الحوثيين باتوا يواجهون صعوبات للمرة الأولى وهجوم منسق يجمع بين الغطاء الإقليمي المتكامل والضغط الميداني المحلي المتصاعد على جانب آخر. أيضا فهذا أيضا اتفاق مكة يرفع من الجاهزية والتكامل التقني ونشر القوات والقدرات العسكرية المشتركة وفق آليات الدفاع المشترك، ويعزز من منظومة الدفاع الجوي والإنذار المبكر وحماية الملاحة البحرية، وهذا يقلص بفعالية قدرة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أحداث أي اختراق استراتيجي. وهذا برغم طبعا أن هناك بعض التحديات التي أكيد أنها موجودة الآن يعني برغم هذه التحركات، يعني طبيعة حرب العصابات في اليمن والتعقيد الجغرافي هذا جانب يعني مهم يتم التغلب عليه من خلال هذا التحالف أيضا، إضافة إلى ما تمتلكه أيضا الميليشيات الحوثية من تكتيكات متأصلة في حرب الأماكن بالوهيرة والجبال والاعتماد على شبكات الأنفاق والأسلحة المخبأة، وهي حرب لا تحسمها عادة إلا يعني تحالفات لها يعني قدرة وكفاءة وخبرة في مثل هذه المواجهات. أيضا هناك أيضا بعض الصعوبات يمكن اللي هو الدعم اللوجستي الإيراني مما يجعل أي ضربات عسكرية يعني قد تكون صعب يعني توجيهها للحوثيين بسبب استمرار الدعم الخارجي الإيراني. كذلك هناك أيضا مخاطر أخرى تتمثل في أنه أي مواجهة مفتوحة قد تجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع بحلول يعني يحاول المجتمع الدولي والأطراف العاقلة ضبط إيقاعها مما يفرض على حلف مكة إدارة الردع بحذر شديد لتجنب الانزلاق إلى سيناريوهات كارثية تتجاوز الجغرافيا اليمنية. نعم.
6: وكيف سيكون رد فعل الأطراف الإقليمية الأخرى على هذه الخطوة برأيك؟
7: تفعيل الحلف والانتقال الفوري لنشر القوات والقدرات المشتركة داخل الأراضي السعودية يمثل زلزال جيوسياسي، ويعني بحسب طبيعة المصالح والاشتباك الجيوسياسي ستكون ردود الأفعال فعل الأطراف الإقليمية والدولية متباينة. مثلا إيران وحلفائها أو محور المقاومة هو الحوثيون لديهم قلق بالغ ومحاولة تقييم حجم المخاطر، تمثل الخطوة نقلة نوعية لمواجهة التهديدات من الحيز الدبلوماسي المحلي إلى إطار إقليمي صلب يضم دولتين وازنتين عسكريين تركيا وباكستان إلى جانب السعودية. كذلك قد تلجأ طهران إلى ضبط الإيقاع بحذر شديد عبر قنواتها الدبلوماسية لتهادي الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع حلف مكة، بينما جماعة الحوثي ستجد نفسها أمام مأزق استراتيجي حقيقي نتيجة تآكل عنصر مفاجئ وضيق خيارات استهداف العمق السعودي في ظل منظومة الردع والدفاع المشترك المتطورة. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة والغرب أنا أعتقد بأنه سترحب ترحيبا حذرا ومختلط بمشاعر متباينة من وجهة نظر تنظر واشنطن بارتياح إلى تقاسم الأعباء الأمنية والإقليمية وحماية حليفتها الاستراتيجية السعودية وتأمين الملاحة البحرية دون تورط عسكري أمريكي مباشر. في المقابل يراقب صانع القرار الغربي بقلق تنامي دور أمني إقليمي مستقل تقود قوى إسلامية كبرى السعودية تركيا وباكستان خارج المظلة الغربية التقليدية، مما يعكس تحول تاريخي في نظام أمني إقليمي متعدد الأقطاب في الشرق الأوسط. بالنسبة لإسرائيل طبعا تراقب التطورات بأعلى درجة من التوجس والارتباء والارتياب، خصوصا في ظل التقاطع الواضح بين الحسابات الأمنية السعودية وتركيا والباكستانية وسط حالة التوتر الإقليمي المتصاعد. ستركز تل أبيب على مراقبة قدرات التكامل العسكري أو هذا التحالف العسكري والدفاع الجوي الجديد عن كثب، حيث يشكل هذا حلف وزنا عسكريا هائلا في غرب آسيا، قد يعني يقيد حركة الملاحة الاستراتيجية يقيد حركة حرية الحركة الاستراتيجية لعدة أطراف إقليمية. طبعا على الجانب الآخر القوى الأسيوية طبعا تراقب دبلوماسيا بحذر مكتوم، لا سيما أن الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلامباد العضو الفاعل في الحلف والذي تولى أمانة الأمانة العامة يشكل حساسية خاصة لبعض الجيران الآسيويين، وستسعى نيودلهي إلى التأكيد من أن مسار هذا الحلف يظل محصورا في إطاره الدفاعية البحثية البحتة لحماية أمن الاستقرار الإقليمي ولا يتحول إلى تكتل هجومي مناهض لمصالحها. نعم.
6: وأسألك أيضا دكتور عن احتمالات أن تعيد مصر النظر في موقفها قريبا وتنضم إلى الاتفاق.
7: انضمام مصر وإعادة النظر في موقفها يخضع لتقديرات استراتيجية وسياسية معقدة، فعلى المدى القريب أنا أعتقد بأن الاحتمالية تبدو ضعيفة ومحدودة، فالقاهرة تفضل عدم الانضمام في المرحلة الأولى لأسباب دستورية وفنية وقانونية، فضلا عن رغبتها في دراسة أبعاد الاتفاق بدقة متناهية والاطمئنان إلى آلية عمله وطبيعة الالتزامات المترتبة عليه. أيضا احتمالية واردة أيضا من الممكن أن يكون في المدى المتوسط أن يكون هناك يعني أن تكون الاحتمالية واردة بانضمامها وغير مستبعدة، حيث أن تشير الدوائر الدبلوماسية إلى أن الباب مفتوح بحسب نصوص الاتفاق لأي دولة ترغب بالانضمام، وأن مصر منخرطة بشكل مستمر في نقاشات أمنية إقليمية، كما أن هناك محاولات ومسائل مستمرة من أطراف داخل التحالف مثل تركيا لضم القاهرة نظرا لثقلها، لا طبعا مثل تركيا أو السعودية لضم القاهرة نظرا لثقلها العسكري والاستراتيجي. على الجانب الآخر أيضا هناك يعني التزامات عسكرية تلقائية اللي هو بند الدفاع المشترك، هذا يتضمن بند مشابه للمادة الخامسة لحلف الناتو، وهو أن اعتبار أي هجوم على عضو يعتبر هجوم على الكل، قد تتحفظ مصر تقليديا على الدخول في التزامات عسكرية قد تجرها إلى صراعات إقليمية متشعبة في مناطق لا تقع ضمن أولويات أمنها القومي المباشر. كذلك قد يكون هنالك تشابك وتعارض المصالح والتشابكات الإقليمية والدولية، معضلة تركيا واليونان وقبرص تربط مصر علاقة استراتيجية واقتصادية وثيقة باليونان وقبرص شرق المتوسط في وقت توجد فيه حساسية وتوازنات معينة مع السياسة التركية. العلاقات مع الهند تعد الهند شريك تجاري واقتصادي واستراتيجي لمصر، وهي ما يتقاطع أيضا مع الحسابات المتعلقة بوجود أطراف. كذلك التوازن الخليجي تحرص مصر على الوقوف على مسافة متوازنة تحافظ على استقرار علاقتها مع مختلف الأطراف والقوى الإقليمية.
6: وما هي المخاطر الاقتصادية التي يشكلها هذا التصعيد على سوق الطاقة العالمي، طبعا في حال وقوع المزيد من الهجمات على البنية التحتية السعودية؟
7: لا شك بأنه وقوع المزيد من الهجمات على البنية التحتية السعودية أيضا فعلا يؤثر على البنية التحتية للطاقة في السعودية والاستقرار الاقتصادي العالمي وأسواق الطاقة الدولية، بحكم أن الدولة محورية وهي منتج موازن المنتج الموازن الأكبر ومصدر رئيسي لإمداد الطاقة النفط الخام عفوا. فمن هذه المخاطر أول شيء أن أي ضربات تستهدف منشآت الحيوية مثل مرافق معالجة الأنابيب أو محطة التصدير تؤدي إلى توقف مؤقت أو تراجع في طاقة الإنتاج والتصدير ويسبب حساسية لأسواق الأسواق المفرطة وينعكس فورا في قفزات حادة وعنيفة في عقود النفط العاجلة. أيضا تسبب الهجمات في إضافة علاوة مخاطر مرتفعة وثابتة على سعر البرميل، مما يشكل عبئا ماليا إضافيا مستمرا على الدول المستهلكة ويزيد تكاليف التأمين البحري وشحن النفط عبر الممرات الحيوية المرتبطة بالمنطقة. كذلك مخاطر ركود التضخم يعمل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بمثابة ضريبة غير مباشرة تفرض على المستهلكين والشركات حول العالم، يؤدي ذلك إلى ارتفاع يعني تكاليف الإنتاج والنقل عالميا، مما يدفع معدلات التضخم للارتفاع في الوقت ذاته يكبح نمو الاقتصاد العالمي دافعا نحو فخ ركود التضخمي. اضطراب السياسات النقدية العالمية تجد البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي نفسها من معضلة قاسية، فمن جهة تفرض صدمة التضخم الناتجة عن غلاء الطاقة ضغوطا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعا لمواجهة التضخم، ومن جهة أخرى قد يؤدي ذلك إلى خلق النمو إلى خنق النمو الاقتصادي وإحداث عمليات بيع واسعة في الأسواق المالية. كذلك ضغوط حادة على اقتصاد الأسواق الناشئة المستوردة للطاقة، تتضرر الدول الناشئة والنامية التي تعتمد كليا على استيراد الطاقة بشكل بالغ، تتسع عجوزات الموازنة وحساباتها الجارية نتيجة تضخم فترة الاستيراد.
6: دكتور سعد، هل يمكن لهذا التحالف أن يتحول في نهاية المطاف إلى حلف شمال أطلسي إسلامي دائم في الشرق الأوسط؟
7: رغم الصعوبة التي يكتشفها حلب مكة في بناء هياكلها المؤسسية من إنشاء أمانة عامة وتعيين أمين عام والانتقال مبكر نحو تفعيل بند الدفاع المشترك ونشر القدرات لمواجهة التهديدات الميدانية إلا أن تحوله إلى نسخة مطابقة إلى حلف شمال الأطلسي بالمعنى الكلاسيكي العابر للقارات، يظل محفوفا بتحديات جوهرية منها أنه يعني مثلا حلف الناتو يعتمد على اندماج عسكري وهيكلي شبه كامل وقيادة عسكرية موحدة والتزام قاطع بتدخل تلقائي جماعي ناهيك عن المظلة النووية الأمريكية الموحدة. في حلف مكة على الرغم من تبني بند الدفاع المشترك القاضي بأن الاعتداء على دولة اعتداء على الكل، فإن البيان التأسيسي وتفعيل اللجنة الاستراتيجية يؤكد بوضوح أن نشر القوات والقدرات يتم وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، مما يمنح كل دولة حق تقرير الموقف وحرية القرار السياسي والميداني، وهو ما يبعدها عن طابع الاندماج العسكري الكلي للناتو. كذلك يجمع التحالف ثلاث دول ذات مدارس عسكرية وتكنولوجية متباينة، السعودية بتسليح غربية، أمريكا متقدم أمريكي متقدم، تركيا بصناعة دفاعية وطنية صاعدة ومظلة أطلسية قديمة، وباكستان بقدرات شرقية وغربية وعقيدة نووية مستقلة. دمج هذه المنظومة بشكل عضوي ومستدام يتطلب عقودا من التوافق الفني والتقني، وهو أمر غير متاح حاليا بنفس كفاءة حلف الناتو. كذلك تقاطعات السياسة الخارجية والدبلوماسية، تتمتع الدول الثلاث بسيادات خارجية بسياسات خارجية مستقلة ومتباينة، أحيانا في ملف إقليمي في ملفات إقليمية ودولية عديدة. فكل من أنقرة وإسلام أباد والرياض حساباتها الخاصة مع قوى كبرى وإقليمية مثل إيران والهند والولايات المتحدة وروسيا، حلف الناتو يمتلك غالبا توجها استراتيجيا غريبا يعني غربيا موحدا في مواجهة أقطاب محددة، بينما يقوم حلف مكة على الشراكة الاستراتيجية الموحدة والربع العمليات والردع العملياتي الطارئ لا على الاستقطاب الأيديولوجي الشامل.
6: الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وفي ملفنا التالي، يتحدث الإعلام الأوروبي عن اعتزام حلف الناتو وضع استراتيجية عسكرية جديدة تحت اسم نظرية النصر، أشرف على إعدادها القائد الأعلى للقوات الموحدة للحلف في أوروبا الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكيفيتش. ترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق نصر سريع وساحق، طبعا في حال حدوث أي نزاع محتمل مع روسيا، وتعتمد الخطة بشكل أساسي على تعزيز القوات البرية في الجناح الشرقي للناتو، مصحوبة بموجات مكثفة من المسيرات رخيصة التكلفة، وأنظمة التوجيه تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتدمير مراكز القيادة والسيطرة لدى الخصم. عموما، للحديث أكثر حول أبعاد هذه الاستراتيجية وتداعياتها العسكرية والسياسية، ينضم إلينا الباحث السياسي والخبير بالشأن الأوروبي الأستاذ أكثم سليمان. أهلا بحضرتك أستاذ أكثم في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من تطوير الناتو عقيدة عسكرية تعرف باسم نظرية النصر بإشراف الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكيفيتش. تهدف هذه النظرية إلى تحقيق هزيمة خاطفة لروسيا في حال نشوب صراع محتمل. دكتور أكثم، كيف تقيم قدرة منظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية على تحييد التفوق التكنولوجي لحلف الناتو، خاصة في ظل اعتماده المتزايد على الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة الرخيصة؟
8: موضوع الهزيمة الخاطفة لروسيا كانت حلم جميع الغزاة أو الأعداء لروسيا، لكن تاريخيا روسيا دولة يصعب الاستيلاء عليها، تصعب هزيمتها بشكل خاطف، عادة تستطيل الأمور زمنيا ويسترد الروس تاريخيا مرة أخرى القدرة على أخذ زمام المبادرة. لذلك الموضوع من الناحية دعنا نقول التقنية العسكرية غريب بعض الشيء. الآن قدرات الروسية على التعامل إلكترونيا وبهذه الحروب الحديثة يعني على تحييد التفوق التكنولوجي لحلف الناتو، أكيد هناك أمور كثيرة تطور في روسيا قادرة على التعامل مع مثل هذه التطورات في حلف الناتو. صحيح أن الميزانية في الناتو أكبر بكثير من الميزانية العسكرية الروسية، لكن روسيا واضح أنها الآن في طور ما يسمى بالتصنيع والتطوير الحربي، الهام في الأمر الإشارة، لأن الموضوع ليس موضوع تكنولوجي بحت، يعني من يمتلك التكنولوجيا الأفضل. يعني في الحرب العالمية الثانية كان هناك تكنولوجيا ألمانية متفوقة، ومع ذلك عوامل النصر كانت لا تقتصر على التكنولوجيا بالنسبة للجانب الروسي، وأن طبعا يحتاج أي طرف إلى هذه التكنولوجيا.
6: في سياق الحديث عن عقيدة نظرية النصر المنسوبة للحلف، إلى أي مدى يؤكد هذا التوجه دليلا على صحة تصريحات موسكو السابقة بأن توسع الناتو شرقا كان منذ البداية وفي البداية هجوميا بحتا ومعاديا لروسيا؟
8: لا، الروسي لا يحتاج إلى من يشرح له أن من يقترب من الغرب ناتو أو نازية أو غير ذلك هو تهديد تاريخي. مرة أخرى دور التاريخ، لم يأتي الخير لروسيا من الغرب يوما أبدا، فبالتالي لا تحتاج روسيا الآن إلى الحديث كثيرا عن التطورات الجديدة أو نظرية النصر للناتو كي تثبت أن اقتراب الناتو من حدودها كان عملية هجومية. بالمناسبة وباختصار، يعني أكثر الأحلاف الهجومية خطورة هي الأحلاف الدفاعية التي تتوسع. الأحلاف الدفاعية الطبيعية لا تتوسع لا شرقا ولا غربا، هي مجموعة من الدول المتشاركة في فكرة. أما عندما تدخل دول أخرى أكثر فأكثر فأكثر، فعليك النظر إلى الخريطة ممن يقتربون.
6: وبرأيك ما هي الخطوات الاستراتيجية المتوقعة من جانب موسكو لتحييد المخاطر الناجمة عن نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية التابعة للناتو طبعا بالقرب من حدودها؟
8: الآن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تقاوم طبعا إلا بالذكاء الاصطناعي، إلا بالقدرة على اختراق مساراتها، تقنياتها، وسائل اتصالها. حسب ما هو متداول، فإن لدى الروس أنواع من القنابل توقف أي عمل لأي جهاز كهربائي أو لأمواج نقل معلومات أو غير ذلك. هنا نعم القضية تقنية بحتة، هل أنت قادر على ضرب هذه الإمكانية لعدوك أم غير قادر على ذلك؟ الاحتمال أكبر طبعا أن روسيا قادرة، وأن لديها أسلحة لم تعلن عنها بعد، كما يشير القادة الروس مرة بعد أخرى في هذا الاتجاه.
6: لماذا يبدو برأيك أن هناك فجوة في القراءة الاستراتيجية بين التحذيرات الروسية من استحالة الهزيمة العسكرية وبين السيناريوهات والمحاكاة الحربية التي تطرحها مراكز الأبحاث الغربية؟
8: بالنسبة للفجوة في القراءة الاستراتيجية، أولا أمر طبيعي، هناك الطرف والطرف الآخر، هناك المدافع وهناك المهاجم، ودائما كانت في التاريخ المهاجم يعتقد أنه والمدافع يؤمن بأنه سيدافع عن نفسه. فإذا الموضوع ليس غريبا كثيرا، لكن نعم هناك نقطة مهمة، يبدو أن هناك جهلا في الجانب الغربي بالطبيعة الروسية، بالفكر الروسي، بالشخصية الروسية، فيقيسون الأمور بمقاييس بلدانهم. مثلا في بلد أوروبي متطور، إذا ضربت الشبكة الفلانية أو سقطت المدينة العلتانية فهذا سيؤدي إلى سقوط الدولة أو إلى هزيمة عسكرية محكمة. ربما هم أيضا محكومون بأعمال عسكرية في الفترة في 30 سنة الماضية، كما في العراق وفي غيرها وفي ليبيا، من أمور مرت بيسر وسلاسة إذا استثنينا موضوع الإيراني القائم حاليا. فهم إذن على جهل بطبيعة روسيا. أما لماذا تحذر روسيا؟ أعتقد في محاولة للحيلولة دون وقوع الحرب. يعني روسيا ولو علمت أنها منتصرة فهي لا تريد ولا ترغب في أن ندخل في حرب مدمرة، لكن إذا ما دخلنا فيعتقد الجانب الروسي أنه بالتأكيد قادر على الانتصار، ولذلك يحاول أن يفهم الجانب الغربي أنه لا معنى لأن تدخل في معركة خاسرة.
6: وإلى أي مدى ترفع عسكرة الذكاء الاصطناعي وتفويضه بإدارة العمليات القتالية من احتمالات الخطأ التقديري الذي قد يؤدي إلى مواجهة عالمية غير مقصودة؟
8: طبعا مشكلة سوء الفهم بين قوسين بين الأطراف المتحاربة هي مشكلة قديمة، وتعرف في أكثر من مفصل تاريخي كان هناك شبه مواجهة نووية، الحمد لله لم تحصل، بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الخطر يزداد الآن أو يزداد اليوم مع دخول ما يسمى بالذكاء الصناعي والذي يعني يمكن ترجمته بالغباء الطبيعي. لا ننسى أن الذكاء كصفة إنسانية يعني يحتمل أكثر من مجرد تحديد الهدف أو غير ذلك، فيه ناحية إنسانية رغم كل شيء، رغم الحروب ورغم كل ما يجري في الحروب. ولذلك لدينا قانون حرب، ولدينا تعامل مع جرائم الحرب، ولدينا في النهاية إنسان يدخل يعاني ويخرج من هذه الحرب. لكن إذا سلمنا القرارات إلى آلات لا إنسانية لديها ولا تدخل ولا تخرج من الحروب، وإنما تنفذ برمجة وليس أوامر حتى برمجة بذاتها، فأعتقد نعم الخطر هنا شديد. وإن كنت أميل إلى فكرة أن الأطراف المتصارعة ستحاول وصل خطوط التواصل رغم كل شيء من أجل ألا يقع مثل هذا السيناريو المرعب والمرعب جدا.
6: نعم أستاذ أكسام، وأسألك أيضا كيف تفسر هذا التباين بين الخطط العسكرية المكثفة للناتو وتصريحات أمينه العام مارك روتا بشأن غياب مؤشرات على تهديد روسي مباشر؟ يعني هل نعيش سياقا دعائيا لتبرير زيادة الموازنات الدفاعية الغربية برأيك؟
8: أكيد هناك سياق دعائي، هناك إشكالية في الغرب، الشعوب الغربية لا تميل إلى الحروب، تعيش حالة ازدهار، لديها تجاربها التاريخية، فكي تحركها باتجاه الحروب تحتاج إلى نوع من خلق العدو أو غير ذلك، يعني أو لابتزاز الأموال كما يفعل أحيانا دونالد ترامب مع باقي أعضاء الناتو إجبارهم على دفع المال. الآن بالنسبة للموضوع الروسي تحديدا، نعم لم يقل من عام الناتو إن هناك، أو لم يقل كثيرون إن هناك مؤشر على تحرك روسي وشيك أو واضح أو غير ذلك، لكن في الخلفية هناك حديث دائم وتعامل دائم مع ما يسمى بالخطر الروسي. روسيا هي الدولة الوحيدة عالميا حاليا التي تواجه حلف الناتو عسكريا، لا توجد دولة أخرى في هذا الموقع. الصين تواجه اقتصاديا، ولذلك نعم الرؤية العامة لروسيا أنها خطر وأنها تفشل سياسات غربية تعارض المصالح الغربية، لكن أيضا نعم هنا وهناك تصدر تصريحات لتخفيف بعض الشيء من ربما سخونة الجبهات أو الاحتمالات بالحديث عن أنه لا توجد مؤشرات واضحة. لكن طبعا إذا كانت لا توجد مؤشرات واضحة فلماذا لا تتخذون الخطوات الصحيحة وتسعون إلى سياسة سلام؟ ذاك هو السؤال الذي لا يسأل.
6: وهل تشكل هذه الاستراتيجيات الحديثة نقطة انطلاق لسباق تسلح جديد برأيك غير مسبوق بين روسيا والغرب، ولكن هذه المرة في مجال خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة؟
8: خوارزميات الذكاء الصناعي أو التكنولوجيا الفائقة أو ما بعد الفائقة، هذا أمر قائم، يعني بدأ بالفعل، وهو ليس فقط بين روسيا والناتو، الصين أيضا موجودة، الهند والأخرى، الكل يتصارع في مجال التكنولوجيا للوصول إلى الحد الأعلى الممكن من القدرات الدفاعية أو الهجومية، وهو إن شئت نعم سلاح أو سباق تسلح جديد لكن من نوع مختلف يتناسب مع ما يسمى بالحروب الهجينة.
6: الباحث السياسي والخبير بالشأن الأوروبي الأستاذ أكثم سليمان، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى سوريا، حيث جدد سماحة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل تأكيده على استمرار الدعم لأهالي جبل الدروز والسويداء عبر إيصال أصواتهم إلى المحافل الإقليمية والدولية. كما دعا طريف قيادات الجبل إلى وحدة الصف والكلمة باعتبارها صمام الأمان لمواجهة التحديات المصيرية وانتزاع الحقوق. لمزيد من التحليل حول أبعاد هذا الخطاب وتداعياته الميدانية والسياسية، يمكن طرح أسئلة استراتيجية على خبير الشؤون السورية تتعلق بدلالة التوقيت وحساسية الروابط العابرة للحدود ومؤشرات الانقسام الداخلي في السويداء. طبعا لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الكاتب والخبير بشؤون الشرق الأوسط الأستاذ عطا نجيب فرحات. أهلا بحضرتك أستاذ عطا في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من توجيه زعيم الدروز في إسرائيل سماحة الشيخ موفق طريف رسالة جديدة لدروز السويداء السورية يتعهد بانتزاع الحقوق. استاذ عطا، كيف تقرأ قيام قيادة دينية لطائفة داخل إسرائيل بتوجيه رسائل دعم سياسي وحقوقي لمواطنين داخل دولة عربية أخرى مثل سوريا في حال عداء رسمي معها؟
9: نعم، سماحة الشيخ موفق طريف قام بتوجيه رسالة قبل يومين تقريبا، هي رسالة دعم لأهلنا في السويداء، وقال نحن معكم. هي عمليا الحالة المتكررة منذ سنوات طويلة، أبناء السويداء أو أبناء الجليل أو الكرمل أو الجولان أو لبنان في أو الأردن أو في أي مكان في هذا العالم المتواجدين فيه يرون أن الوقوف إلى جانب بعضهم البعض ودعم بعضهم البعض هو واجب، عمليا واجب ديني، واجب أخلاقي، واجب اجتماعي. لذلك عندما يتحدث عن هذا الدعم سماحة الشيخ موفق طريف عمليا هو يتوجه لإخوانه وأشقائه، لا يعتبر أنه توجه واخترق الحدود ولدولة عربية. حتى الآن لا يوجد دولة في سوريا ولا يوجد هنالك نظام في سوريا، هنالك مجموعات التي تحكم ومجموعات إرهابية، بالأمس فقط حتى رفعوا العقوبات عنها وأسماءها من قوائم الإرهاب. لذلك الجميع يعلم من يقطن في دمشق ومن يحكم دمشق اليوم. عمليا واجبنا الديني والاجتماعي، و هذا ما يراه سماحة الشيخ موفق طريف ويراه كل درزي، هو الوقوف إلى جانب إخوانهم ودعمهم في كافة المجالات.
6: الشيخ طريف تعهد بإيصال صوت السويداء إلى كافة المحافل الإقليمية والدولية. استاذ عطا، ما هي الأدوات والأنشطة الدبلوماسية الفعلية التي يملكها دروز إسرائيل للتأثير في الخارج؟ هل يمكن أن يشمل ذلك الضغط في أروقة الأمم المتحدة برأيك أو عواصم القرار الغربي؟
9: سماحة الشيخ موفق كان منذ اللحظة الأولى هو عمليا سفير وحامل رسالة لأبناء الطائفة في كل مكان. بعد المجازر حمل هذا الملف وانتقل به إلى سفارات العالم أجمع، كان في الاتحاد الأوروبي، كان في الأمم المتحدة، كان لدى سفارات الولايات المتحدة، لا في مجال حقوق الإنسان، في كافة مكاتب حقوق الإنسان، حاول بشتى المجالات أن يوصل هذه الرسالة وأن يوصل هذا الملف وأن يوصل الحقيقة ماذا جرى على الأرض من مجازر وانتهاكات، من حالات قتل وحالات اغتصاب وحالات اختطاف وحرق للمنازل وهدم للبيوت. كل ذلك، كل هذا الملف حمله سماحة الشيخ وانتقل به في جميع الأروقة الدبلوماسية في العالم، في كل مكان يستطيع أن يصل إليه كممثل لهذه الطائفة في الشرق الأوسط، هو يستطيع أن يصل إلى عدة مناطق وعلى عدة سفرات وعلى عدة أماكن لا يستطيع أي شخص آخر. لذلك حمل هذا الملف وكان في جولة كاملة أكثر من عام وهو يجول على هذه المكاتب حتى يستطيع أن يوصل فقط الدواء والغذاء لأهلنا المحاصرين في السويداء وليرفع الجور والظلم عنهم. لذلك عمل من خلال هذا الملف ومن خلال علاقاته مع عدد كبير من العواصم الدولية لإيصال هذه الرسالة، وأعتقد أنه نجح ونجح بشكل كبير أن يكون هنالك إيصال الصورة الحقيقية لما جرى داخل السويداء من مجازر وللإجرام الذي موجود داخل السويداء وللجرائم التي ارتكبت داخل السويداء.
6: من ناحية أخرى، كيف تنظر الحكومة السورية اليوم إلى هذا التدخل؟ هل يمكن أن يستغل هذا الخطاب الصادر من داخل إسرائيل لاتهام حراك السويداء بالعمالة أو التدويل المشبوه، مما طبعا يقوض شرعية مطالبه المحلية؟
9: حكومة دمشق التي عندما كانت تقصف مدنها، قصفت دمشق وقصفت مطاراتها، كانت تجلس مع الإسرائيلي وتساوم على الجنوب السوري، وأيضا باعت الجولان المحتل عام 1967. حكومة دمشق لا تستطيع أن تتحدث عن العمالة لأنها هي جاءت كحكومة عميلة ليس فقط للإسرائيلي، لكل من أوصلها إلى الحكم في دمشق. الدروز معروفون، أبناء السويداء معروفون، حافظوا على بيتهم، على أرضهم، على عرضهم، حافظوا على وجودهم في منطقتهم. لا يمكن اعتبار أن التواصل مع أهلهم في الجليل أو الكرمل أو الجولان موضوع عمالة. لا يمكن اعتبار أنهم طلبوا المساعدة من أشقائهم عمالة. لا يعتبر أنهم طلبوا الدعم عندما صمت العالم العربي والغربي والأجنبي، عندما صمتوا جميعا لا يمكن اعتبار الموضوع أنه هنالك عمالة لدولة قامت بمساعدتهم والوقوف إلى جنبهم. لذلك العمالة معروفة، من باع جولان ومن يبيع الجنوب السوري مقابل على أن يبقى في سدة الحكم.
6: تمت دعوة قيادات الجبل إلى وحدة الصف والكلمة. أستاذ عطا، ما هي خريطة الانقسامات الحالية بين القيادات الدينية والسياسية في السويداء، مثل التباين بين مشايخ العقل؟ ما العوائق التي تحول دون تحقيق هذه الوحدة؟
9: دائما المطلب هو وحدة الصف. قوتنا في وحدتنا، هذا أمر طبيعي. على أن تقول على أنه وحدة الصف أين الانقسامات وما هي الانقسامات الدينية والسياسية، لا يوجد هنالك انقسام بمعنى الانقسام. لربما هنالك عدة أمور في الأمور الداخلية وإدارة الأمور الداخلية، الأمور الأساسية وخاصة الخارجية. جميع أبناء السويداء على موقف واحد ضد حكومة الشرع، على المجتمع الدولي إسقاط حكومة الشرع، على المجتمع الدولي أن يعيد لأبناء السويداء حقوقهم وقراهم التي لا تزال حتى اليوم محتلة. لذلك لا يوجد هنالك أي انقسام. ربما في الأمور الداخلية، إدارة الشؤون الداخلية، هذه حالة طبيعية وموجودة في كافة المجتمعات، موجودة في كافة المناطق التي من الممكن أن تعيش أو تعيش حالة مثل حالة السويداء أو حالة طبيعية. يوجد هنالك آراء كيفية إدارة شؤون المحافظة بشكل داخلي، هنالك مجموعات التي تكون في الشؤون الداخلية وإدارتها. هذا الموضوع من الممكن أن تجد هنالك رأي هنا رأي هناك، وهذا هي مثل ما ذكرت حالة طبيعية. لكن السياسة الخارجية أو الشأن الخارجي والتوجه اتجاه حكومة دمشق هو أمر مفروغ منه بالنسبة لتسعة وتسعين بالمئة من أبناء السويداء. يوجد أصوات التي باتت اليوم موجودة في دمشق التي تنادي بأمور أخرى والاندماج مع حكومة الشرع بعد كل هذه المجازر. هذه الأصوات لا تعبر عن أبناء السويداء ولا تعبر عن 1% من أبناء السويداء.
6: أشار التصريح أيضا إلى الدعم بكل ما أوتوا من عزم وإمكانيات. ما هي طبيعة هذا الدعم تاريخيا وحاليا؟ هل يقتصر على المساعدات المالية والإنسانية، أم يمكن أن يتطور إلى دعم لوجستي لحماية أمن الجبل في حال حدوث أي تصعيد عسكري؟
9: الدعم أبناء السويداء هو دعم، سيكون دعم حقيقي. عندما كانت المجازر في السويداء، أبناء الجليل والكرمل والجولان اخترقوا السلك الشائك في مجدل شمس وعبروا الحدود، عبروا خط وقف إطلاق النار وأرادوا أن يصلوا إلى السويداء كي يرفعوا أجور وظلم عنهم، كي يشاركوا إخوانهم. عندما يشعر أبناء الجليل والكرمل والجولان بأنه هنالك مجزرة جديدة لا قدر الله سوف تجري في السويداء، لن يقفوا مكتوفي الأيدي ولن يسمحوا لأحد بارتكابها مجددا، ولن يسمحوا بهذا السيناريو أن يعود مجددا إلى السويداء. لذلك الدعم يكون بكافة الجهات وبكل الأشكال وبكل ما أوتوا من قوة، لن يتوقفوا عن هذا الدعم. السويداء هي بوصلة أبناء هذه الطائفة، وهذه البوصلة المتجهة دائما نحو السويداء. لن يسمحوا بأن تكون السويداء مرة أخرى هي منطقة للمعارك وللمجازر، لن يسمحوا بانتهاكات جديدة داخل السويداء. لذلك توقع أي شيء في حال أن يكون هنالك أي هجوم على السويداء لا قدر الله.
6: وأسألك أيضا، ما الذي يجعل هذا التوقيت بالذات حساسا لصدور مثل هذا البيان؟ هل هناك مؤشرات ميدانية أو تصعيد وشيك من جانب النظام أو الميليشيات الموالية له اتجاه السويداء استدعى هذا الاستنفار الخطابي برأيك؟
9: صدور هذا البيان لم يأتي لسبب يجري على الأرض، كان هنالك زيارة دينية، وخلال هذه الزيارة كانت كلمة سماحة الشيخ موفق طريف، لذلك لا يوجد هنالك أي تحرك حتى اليوم لميليشيات تابعة لحكومة دمشق التابعة للشرع على الأرض. هنالك دائما استنفار لدى أهلنا في السويداء، وهذا الاستنفار موجود يوميا وعلى مدار الساعة. نخاف لغة الغدر، نخاف أن يكون هنالك عملية أخرى دائما، لذلك يكون الحديث دائما عن هذا الدعم وهذا الموقف. نتمنى أن لا تتكرر المجازر، نتمنى أن لا يكون هنالك مجزرة جديدة، وكلنا ثقة على أن في ظل الوضع الذي تشهده المدن السورية والشارع السوري الذي بات على فوهة بركان، أن حكومة الشرع والشرع إلى زوال وراحلون، وعمليا سوف يكون هنالك سوريا جديدة، سوريا لأبنائها، سوريا مشرقة، سوريا تعيد الحق لأصحابه، سوريا تعيد لأبناء السويداء حقهم مقابل التضحيات التي قدموها على مدار أكثر من قرن من أجل سوريا وليس من أجل أنفسهم وحدهم.
6: الكاتب والخبير بشؤون الشرق الأوسط الأستاذ عطا نجيب فرحات، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: إلى أوروبا، وأثرياء يغادرون بريطانيا، حيث تواصل المملكة المتحدة فقدان أثرياء الأعمال في ظاهرة تحولت إلى مشكلة اقتصادية متصاعدة، إذ بلغت الثروة الإجمالية للأثرياء الذين غادروا البلاد خلال العامين الماضيين 160 مليار دولار. ذكرت تقارير إعلامية غربية أن معظم المغادرين رجال أعمال أجانب فقدوا الامتيازات الضريبية، وأن النزوح الجماعي أفقدها ثروة تتجاوز الثروة المجمعة للأشخاص المدرجين في المؤشر الذين لا يزالون يقيمون في المملكة المتحدة. وضمن أبرز الأمثلة على هذا النزوح، رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس الذي غادر بريطانيا متجها إلى إيطاليا والإمارات، فيما غادر رجل الأعمال المصري محمد منصور إلى مصر. للبحث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المحلل الاقتصادي الدكتور سمير رؤوف. أهلا بك دكتور سمير، ودعني أبدأ معك من يعني مواجهة المملكة المتحدة لنزوح حاد لرجال الأعمال فاحشي الثراء إذا جاز التعبير، الذين سحبوا أصولا بقيمة هائلة بلغت 160 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وفقا لتقارير إعلامية، إن الهجرة الجماعية للمليونيرات ناجمة عن الإصلاح الضريبي الصارم الذي أقره وزير الخزانة، والذي ألغى حوافز ضريبية طويلة الأمد للمقيمين الأجانب. طبعا اكتسب هذا الوضع صدى عالمي كبير بعد أن غادر أكبر المستثمرين في العالم بما فيهم الملياردران المصريان الشهيران ناصف سايرس ومحمد منصور لندن أخيرا. أعتذر لهذه الإطالة، ولكن تطلب الأمر توضيح كثيرا في هذا المجال. أسألك هنا، ما هي العيوب النظامية التي أدت إلى فرار كبار المستثمرين والمليارديرات من أوروبا التي كانت مستقرة في السابق بشكل جماعي؟
10: بالنسبة لخروج 160 مليار دولار من بريطانيا، احنا بنتكلم تقريبا على 120 مليون جنيه استرليني، ودول أموال المقيمين وليس أموال الأفراد البريطانيين بشكل كامل. بعض الأفراد البريطانيين نقلوا بعض استثماراتهم من يعني بريطانيا إلى أماكن أخرى أقل في منظومة الضرائب، أفضل بالنسبة لعملية الاستثمار. وطبعا من بعد يعني موضوع البريكز والاستفتاءات اللي حصلت على يعني انفصال بعض الأماكن، أثرت طبعا بالتبعية على الاقتصاد في بريطانيا. خروج ساويرس إلى الإمارات وإلى إيطاليا، هو مقيم بشكل يعني شبه دائم في سواء الإمارات أو إيطاليا، ده لا يقلل من شأن الاقتصاد البريطاني وعودة منصور إلى مصر مرة أخرى، وبالتالي هنا إن هو الأفضلية في عملية الضرائب لهذه المناطق من بريطانيا كمقيمين وليس أفراد من الشعب البريطاني.
6: ما هي التداعيات طويلة الأجل على الميزانية البريطانية برأيك، علما بأن أغنى نسبة 1% من السكان قد ساهموا بأكثر من ربع إجمالي إيرادات الضرائب في البلاد، في أي مجالات تحديدا برأيك؟
10: مسألة الضرائب إن 1% تقريبا من السكان اللي هم الأغنياء كانوا بيدفعوا حوالي ما يقرب من 25% أو 26% من حجم الميزانية اللي هي بتبلغ 340 تقريبا مليار جنيه استرليني. هم كانوا بيتحملوا متوسط 90 مليار جنيه استرليني، وبالتالي احنا بنتكلم على حوالي ربع الميزانية فقدت من هذه الحركة أو حركة الانتقال هؤلاء إلى أماكن أخرى، وبالتالي طبعا بيسبب عجز في الموازنة وعجز في الانفاق الكلي للدولة. وأعتقد أن احنا ممكن نشوف بعض الانفليشن أو يظهر معدلات تضخم كبيرة في الاقتصاد البريطاني مع انكماش، وبالتالي هنا زيادة الأسعار مع انكماش في الطلب كمان، وده هيعمل يعني مشكلة في الاقتصاد البريطاني قد يلجأ إلى عملية التيسير الكامل للفترة، وقد يحدث أزمات اقتصادية في الفترة اللي جاية. متوقع هذا الأمر في الاقتصاد البريطاني إذا استمروا بهذا النهج.
6: دكتور سمير، برأيك هل يعد إصلاح راشيل ريفز الضريبي الصارم مؤشرا على أزمة طويلة الأمد تواجه النموذج الاقتصادي الأوروبي برمته؟
10: الأرقام بتؤكد إن هم خرجوا من اقتصاد بريطانيا الأمريكي السعودي أصبح جذب الاستثمار الإماراتي، جذب الاستثمار دخلت مصر في جزئية الأموال الساخنة في الفترة الأخيرة وسرعة دورانها، وبعض الاستثمارات المباشرة سويسرا، بعض الدول اللي هي عندها مرونة أكثر في الضرائب، أفضلية أكبر في الضرائب، عملية تحسن مناخ الاستثمار داخل الدول تجتذب بعض هؤلاء، وابتدينا ان احنا نشوف مساله ان القوه في الاقتصاد قايم على عمليه المرونه الضريبيه، عمليه ان انا بعمل ضبط للموازنه العامه، وبالتالي انا بدور على دوله تقدر تاخد تستحمل استثماراتي وان هي تخليني داخل باريحيه شديده وخروجها سلس في الاموال اذا اردت استثمر فيها، وده اللي اصبح غير موجود في الاقتصاد البريطاني.
6: وما هي الدول الأوروبية الأخرى المعرضة لخطر هجرة مماثلة للأثرياء؟
10: طبعا في ظل مشكلة عدم اليقين اللي بتواجه الاقتصاد العالمي في الفترة حاليا، لكن في دول اللي هي مرصودة لعملية الارتفاع يعني أسعار الضرائب فيها أو متوسط أسعار الضرائب فيها، طبعا بنتكلم على ألمانيا، النرويج، فرنسا، بعض الدول أصبحت طاردة لهذا الاستثمار. الاستثمار بيدور على مسألة الضرائب المنخفضة والفايدة المنخفضة بحيث أنه يقدر يبقى في عنده مرونة كبيرة في عملية يعني الاستثمار وعملية البيع والشراء لمنتجاته، وبالتالي يقدر ان هو يستمر في الأسواق، وبالتالي اي تحرك بالنسبة للسياسة المالية او السياسة النقدية وارتفاع السياسات الضريبية او تغيراتها بشكل من حين لاخر، ده بيعمل طرد الاستثمار اذا كان بترتفع وجذب الاستثمار اذا كان بتنخفض. نفس الامر بيحصل مع الفايدة، وبالتالي احنا بندور على مرونة الاستثمار في الفترة الحالية في ظل عدم اليقين الحالي.
6: المحلل الاقتصادي الدكتور سمير رؤوف، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: إلى العراق، حيث لا يقتصر الجدل هنا حول حذف الأصفار من الدينار العراقي على تغيير شكل العملة أو تبسيط التعاملات المالية، بل يمتد إلى واحد من أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد العراقي، المتمثل بحجم الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف والأموال التي يحتفظ بها المواطنون في منازلهم بعيدا عن الجهاز المصرفي. يرى مراقبون أن المقترح يعود إلى الواجهة بوصفه خطوة قد تتجاوز حدود الإصلاح النقدي، وترتبط بمدى قدرة السياسة المالية والمصرفية على استعادة ثقة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأعاد وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند ملف تغيير العملة وحذف الأصفار إلى واجهة النقاش عقب إعلانه قبل أسابيع قليلة عن قرار حكومي بهذا الشأن، عازيا التوجه إلى معالجة قضية الأموال المنهوبة من مؤسسات الدولة والتي قدرت قيمتها بنحو 8 تريليونات دينار عبر جعلها خارج التداول وغير قابلة للاستفادة منها بعد إصدار العملة الجديدة. بهذا الصدد قال الخبير الاقتصادي يوسف العزاوي في حديث لسبوتنيك:
11: بداية موضوع حب في الأصفار هو إجراء يعني ليس جديد وليس وليد الصدفة. هذا الموضوع طرح كثيرا في الدورات السابقة، يعتمد يعني بالدرجة الأساس على سياسة وقرارات البنك المركزي. البنك المركزي هو صاحب السلطة العلوية في اتخاذ هذا القرار من عدمه، وكذلك اتخاذ الإجراءات البديلة لمثل هكذا إجراء. الموضوع ليس بالسهل كما يعني يروج البعض، وكما قلت ليس بجديد، يعني طرح أكثر من مرة في الدورات السابقة ولم يلقى الصدى لدى يعني الأروقة النيابية وحتى على مستوى الحكومة وعلى مستوى البنك المركزي، على اعتبار أنه هناك جملة تداعيات تترتب على قرار حذف الأصفار، وبالتالي قد يكون إجراء اقتصادي ضمن سياسة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، قد يكون إجراء تنظيمي يعني إدارة ورسم خارطة تدفق العملة النقدية، لكن هذا القرار بالتالي لن يكون سهلا ولن يكون يعني المضي به بين ليلة وضحاها. أكيد البنك المركزي يعني لديه مجموعة إجراءات سيتم المضي بها وسيتم العمل عليها بعد دراسات اقتصادية مستفيضة يعني أنه الوصول إلى مثل هكذا قرار كآخر الحلول التي يمكن تطبيقها.
12: وفي المقابل قال الصحفي الاقتصادي وسام الملة لسبوتنيك:
13: حذف الأصفار خطأ كبير قد ترتكبه الحكومة العراقية أو البنك المركزي، لأن تكدس العملة داخل البيوت هو ليس من أجل أنه وجود الأموال داخل المنازل، وإنما لعدم رضا الناس وعدم قناعة الناس بالأمور المصرفية، لذلك الناس تكنس أموالها داخل المصارف العراقية. أعتقد أنه في حال لجوء الحكومة والبنك المركزي إلى حذف الأصفار فهي كارثة بحق الاقتصاد العراقي. هناك جملة من الأمور ممكن أن تتخذها الحكومة لمعالجة موضوع الكساد الموجود داخل الأسواق العراقية، وأعتقد أنه الحكومة بعيدة ونفت هذا الموضوع في موضوع حذف الأصفار، وممكن معالجة الكثير من الأمور في حال بعيدا عن حذف الأصفار من العملة العراقية.
14: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
12: وإلى الشأن الإفريقي، حيث تتزايد الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان وسط دعوات لاستئناف التفاوض وفق توصيات الرباعية وإعلان جدة، في وقت تتباين فيه المواقف بشأن فرص نجاح هذه المساعي. يأتي البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي ليعيد ملف الحرب السودانية إلى واجهة التحركات الدولية، مع التأكيد على ضرورة وقف القتال وبدء مسار سياسي. يرى خبراء سودانيون أن أهمية البيان ترتبط بالجهات التي أصدرته، إلا أن نجاحه يظل مرهونا بوجود إرادة سياسية حقيقية إلى جانب ممارسة ضغوط ملموسة لوقف التدخلات الخارجية وتجفيف مصادر الدعم العسكري والمالي. بينما يرى مراقبون آخرون أن الجيش يمتلك أوراق قوة سياسية وعسكرية وقانونية تواجهه في المقابل ضغوط اقتصادية ودولية، في وقت تبقى فيه فرص الوصول إلى تسوية سياسية مرتبطة بقدرة المجتمع الدولي على معالجة أسباب استمرار الحرب. قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني الفريق جلال تاور في حديثه لسبوتنيك:
15: أولا هذا بيان مهم، طبعا ليس له مهم جدا له تقدير وله أهمية، خاصة أنه من دول تقود العالم الآن، إذا كانت الولايات المتحدة، إذا كانت المملكة المتحدة، إذا كان الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا، هي دول كبيرة طبعا لها تقديرها ولها مكانتها في المجتمع الدولي. أهم ما أشار إليه هو وقف القتال أو وقف الحرب، لكن شنو؟ يعني بدأ التفاوض وفق اتفاقية وقف توصيات الرباعية واتفاق جدة. مربط الفرس في هذا الموضوع هو اتفاق جدة. اتفاق جدة كان ينص بصريح العبارة على خروج الدعم السريع من الأعمال، الأعيان المدنية والمناطق المدنية وكذا، ولكن الدعم السريع تجاوز هذه النقطة وزاد عليها باحتلال المدن والحاميات، وواصل يعني في الطريق المضاد حتى إنشاء له حكومة يعني سماها تأسيس رغم أنها لم تجد الاعتراف من أي جهة، لكنه نوع من الإصرار في الطريق على السير في الطريق المخالف لاتفاق جدة، بزاد اتفاق جدة الأول. ثانيا يعني نقطة مهمة جدا أغفلها هذا البيان، وقف الحرب بسيط جدا جدا، إذا توقفت الدول التي تدعم الدعم السريع بالمرتزقة وبالأسلحة وبكل الإمكانيات التقنية الحديثة، وأصبح الأمر مؤكد ومعلوم لكل يعني بلاد الله ولكل خلق الله، أصبح معلوم بتقرير اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة، والتي سمت بالاسم في تقريرها الأخير الجهة التي تدعم دعم السريع وتقدم له الأسلحة وتقدم له المرتزقة، وقدمت الأدلة والبيانات التي تثبت ذلك. لعل هذه الدول كلها مجتمعة فرادة لها القدرة على وقف تدخل أو تدفق الأسلحة وتدفق المرتزقة واستمرار إشعال الحرب في السودان بواسطة جهة إقليمية معينة ومعروفة لهذه الدول بالذات، وهي لا يعني لا تريد أن تتحدث عنها ولا تريد أن تشير إليها، كأن المسألة تريد إيقاف الحرب فقط دون مساءلة من يشعل هذه الحرب ومن يوقف هذه الحرب ومن يسعر هذه الحرب ضد الشعب السوداني وضد إمكانيات الشعب السوداني وضد الدولة السودانية. هذه نقطة مهمة جدا، لا أعتقد أنهم لا يعلمونها، يعلمونها جيدا، ولكن يغضون الطرف عنها لأسباب خاصة بسياسات هذه الدول وعلاقتها مع هذه الدول الراعية والدعمة يعني استمرار الحرب في السودان. أما الحديث عن، وطبعا هذا كلام جميل جدا، يعني توصيات جدا، توصيات جدا.

0: عدالة كاملة لا تساوي بين الضحية والجلاد، ولا تغفل ما تم الاتفاق عليه في جدة. ون
1: من جانبه قال رئيس حراك النيل الأبيض في السودان أحمد بحر:
2: على هامش اجتماعات الأمم المتحدة تم إصدار بيان مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي. الاجتماع تم على وفق التوصيات رؤية الرباعية، وتحتمل إمكانية نجاح البيان المشترك الصادر عن القوى الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان على مدى توفر الإرادة السياسية لدى أطراف النزاع والضغط الدولي الملموس لوقف التدخلات الخارجية. هنالك بعض التحديات الميدانية التي تواجه المساعي بسبب تشبث أطراف القتال، القوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالمكاسب الميدانية وضعف الالتزام بالهدن السابقة من جانب جيش حكومة الأمر الواقع بورسودان. يكتسب البيان قوة إضافية لربطه بين وقف إطلاق النار الدائم واستئناف التفاوض ضمن مقترحات المجموعة الرباعية، والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات والسعودية ومصر وإعلان جدة، فضلا عن رفض أي هياكل حكم موازية تهدد وحدة البلاد. تفعيل وتوسيع نظام العقوبات الأممي ليشمل كامل السودان، وتفعيل قرارات مجلس الأمن مثل القرار 1556 والقرار 1591 لمراقبة حظر استخدام الأسلحة. تجفيف منابع الدعم الخارجي اللي هو بيتمثل في الضغط الجدي على الأطراف الخارجية المتورطة في إمداد أطراف الصراع بالسلاح والمعدات والدعم الآلي لتأجيج الحرب. المسار الإنساني الضاغط يتمثل في استخدام الممرات الإنسانية الآمنة عبر خطوط التماس والحدود كأداة لفرض خفض التصعيد. نجي لدور القوى المدنية اللي هو قيادة الحوار السياسي. تقع على القوى المدنية السودانية مسؤولية إطلاق وتشكيل جبهة حوار سوداني سوداني شامل ومستقل يحدد مستقبل الحكم ما عدا مشاركة النظام السابق المتمثل في الحركة الإسلامية. رفض العسكرة واللي هو بتمثل في بلورة رؤية واضحة للانتقال الديمقراطي السلمي بعيدا عن سيطرة أو تدخل الأطراف المسلحة أو الوصاية الخارجية المساندة. تجي لقيادة اللي هي القوات المساندة بتجي في قيادة جهود الإقاصة والمستجيبين المحليين لتخفيف المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها ملايين النازحين والمتضررين من هذه الحرب المستمرة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى أخبار سياسية متفرقة، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ليس مطروحا في الوقت الراهن. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا ذكر في وقت سابق خلال خطاب ألقاه في الأكاديمية العسكرية الأمريكية أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بالمفاوضات، مؤكدا أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي غير محتملة في الوقت الحالي بسبب مواقف الأعضاء الآخرين في المنظمة، لكنه وعد بتزويد كييف بضمانات أمنية. بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات الناتو في أوكرانيا مرفوض تماما من موسكو وينذر بتصعيد حاد. أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي ومعسكر الدغارير في منطقة جازان جنوب غرب السعودية باستخدام صواريخ باليستية. وفي السياق ذاته أعلنت القوات المسلحة التابعة للجماعة استهداف تحشيدات سعودية في معسكر الدغارير في منطقة جازان بعدد من الصواريخ البالستية، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ووصول سيارات الإسعاف إلى المواقع المستهدفة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في وقت سابق تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي لاعتداء استهدف مرافقهما مساء الاثنين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وإلحاق أضرار مادية. هنا نصل إلى نهاية حلقة بلا قيود، كنت معكم أنا

0: محمد جمعة. مستمعينا الكرام تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
2: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
1: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
4: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. مع حلول الذكرى 53 لحرب أكتوبر عام 1973 التي غيرت وجه تاريخ المنطقة، عندما أسقط الجيش المصري أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر بعد نجاحه في عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف المنيع وإعادة شبه جزيرة سيناء لأرض الوطن. وتخليداً لهذه الملحمة العسكرية ووسط استمرار الاحتفالات بهذه الذكرى العظيمة، نلقي الضوء خلال هذه الحلقة على أهم القرارات العسكرية والاستراتيجية التي كان لها دور جوهري في تحقيق الانتصار. فلا يزال توقيت انطلاق هجوم أكتوبر وتحديداً الساعة 2:05 ظهراً يثير اهتمام الباحثين والمؤرخين باعتباره واحداً من أبرز تفاصيل التخطيط للمعركة. فاختيار ساعة الصفر لم يكن قرارا زمنيا عابرا، وإنما جاء حصيلة حسابات عسكرية وفلكية وجغرافية وميدانية دقيقة استهدفت تحقيق أكبر قدر ممكن من المفاجأة وتوفير الظروف الملائمة لعملية العبور. وترتبط كواليس اختيار هذا التوقيت باسم المشير محمد عبد الغني الجنسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة آنذاك، الذي أعد دراسة تاريخية بتكليف من القيادة العامة. هذه الدراسة كتبت بخط اليد في كراسة مكتبية عرضت على الرئيس المصري الراحل أنور السادات، فأطلق عليها تحبباً اسم كشكول الجمصي، لتتضمن الوثيقة ليس فقط مقترحاً لموعد الهجوم بل دراسة عملية وعلمية شاملة تضمنت رصداً دقيقاً لشهور عام 1973 وأيامها وساعاتها. وعلى الرغم من أن التخطيط لحرب أكتوبر اعتمد على حسابات عسكرية وجغرافية وفلكية دقيقة، فإنه هدف بصورة أساسية للخداع الاستراتيجي للعدو من خلال إخفاء استعدادات الدولة المصرية للحرب وتضليل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن توقيت الهجوم. الأمر الذي وضع خطة الخداع الاستراتيجي ضمن أبرز نماذج التخطيط الاستراتيجي في التاريخ العسكري. خطة الخداع الاستراتيجي شملت أيضاً عدة مستويات، من بينها تضليل الرأي العام العالمي وإرسال رسائل طمأنة للجانب الإسرائيلي بأن مصر ليست مستعدة للحرب، إلى جانب المناورات العسكرية المتكررة واستدعاء القوات ثم تسريحها والإعلان عن زيارات خارجية لقادة عسكريين، فضلاً عن إجراءات أخرى هدفت إلى إبعاد الشكوك عن قرب اندلاع الحرب بحسب خبراء عسكريين. في هذا الصدد يمكن القول إن تحقيق عامل المفاجأة والمباغتة يعد أحد أهم العناصر الأساسية التي راعتها القيادة السياسية والعسكرية المصرية خلال عملية التخطيط والإعداد للعمليات الهجومية المصرية في حرب 6 أكتوبر. وقد اعتمدت خطة الخداع الاستراتيجية المصرية في جوهرها بحسب الخبراء على المزج بين جهود الأجهزة التنفيذية للدولة المصرية كافة وعلى رأسها وزارات الإعلام والخارجية والحربية قبل بدء العمليات العسكرية الفعلية بنحو 6 أشهر. وقد أثبتت وقائع المعارك الميدانية وحالة التخبط والتوتر التي شابت القيادة العسكرية الإسرائيلية في الأيام الأولى لبدء القتال أن تحقيق هذا العامل تم بطريقة احترافية، وأن خطة الخداع الاستراتيجي التي اتبعتها القيادة المصرية لتأمين سرية الاستعدادات المضنية لبدء معركة التحرير شكلت نقطة ترجيح أساسية حسمت نتيجة الحرب ومثلت نقطة مضيئة متميزة في التاريخ العسكري على كافة المستويات. هذا ما سوف نسلط عليه الضوء من خلال فتح أرشيف وثائق حرب أكتوبر، وتحديداً تلك الدراسة الشاملة التي أعدها رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة آنذاك المشير محمد عبد الغني الجمصي عن خطة العبور، وهي المعروفة بكشكول الجمصي. أرحب بضيفي هذه الحلقة من القاهرة، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، والأستاذ المؤرخ أحمد زايد مؤسس مجموعة 73 مؤرخين. مرحبا بكما، وأبدأ معك سيادة اللواء سمير فرج، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة 6 أكتوبر، وسؤالي عن الأهمية التاريخية والعسكرية التي يمثلها كشكول الجمصي كوثيقة لدراسة أبعاد الخطة الشاملة لحرب أكتوبر 73.
5: كشكول الجمصي، وطبعا السادات سماه كشكول الجمصي لأن الجمصي كان داخل بالكشكول ده يعدد عليه، لكن الحقيقي هو الكشكول ده بتاع صلاح فهمي نحلة، الرجل الذي قام كلف بدراسة هنيجم يوم ايه والساعة كام وشهر ايه، وبالتالي الكشكول ده بيحمل ليه هجمنا يوم 6 أكتوبر، لان ده كان يمثل عيد الغفران، عيد ديني عند اسرائيل، وكان ممنوع فيه الحركة، ولذلك اخترناه لان اسرائيل بتعتمد على التعبئة، فاذا احنا هجمنا يوم 6 أكتوبر وبعد تجيب التعبئة اللي بتمثل 60% من حجم الجيش الإسرائيلي مش هيتحرك، فبالتالي كان أحسن توقيت الساعة 2، لأن كان ده بيدينا فرصة من الساعة 2 للساعة 5 3 ساعات تعبر فيهم القوارب المطاطية، من الساعة 5 ينزل آخر ضوء الدنيا تظلم، إذا نفرد الكباري والدنيا ظلمة عشان العدو ما يشوفهاش وما ضرباش بالمدفعية، الساعة 9 يطلع القمر تبدأ تعبر الدبابات على الكباري. فحقيقي اليوم والتاريخ اللي هو تم في كراسة الجمصي اللي سميت جرنادة الجمصي لأن الجمصي كان دخل بيها للرئيس السادات، لكن هي حقيقي كانت منال، كراسة منال صلاح فهمي اللي هي بنت العميد صلاح فهمي هذا التوقيت، وعشان كده كانت هو التخطيط امتى نهجم الساعة كام ويوم ايه وبالتعاون مع السوريين.
4: ما الدور الذي لعبته الدراسة التي أعدها المشير محمد عبد الغني الجمصي في تحديد موعد انطلاق حرب أكتوبر؟
5: بص، المشير الجمصي هو اللي عمل تخطيط الحرب بالكامل، كانت اسمها الخطة جرانيت المعدلة، لكن ما خطة العبور اللي هي اقتحام القوات اللي عبرت عن السويس واقتحام خط بارليف، ده كان اسمه التوجيه 41، عمله الفريق سعد الشاذلي، فده عمل جزء من الخطة، لكن الخطة كلها بتتعمل برئيس هيئة العمليات وبيصدى عليها بعد كده الفريق سعد الشاذلي، وتتعرض بعد كده على المشير أحمد اسماعيل كان وزير الدفاع، ثم تعرضت في النهاية للتصديق على الرئيس السادات بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
4: هذه الخطة تختلف عن خطة المآذن العالية؟
5: المآذن العالية هي أول خطة اتعملت بعد ما عملنا الخطة الأولانية اسمها الخطة 200 اللي هي الدفاعية، عشان كان قبل كده ممكن الإسرائيليين يقتحموا قناة السويس ويهددوا القاهرة، عملنا الخطة الأولانية الدفاعية 200، بعد كده كانت أول خطة للعبور اسمها المآذن العالية، تطورت إلى جرانيت وجرانيت 1 و2، والمعدلة ليه كانت بتتطور؟ لأن العدو كان معلومات بتبقى أكتر، كنا بنجيب أسلحة كل شوية أكتر، عرفنا ان القناة السويس 200 متر عرض، كنا الاول بنشتغل على التكتيك الروسي ما كانش ينفعنا، بل لما درسنا قناة السويس مساحتها التيار بتغير كل 6 ساعات الساتر الترابي، فبالتالي عدلنا الخطط الى ان وصلنا للخطة جرانيت المعدلة.
4: قرار اختيار ساعة الصفر كان نتيجة مباشرة لعملية تخطيط عسكري واستخباراتي معقدة ولم يكن مجرد قرارا عابرا، كيف برأيك؟
5: القرار ده اتخذ في تقريبا في اغسطس 73، وكان بالتنسيق مع الجانب الروسي السوري، لان السوريين كانوا هيهجموا معانا برضو في نفس التوقيت، كان قدامهم مانع خندق مضاد للدبابات حفروه الاسرائيليين، واحنا نسقنا مع السوريين ان الساعة 2 الظهر مناسب لنا نعبر قناة السويس بالقوارب ونعدي الناحية التانية ونعمل رأس كوبري، ومع السوريين ايضا يقتحموا الخندق المضاد للدبابات اللي عملينه الاسرائيليين، وبالتالي التوقيت الساعة 2 ده كان مناسب لمصر وسوريا، لكن احنا اللي اخترنا التوقيت ده الساعة 2 ويوم 6 اكتوبر.
4: ما الدور الذي قام به السوريون بالضبط على ذكر سوريا سيارة اللواء؟
5: السوريين كان قدامهم يحرروا الجولان، واحنا كان قدامنا نحرر سيناء، احنا حررنا سيناء والسوريين ما قدروش يحرروا الجولان.
4: وبما يفسر هذا عسكريا، ما تفسيرك انت لهذا؟
5: كفاءة الجيش، السوريين اول ما اقتحموا الحدود بتاعة الجولان وخدوا نص الجولان، العدو الاسرائيلي قام بهجمة مضادة ورجعوهم تاني واستولى اسرائيل على الجولان، ولحد دلوقتي معاهم وضموها لاسرائيل. عشان كده احنا في مصر بنفتخر ان احنا الدولة اللي استعدنا ارضنا بالكامل، مفيش شبر محتل، لكن سوريا الجولان خدوها الاسرائيليين، الضفة الغربية خدوها الاسرائيليين، ولحد دلوقتي بيبنوا فيها المستعمرات، لكن عشان كده احنا فخورين بالجيش المصري انه حضر ارضنا ومفيش شبر متاخد من ارض مصر.
4: اعود الى اختيار الساعة 2 ظهرا والاستقرار على انطلاق الحرب في هذا التوقيت، كيف حسم الخلاف التكتيكي بين القيادة المصرية والسورية على موعد الهجوم؟ لان السوريين كانوا قد طلبوا موعدا اخر وهو الهجوم في ساعات الاولى للفجر.
5: هم طلبوا الهجوم في الفجر، قلنا لهم لا الهجوم في الفجر مش هينفع، احنا كان الهجوم الساعة 2 عشان يبقى كمان الشمس في ظهرنا، واقنعناهم وخلاص واتفقنا على الهجوم الساعة 2. هم كانوا طالبين الفجر اول ضوء دايما، واحنا قلنا لهم اول ضوء هتبقى الشمس في عينينا لانها طالعة من الشرق، فقلنا لهم ناخد الساعة 2 يبقى الشمس في ظهرنا، ومن الساعة 2 للساعة 5 تقدر تعبر المعابر اللي هم قصدي القوارب، وبعد الساعة 5 بينزل آخر ضوء يبقى الدنيا ضلمة نفرد الكباري وبعد كده نكمل يعني، لكن اتفقنا معاهم يعني.
4: هذه الاعتبارات السياسية والاستراتيجية إذن والعسكرية سيرة اللواء التي بناء عليها قرر الرئيس السادات اختيار هذا الموعد للهجوم؟
5: طبعا انت بتختبر الموعد ده مناسب لكل الظروف يعني، وبعدين كان 10 من رمضان، فالإسرائيليين قالوا معقول المصريين والسوريين هيهاجموا هم صايمين؟ فدي كانت أحد الحاجات المشجعة لكده.
4: كيف ساهمت المرونة والتنسيق المشترك على المستوى السياسي والعسكري بين مصر وسوريا في إنجاح العمليات العسكرية المشتركة؟
5: في البداية اللي احنا هاجمنا في توقيت واحد، ودي كانت ضربة كبيرة لإسرائيل، إن إسرائيل فجأة لقت جبهتين بتفتحوا عليها، الجبهة السورية في الجولان والجبهة المصرية في سيناء، فكانت جيشها مشتت بيضرب ضربة في جولان وضربة في مصر، ودي احد حاجات نجاح الهجوم يوم 6 اكتوبر انه كان هجوم مصري وسوري في نفس الوقت.
4: توقيت الهجوم هنا سيرة اللواء توقيت غير تقليدي كما اشرت سيادتك، غير تقليدي في الحروب، الى اي مدى ساهم اختيار هذا التوقيت في ارباك اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية؟
5: ارباك كبير جدا طبعا، لان المخابرات الاسرائيلية ما كانتش مصدقة المصريين والسوريين هيهجموا في رمضان وهم صايمين وبنبقى تعب، فدي كانت مفاجأة بالنسبة لهم، كانت إرباك، لأنه لما جاي عبق الاحتياطي كان دعيد ديني ممنوع الحركة، فالتوقيت كان رائع بالنسبة للجانب المصري والسوري.
4: هذا على الرغم من أن الإسرائيليين أبلغوا بهذا الموعد؟
5: والله في ناس أبلغوهم، لكن في للأسف طبعا حد بلغوهم، وإحنا أحد الجواسيس قلنا لهم أن الهجوم هيبقى الساعة 6 آخر ضوء، ولكن جولدا مير كانت يعني عندها أخبار مؤكدة من وزير الخارجية الأمريكي إن مصر مش هتهجم، ولذلك لما نشوف الفيلم بتاع جولدا اللي عملته هوليود وده قصة حقيقية الساعة 2 الظهر في تل أبيب وجولدا مير مع مجلس الوزراء وسفارات الإنذار بتضرب في الفيلم ده فيلم حقيقي قالت إزاي كده إن كيسنجر قال لنا الهجوم ده مش هيتم مصر مش هتهجم ما عندهاش أسلحة هجومية فدي كانت مفاجأة بالنسبة لهم طبعا.
4: ما المزايا العسكرية والاستراتيجية التي حققها عنصر المفاجأة مع اختيار توقيت غير تقليدي للهجوم واختيار يوم الغفران أو يوم كيبور وهو عيد عند الإسرائيليين لتنفيذ هذا الهجوم؟
5: إن حققنا إن إحنا هجمنا والعدو الإسرائيلي مش قادر يعمل التعبئة عنده اتأخرت يوم فبالتالي ادتنا فرصة إن أنا بهجم والقوات اللي موجودة قليلة فدي حققت مفاجأة كبيرة زائد حققت نجاح العملية الهجومية والعبور إحنا عبرنا والعملية كانت صعبة انت بتعبر من غير دبابات فرد مشاة بيقاتل بالاربيجي والكلام ده ضد الدبابات الاحتياطي فدي حققت لنا ميزة كبيرة جدا طبعا.
4: لو حدثتنا عن دورك الشخصي في هذه الحرب سيادة اللواء حيث كنت من أبطال هذه الحرب أو المشاركين فيها.
5: أنا كنت ضابط بعمل في غرفة القيادة لم أكن بطل أنا كنت برسم بوضع الخطة أو برسم الخطة على خريطة العمل في مركز القيادة الغرفة اللي كان فيها رئيس السادات والمسير أحمد إسماعيل وزير الدفاع الشاذلي رئيس الأركان والجمصي رئيس هيئة العمليات وأنا كان دوري أن أنا بشتغل على الخريطة اللي موجودة قدامهم اللي بيشوفوا الموقف كل دقيقة أو كل ثانية باخد الموقف من الجيوش برسمه على الخريطة عشان تبقى واضحة للقادة.
4: أنت كنت شاهد عيان على هذه الحرب كيف تقيم الخلاف الذي حدث بين الرئيس السادات والشاذلي؟
5: بص أنا مش عايز أتكلم في الكلام ده كتير أنا شاهد عيان وأنا الوحيد اللي قعدت في كلها وشايف كل حاجة إنما كل واحد من وجهة نظره كانت سليمة هي اختلافات في الرأي هو الرئيس السادات كان وجهة نظر والشاذلي كان له وجهة نظر عسكرية والسادات سياسية إنما هذا الكلام لا يمنع إن كل واحد منهم بطل عظيم اتخذ قرار وشارك في هذه الحرب.
4: سيرة اللواء هل فعلا كانت هذه الحرب حرب تحريك وليست حرب تحرير؟
5: هو طبعا لما السادات بعت لكيسنجر حافظ إسماعيل والكلام ده موجود على التلفزيونات وأنا بذيعه في كل مقابلاتي كيسنجر قال له أنت قال لحافظ إسماعيل لما راح له من طرف السادات قال له you need a hot place لازم المنطقة تتحرك وبالتالي قمنا بالعملية الهجوم عشان نحرك وبقالنا 6 سنين لا سلم ولا حرب فبالتالي احنا حركنا الامور وهجمنا ولقنا العدو الاسرائيلي درس وعرف العدو الاسرائيلي ان مصر ليها جيش قوي ما عادش زي 67 وبالتالي قبل انه يعمل اتفاقية سلام وإلا هو كان عارف كنا هنكمل لو كنا كملنا بهذا الجيش اللي دمر خط برليف وصد القوات الإسرائيلية كنا هنكمل فعشان كده هو وافق على اتفاقية السلام بعد كده.
4: بعد 53 عاما على حرب أكتوبر كيف تنظر إلى قوة الجيش المصري وجاهزيته والتحديات التي أمامه؟
5: احنا النهاردة يعني نبص يعني التقارير العالمية جلوبال فاير باور اللي احنا كلنا بنسمع منه رانكينج بتاع تصنيف القوات المسلحة في العالم احنا اقوى جيش عربي اقوى جيش افريقي تاني جيش في المنطقة واحنا يعني السيسي من يوم ما جه نوع مصادر السلاح عشان ما يبقاش كل سلاحنا من امريكا النهاردة عندنا سلاح من كل حتة جيشنا قوي احنا مش عايزين حرب الاستراتيجية مصر هو السلام خير استراتيجي عايزين نقل في سلام عشان ننمي بلدنا ونكبرها لكن لو حد حاول يهرب أو يقرب ويهدد الأمن القومي المصري عندنا كيس قوي يستطيع أن يرد.
4: شكرا للخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج.
1: أهم القضايا العربية والدولية تتابعونها عبر أثير إذاعة سبوتنيك على الموجة FM عبر الموجات 93.6 في لبنان و93.3 في سوريا و92.5 في ليبيا وعبر موقعنا الإلكتروني.
4: وأرحب مجددا بالمؤرخ الأستاذ أحمد زايد مؤسس مجموعة 73 مؤرخين. أستاذ أحمد من منظور التاريخ العسكري هل يصنف كشكول الجمصي ضمن أهم الخطط العسكرية الاستراتيجية في التاريخ مثل إنزال نورماندي مثلا في الحرب العالمية الثانية؟
6: كشكول الجمصي ده المحصلة لعمل مئات الضباط والجنود في هيئة عمليات القوات المسلحة للإجابة على السؤال اللي كان طرح الرئيس السادات اختيار التوقيت. فهنا نشأ هيئة العمليات، ابتدت تدور التوقيت الأحسن، احنا الشروط المناسبة لينا، عايزين المد يبقى عالي عشان الكباري تتعمل، عايزين الليل يبقى في الأول الليل ما فيش قمر عشان يعني فرد الكباري، في آخر الليل يبقى القمر بدر عشان يبقى فيه إضاءة كافية لعبور الدبابات فوق الكباري، عايزين إن الصعيد تبقى في حالة نوم تام بيعطل فيه المحلات وركوب السيارات، وممنوع يتفرجوا على التلفزيون، وممنوع يتفرجوا يسمعوا الراديو. فدي طبعا ظروف مهيئة جدا. فدي كانت عبارة عن دراسات كثيرة اتعملت، شملت برضو تحركات العمارة الصناعية الأمريكية فوق خط الجبهة عشان عمليات الحجز، شملت أيضا اختيار اليوم المناسب والساعة المناسبة. وهنا جدير بالذكر ان كان المصريين او احنا المصريين كان مناسب لينا ان احنا نهجم قبل اخر ضوء اللي هو في حدود الساعة 6 بالليل عشان تقدر القوات تعمر وتحتمي بالظلام قبل الهجوم المضاد الاسرائيلي. وسوريا كانت عايزه تحارب قبل اول مع اول ضوء عشان تبقى الشمس في عين القوات الاسرائيليه، فيكونوا هم شايفين الاسرائيليين والاسرائيليين مش شايفين هم مين. فدي كانت احد الحاجات الصغيره جدا اللي كانت في كشكول الجمصي تعمل عليها دراسات كثيره عرفنا بعد كده، وتعمل عليها ابحاث، اتعمل عليها اختيارات للتوقيت ووسيلة التعامل واليوم المناسب.
4: الخطة الشاملة التي أعدها المنشير الجمصي التي تضمنت دراسة عسكرية وفلكية وجغرافية، كيف ساهمت في تحقيق مفهوم الخداع والمفاجأة الاستراتيجية للعدو في حرب أكتوبر؟
6: قبل حرب أكتوبر 73 كانت كل المعارك إما بتبدأ مع أول ضوء أو مع آخر ضوء. الفرق إيه؟ أنا لو أنا جيشي قوي أنا أبتدي مع أول ضوء مع بداية الفجر، يبقى عندي اليوم كاملا اقدر فيه ان انا احارب واحقق اهدافي. لو انا الجيش ضعيف عايز احتمي بالظلام ابدا الحرب واخلي تحرك قواتي في الظلام، اقدر اوصل لنقاط مناسبه علشان اقدر ان انا اتحكم في سير المعركه واحافظ بالمبادئه بتاعتي. كشكول الجمصي هنا، ويعني انا بحب دايما ان انا اضع الامور في نصابها، ان انا كان رئيس هيئه العمليات الجمصي ورئيس الاركان فيصل الشاذلي، لكن كان تحتيهم عدد كبير جدا من الضباط المتخصصين المتميزين في اداره العمليات، فلا يمكن اخفال دور الناس اللي معاهم. طيب نرجع تاني، في ضمن خطه الخداع كانت الكشكول الجمصي بيلجا الى اختيار التوقيت المناسب جدا اللي بيتعطل فيه الحياه في اسرائيل بشكل كبير جدا، اللي هو يوم الغفران. فلما انا اختار يوم زي كده والظروف بتاعتي تبقى مهيئه واضحي بظروف تانيه معينه، فده كان بيفرق معانا جدا جدا جدا في تحقيق النصر وفي تحقيق عنصر المبادئه والمفاجاه ضد العدو.
4: طيب انتم كمؤرخين عسكريين كيف تفسرون نجاح الخطه المصريه في الحفاظ على عنصر المفاجاه رغم استمراره في تنفيذ المناورات العسكريه قبل الحرب؟
6: المصادر الإسرائيلية بتقول إن هم لم يفاجئوا، كانوا عارفين معاد الحرب وبلغوا من الحرب يوم 6. هم ما كانش ده أول إنذار ديهم، ده كان في إنذارات قبل كده من الملك حسين ضمن خطة الخداع المصرية. فالمرة دي كان سيفي زمير مدير الموساد بيراقب الاجتماع ده عبر الكاميرات السرية، وقال لهم بعد الاجتماع ده مش أول تحذير، التحذير اللي فات كلفنا الملايين الشيكلات، فده تحذير مش مؤكد برضه. فكانت عنصر المفاجأة يعتبر كاملا تكتيكيا وتعبويا واستراتيجيا، ان هو ما قدرش ان هو كل اللي عمله ان هو قدر ان هو يستدعي جزء من احتياطه. وطبعا القارئ والمتابع ممكن ما يبقاش عارف ان اسرائيل كشعب قليل، فعندها تعتمد على الاحتياط كجزء كبير جدا من استراتيجيتها الدفاعيه والهجوميه، فكان لازم يستدعي الاحتياط. طب استدعاء الاحتياط ده كان هيتم ازاي؟ عادة بيتم عندهم عن طريق كلمة شفرية بتتقال في الراديو او في التلفزيون، والناس تعرف الضباط والعساكر ان هو تم استدعاء الاحتياطي ويروحوا. طب يوم عيد الغفران مفيش، ممنوع ان الناس تشغل التلفزيون، ممنوع ان الناس تشغل الراديو، ممنوع اي وسيلة من الوسائل دي. فتم الاعتماد على ضباط عمليات بيتموا بيحاولوا يستدعوا الاحتياطي بشكل بالمرور على بيوت الناس ان هم يستدعوا الاحتياطي، او ان هم كانوا بيلجأوا ان هم في الاذاعه او في مكبرات الصوت ان هم يخلوا الاحتياطي يستدعى. فهنا ده جزء مهم جدا من انت خدت ما قدرتش تستدعي الاحتياطي، وكانت مفاجاه تكتيكيه على خط القناه ومفاجاه تعبويه ان هو ما قدرش يدفع الاحتياطيات بتاعته لخط القناه، مما سهل من العبور رغم طبعا ضراوه المقاومه واقتحام قناه السويس والعقبات بتاعتها، لكن كان افضل بكتير من لو كان الاحتياطي موجود.
4: وما هي الاعتبارات السياسيه والاستراتيجيه والعسكريه التي بناء عليها قرر الرئيس السادات اختيار هذا الموعد للهجوم؟
6: هو كشكول الجواسي كان محدد ميعادين، ميعاد في مايو 73 وميعاد في اكتوبر طبقا للظروف المهيئه لينا. اختيار التوقيت كان بناء يعني اختيار توقيت اكتوبر كان بناء على زيارة للوفد المصري لسوريا لوضع الرتوش الأخيرة على خطة موحدة تحت قيادة المشير أحمد إسماعيل، كان ساعتها الفريق أول قائد الجبهة المصرية والسورية. التنسيق طبعا ده كان قبل الحرب، ولغاية مع بعد مع بدء أول طلقة اختفى التنسيق ده هو. لكن يظل المهم بالنسبة لنا ان اختيار التوقيت، عمرك ما شفت ان المعركة بتبتدي الساعة 2 الظهر، حرب في نص اليوم، ده برضو وجود عنصر من عناصر المفاجأة. والتكتيكات المتبعة طبعا والحلول السحرية البدائية جدا اللي سهلت لنا تسلق ساتر الترابي وفتح ساتر الترابي وإسقاط ومحاصرة خطوط حصون خط بارليف.
4: هل من المتوقع إعادة نشر كشكول الجمسي باعتباره وثيقة من وثائق حرب أكتوبر؟
6: هو لغاية دلوقتي كشكول الجمسي لم ينشر منه إلى صفحة أو اتنين بالكثير جدا، مش عن طريق رسمي للأسف، لكن من المتوقع أنه خلال يعني أتمنى خلال السنة دي تنشر قوات مسلحة كشكول الجمسي لما فيه من عبرة باستخدام العلم في اختيار التوقيتات بشكل دقيق جدا وبشكل مناسب وتبقى لقدرات القوات المسلحة المصرية اللي كانت تعتبر أضعف بكثير جدا جدا جدا من قدرات الجيش الإسرائيلي. فما اعتقدش ان هو هيتم نشره قريب، سواء هو او التوجيه 41 الشهير للرئيس للفريق سعد الشاذلي.
4: استاذ احمد، ومن وجهه نظرك هل تاريخ اكتوبر كتب بشكل امين ودقيق ام لم يكتب بعد؟
6: الجزء العالمي فيما يخص الجزء العالمي بعد سنه 74 كل الكتب الاسرائيليه والغربيه تبنت فكره ان اسرائيل خسرت اراضي من مصر، لكن هي كسبت اراضي مماثله في سوريا، فالحالة تعادل بالنسبة لإسرائيل. مصر انتصرت، إسرائيل متعادلة، وسوريا خسرت ما حققوش أهدافهم من القتال. لكن مع دخول عصر الإنترنت وبداية من سنة 2000 مثلا وظهور السوشيال ميديا بعدها، وإن أي حد ممكن يكتب أي حاجة ويوصلها لعقول الناس بدون رابط أو ضابط أو بدون رقابة، ده حقق أدالهم الجزء الغربي وجزء الصهيوني طبعا مجال كبير جدا أنهم ينشروا صور. بص كنا قريبين من القاهرة وهكذا، وده كان طبعا كلام غير حقيقي لأنهم بيداروا سوقاتهم وبيحاولوا أنهم يعملوا من الثغرة نصر وهمي تلفزيوني ليهم يرفع رأسهم قدام شعبهم. فهنا الأمور توسعت في اتجاهات بقى مختلفة لتشويه تاريخ الحرب والكلام ده. بالنسبة لمصر ما تم نشره هي مجرد مذكرات، بعضها موافق عليه من السلطات والبعض الآخر غير موافق عليه، لكن أولا أخيرا هي مذكرات شخصية وليست كتب مرجعية نهائية كمصدر رسمي للدولة.
4: وما الذي تقوم به مجموعة 73 مؤرخين على هذا الصعيد؟
6: احنا معتمدين من تولينا من سنة 2008 على تاريخ البطولات من فم الأبطال نفسهم. الفم البطل بناخد قصته بنسجل معاه سواء صوت وصورة أو صوت بس، وبننشرها على بعض المنصات، عندنا الموقع الرسمي، عندنا منصات السوشيال ميديا بتاعتنا، فبنقدر نقدر نوصل للناس بطولة الأشخاص اللي بنسجل معاهم، رغم ان هي يعني بتبقى حاجات كبيرة جدا ممكن تتعمل افلام وممكن تتعمل مسلسلات، لكن جزء كبير جدا من الشباب مش عايز يقرا، عايز المختصر، عايز فيديو مش طويل. الحاجات دي كلها بتأثر على وصول المعلومة للشباب المصري والشباب العربي بشكل دقيق.
4: لكن هل أدركتم عددا من أبطال حرب أكتوبر قبل وفاتهم؟
6: احنا مسجلين مع حوالي 1000 بطل، وتقريبا كل أسبوع بنسجل مع بطل أو اتنين. لسه في أبطال كتير جدا جدا، يكفي أن أنا أقول لحضرتك أن الساعة الأولى في العبور عبر 3000 جندي وظابط، بعد 6 ساعات كانوا 80000 جندي وظابط، والمفروض أن احنا عندنا 80000 قصة تقريبا، فإحنا يعني نعتبر لسه في البدايات. ومش معظمهم، نسبة كبيرة جدا جدا جدا منهم، لكن ربنا يبارك في صحتنا نظل حيا بنحاول نسجل معهم، بنحاول ان احنا نعرفهم حقيقي ما يعرفوهاش عن تاريخهم. في سبيل ان احنا ضمن معركة الوعي اللي احنا بنقودها من سنين، ان احنا بنوعي الناس بالمؤامرات والمخططات اللي حوالين البلد من الافكار الشريرة اللي بتحصل، عشان احنا محتاجين دايما الجيش المصري جيش موحد.
4: شكرا للأستاذ أحمد زايد المؤرخ ومؤسس مجموعة 73 مؤرخين من القاهرة، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
7: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
8: في حياتنا تتشكل المساحات،
9: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
8: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
9: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
8: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
9: فأهلا بك في
8: مساحة حرة.
10: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. يحتفل العالم بذكرى اليوم العالمي للمعلمين لرفع الوعي بالتحديات التي تواجه مهنة التعليم، والتأكيد على أهمية الاستثمار في المعلم وتطوير مهاراته بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ومستقبل الطلاب. ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة، إذ يتزامن مع مرور 60 عاماً على اعتماد توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن وضع المعلمين عام 1966، والتي أرست إطاراً دولياً لحقوق المعلمين ومسؤولياتهم ومعايير إعدادهم وتطويرهم المهني وتوظيفهم، فضلاً عن ظروف العمل والتدريس. ويشهد العام 2026 مراجعة التوصية الدولية الخاصة بوضع المعلمين بهدف تقييم مدى ملائمتها للتحديات الجديدة التي تواجه المهنة، وتشمل القضايا المطروحة استقلالية المعلمين ومشاركتهم في صياغة السياسات التعليمية ومستويات الأجور وأعباء العمل وظروف البيئة المدرسية في ظل تغير طبيعة العملية التعليمية خلال العقود الأخيرة. يأتي الاحتفال بذكرى يوم المعلم في ظل التحولات التكنولوجية والرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي ألقت بصداها على دور المعلم داخل العملية التعليمية. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بداية من الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي الذي ينضم إلينا من القاهرة. دكتور مجدي، ما أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمعلم في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع التعليم؟
11: خلينا أقول لحضرتك بس في البداية إن المعلم أكيد هو حجر الزاوية التعليمية، حجر الزاوية في العملية التعليمية، ومن غير المعلم العملية التعليمية لن تستقيم. والمعلم هو وهنقول هو محور صناعة الأجيال، ومن غير المعلم لن نستطيع أن تقوم العمليات التعليمية بصورة متكاملة وبصورة فعالة وبصورة مؤثرة في المجتمع، لأن المعلم زي ما حضرتك عارف وزي ما كل السادة المستمعين عارفين، تقدم الدول بيبنى على مدى قدرة المعلم على التأثير في الأجيال، سواء كان الأجيال الماضية أو الأجيال الحالية أو الأجيال المستقبلية، لأننا كلنا اتخرجنا من تحت إيد معلمين، فالمعلم هو القدوة، هو الحافز، هو المستقبل، هو الماضي، هو الحاضر، هو كل شيء بالنسبة للعمليات التعليمية، وهو القائد الذي يقود العمليات التعليمية إذا أتيحت له كل الإمكانيات.
10: وما أبرز التحديات التي تواجه مهنة التعليم في العالم العربي خلال هذه الفترة الزمنية؟
11: والله أنا بحيي حضرتك جدا على السؤال المهم ده جدا، لأن التحديات بتختلف من دولة لأخرى. يعني مثلا في مصر غير السعودية، غير الإمارات، غير البحرين، غير عمان، لكن لكل دولة طبيعتها ولكل تحديات تختلف من الدولة الأخرى حسب طبيعة الدولة. يعني مثلا في مصر التحدي الأكبر للمعلم هو المرتب، هو ما يتقاضاه المعلم شهريا من الحكومة، لأن معظم المعلمين بل كل المعلمين شايفين أن الوضع المادي للمعلم وضع متدن إلى أقصى حد، وبالتالي ده بيؤثر سلبا على طاقته وعلى قدرته وعلى الحافز وعلى الدوافع اللي بتخليه مؤثر في العمليات التعليمية، لأنه هو المعلم مش قادر يعيش بالمرتب حياة كريمة، وده من أكبر التحديات اللي موجودة في مصر. في بعض الدول العربية الاضطرابات السياسية طبعا موجودة فيها، بعض الخلافات العرقية، في كثير من التحديات موجودة في الدول العربية اللي بتأثر سلبا بالتأكيد أو إيجابا على العمليات التعليمية ودور المعلم وكيف يقوم المعلم بدوره في العمليات التعليمية.
4: مع هذه الأوضاع التي أشرتم لها، كيف تغير دور المعلم خلال السنوات الأخيرة؟
11: أكيد تغير دور المعلم بتغير الظروف الاقتصادية، يعني الظروف الاقتصادية أو العامل الاقتصادي عامل مؤثر جدا في العمليات التعليمية، وبالتالي تغير دور المعلم، ما بقاش هو عنده الرغبة، ما بقاش عنده القابلية، وما بقاش عنده الحافز لتطوير قدراته وتطوير ذاته بما ينعكس إيجابيا أو إيجابيا بمؤشرات إيجابية على العمليات التعليمية. وأنا بتكلم على الوضع في كثير من الدول العربية، مش في مصر بس. دي الأوضاع الاقتصادية أكيد كان لها دور سلبي في أو إيجابي في بعض الدول، يعني مثلا زي الإمارات مثلا ما المعلمين بياخدوا مرتبات عالية، السعودية نفس الشيء، وبالتالي هم عندهم الرغبة في القدرة مع التواصل مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم، وبالتالي بيأثروا إيجابيا في سلوك الطلاب. لكن في بعض الدول الأخرى الأوضاع الاقتصادية أكيد مؤثرة جدا. المعلم زمان كان بيقود العمليات التعليمية بكل ما فيها، وهو عنده القدرة على الإبداع والابتكار، وعنده القدرة على تطوير ذاته وتطوير قدراته، لكن الأكيد العوامل المادية بتختلف من دولة لأخرى وبتأثر سلبا على أو إيجابا طبعا على مجهود المعلم وقدرته على تطوير ذاته ونفسه.
4: وكيف يمكن جعل مهنة التعليم أكثر جذبا للشباب خصوصا في ظل المنافسة مع مهن أخرى؟
11: هقول لحضرتك حاجة مهمة قوي، عشان مهنة التعليم نفسها، وإحنا متأكدين وكلنا مقتنعين أن مهنة التدريس هي أقدس مهنة على وجه الأرض، ومحدش بيختلف في النقطة دي تماما يعني، لكن إزاي تكون جاذبة للناس، لأن عشان الناس تشغل فيها ما تكونش طاردة ليهم، لازم المقابل المادي يكون الأول. ثانيا لابد أن تعود هيبة المعلمين كما كانت في الماضي. ثالثا لازم المعلم ياخد دورات تدريبية مكثفة ومتتالية وعلى مختلف مراحل العمرية بتاعته، عشان يكون دائما في تطور ودائما مواكب للأحداث العالمية. ده ومع أنه هو يحصل على مرتب كويس جدا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية اللي بتعيشها معظم الدول، ده هيبقى عامل جذب قوي جدا أو عوامل جاذبة قوية جدا للإقبال على عملية التدريس، وخاصة أن هي أشرف مهنة موجودة.
4: دكتور مجدي، في مسألة الواقع المادي، كلنا نتابع مقاطع لمعلمين يستقبلون أعدادا كبيرة من الطلاب، هل هناك رسالة معينة من هذا الواقع؟
11: هقول لحضرتك حاجة مهمة قوي، المعلمين اللي بيشتغلوا، وده طبعا حضرتك بتقصد المعلمين في السناتر تحديدا، يعني سناتر الدروس الخصوصية 85% منها أو 90% منها من اللي بيشتغلوا في السناتر والدروس الخصوصية مش معلمين أصلا. دي ما أعتقدش إن هي مفاجأة لحضرتك ولا لأ، أو الأستاذ المستمعين، لكن هم 85% ل 90% من المدرسين اللي بيشتغلوا في السناتر مش معلمين أساسا ولا يخضعوا لسلطة التربية والتعليم. ده أنا بتكلم على مصر تحديدا يعني. لكن العدد الإقبالي الكبير عليه، لأنه هو ممكن يكون خريج كلية تجارة أو خريج مش متخصص في مادة ما، لكن هو اجتهد وأنتج وأبدع وحصل عنده تطوير. بكلم على حضرتك على موضوع التطوير، أهو طور ذاته وطور قدراته وطور قدرته على توصيل المعلومة للطلاب، فبالتالي زاد الإقبال عليه. هنا بقى هنتكلم في عدة نقاط. النقطة المهمة الأولى إن هما بيقدموا هدايا بسخاء، يعني تصل للموبايلات آيفون، وفي ناس بتعمل سبائك ذهب، بتقدم هدايا سبائك ذهب، هو كنوع من الحافز للطلاب على تطوير مستواهم، وده على فكرة شيء محمود جدا، لكن ده بيأثر من ناحية تانية، بيأثر معنويا على كثير من المدرسين في المدارس الحكومية، لأنهم ما بيقدروش يعملوا ده، وبالتالي ده بيصيبهم بنوع من الإحباط، خاصة ان المعلمين في سناتر الدروس الخصوصية بيحضر لهم الافات، وبالتالي هم بيكسبوا الملايين في مقابل معلمين المدارس الحكومية دخلهم بسيط ومحدود، ما بيقدروش يقاوموا هذا الاغراء، وبالتالي بيكون في اقبال كبير من الطلاب على مين؟ على مدرسين السناتر والدروس الخصوصية، وده بيوضح الفرق المادي بين مدرسين السناتر، وعلى فكرة هم مش كلهم كده، ما بنسبة 5% أو 10% هم اللي بيكون عندهم الإقبال الهائل ده، لكن أعداد كبيرة من المدرسين بيكون عندهم أعداد عادية. لكن ده هتاخدنا لإشكالية تانية يا أستاذ عبد الله، اللي هي ليه السناتر بقت متوغلة والطلبة بتقبل عليها كده في مصر؟ دي نقطة في منتهى الأهمية، لأن دور المدرسة أو المدارس الحكومية تراجع إلى حد كبير، ما بقتش المدرسة أقول هي المكان الأول والأخير للتعليم، لا، المدرسة ما بقاش فيها مدرسين بيشرحوا كما يجب أن يكون أو زي تعليم زمان، ده خلى الطلبة تهجر المدارس، خلى الطلبة ما تروحش المدارس وتقبل على السناتر الدروس الخصوصية، وخاصة أن هم بيلاقوا حاجات كتير جدا في السناتر مش موجودة في المدارس.
10: وما المهارات الجديدة التي أصبح المعلم مطالبا باكتسابها حتى يتماشى مع حالة التجدد والتطور في المناهج التعليمية؟
11: أولا استخدام التكنولوجيا، استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم، الوسائل الحديثة في التعليم، لازم يكون بيعرف يتعامل مع التكنولوجيا بصورة قوية جدا وصورة جيدة. ليه؟ لأن الطلاب في المدارس المصرية دلوقتي تحديدا يعني بيتفوقوا على المعلمين في استخدام التكنولوجيا، وبعض المعلمين هقول لحضرتك نسبة بسيطة جدا، احنا ما عندناش تعيينات في مصر من سنة 96 أو 97، يعني كل المعلمين اللي تعينوا آخر سنة 1997 حوالي فوق 50 سنة، وبالتالي قدرتهم في التعامل مع معطيات التكنولوجيا والبرمجة والاي اي والارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي وده كله ما عندهمش الكفاءة ولا القدرة ولا المقدرة انهم يتعاملوا معاه بكفاءة جيدة. دي أول حاجة، لازم المعلم يقدر يتعامل مع التكنولوجيا ويقدر يكون عنده خطة لتطوير قدراته وتطوير ذاته، إزاي أنا أنمي قدراتي أنا الشخصية الأول كمعلم عشان أقدر أأثر في الطلاب. لازم أكون عندي القدرة والرغبة في التواصل مع الطلاب بطرق مختلفة، يعني أتعامل مع الشرح بطرق مختلفة مش بطريقة واحدة عشان أقدر أوصل المعلومة للي قدامي. هنقول ان بعض المعلمين بيفتقدوا هذه النقاط، وده راجع برضو النقطة اللي انا كنت وحضرتك فيها من شوية، اللي هي العائد المادي. العائد المادي بيخلي ناس ما بقتش عندها نفس ان هي تطور نفسها، ما بقاش عنده الرغبة ولا الحافز ان هو يطور نفسه. وخلينا برضو نقول على جانب تاني، كان النهاردة الصبح في اجتماع بين وزير التربية والتعليم ووزير المالية لرفع مستوى دخل المعلم في مصر، ودي خطوة ممكن نبني عليها خطوات كتير جدا، ويقدر المعلم يطور نفسه إلى حد ما. ولازم المعلم في مصر برضو يدخل دورات تدريبية عن طريق وزارة التربية والتعليم، وتكون الدورات دي مش مقتصرة على وقت معين في السنة، تكون كونتينيوس، تكون مستمرة طول السنة، لأن ده بيدعم قدرات المعلمين ويخليهم يطوروا قدراتهم ويكتشفوا بعض المواهب أو بعض القدرات اللي هم مش عارفينها، وبالتالي يقدروا يتعاملوا معه.
10: برأي حضرتك كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع قدرة المعلم ومساعدته في أداء مهمته؟
11: شئنا أم أبينا الارتفيشال انتليجنس اللي بقى متوغل في العالم كله دلوقتي، وده ما حضرتك عارف إن كتير من المهن زي ما بيقولوا هتنقرض عشان الذكاء الاصطناعي. أنا شايف فلسفة عكسية تماما. الفلسفة العكسية بتقول أنا أقدر أستخدم الذكاء الاصطناعي ويكون عامل مساعد ليا في تطوير قدراتي. يعني المدرس يقدر دلوقتي يدخل على برامج معينة يطور فيها قدراته ويدرس. يعني إذا كان بقى مدرس لغات أو مدرس فيزيكس أو كيمستري أو بايو أو أيا كانت، يدرس طريقة الأفكار اللي بتتعرض إزاي يشرح للطلاب. ده هنا ممكن أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد ليا. ممكن احط له معلومات معينه وخطوات معينه واستنى منه النتيجه النهائيه اللي اقدر اوصلها للطلاب بطريقه ما. اقدر من الناحيه النفسيه اخلي الذكاء الاصطناعي يقول يقسم لي شرايح الطلاب حسب اعمارهم وقدراتهم النفسيه اولا في المراحل العمريه المختلفه وازاي انا اقدر اتعامل معاهم. لا استاذ عبد الله، موضوع الذكاء الاصطناعي ممكن المعلم يستخدمه لو حب ويكون عنده الرغبه في تطوير نفسه، الذكاء الاصطناعي مش هيكون ضده. زي ما في بعض الاعلاميين كانوا بيسالوني هو ممكن الذكاء الاصطناعي يدخل يحل محل المذيعين مثلا؟ طب وليه يدخل يحل محل المذيعين؟ طب ما هو ممكن يبقى مساعد للمذيع، مش لازم يبقى حاله. خاصه ان هو مين اللي ابتكر الذكاء الاصطناعي؟ مين اللي طور الذكاء الاصطناعي؟ ما هو الانسان.
4: وبناء على ذلك دكتور مجدي، كيف يمكن ان يكون شكل مهنه التعليم خلال السنوات المقبله؟
11: رايي لو هنتكلم على الوطن العربي بالتحديد هنقول ان التعليم في الدول العربيه هيتطور لو قدرنا نستخدم الوسائل التكنولوجيه الحديثه كعامل مساعد في تطوير العمليات التعليمية. ما يكونش البرامج زي مثلا التابلت في مصر مثلا الطلبة استخدموه في ان هم ينزلوا افلام وينزلوا برامج وينزلوا اغاني ومسلسلات وما استخدموهش في التعليم. هنا بقى ترجع ثقافة المجتمع، هل الثقافة عندنا في الدول العربية تقدر تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير التعليم وتطوير قدرات المعلمين وقدرات الطلبة ولا ما تقدرش؟ هنا المحك الاساسي هنا الثقافة والموروث الثقافي عندنا، وطبعا ده جانب الظروف الاقتصادية أكيد يعني. لكن أرى أن الاتجاه في الدول العربية في العشر سنين اللي جاية هيتجه للتعليم الأونلاين والتعليم الكورسات، وتعليم الكورسات مش التعليم التقليدي في الجامعات دلوقتي. يعني أنا بميل جدا لنظرية إيلون ماسك. إيلون ماسك كان قال من حوالي أربع سنين إن احنا عايزين نخفض سنوات الدراسة في الجامعات النظرية والجامعات كلها عموما ونبتدي نشتغل على موضوع الكورسات، لأنه بيوفر لي الوقت ويوفر لي الظروف الاقتصادية، بيقلل التكلفة الاقتصادية، وبيكون قادر على تخريج خريجين بسرعة وبكفاءة أكثر من أن الطالب يقعد أربع سنين. مثلا أقول لحضرتك مثال، الطالب لو دخل كلية تجارة، منهج كلية تجارة بيدرسه في أربع سنين وبعد أربع سنين بيبتدي يتخرج. لا، كان رأيي أنا وكنت متفق مع إيلون ماسك في هذه النقطة، وقلت لا، ممكن الأربع سنين دول ندمجهم في ست شهور بيحس إن الطالب بعد ست شهور ياخد نفس الكم المعرفي، على فكرة نفس الكم المعرفي اللي ياخده في أربع سنين أو ياخده في أقصى حاجة ممكن ياخدها سنة في الكم المعرفي ده ويتخرج بعد سنة. يبقى هنا قللنا التكلفة الاقتصادية والطالب عنده قدرات وإبداعات أكتر كتير، وده هيفرق كتير في ارتباط التعليم بسوق العمل. لازم يبقى في نظره قويه جدا بين ارتباط التعليم وسوق العمل في الدول العربيه. يعني ما زال بعض الدول العربيه المناهج التعليميه فيها بعيده كل البعد عن سوق العمل، عكس الدول الاوروبيه او الدول المتقدمه فيها جزء من التعليم جوه المصانع. ده ارتباط التعليم بسوق العمل، ولازم يكون عندنا مراكز بحثيه قويه جدا بتعمل لي ابحاث انا اقدر استغلها في كيفية ربط الإنتاج وسوق العمل بالتعليم. حسناً فعلت الحكومة المصرية ووزارة التعليم المصرية في السنوات الأخيرة، في الأربع سنوات الأخيرة، إن هي هنقول أنشأت كثير من المدارس التكنولوجية الحديثة المرتبطة بسوق العمل، وزي مثلاً مدرسة المصوغات، مدرسة وي، مدرسة العربي، مدرسة والاتصالات والشمس والطاقة الشمسية والضبعة النووية، وكثير من المدارس التكنولوجية اللي بترتبط ارتباط وثيق بسوق العمل، وبتكون المدارس دي جوه المصانع، وبالتالي بتخرج فني وتقني على اعلى مستوى. لو استخدمنا النظريه دي كلها مع الكورسات اللي بيقولها ايلون ماسك وطورنا قدرات وعملنا منهج تعليمي متكامل في خلال سنه بالظبط يقدر الطالب يتخرج في الدول العربيه قادر على المنافسه في سوق العمل المحلي والعالمي.
4: الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ومن غزة ينضم إلينا الدكتور نادر عبد القادر الكرد الخبير التربوي في المناهج وطرق التدريس. دكتور نادر، في اليوم العالمي للمعلم كيف تصفون واقع المعلم الفلسطيني في غزة
10: في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.
12: 5 أكتوبر هو يوم المعلم العالمي، فأوجه تحية إجلال وإكبار إلى جميع المعلمين في جميع أنحاء العالم، وأقول لهم كل عام وأنتم تبنون أجيالا وتزرعون أملا. المعلم هو حجر الزاوية في المجتمع الفلسطيني والمجتمع العالمي، فنقول لجميع المعلمين أنتم أصحاب رسالة سامية، أصحاب أيادي بيضاء. كل التحية لكل معلمين العالم. المعلم الفلسطيني هو جزء من المعلمين العالميين. المعلم الفلسطيني يعمل في ظل ظروف استثنائية خارجة عن إرادته وإرادة كل الفلسطينيين، في ظل ظروف أنهكته مرات النزوح، أنهكته عدم وجود مدارس، عدم وجود جامعات، عدم وجود أمان، عدم وجود استقرار. فهذه كلها كانت سببا في ضغط نفسي اجتماعي اقتصادي على المعلم الفلسطيني. المعلم الفلسطيني يعمل في هذه الظروف الاستثنائية، ولكن بكل قوة يستطيع أن يقدم خدمات ذات جودة عالية برغم كل ما يعانيه وما يلقاه من صعوبات تواجهه في غزة خاصة.
10: وكيف يتأثر المعلم في مناطق الأزمات التي تحيط بالمواطن العربي في أكثر من بلد؟
12: نحن جزء من العالم العربي والإسلامي، فنتأثر في وجود الحروب، وجود الأزمات، وجود عدم انتظام الدراسة، عدم وجود مدارس، فيتأثر المعلم بما يحيط به من مؤثرات خارجية ضاغطة على عمله وعلى نفسه. فالمعلم هو عبارة عن إنسان يتأثر ويؤثر، يتأثر بالمؤثرات الخارجية من حروب، من وجود نزوح دائم ومستمر، من انهيار كامل للعملية التعليمية التعلمية، من فقدان الكثير من المعلمين طبعا باستشهادهم أو موتهم أو مرضهم أو هجرتهم خارج غزة.
10: هنا نسأل يا دكتور عن أبرز الصعوبات التي يواجهها المعلمون في غزة اليوم، سواء على المستوى المهني أو الإنساني.
12: من الصعوبات عدم وجود مساحات تعليمية، ما فيش مدارس، صعوبة المواصلات، التنقل، الإنترنت، الكهرباء، المقاعد الدراسية، ما فيش مقاعد داخل الفصول أيضا، مش مقاعد. المدارس أصبحت مكان نزوح. فهناك يعني مبادرات شبابية من شباب وشابات بإقامة مدارس خيام في مناطق النزوح بسبب تدمير المدارس الأساسية أو وجودها كمكان للنزوح. فهذه تؤثر على المعلم، على عمله المهني. لم يستطيع المعلم تقديم الخدمات بذات جودة، بعدم وجود مكان مريح نفسيا أو اجتماعيا أو مكان مريح للتعليم للأطفال. ما في مكان عندنا، فأصبحت أنا أعيش بجانب مدرسة، بيتي بجوار مدرسة مباشرة، وألاحظ الكثير من الضغط النفسي على المعلم في تنقله، في وجود عدم وجود فصول كافية، ازدحام الصفوف، عدم توفر كتب مدرسية، عدم توفر بيئة آمنة، عدم توفر بيئة صالحة للدراسة. كل هذه تؤثر سلبا على عطاء المعلم التعليمي.
4: من أين يحصل المعلم الغزي على أموال يوفر بها قوت يومه له ولأبنائه في ظل توقف العملية التعليمية؟
12: هناك ثلاثة أو أكثر من مجال للدخل. هناك موظفين تابعين للأونروا يعملون في الطوارئ، يعملون في خيام بتوفر لهم رواتب. هناك موظفون سلطة رام الله يتقاضون رواتب من رام الله طبعا بخصومات عالية بتكاليف عالية. هناك موظف

0: الحسين مع اليونسيف مع تامر مع الـ مع الـ مع الأونروا فقط مؤقت يعني. فالأمور المادية والمالية غاية في الصعوبة. فهذا هو وضعنا في غزة.
1: وبرأيك ماذا يعني توقف التعليم لفترات طويلة بالنسبة إلى مستقبل جيل كامل من الأطفال في القطاع؟
0: هذه مشكلة ومشكلة صعبة جدا. ممكن 10 سنين لن نصل إلى مرحلة التعافي منها. يعني فارق التعليم كبير. تعليم مختصر، تعليم مدمج يتابعه ولي الأمر بدون علم، بدون علم ابنه. أيضا عدم وجود كتب مدرسية، مناهج مقتضبة. أيضا الطلاب ما يعني لم يستطيعوا الوصول إلى مرحلة أو جزء من التعافي للجلوس في المدرسة. ما فيش عندنا مقومات نستطيع أن نتعافى من الفراغ التعليمي ومن الضعف الدراسي الذي نعاني منه الآن. هناك جيل كامل فقد الكثير من مقومات التعليم. كان هناك بعد عن استخدام الورقة والقلم، وهذا يؤثر سلبا على على على الطالب في التعليم.
1: في هذه النقطة دكتور نادر، كيف يمكن تعويض الفاقد التعليمي الذي تراكم على الطلاب خلال الفترة الماضية؟
0: هذا يلزمها جهود كبيرة من الأونروا ومن وزارة التربية والتعليم بعمل خلينا نقول يعني دوسيات أو أوراق عمل فقط لمتابعة ما تم فقده للطالب، أساس يعني كل تعلم لاحق ماذا يلزمه من التعلم السابق. أساسيات.
1: ما الأولويات العاجلة لإعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة بدءا من المدارس وصولا إلى تأهيل المعلمين؟
0: هناك الكثير من المستلزمات. أولا إعادة تأهيل المدارس. المدارس غير صالحة للتعليم. هذا بدها جهد من مؤسسات، من وزارة التربية والتعليم، من البلديات، من أصحاب الشأن لإعادة تأهيل المدارس.
1: أخيرا يا دكتور، ما الرسالة التي توجهونها إلى المعلمين في غزة وإلى المؤسسات العربية والدولية المعنية بالتعليم؟
0: رسالتي نقول لهم أنتم حجر الزاوية في التعليم، فلا بد من صمودكم، لابد من مواكبتكم للتعليم التكنولوجي. رسالتي لهم مزيدا من العطاء، احتضان الأطفال. رسالتي لهم المسؤولية، يكون مسؤول. يعطيكم العافية. أنتم قدمتم وتقدمون، ونطلب منكم المزيد من تقديم الخدمة لأطفالنا بأفضل جودة.
1: الدكتور نادر عبد القادر الكرد، خبير التربوي في المناهج وطرق التدريس، كنت معنا من غزة ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة

0: سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقول لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
1: بين السلاح وقانون الانتخاب، ماذا اختار نواب الأمة؟

0: مساء الخير. الحرب مستمرة في اليمن، لكن الصورة الميدانية غير واضحة تماما. فالقوات الحكومية تؤكد أنها تستعيد سيطرتها على مناطق واسعة، وأنها فرضت حصارا محكما على ميليشيا الحوثي في باب المندب، كما أعلنت أنها حققت تقدما لافتا على جبهات عدة ضمن عملية فجر اليمن. في المقابل، قوات الحوثي أعلنت أنها لا تزال تحافظ على المكتسبات التي حققتها ميدانيا في السابق. لكن بمعزل عن التفاصيل العسكرية، الأكيد أن مرحلة جديدة من الحرب اليمنية بدأت، وأن هدفها استعادة الحكومة اليمنية السيطرة من الحوثيين. والأكيد أيضا أن جماعة الحوثي ستلجأ إلى كل أساليبها المعروفة للحفاظ على بقائها، وقد وصل بها الأمر إلى حد استهداف مطارين مدنيين في السعودية. فلمن سيكون الانتصار في النهاية؟ للقوى الشرعية الحكومية أم للذراع الإيرانية التي لا توفر شيئا لضرب أمن الخليج؟ في الأثناء، الوضع في فرنسا على فوهة بركان، فالاحتجاجات الطالبية تمددت وتوسعت وهزت باريس، وشاركت فيها اتحادات نقابية وطالبية، وقد بات واضحا أنها خرجت عن السيطرة، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يفتح الباب على كل الاحتمالات سياسيا وشعبيا، وخصوصا أن الحكومة اتهمت اليسار الراديكالي بنشر الفوضى. في لبنان، وزير الطاقة جو صدي فجر مفاجأة من العيار المتوسط، إذ أعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ القرارات المحقة بالنسبة إلى الكهرباء. المفاجأة المدوزنة هزت الحكومة، لكنها لن تؤدي إلى إسقاطها، لأن المظلة العربية والدولية أقوى من الهزة الكهربائية. لكن هل تسمع الحكومة صرخة الصدي أم تواصل سياسة دفن الرأس في الرمال، مع ما يعنيه الأمر بالنسبة إلى الحق المواطنين بالكهرباء؟ البداية من اليمن، حيث القوات المسلحة الشرعية تتحرك ضمن خطة عسكرية متكاملة ضد ميليشيا الحوثي. تقرير أورور كرم.
1: أخبار
2: هكذا تتواصل العمليات العسكرية الواسعة التي أطلقتها الحكومة اليمنية، وتدخل منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم.
3: شردوا على البحر سباحة، تم أسر منهم.
2: هنا في الساحل الغربي، سيطرت القوات الحكومية على عدة مناطق مشرفة على باب المندب، مثل ميون وذباب والمخا، والعمليات مستمرة بقوة في اتجاه الواعزية، حيث تندلع معارك عنيفة من عدة محاور. ونجاح هذه العملية عند نقطة الواعزية يعتبر مهما للغاية، إذ يقطع خطوط إمداد الحوثيين.
4: قتلهم! قتلهم!
2: باب المندب ومطار ذباب الآن تحت سيطرة القوات الحكومية، لكن باب المندب لم يكن سوى محطة في عملية أوسع. فالقوات اليمنية تتحدث عن هجوم استراتيجي من ثلاث جبهات، شمالا وغربا كما جنوبا، باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين، مع مواصلة التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 250 عنصرا من الحوثيين. وتأتي هذه التطورات بعد استنفاد فرص التهدئة ومساعي السلام. وبمعزل عن التفاصيل العسكرية، فإن مرحلة جديدة من الحرب اليمنية بدأت، وتستهدف الحكومة اليمنية الشرعية استعادة السيطرة من أيدي الحوثيين.
5: ثلاث عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
2: لكن الحوثيين نقلوا جزءا من المواجهة إلى خارج الحدود اليمنية، واستمروا بضرب مواقع حيوية في المملكة، حيث تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان ونجران لاعتداءين، ما أدى إلى إصابات طفيفة وأضرار مادية، كما استهدفوا مطار أبها بصاروخ. وبين تقدم القوات الحكومية في اتجاه مناطق سيطرة الحوثيين والهجمات على الأراضي السعودية، تتسع رقعات المواجهة بالتوازي مع تحركات إقليمية أوسع، فيما تمضي السعودية، باكستان وتركيا في تفعيل التزامات الدفاع المشترك، وتؤكد واشنطن دعمها لأمن المملكة.
1: في الأثناء وللمرة الخامسة منذ سقوط نظام الأسد، الرئيس السوري أحمد الشارع في الرياض، وتوقيت الزيارة يفتح هذه المرة الباب أبعد من العلاقات الثنائية. الشارع برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه في تطوير العلاقات السورية السعودية ومستجدات المنطقة وسبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا وتتزامن الزيارة مع معلومات عن استعداد 6 دول للانضمام إلى حلف مكة الدفاعي، من بينها سوريا.
0: ونبقى في الإقليم، حيث أفادت قطر بأن الاتصالات مع الولايات المتحدة وإيران مستمرة لحل النزاع في الشرق الأوسط، في حين أكد الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استقبل وزير الداخلية الإيرانية اسكندر مؤمني في الدوحة. توازيا، أعلنت وكالة تسنيم تقديم طلب في البرلمان الإيراني لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقشي لاتهامه بلقاء مسؤولين أمريكيين خلال زيارته إلى نيويورك من دون إذن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.
1: وفي الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، عودة إلى ذاكرة أحد أكثر الأيام دموية في التاريخ الحديث لإسرائيل. تقرير ماريو دويري.
4: صباح السبت 27 الأول 2023، بدأ هجوم واسع من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل إلى مواقع عسكرية وتجمعات سكنية. الساعة 6:29 صباحا أطلقت آلاف الصواريخ من غزة، وبالتوازي اخترقت مجموعات مسلحة بقيادة حماس الحدود من عشرات النقاط، واتجهت نحو قواعد عسكرية، طرقات ومناطق سكنية داخل إسرائيل. الساعة 6:32 توقفت الموسيقى بمهرجان نوفا، وبدأ المشاركين بإخلاء المكان. مع وصول المسلحين إلى الطرقات المحيطة، ترك عدد منهم سيارات وتوجهوا سيرا على الأقدام نحو الحقول أو لجأوا إلى ملاجئ قريبة. ووسعت التحقيقات إطلاق النار على مدنيين وإلقاء قنابل داخل بعض الملاجئ، حيث قتل 364 شخص. الهجوم توسع إلى عدة مناطق بالداخل الإسرائيلي، اقتحمت المنازل وأضرمت النار ببعضها في مكان سكان بداخلها، وأظهرت تحقيقات دولية أن بعض الضحايا توفوا نتيجة الحريق والاختناق. ووثقت لجنة التحقيق الأممية حالة 3 أشقاء شاهدوا مقتل والديهم وطفلة بعمر 3 سنوات، فيما بقي شقيقيها مختبئين داخل خزانة لمدة 14 ساعة. وبحالة أخرى أجبر فتى يبلغ 17 عام على طرق أبواب منازل جيرانه ودعوته إلى الخروج، قتل لاحقا فيما خطفت شقيقته بعمر 8 و15 سنة إلى غزة. عمليات الخطف شملت أطفال ونساء ومسنين ومدنيين وعسكريين، كما خلصت بعثة تابعة على الأمم المتحدة لاحقا إلى وجود أسباب بتؤدي للاعتقاد بوقوع حالات اغتصاب واغتصاب جماعي بعدة مواقع، إضافة إلى عنف جنسي بحق بعض الرهائن. وبعد مقابلة 144 شخص وتحليل أكثر من 280 صورة وفيديو، خلصت Human Rights Watch إلى أن قتل المدنيين وأخذ الرهائن لم تكن حوادث فريدة، بل جزء من هجوم مخطط ومنسق تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع نهاية اليوم بلغت الحصيلة نحو 1200 قتيل، بينهم 40 طفل بحسب لجنة التحقيق الأممية، إضافة إلى 251 رهينة نقلوا إلى غزة، من بينهم 36 طفل.
0: وعشية 7 أكتوبر، أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة. وكشف كاتس عن تلقي معلومات عن نية حركة حماس شن هجمات مع ذكرى 27 الأول، متوعدا إذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين الأربعاء في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود.
1: دوليا، فرنسا تشهد أكبر تعبئة منذ بدء الاحتجاجات الطالبية، مع مشاركة مئات الألاف واتساع رقعة إغلاق المدارس. تقرير نامي الخازن.
6: هي أكبر تعبئة وطنية منذ بدء موجة الاحتجاجات الطالبية الحالية في فرنسا، مع اتساع التظاهرات وإغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد وتصاعد الضغط على الحكومة. وأعلنت وزارة التربية توقف الدراسة كلياً أو جزئياً في 891 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700، فيما تأثر أكثر من نصف المدارس الثانوية في منطقة باريس. وقدرت منظمات طالبية عدد المشاركين في التظاهرات بنحو 450 ألفاً، بينهم 100 ألف في العاصمة الفرنسية. كما اتسعت الحركة إلى ما يتجاوز تلامذة المدارس الثانوية مع انضمام طلاب جامعات ومدرسين وأهال إلى الاحتجاجات، إلى جانب أعضاء من نقابة العمال. وبقيت معظم المسيرات سلمية، إلا أن مواجهات اندلعت في ستراسبورغ وليون وران، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع. هذا وواصلت محصلة المواجهات ارتفاعها، فقد أوقف أكثر من 6000 شخص منذ بدء الاحتجاجات، فيما جرح 715 من عناصر الشرطة والدرك و215 تلميذا وطالبا و85 من العاملين في قطاع التعليم. وفي المواقف رفض رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو اتهامات بعنف ممنهج من الشرطة، لكنه أقر بأن مخاوف الطلاب تتطلب استجابة سياسية. كما أعلن أن الحكومة تعمل على معالجة نقص المدرسين، تدهور المباني المدرسية، التوجيه الدراسي، ساعات الدوام، كما فتح الباب أمام تمويل طارئ. في المقابل حذرت مجموعات طالبية من أن عمليات الإغلاق قد تستمر ما لم تتخذ إجراءات ملموسة.
1: بالعودة إلى ذكرى 7 أكتوبر، عودة إلى الاغتيالات التي تسلسلت منذ ذلك التاريخ ولم تقتصر على غزة، فمن هم أبرز قادة الصف الأول لمحور الممانعة والذين غيبتهم إسرائيل؟ تقرير ماريان زوين.
7: إنه هجوم السابع من أكتوبر 2023، بعد 3 أعوام مهندسوه الثلاثة لم يعودوا موجودين. نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى اغتيل في غزة في أذار 2024، كما قائد تلك الكتائب محمد الضيف في خان يونس في آب من العام نفسه، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قتل في رفح في تشرين الأول 2024. لكن الاغتيالات لم تقتصر على غزة، بل امتدت إلى كل ساحة دخلت الحرب، فطالت لائحة اغتيالات قادة الصف الأول لمحور الممانعة. من دمشق في كانون الأول 2023 البداية مع القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي، ثم إلى بيروت صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في كانون الثاني 2024، وعودة إلى دمشق في نيسان 2024 مع محمد رضا زاهدي أحد أبرز قادة فيلق القدس. صيف 2024 نقل الثقل إلى الضاحية الجنوبية، إلى اليد اليمنى للأمين العام لحزب الله، فاختيل أنذاك فؤاد شكر في تموز، وخلفه إبراهيم عقيل في أيلول.
8: لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا،
7: ثم الضربة الأكبر في الشهر نفسه مع استهداف السيد حسن نصر الله ومعه قائد جبهة الجنوب علي كركي وقائد إيراني. وبعد أقل من أسبوع وبينما حكي عن تحضيره لخلافة نصر الله، استهدفته إسرائيل واغتالت السيد هاشم صفي الدين. وقبل ذلك كانت طهران نفسها قد أصبحت مسرحا للاغتيالات. إسماعيل هنية قتل فيها في تموز 2024، وفي أيار 2025 عادت غزة إلى الواجهة. محمد سنوار الذي ترأس القيادة العسكرية بعد مقتل شقيقه والضيف اغتالته إسرائيل بدوره. لكن في حزيران انتقلت الضربات إلى قلب إيران وإلى رأس هرمها العسكري، رئيس الأركان محمد باقري، قائد الحرس الثوري حسين سلامي، قائد القوة الجو فضائية أمير علي حاجزات، ورئيس استخبارات الحرس محمد قاضمي. ومن إيران إلى اليمن في آب 2025 قتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي في ضربة إسرائيلية على صنعاء. وفي تشرين الأول أعلن الحوثيون مقتل رئيس أركانهم محمد عبد الكريم الغماري الذي كانت إسرائيل قد أعلنت استهدافه. وفي لبنان حتى من وصل بعد حرب 2024 لم ينجو. رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي اغتيل في الضاحية في تشرين الثاني 2025، ليسجل أعلى سقف للاغتيالات في 28 شباط 2026 حين وصلت الضربات الأمريكية الإسرائيلية إلى رأس النظام الإيراني نفسه المرشد الأعلى علي خامنئي.
9: وكلنا مشاريع استشهادية.
7: هي 3 أعوام بدأت بهدف إنهاء إسرائيل، فتغيرت بعدها خريطة المحور بكاملها.
0: في أبرز الشؤون الحياتية المحلية، وزير الطاقة جو صدي يعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء. تقرير صبحي إبلاوي.
10: قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء.
11: موقف وزير الطاقة جوز صدي أتى بعد عدة محاولات لتغيير سياسة الدولة اللبنانية تجاه ملف الطاقة. الصدي أوضح أن أزمة الطاقة العالمية التي اندلعت بسبب الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تقلص قدرات كهرباء لبنان على إنتاج حتى الحد الأدنى، حيث دوبل سعر الفيول. كما أن المشكلة الأكبر هي كلفة الإنتاج، والدولة اللبنانية ترضى أن يدفع المواطن السعر المرتفع للمولدات، فيما ترفض تحرير التعرفة مما يتسبب بخسائر لكهرباء لبنان. وعلمت الـ MTV أن ديون الدولة لمصلحة كهرباء لبنان ارتفعت إلى 300 مليون دولار.
10: الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهذا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان. التعرفة المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات. بالأسعار الموجودة اليوم حاليا عند الموتورات أو بشراء الفيول بتضل بتوفر على جيبة المواطن. تعطيكم رقم، كل ساعة زيادة قدرنا ننتجها أوكي بتوفر شهريا بالسعر الحالي تبع الموتورات على القليلة 20 مليون دولار على مستوى اللبنانيين، يعني بالسنة بترجع لللبنانيين بجيابهم 240 مليون دولار، هيدي على ساعة تغذية إضافية.
11: الصدي لم يكن مؤيدا لضريبة 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين، استغرب رفض الدولة تجميد تلك الضريبة.
10: مشكلة الطاقة بتخص كل اللبنانية، معناتها أكيدا بتخص كل الحكومة.
11: هذا وأعلن وزير الطاقة انتهاء أعمال صيانة خط الغاز العربي، وأنه أحال العقود إلى مجلس الوزراء بعد عقود من الإهمال. إلى ذلك استغربت مصادر مطلعة أن تكون موازنة وزارة الطاقة 100 مليون دولار فقط، فيما موازنة مجلس الجنوب 170 مليون دولار.
0: بعد الإعلان، بين السلاح والانتخاب
1: ومحطة إبداعية.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: في السياسة بين السلاح وقانون الانتخاب، ماذا اختار النواب؟ التفاصيل مع جويس عيه.
1: أي أهم، سحب سلاح حزب الله أو قانون الانتخاب؟ بهذا السؤال توجهنا إلى البرلمان وسألنا النواب من مختلف الكتل والانتماءات السياسية، وهكذا كانت الأجوبة.
2: الأولوية طبعا لما هو قائم، هو الاحتلال الإسرائيلي وطبعا انسحاب إسرائيل،
1: يعني سلاح،
2: ونهاية وجود اليونيفل اللي هي أزمة كبيرة كتير واللي نحن جاي من اجتماعاتها.
1: يعني الأولوية لسلاح
2: بصرف النظر طبعا انه لكل هالمواضيع.
3: مشكله البلد الاساسيه سلاح وحرب، هيدي بنحلها، بنحل كل شيء وراها.
4: سلاح بسلاح حزب الله، والاصلاح وقانون انتخاب ثلاثته بنفس المستوى.
5: لا اكيد اليوم بناء دوله فعليه هو الاساس. بدنا نشيل السلاح، نبني دوله فعليه، نرجع نطرح كل شيء على الطاوله.
6: الاولويه لتحرير لبنان،
1: يعني
6: الدولة.
1: كيف بتحرر
6: الدولة؟
1: يعني للسلاح
6: بتحررية، أكيد السلاح هو جزء من هذا الموضوع، أكيد طبيعي.
7: دولة المنيعة والقادرة على مواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وصد العدوان، هي أولوية.
1: يعني السلاح أولوية،
7: الدولة القوية هي الأولوية.
1: أي أهم، قانون الانتخاب أو السلاح؟
4: السلاح هو بيحمي قانون الانتخاب،
1: يحميه أو بفشكله؟
4: بيعمل السلاح، هو بيعمل قانون الانتخاب.
1: يعني قانون الانتخاب تحت وصاية السلاح؟
4: بيحمي السلاح، هو بيحمي قانون الانتخاب وبيخلي قانون الانتخاب يكون قانون عادل.
1: وأمام الكاميرا حاول نائب حزب الله استمالة النائب ألا عون ليجيب كما يشتهي هو بأن سلاح حزب الله هو الحامي من العدو، لكن لم تجر الرياح كما تشتهي سفن النائب المقداد.
4: قل له أنه سلاح أهم بعدو.
1: أي أهم، قانون الانتخاب أو سلاح حزب الله؟
4: شو؟
1: أي أهم نبحث فيه اليوم؟ سلاح أي أهم بهاللحظة
4: تصير؟ شو أي أهم؟
1: هلا لك ساعات
6: حزب الله عم يبحث فيه أوريدي. موضوع محسوم.
1: محسوم بعد ما انحسم. الأولوية لشو؟
6: الأولوية لهالموضوع أكيد، لأنه هلا في حرب دايرة بلبنان.
1: مع إنه قال لك ساعاته إنه إلا بالعكس. ما سمعت منه بطل حليف ولا
6: سؤال، ما انتبهت سؤال.
1: قدمنا لكم باختصار عينة عن أجوبة عدد من النواب من مختلف الانتماءات السياسية بشأن أولوية السلاح. ويعود لكم أن تحاسبوا كلا منهم على أساس إجابته يوم الحساب، أي يوم تسقطون الورقة في صندوق الاقتراع.
8: في الأثناء، خشية لبنانية من توسع إسرائيلي في الجنوب وموقف أمريكي يحمل بيروت مسؤولية تنفيذ صيغة الإطار. تفاصيل أكثر من واشنطن مباشرة مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني مساء الخير، أطلعنا لو سمحت على حقيقة الموقف الأمريكي اليوم.
9: رالف، بواشنطن ما عاد السؤال ماذا وعد لبنان بل ماذا نفذ. فبحسب مصادر أمريكية للأم تي في، هنالك تبدل واضح بنبرة التعاطي مع بيروت. الإدارة تريد نتائج قابلة للقياس والتحقق، لا مزيد من التعهدات السياسية. والموقف الأمريكي بحسب المصادر أصبح مباشر، نزع وتفكيك موثق للسلاح خارج الدولة يقابله تنفيذ إسرائيل تدريجي للالتزامات. ولكن واشنطن تريد هذه المرة أن تكون آلية التحقق نفسها أكثر صرامة، لأن الخلاف لم يعد فقط رالف على من ينفذ بل عن من يثبت أن التنفيذ حصل فعلا. وبحسب المصادر الأمريكية للأم تي في، البحث يتوسع أيضا إلى حلقات نفوذ داخل مؤسسات الدولة في القطاعات الأمنية والعسكرية والمالية، وإلى من يسهل أو يحمي أو يفتح الطريق أمام استمرار هذه المنظومة. وهنا تأتي الرسالة الأقصى من الخزانة. بحسب مصادر أمريكية للأم تي في، سكوت باسنت لن ينتظر طويلا رالف، والعقوبات الأمريكية باتت أقرب مع بدء اكتشاف أسماء ومسارات وشبكات يجري التدقيق فيها. بمعنى آخر، واشنطن تقول للبنان رالف عمليا لا تطلبوا منا أن نضغط على إسرائيل فيما أنتم لا تنفذون ما هو مطلوب من الدولة نفسها. فاليوم الضغط الأمريكي يسير على ثلاث مسارات رالف بالوقت نفسه، السلاح، التحقق والمال. وبحسب المصادر الأمريكية للأم تي في، إذ لم يتحول الوعد اللبناني إلى فعل رالف، المواجهة المقبلة مع واشنطن قد لا تكون سياسية فقط بل مع وزارة الخزانة مباشرة. والوقت هنا يضيق رالف، ومن لا ينفذ اليوم قد يجد اسمه غدا على لائحة العقوبات. هذه الرسالة من واشنطن رالف.
8: شكرا لك أنتوني مرشاء.
0: ميدانيا، التفجيرات الإسرائيلية مستمرة في البلدات الجنوبية خصوصا في المنطقة المصنفة صفراء، والمنصورة واحدة منها. التفاصيل حول هذا الموضوع مع زميلة رنين إدريس مباشرة من الاستوديو. التفاصيل معك رنين، تفضلي.
10: تفجيرات لا تكاد تهدأ، منازل تنسف تباعا وأراض تجرف وأشجار تقتلع، كل هذا يتركز في بلدة المنصورة. فلماذا المنصورة؟ تقع المنصورة على ساحل جنوب مدينة صور وعلى المحور الممتد باتجاه بلدة النقورة في المنطقة التي تعتبرها إسرائيل منطقة أمنية أو المنطقة الصفراء. في 5 آب الماضي وجه إلى سكانها إنذار إخلاء إسرائيلي قبل أن تبدأ العملية العسكرية الأكبر. جرافات دخلت إلى أطراف البلدة وهدمت المنازل والأبنية، ومسيرات نقلت عبوات ناسفة لتضعها على مباني أخرى لتفجيرها عن بعد. وفي 9 أيلول وحده سجل أكثر من 20 تفجيرا خلال ساعات. ومع نهاية الشهر تحدثت تقارير ميدانية عن أكثر من 200 عملية تفجير وعن دمار طال الجزء الأكبر من منازل البلدة، والتفجيرات مستمرة إلى اليوم. الأهمية الاستراتيجية للمنصورة أنها تقع على نقطة جغرافية حساسة، هي أقصى نقطة شمالية تقريبا للمنطقة التي تطل على مدينة صور والتي أيضا تسيطر عليها إسرائيل، وهو المحور الساحلي في القطاع الغربي، وهي طبعا قريبة من بلدات مهمة أيضا وهي شمع البياضة، بيوت السياد ومجد الزون. في المنصورة أكثر تجمعات للمباني، إذ تضم مباني عالية وأحراج ومرتفعات تحجب الرؤية وتوفر ساترا طبيعيا لعناصر حزب الله، وبالتالي السياسة الإسرائيلية مرتبطة بإزالة هذه العوائق وفتح خطوط الرصد والسيطرة بالنار على مدينة صور، فيما تخفف سياسة الأرض المحروقة من مساحات التخفي، إذ يخشى الجيش الإسرائيلي عودة عناصر الحزب إلى المباني في المنصورة لتنفيذ هجمات ضد قواته الموجودة تحديدا في منطقة مجد الزون وكل هذه المنطقة الغربية من الحزام الأمني. يذكر أن عدد الوحدات السكنية والتجارية في المنصورة كان يتخطى 1200 وحدة قبل الدمار الممنهج، فيما يفوق عدد سكانها 4000. أما الدمار والتخريب مستمر حتى إشعار آخر.
0: شكرا رنين.
11: شكرا رنين.
0: في المواقف، الشيخ نعيم قاسم يعتبر أن إسرائيل لن تبقى في جنوب لبنان، ويؤكد استعداد الحزب للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية. تقرير ميرلا بوخليل.
12: بعد 2 على مقتل السيد حسن نصر الله، أطلقت مؤسسة تعنى بحفظ ونشر تراثه في خطوة تهدف إلى توثيق مسيرته وخطبه ومواقفه ومحطاته السياسية. الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم استذكر نصر الله وسماته، مشددا على استمرار خيار المقاومة وعلى التمسك بتحرير الجنوب.
13: تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا. لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. هذه المقاومة استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة. لو حصل هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي على أي بلد في العالم لكان انتهت المقاومة وانتهى البلد منذ زمن بعيد.
12: ومن إرث نصر الله إلى حاضر الحزب انتقل قاسم برسائله إلى الجنوب وملف السلاح، مؤكدا التمسك بخيار المقاومة.
13: اتجهوا إلى العدو ليخرج ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا. أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه لأنه معتدى علينا. أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية.
12: فهل يكون الاحتكام إلى الدستور مدخلا لتسوية الملفات العالقة، أم يتحول عنوانا جديدا للخلاف حول تفسيره وتطبيقه؟
8: برلمانيا اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشاملة الإلزامية أمام اللجان المشتركة، والتوافق على ضرورة إقراره لا يلغي هاجس تمويل التغطية من دون ضرائب. تقرير حسن الرفاعي.
11: اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي شكل محور بحث جلسة اللجان النيابية المشتركة. الاقتراح قيد الدرس يهدف لتأمين التغطية الصحية للمواطنين الذين لا تغطية لهم من الصناديق الضامنة، وبكلفة تصل إلى مليار دولار سنويا، وهي النقطة التي شكلت هاجسا للنواب المشاركين.
14: هذا المشروع نحن ما عم نقول انه هو المشروع المثالي، لكنه هذا المشروع اللي بحط أرضية جدية لبحث جدي حتى نصل باللبنانيين إلى إيجاد نظام صحي حقيقي.
15: نحن منفتحين جدا جدا لإكرار هذا المشروع، بس لكن في شغلتين. أول شغلة إدارة المشروع عند مين بتكون؟ الشغلة الأهم من هذا كله يمكن بكلف بحدود بين 350 400 مليون دولار، طيب 250 أو 200 مليون دولار مين بدي يغطيهم؟
16: تمويل التغطية الصحية الشاملة عليه أن يأتي بشكل كتير كبير من خزينة الدولة. كيف بتأمن هالتمويل؟ ليس من شأن القانون بنفسه أن يشرح أو يضع نظام ضريبي جديد لتأمين هذا التمويل.
11: على مدى أكثر من ساعتين دام البحث، وبعض النواب أكدوا أن الملف متشعب وسيستغرق مزيدا من الجلسات، إلا أن الاتجاه العام هو الاستمرار حتى الوصول إلى الإقرار.
17: قررنا اليوم بالاجتماع أن نعلق موضوع النقاش باللجنة بمصدر التمويل، يصير في تواصل مع وزارة المال ووزارة الصحة لنشوف يمكن نوصل لمحل نقول الحكومة أقرينا هذا القانون وأنتم عليكم تمويل الموازنة، إذا لا ممكن نتوافق نحن وياهم على كيفية التمويل.
18: 2016 لليوم الشعب اللبناني كله يعاني وما زال يعاني، حتى اللي عندهم تغطية صحية للأسف يعانون بالفروقات وغير الفروقات. كيف الطريقة، كيف التمويل، كيف التفاصيل، مثل ما تفضل منفتحون على كل الخيارات، ولكن لن نقبل أن يبقى هناك طبقية بالتغطية الصحية.
11: لن نقبل أن تبقى هناك طبقية في التغطية الصحية، جملة تلخص موقف النواب، وهي أقرب ما يكون إلى الاستجابة إلى حاجات المواطنين الرازحين تحت ثقل الأزمات والغلاء.
0: الإصعاب يحرر الموضة من قواعدها في أزياء أهل الربيع والصيف المقبلين.
19: باريس إلو من غير قادر أنه يجمع نخبة النخبة من عشاء الموضة من باريس ونيكي هيلتون وبيانكا بالتي وبابي دلافين وهاندا أرتشال وغيرهم بكاروسات دي لوفر لحضور عارض بيحمل توقيعه وإبداعه. من روح الثلاثينات ومن سحر جين هارلو بيستعيد اللي صعب الأنوثة السينمائية ولكن بعين الحاضر. إطلالات وفساتين بألوان الزهرة والفستقي والأزرق بتنساب، ومن بعدها بيجي التمرد الفني متمثلا بطبقات شفافة وقصات غير متماثلة بتحرر الموضة من قواعدها. الأكسسوارات منحت المشهد إيقاعه مع النظارات المطرفة. ربيع وصيف اللي صعب للموسم المقبل أبعد من مجرد تصميم جميل.
0: بعد الإعلان عودة فرقة الأعدام
8: وانطلاق ضخم لفيلم شربل.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا لبنان تلقى فريق
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة بيتشمارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71-716-888
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم 6:15 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك
2: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـMTV 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان

0: ترامب يوقع على رصاص لم يطلق منذ عقود، ونضال حسن أمام إعدام يعيد عقارب الجيش الأمريكي 81 عاما إلى الوراء. رنا النمر.
1: 65 عاما بلا إعدام عسكري أمريكي قد تنتهي برصاص فرقة إعدام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح موافقته على تنفيذ حكم الإعدام في حق الرائد السابق والطبيب النفسي في الجيش نضال مالك حسن رميا بالرصاص، وذلك بناء على توصية وزير الدفاع. القصة بدأت في 5 من تشرين الثاني عام 2009. نضال حسن دخل مركز تجهيز الجنود في قاعدة فورت هود في تكساس مرتديا زيه العسكري، ثم فتح النار. خلال دقائق قتل 13 شخصا، بينهم 12 عسكريا ومدني واحد، وجرح 32 قبل أن تطلق الشرطة النار على حسن وتعتقله. الهجوم لم يكن بحسب اعترافاته لاحقا عشوائيا. حسن قال خلال محاكمته إن دافعه كان حماية المسلمين والجنود في أفغانستان، لكن القضاء العسكري لم يحاكمه بتهم الإرهاب، بل أدانه عام 2013 ب13 جريمة قتل عمد و32 محاولة قتل، وحكم عليه بالإعدام. 13 عاما مرت على الحكم إلى أن وصل الملف إلى ترامب. ففي القضاء العسكري الأمريكي لا يكفي صدور حكم الإعدام، إذ يحتاج تنفيذه موافقة شخصية من الرئيس، وهذه الموافقة توافرت الآن. وبحسب لوائح الجيش يفتح بعد الموافقة الرئاسية إطار زمني يتراوح بين 60 و150 يوما لتنفيذ الحكم، فيما لم يعلن بعد الموعد أو المكان. واللافت ليس فقط من سيعدم بل كيف، فإذا نفذ القرار سيكون حسن أول محكوم يعدم ضمن منظومة القضاء العسكري الأمريكي منذ إعدام الجندي جون شنقن عام 1961، فيما يعود آخر إعدام عسكري أمريكي رميا بالرصاص إلى عام 1945.
2: والآن إلى الاقتصاد.
3: مساء الخير. بعد التراجع على أسعار المحروقات بوقت بيبقى سعر صفيحة البنزين قرب ال 31 دولار ونص وسعر صفيحة المازوت قرب 30 دولار، نتابع الأسعار صدرت صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه. البنزين 95 أوكتان 98 أوكتان، الديزل أويل وجارة الغاز 10 كيلو. مجلس الأعمال اللبناني اليوناني ينعقد اليوم برئاسة جابي تامر، واجتماع عقد مع الملحقة الاقتصادية والتجارية بالسفارة اليونانية بلبنان كريستينا أرجيروبولو، وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص بلبنان واليونان وسبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتفعيلها. أدى الحصار الأمريكي لتجميد حركة 50 ناقلة نفط أمام سواحل إيران بحسب تقرير لبلومبرغ، بوقت 20 ناقلة نفط إيرانية فارغة تبقى متوقفة قبالة سريلانكا بانتظار التحرك. وأعلن وزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت مطلع الشهر أنه إيران لم تحمل أي نفط خام على متن الناقلات خلال أيلول، بوقت أظهرت بيانات تتبع السفن عدم تسجيل عمليات تحميل للخام الإيراني من الموانئ الإيرانية هالشهر. وأشار وزير الخزينة الأمريكي أنه حوالي 15 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال بالبحر، معظمها بطريقة للصين، وواشنطن تعمل على قطع مصدر الإيرادات الرئيسي لإيران. حذر إيمانويل مولا محافظ بنك فرنسا من أن اقتصاد الفرنسي معرض لخطر الاختناق بسبب أسعار الفايدة إذا لم تتخذ السلطات إجراءات هادفة إصلاحية للوضع المالي العام، ومقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز. أما وزير المال الفرنسي غولان ليسكور فأكد أن فرنسا لا تزال بعيدة عن الحاجة لتدخل من المركز الأوروبي رغم مواجهتها ارتفاع حاد بعوائد السندات، مما أثار تساؤلات بشأن النقطة لقد يصبح عند تدخل البنك المركزي الأوروبي ضروري لاحتواء اضطرابات أسواق السندات. من الأخبار إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت، في هذه الجلسة على تراجعات على أسهم مسيدرة وسيدر بي، عدنا لمستويات 70 دولار. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على حالة من الترقب من الحذر، تنتظر أي تطورات على صعيد الوضع الجيوسياسي بالشرق الأوسط. المؤشرات الأوروبية ترتفع مع انحسار الضغوط بأسواق السندات السيادية وتراجع العوائد على السندات الفرنسية والألمانية والبريطانية، طبعا مع استمرار تراجع الفارق بين تكاليف الاقتراض بفرنسا وألمانيا وبعد ما سجل مستوى غير مسبوق من العام 2021. المؤشرات الأمريكية بول ستريت، هذه المؤشرات ترتفع لمستوى قياسي، الدعم يأتي من مكاسب بقطاع التكنولوجيا بالتزامن طبعا مع تراجع أسعار النفط وعوائد السندات. الذهب والنفط، الذهب تحول إلى الارتفاع هو والفضة مع انحسار التوقعات بشأن رفع الفيدرال الأمريكي لأسعار الفايدة هالشهر بعد تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية بشهر أيلول. الذهب يرتفع بنصف المية. الحدث الأبرز هو النفط والتحرك السريع لأسعار النفط. شو اللي عم بيصير؟ النفط من جهة عم بيلاقي دعم من عدة عوامل كانت عم بتأدي خلينا نقول إلى ضغوط على النفط، من ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط باستثناء إيران بأكثر من 81% من مستوياتها قبل الحرب بأيلول. أيضا من العوامل الضاغطة على الأسعار كانت قرار مجموعة السبع بالسحب من المخزونات الطارئة لدعم السوق، وأيضا تأكيد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أنه 5.8 ملايين برميل من النفط تمر حاليا عبر خط أنابيب شرق غرب مع تعدد الخيارات اللوجستية مما ساعد المملكة ودول الخليج على التعامل مع الأزمة. هذه العوامل الضاغطة على السوق. من جهة أخرى كان حد من التراجعات وأعاد النفط إلى الارتفاع استمرار تكاليف التأمين والمخاطر الأمنية مع تزايد الهجمات على سفن قرب مضيق هرمز. إدارة معلومات الطاقة بعد ظهر اليوم رفعت توقعاتها لأسعار النفط لل 2026 وسنة الجاي 2027، وأيضا استمرار تراجع المخزونات العالمية وتراجع مستويات التكرير بشكل عام. كان حذر راسل هاردي هو الرئيس التنفيذي لشركة فيتول من دخول أزمة الطاقة العالمية مرحلة جديدة ممكن توصل سعر برميل النفط لل 200 دولار بعد ما كنا خرقنا نزولا أسعار 100 دولار على برنت، عدنا لمستويات فوق ال 100 دولار. إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1260. العملات مثل العملات والأصول المشفرة تنتظر أي تطورات على صعيد أسعار الفايدة الأمريكية وماذا سيحمل من قرار الفيدرال الأمريكي بالأشهر المقبلة المتبقى من العام الحالي، هل سيأخذ قرار رفع الفايدة إيه ولا لا. لهون وصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، متابع النشرة معكم.
0: شكرا موريس.
2: شكرا موريس.
0: فئتنا اللقاء بين العربية واليونانية أكثر من مجرد أمسية شعرية غنائية، بل كان حوارا بين حضرتي جبران خليل جبران وباسمة بطولي. تقرير زينب باسيل شمعون.
4: لبنانكم عقدة سياسية.
5: جبران خليل جبران، باسمة بطولي، كيكي ديمولا، أودياسيس إليتس، ميكس تيودوراكس، خمس أسماء من ضفتي المتوسط التقوا بفضاء واحد بقراءتين باللغتين العربية واليونانية بالعاصمة اليونانية أثينا.
4: لكم لبنانكم.
5: من وطن الأرز إلى وطن الزيتون، لغة واحدة جمعت الشعر بالموسيقى والكلمة بالصورة بأمسية استثنائية احتضنها قصر الموسيقى بأثينا بدعوة من الجمعية الثقافية اللبنانية اليونانية. حضر شخصيات لبنانية يونانية إضافة إلى ابن الشاعرة باسمة بطولي.
6: اثنيناتهم ألقوا شعر كمان، يعني حتى بس تكون دفني عم تلقي شعر باليوناني مع أنه أنا ما عم بفهم بس عم بحس، ونفس الشيء أكيد اليونانيين كانوا عم بحسوا بإلقاء جابرييل عبد النور بالشعر اللبناني.
7: إن كان دربي صعبا شبه معجزة كنه الإله.
8: ممانا أنا خورس أذسا تسخانيزمو اكتاسيس بانوس.
5: الكلمات الأنيقة تداخلت والصور الشعرية تنقلت بين اللغتين غناء وإلقاء لتنسج بفضاء القاعة مشهد من الخيال.
9: لأني دروبك حتى إلي.
5: جبران خليل جبران وباسمة بطولي معا طلاقوا حيث ولدت الثقافة الشعرية، أسلوب انسيابي كسر حواجز اللغة وتجاوز قاموس الكلمات ليصل مباشرة إلى الأحساس.
2: والآن الصفحة الرياضية.
10: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع منتخب لبنان للناشئين يلي حقق إنجاز كبير بفوزه بالنسخة 13 من بطولة غرب آسيا. توج منتخب لبنان للناشئين تحت 17 عام بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بنسختها 13 العقب 2026 بعد فوزه على منتخب اليمن بالبنالتي بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0 بالنهائي يلي جرى على

0: السباحين يلي وصل عددهم ل 250 سباح وسباحة من مختلف الأندية اللبنانية، وساهمت البطولة بتطوير مستوى اللعبة ودعم المواهب الشابة وتعزيز روح المنافسة الرياضية النزيهة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما بيعكس التزام اللجنة بمواصلة النهوض برياضة السباحة بلبنان. ومن ناحية تانية اختتمت بطولة لبنان بالبينبون لفرد الرجال عام 2026 بمشاركة 410 لاعب من مختلف المحافظات اللبنانية، وتمكن اللاعب سعد الدين الهبش لاعب نادي الأهلي صيدا من إحراز اللقب للمرة الرابعة بمسيرته. وأشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية وعضو الاتحاد اللبناني للبينبون فادي أسيس، فيما قاد المباريات الحكم العام عماد مرعب. مشاهدينا، هذا كان كل شيء بسبور لهلا. شكرا للمتابعة، عودة لكم.
1: شكرا عماد.
2: وإلى الفقرة الفنية.
3: ينطلق نهار الجمعة فيلم شربل إنتاج MTV وNM Pro بحفل ضخم ببيروت ميديا زون، والحفل رح يقام برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورح تنقل MTV وون TV وMFM أجواء ريد كاربت والحفل من بلاك بوكس مباشرة على الهواء ابتداء من الساعة 7 إلا ربع المساء. وهالحدث رح يكون بمشاركة الفنانة رفقة فارس وجوقي جامعة سيدة الويزة بقيادة الأب المايسترو خليل رحمة. رجع فيلم Avengers Endgame لصدارة شباك التذاكر العالمي، وتجاوز فيلم Avatar ليصير من جديد الفيلم الأعلى تحقيقاً للإيرادات بتاريخ السينما. والسبب بيرجع لإعادة طرح الفيلم بدور السينما بعنوان Avengers Endgame Encore بالتزامن مع التحضير لطرح فيلم Avengers Doomsday المرتقب ب 18 كانون الأول. On your left. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
1: إلى الأحوال الجوية.
2: بعد الشتاء والتقلبات الاستقرار بالطقس راجع بكرة، وبتبقى الأجواء دافية ومستقرة لآخر الأسبوع، والحرارة ضمن معدلاتها بمختلف المناطق. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 60%. الحرارة بالنهار عم بتسجل 28 ببيروت، 21 ببيت الدين، و16 درجة بكفر دبيان. من عشية بتوطي الحرارة خصوصي على الجبال، 21 ببيروت، 8 بشتورة و7 درجات ببعلبك. ما في كتير غيوم بسما العاصمة، والحرارة مستقرة على 27 درجة. أما على الجبال الخطيطة قوية والرطوبة عالية بتوصل لل 70%. ملخص الطقس من الأربعاء للسبت. الأربعاء، الخميس والجمعة طقسنا مستقر، ما في شتاء، بس بتبقى الخطيطة قوية على الجبال، الأجواء غائمة والحرارة بين ال 21 و 28 درجة على الساحل. السبت نفس السيناريو، الحرارة ضمن معدلاتها بس الرطوبة بتعلى والغيوم بتزيد شوي. تابعونا كل يوم مثل هالوقت لتعرفوا أكثر عن الطقس.
1: شكرا دانيلا.
2: نشرة انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
1: أخبار إضافية بنشرة منتصف الليل. إلى اللقاء.

تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
8: عملية فجر اليمن متواصلة وخسائر فادحة في صفوف الحوثيين وتفعيل حلف مكة الدفاعي من الرياض. وزير الطاقة يعتكف عن جلسات مجلس الوزراء لحين اتخاذ القرارات المطلوبة بملف الكهرباء. مع عودة النقاش بقانون الانتخاب، وزير الداخلية من قصر بعبدة، الحكومة منفتحة على كل الاقتراحات القانونية الموجودة أمام اللجنة النيابية. لقاء في الرياض بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري.
7: LBCI.
9: مساء الخير. معارك اليمن كيف تطورت اليوم؟ يقول الحوثيون إنهم لا يزالون يحكمون السيطرة على المناطق التي تقدموا إليها أخيراً في غرب اليمن في مواجهات القوات الحكومية، وأكدوا استهداف مطارات في السعودية بينها مطار الرياض. في المقابل أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية أنها تواصل استعادة مناطق بقبضة الحوثيين، خصوصاً تلك التي سيطروا عليها في أيلول، وتشمل مدينة المخا في غرب محافظة تعز والساحل الغربي لليمن، وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي. تل أبيب تعيش أجواء الانتخابات، والمواقف فيها من وحي صناديق الاقتراع، والحروب الكلامية متواصلة بين المتنافسين. فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعل من ضمان أمن الدولة العبرية عقيدته الأساسية، إلا أن شكوكا كثيرة تثار بشأن قدرته على حماية البلاد، خصوصا بعد هجوم السابع من تشرين الأول والاعتداء على رحلة فلاي دبي المتوجهة إلى تل أبيب، واللذين ساهما في تأجيج الانتقادات التي تطاله مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في آخر الشهر الحالي. في لبنان، تطور حرك المراوحة السياسية. وزير الطاقة جو صدي أعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية. وحتى الساعة لم يصدر أي تعليق من رئيس الحكومة على قرار الوزير صدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء. لكن البداية من حدث في الهند، مع الإعلان المشترك لإطلاق نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومرفأ بيروت وطرابلس ينضمان إلى النادي.
7: الجديد.
3: مساء الخير. ما خلونا فاعتكفنا. لم يصل الأمر إلى الصدم بالكهرباء كآخر الدواء وتعليق الاستقالة على خطوط التوتر العالي السياسية، فكان أن ضاق صدر الصد من دواخين المعامل العادمة للطاقة، وقرر الظهور بمؤتمر صحفي لمصارحة اللبنانيين بالحقيقة وإعلان النأي بنفسه عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء إلى حين تصحيح الخلل القائم وإلى حين تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية بحسب قوله. لم يكن قرار الاعتكاف مفاجئا، بل بإسناد سياسي من بني حزبه وبما صدر عن قيادته من اتهام الحكومة بالتقاعس عن القيام بمسؤولياتها تحديدا في ملف الكهرباء. كما لم تتفاجأ القوات بأزمة وزارة الطاقة، وهي كانت تعلم بأن هذه الحقيبة مفخخة بعقود من السنين كما بعقود الصفقات والهدر، لكنها كمن سبقها وضعت يدها تحت بلاطة كمال حايك الذي نقل بندقية الانتماء من كتف ميرنا الشالوحي إلى كتف معراب فإلى كنف بعبدة، وبدلا من استجرار الطاقة جرهم إلى سواده قبل أن يثبته الوزير المعتكف كمدير أصيل لإدارة العتمة. البدعة القواتية بالاعتكاف وصفتها مصادر سياسية رفيعة المستوى للجديد بالباب وافتح يا سمسم على التعديل الوزاري، وتقول المصادر إن الاعتكاف مخالف للقانون وليس في قاموس العمل المؤسساتي، إما استقالة أو عودة إلى مزاولة العمل الوزاري وأبعد من الوزير الحردان. تضيف المصادر أن لبنان لم يتبلغ حتى اللحظة بموعد اجتماع تامبا، وإن أجاز للسفير نظم عوض المشاركة على أن يتم التركيز على اعتماد نموذج الترتيبات الأمنية مع إسرائيل بوساطة أمريكية وإعادة طرح تسليم تلة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني. كما تحدثت المصادر عن حلحلة ممكنة أقله في مخص المناطق التجريبية، وهذا الأمر متروك لما بعد الانتخابات الإسرائيلية. فوض لبنان أمره لما بعد 27 من تشرين، لكنه في الجغرافيا والتاريخ أعاد تصويب البوصلة. فخلال لقاء متمم لزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني، استقبل الرئيس نبيه بري القائم بالأعمال السوري إياد هزاع. اللقاء الذي وصفت أجواؤه بالإيجابية أرسل أرضية راسخة من أن لبنان يتنفس من رئة سوريا، فالبحر أمامه وإسرائيل شوك في خاصرته الجنوبية، ولا منفذ له إلا بأفضل العلاقات الأخوية مع دمشق، ما يجعل العلاقة الطيبة بين البلدين والشعبين ضرورة أساسية. كلمة عين التين الطيبة رد عليها القائم بالأعمال السوري بأطيب منها، فبادل بري المواقف الإيجابية مع قيمة مضافة بتأكيد الحرص على بناء علاقات وطيدة ومتينة بين البلدين وتعزيز أواصرها بما يخدم التعاون بينهما وسبل معالجة القضايا العالقة على قاعدة الاحترام المتبادل ومن الند للند. عين على عين التين وعين على الرياض، حيث اجتمعت سين سين بزيارة هي الخامسة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية. فالتقى ولي العهد محمد بن سلمان على بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة إلى جانب عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. زيارة الشرع المفاجئة إلى المملكة لم تعلن مسبقاً، لكنها وصفت بالطابع الرسمي وقد اكتسبت أهميتها وفق تقارير صحفية من توقيتها، إذ تزامنت مع تصاعد الأعمال العسكرية بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية. وتأتي غداة اجتماع حلف مكة الثلاثي الذي انتهى إلى بيان مشترك أكد البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في المملكة، على قاعدة أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث السعودية وباكستان وتركيا، وانضمام قطر كجبهة إسناد لدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة بما فيها حلف مكة طالما تهدف لتحقيق الاستقرار. وأهل مكة والجوار أدرى بشعاب الاستقرار.
7: MTV.
5: مساء الخير. الحرب مستمرة في اليمن، لكن الصورة الميدانية غير واضحة تماما. فالقوات الحكومية تؤكد أنها تستعيد سيطرتها على مناطق واسعة، وأنها فرضت حصارا محكما على ميليشيا الحوثي في باب المندب، كما أعلنت أنها حققت تقدما لافتا على جبهات عدة ضمن عملية فجر اليمن. في المقابل، قوات الحوثي أعلنت أنها لا تزال تحافظ على المكتسبات التي حققتها ميدانيا في السابق. لكن بمعزل عن التفاصيل العسكرية، الأكيد أن مرحلة جديدة من الحرب اليمنية بدأت، وأن هدفها استعادة الحكومة اليمنية السيطرة من الحوثيين. والأكيد أيضا أن جماعة الحوثي ستلجأ إلى كل أساليبها المعروفة للحفاظ على بقائها، وقد وصل بها الأمر إلى حد استهداف مطارين مدنيين في السعودية. فلمن سيكون الانتصار في النهاية؟ للقوى الشرعية الحكومية أم للذراع الإيرانية التي لا توفر شيئا لضرب أمن الخليج؟ في الأثناء، الوضع في فرنسا على فوهة بركان، فالاحتجاجات الطالبية تمددت وتوسعت وهزت باريس، وشاركت فيها اتحادات نقابية وطالبية، وقد بات واضحا أنها خرجت عن السيطرة، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يفتح الباب على كل الاحتمالات سياسيا وشعبيا، وخصوصا أن الحكومة اتهمت اليسار الراديكالي بنشر الفوضى. في لبنان، وزير الطاقة جو صدي فجر مفاجأة من العيار المتوسط، إذ أعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ القرارات المحقة بالنسبة إلى الكهرباء. المفاجأة المدوزنة هزت الحكومة، لكنها لن تؤدي إلى إسقاطها، لأن المظلة العربية والدولية أقوى من الهزة الكهربائية. لكن هل تسمع الحكومة صرخة الصدي أم تواصل سياسة دفن الرأس في الرمال، مع ما يعنيه الأمر بالنسبة إلى الحق المواطنين بالكهرباء؟
7: المنار.
10: وفي رحاب السيد الشهيد، أكد الشيخ الأمين أن تحرير الجنوب نراه أمام أعيننا، ولن يتمكن المحتل الصهيوني من البقاء، بل سيندحر ولو بعد حين، منوها بالصمود الأسطوري للمقاومة وشعبها على مدى سنتين من الحرب العدوانية الصهيونية والأمريكية المتواصلة، التي لو شنت على أي بلد في العالم بهذا الشكل الذي تشن به على لبنان وشعبه ومقاومته، لانتهى هو وشعبه ومقاومته. لكن صمود هذه المقاومة بحسب الشيخ قاسم هو من بركات سيد شهداء الأمة وتوجيهاته، وبفعل هذا الشعب الطيب المؤمن العزيز، وهؤلاء المقاومين الشرفاء. وللباحثين عن حلول، فلا بديل عن أن نكون مقاومة طالما أن هذا العدوان موجود، كما حسم الأمين العام لحزب الله، والحل الوحيد يبدأ بخروج العدو من بلدنا ومعه الأمريكي. أما في المواضيع والقضايا الداخلية، سواء كانت حصر السلاح أو الاقتصاد أو الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، فنحن حاضرون للتعاون وفق الأطر الدستورية دون إملاءات خارجية، كما قال الشيخ قاسم. وبعد تهنئته للعراقيين مرجعية وشعبا وقيادة بتحرير بلدهم من الطاغوت الأمريكي، أكد على أن النصر سيكون حليف تضحيات الفلسطينيين. والحرب جولات، والجولة الأخيرة هي لأصحاب الأرض والحق، ولمن ساروا على درب المجاهدين والشهداء. وعلى هذا الدرب مضت ولا تزال حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والتي أكد أمينها العام زياد نخالة في ذكرى انطلاقتها التزامها بوحدة الشعب الفلسطيني وانتمائها لوحدة قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة، ولن تتخلى عن واجب الجهاد ما بقي الاحتلال، مؤكدا أن فجر فلسطين لا بد آت. أما فجر اليمن فلأهله الثابتين لا للمرتزقة والمعتدين الذين لم يسعفهم شراء الأحلاف ولن يغير في ميدان تعز والمخا وذباب، فيما الذباب الإلكتروني لن يصنع نصرا للسعودي ولن يفتح لهم بابا غير ذاك السياسي، فمفتاح باب المندب لا يزال بيد أهله الحقيقيين كما أظهرت المشاهد ووثقت رسائل الميدان. في لبنان توثق الأرقام تنامي الأزمة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الوطنية التي تعصف بالبلاد، وليس أصدق مثال جو صدي وزير الكهرباء المستقيل من واجبه منذ توليه مهامه الهارب إلى الاعتكاف عن حضور جلسات الحكومة لستر فشله وخيبة قواته والتستر على تبعات حصار أسياده الأمريكيين المفروض على لبنان وشعبه واقتصاده وكهربائه.
7: NBN.
11: أهلا بكم. الصفيح الساخن في المنطقة يزداد لهيبا على مسافة غير بعيدة من الاستحقاقين الانتخابيين المتتاليين في كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وتعكس هذه السخونة نفسها في الاعتداءات الإسرائيلية والتهديدات الموجهة للبنان وفلسطين وسوريا وإيران، وكذلك في التحذيرات المتتالية التي توجهها واشنطن لطهران بالتزامن مع الدفع بالمزيد من الحشود العسكرية الأمريكية إلى المنطقة. ويتصدر اليمن حاليا المشهد الإقليمي المتفجر مع إعلان مجلس القيادة الرئاسي إطلاق عملية فجر اليمن بدعم من السعودية في مواجهة حركة أنصار الله، وتدور المعارك في جبهات عدة لكن أعنفها يتركز في الجنوب الغربي سواء في المنطقة الساحلية القريبة من باب المندب أو في التلال المحيطة بمدينة تعز، وكذلك الأمر في الغارات الجوية على صنعاء والهجمات البحرية على الحديدة. وفيما تتوالى إعلانات قوات عدن عن تحقيق إنجازات على الأرض، نفت حركة أنصار الله هذا الأمر مؤكدة أن قواتها تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية، ومعتبرة أن ما يروج له من وصفته بالعدو مجرد بطولات وهمية، على أن اليمن غير السعيد في هذه المرحلة. لا ينحصر الصراع فيه بأهله بل تنخرط فيه قوى إقليمية ودولية عدة ومنها الولايات المتحدة. أما الرئيس دونالد ترامب فصرح بأن الهجوم على الحوثيين سيسير على نحو جيد للغاية. وعلى نحو متواصل هي التهديدات الإسرائيلية للبنان الجارية على وقع اعتداءات لا تتوقف. عينة من هذه التهديدات وردت على لسان بنيامين نتنياهو، وفيها أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله ما سيخلق فرصة مع دولة يريد معظم شعبها السلام معنا. أما وزيره المتطرف بيتس لئيل سموتريتش فقد تباهى بما وصفه بعملية التطهير الشاملة التي قام بها جيشه فوق الأرض وتحتها، قائلا إن سكان الجنوب اللبناني لن يجدوا مكانا يعودون إليها. والجنوب حضر في اللقاء الذي عقده رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد سلمه المذكرة النيابية الموقعة من 86 نائبا حول التمسك بوجود القوات الدولية. الوفد النيابي الذي سلم نسخة من المذكرة إلى رئيس الجمهورية أيضا أكد من عين التين ضرورة الإبقاء على اليونيفيل أو أي قوة بديلة تعمل تحت المظلة الأممية. أما الشؤون الداخلية فتمحورت اليوم حول الشأن الصحي الذي حضر في جلسة مشتركة للجان النيابية والأمور الحياتية الملحة وأبرزها الكهرباء التي تحتاج إلى معالجات جدية وسريعة لا إلى الانكفاء والاعتكاف عن تحمل المسؤوليات كأقصر طرق للتغطية على التقصير.
7: أو تي في
12: ما خلونا إنها خلاصة ما خرج به وزير الطاقة جو صدي اليوم بعد عامين تقريبا على تولي المسؤولية على وقع وعود طنانة ورنانة على شاكلة نحن بدنا وفينا نضوي البلد، وإذا استلمنا الوزارة سيحصل اللبنانيون على كهرباء 24 ساعة على 24 خلال 6 أشهر. ولكن من هم فعليا الذين مخلوا وزير القوات؟ هل هو التيار الوطني الحر غير المشارك في الحكومة الحالية والذي تلقى من السهام ما تلقى على مدى سنوات عندما لم يتمكن من تطبيق خطة الوزير جبران باسيل الكهرباء التي أشاد بها سمير جعجع بتصريحات موثقة بالصوت والصورة والتي وافق عليها وعلى تعديلاتها وزراؤه في الحكومات المتعاقبة؟ هل هم حزب الله وأمل والاشتراكي والكتائب وسائر القوى السياسية المشاركة في الحكومة الحالية جنبا إلى جنب ووزراء القوات؟ هل هم رئيس الجمهورية الذي انتخبته القوات ورئيس الحكومة الذي نال ثقة تكتل الجمهورية القوية لحكومته 3 مرات متعاقبة آخرها في الأمس القريب؟ حقا من الذي لم يخلي وزير القوات؟ وبماذا ينفع اعتكاف شكلي في مواجهة أزمة فعلية باستثناء الضجة الإعلامية المصطنعة فيما المشاركة في الحكومة مستمرة؟ كلها أسئلة مباشرة وبسيط وموضوعية بسيطة وموضوعة برسم الرأي العام الذي ينبغي أن يتكفل وحده بالمتابعة والمقارنة والاستنتاج.
13: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 7:00 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 7:00 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو بمسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81022808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الاول الساعة 8:30. في وقت
2: المدرسة كنا متأمل.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
7: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
8: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: طابت أوقاتكم، موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تشهد الأجواء الجنوبية مرورا بالعاصمة بيروت وجبل لبنان وصولا إلى البقاع تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي. وفي الميدان الجنوبي، استهدف التفجير الإسرائيلي أطراف بني حيان في قضاء مرج عيون، وطاول القصف المدفعي منطقة المحمودية في جزين. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن معالجة الوضع في الجنوب تبدأ بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، رافضا تقديم أي خطوات مسبقة مقابل الانسحاب في ظل ما وصفه بعدم التزام إسرائيل بالاتفاقات القائمة. وشدد قاسم على استمرار خيار المقاومة طالما استمرت الاعتداءات، فيما أعلن استعداد الحزب للتعاون ضمن المؤسسات الدستورية والقوانين بعيدا عن الإملاءات والوصاية الخارجية. كما تناول التطورات الفلسطينية مؤكدا دعم حق الشعب الفلسطيني في التحرير. فتح التيار الوطني الحر مجموعة ملفات داخلية منتقدا أداء وزير الطاقة جو الصدي في ملف الكهرباء، ومعتبرا أن الحل يكمن في تشغيل معامل الإنتاج بدل طلب مزيد من التمويل. وفي الموازنة رأى التيار أن المشروع المطروح حسابي لا إصلاحي ويعتمد ضرائب تطال محدودي الدخل. تربويا اتهم وزارة التربية بسياسة تبقي النازحين السوريين في لبنان، كما شدد في ذكرى 7 من تشرين على حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة. في العاصمة الهندية نيودلهي، وقعت إدارة واستثمار مرفأي بيروت وطرابلس على الإعلان المشترك لإطلاق نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك بهدف تقريب الموانئ وأنظمتها الاقتصادية واللوجستية من بعضها، وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات عملية ومشاريع تجريبية قابلة للتوسع من دون إنشاء هيكل مؤسساتي جديد. رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اعتبر أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل إنجازا مؤسسيا مهما للبنان ونافذة حقيقية لتعزيز الشراكة وتطوير القطاع اللوجستي والتجاري وفق أحدث المعايير العالمية، ولفت إلى أن كل خطوة تضع مؤسساتنا على مسار التكامل والعمل الفاعل تشكل مكسبا للبنان واقتصاده. وأكد عون أن ما تم الاتفاق عليه في نيودلهي خطوة عملية جديدة تكرس حضور لبنان على خارطة التعاون الإقليمي والدولي. فاصل ونعود.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: أهلا بكم من جديد. في الرياض، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية خلال لقاء جمعهما، حيث تناول أفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات إلى جانب التطورات في المنطقة. توازيا، أكد مجلس الوزراء السعودي الدعم الكامل لمجلس القيادة والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب، مشيرا إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد العسكري نهجا بديلا عن السلام وأمعن في تعميق المعاناة الاقتصادية لليمني وشعبه. هذا ولفتت القوات الحكومية اليمنية إلى أنها تقوم بعملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية في محافظة تعز ضمن عمليات فجر اليمن، معلنة إسقاط مسيرة لجماعة الحوثي غرب محافظة مأرب. وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط. في المقابل، أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله يحيى سريع أن الحوثيين تصدوا للقوات السعودية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقعهم جنوب غرب الوازعية، وأشار إلى تدمير عدد من الآليات والمدرعات السعودية. قررت الحكومة الفرنسية تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع، وذلك على خلفية توسع الاحتجاجات الطالبية التي تسود الشوارع الفرنسية. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بلبنان الحلم الإعلامي فادي شهوان. هل سقطت الأحلام بوطن الكوابيس المتواصلة اللي عم يعيشها شعبه؟ وشو حقق هو من الأحلام المهنية والشخصية؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في حلقة اليوم، مع تصاعد المعارك في اليمن، كيف يعيش المدنيون في مناطق المواجهات تداعيات القتال؟
3: مع تحرر المخاء خف الضغط على مدينة تعز.
2: هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرقية القدس المحتلة بحضور بنغفير.
4: ما أعطوا مجال لأنه نقدم للمحكمة اعتراض لأنه نقدم ولائيات إشي، ما لقيناهم الساعة 3 الفجر نزلين علينا.
2: أسر في غزة تبعث رسائل إلى غائبين لن تصل في ظل شوق لا يغيب.
5: أضرف على نفسي أنا وياك نعمل لينا براد شاي على النار.
2: تفاصيل أوفى ومزيد من الموضوعات بعد قليل. أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه محمد عبد الجواد. تتسارع التطورات على أكثر من جبهة في الشرق الأوسط وسط تصعيد متزامن يمتد من اليمن إلى السعودية والضفة الغربية وغزة. ونبدأ جولتنا من اليمن، حيث نقلت وكالة أنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، نقلت عن مصدر عسكري قوله إن قوات داعمة للقوات الحكومية اليمنية بإسناد جوي من التحالف بقيادة السعودية تمكنت من السيطرة على مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي محافظة تعز، وذلك بعد معارك وصفها المصدر بالعنيفة مع مقاتلي حركة أنصار الله الحوثية. مزيد من التفاصيل بشأن التطورات على الأرض مع الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
6: يمكن القول بأن المعارك لا تزال محتدمة على مختلف الجبهات في اليمن، سواء شرق البلاد أو جنوبها. على مستوى الجنوب وتحديدا في جبهات محافظة تعز، تتواصل المعارك المحتدمة في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية يوم أمس، وتمكنت فيه من السيطرة على مديرية ذوباب وصولا إلى باب المندب على البحر الأحمر وتطويقها مدينة المخا. تشتد المواجهات في مديرية الوزاعية جنوب المحافظة القريبة من باب المندب والمحاذية لمحافظة لحج. في غضون ذلك، كانت المصادر العسكرية التابعة للحكومة اليمنية أعلنت عن فرض سيطرتها على عدد من السلاسل الجبلية في مديرية حيفان جنوب تعز في الوقت الذي تحتدم فيها المواجهات بشكل عنيف في محيط جبل مطران وثمران بمنطقة قدس وبني يوسف بمديرية المواسط جنوب المحافظة، مع ضربات للطيران الحربي في المنطقة وفي لتعزيزات كبيرة يدفع بها الحوثيون إلى هذه المديرية. نظرا لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق ريفية وقرى سكنية واسعة، المصادر الميدانية هناك تتحدث عن قصف بالمدفعية والطيران المسير للحوثيين تستهدف عددا من المنازل السكنية. خلف هذا القصف ضحايا في أوساط المدنيين، بينهم أطفال ونساء، مع انعدام أي منفذ لإسعاف الجرحى والمصابين إلى المراكز الطبية والصحية القريبة من المكان. على مستوى الجبهات الأخرى، تحديدا في محافظة مأرب التي أطلقت فيها القوات الحكومية عملية عسكرية من عدة محاور في الجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية، ففي الجبهة الجنوبية تمكنت القوات الحكومية من التقدم باتجاه معسكر أمريش الاستراتيجي مع استمرار القصف الجوي للمقاتلات الحربية على جبال هيلان ومناطق أخرى متفرقة. الحوثيون في بياناتهم العسكرية تحدثوا عن عمليات هجومية نفذوها في تعز ومأرب والجوف عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أسفرت حسب بياناتهم عن مقتل أكثر من 200 من عناصر القوات الحكومية.
2: الصحفية آفاق الحاج وقد تحدثت إلينا من اليمن. وفي تطورات التصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان ومطار نجران الدولي لاعتدائين مساء أمس الاثنين أسفرا عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد ميداني تقوده القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون خلال الأسابيع الماضية وسط تكثيف الرياض غاراتها الجوية دعما لهذه العمليات. مزيد من التفاصيل مع مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
7: تتسارع التطورات على ساحة المواجهة بين السعودية وحركة أنصار الله الحوثية بين الميدان والسياسة في مشهد يعكس اتساع دائرة المواجهة. فيما يتعلق بالوضع الميداني، السلطات السعودية أعلنت تعرض مطاري جازان ونجران لهجومين مساء الاثنين أسفر عن وقوع إصابات طفيفة وأضرار مادية. أيضا تواترت تقارير الثلاثاء نقلا عن سكان في شمال الرياض بسماع دوي انفجارات للمرة الثانية خلال يومين. طبعا هذا الأمر يأتي بعد تبني حركة أنصار الله الحوثية هجمات استهدفت مطار الرياض ومواقع أخرى داخل المملكة. بالتوازي أيضا مع التصعيد العسكري، أعلنت السعودية البدء في تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بصورة غير نظامية على أراضيها، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، وهي خطوة رحبت بها الحكومة اليمنية. أما سياسيا فتتجاوز الرسائل حدود اليمن، إذ أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن دول حلف مكة الدفاعي أكدت خلال الاجتماع الطارئ للجنة الدفاعية السياسية الاستراتيجية، أكدت تضامنها الكامل مع السعودية وأيضا تفعيل آليات الردع الجماعي والانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك ونشر القدرات العسكرية المتفق عليها عند الحاجة.
2: نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
8: ما الذي يجري في السودان؟
9: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
8: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
10: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
11: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
8: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
2: في الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، فيما تعرض 3 أشخاص بينهم مصور لوكالة الصحافة الفرنسية للضرب جراء اعتداء نفذته مجموعة من المستوطنين على مزارعين وقاطفي ثمار الزيتون في بلدة عقربة جنوب نابلس بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة سعير شمال شرقي الخليل وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع إغلاق طرق ومفترقات رئيسية ومحال تجارية ومنع المواطنين من التنقل وفقا لمصادر محلية. للوقوف على مزيد من التفاصيل بشأن التطورات في الضفة الغربية، تنضم إلينا من رام الله

0: المشهد العسكري المستمر، اعتداءات المستوطنين التي تتكرر ليل نهار وفي مختلف المدن والقرى، لربما آخرها كان في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس كما أشرت للتو، والتي أصيب فيها شاب فلسطيني بالرصاص الحي من قبل مجموعة من المستوطنين الذين كذلك انهالوا بالضرب على 3 فلسطينيين آخرين من بينهم الصحفي جعفر شتية وهو مصور لوكالة الأنباء الفرنسية، خلال تواجدهم مع مجموعة من المزارعين الفلسطينيين وهم يقطفون ثمار أشجار الزيتون خلال موسم حصاد الزيتون في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وهذا ما أكدته إن كان طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أم كذلك الناشطين في مجال مقاومة الاستيطان الذين كانوا في المنطقة ويعني وثقوا ذلك إن كان بهواتفهم المحمولة أم كذلك بتواجدهم في هذه المنطقة التي هي تصنف ضمن المنطقة باء وفقا لاتفاقية أوسلو وتخضع للسيطرة الإدارية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية. هذا المشهد يأتي بينما كذلك بلدة برقة كانت قد شهدت على تجدد الاعتداء المستوطنين بالقرب من مدينة رام الله وبمحاولتهم إضرام النيران في يعني عدد من المركبات، وكذلك بلدة بني نعيم شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أغلقت عددا من مداخل البلدة وطرقها يعني من مع تجدد اعتداءات مجموعات المستوطنين ما أدى إلى تقييد حركة السكان والحد من قدرتهم على الدخول والخروج من هذه البلدة في مشهد هو حقيقة بات يتجدد ليل نهار ويعكس سخونة وخطورة ما آلت إليه التطورات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الصورة من الضفة الغربية المحتلة، كانت معنا إيمان عريقات في مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية حيث هدمت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن إعلام محافظة القدس أن البناية تتألف من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية. استمعنا لشهادات عدد من السكان يرون تفاصيل ما جرى وانعكاسات عملية الهدم على حياتهم وأسرهم.
2: ما تسلمنا أمر هدم، إحنا مفروض أنه نتسلم مهلة مدة زمنية أسبوع أو حسب القانون 21 يوم اللي يلحق السكان يطلعوا أغراضهم ويطلعوا، ولكن للأسف إحنا يعني صبحنا بنجوم يعني سكن عسكرية الطور تحولت لساحة بس من الآلات العسكرية والسيارات والشرطة والجيش بشكل يعني القدس ما شهدته من قبل،
3: فما أعطوا مجال لأنه نقدم للمحكمة اعتراض ولا أنه نقدم ولايات إشي، ما لقيناهم الساعة 3 الفجر نازلين علينا بفجر في باب الدور وكش على الدور اقتحامات يعني بطرق الهمجية بطرق العربة بتاعتهم. يعني أنا عندي 4 أولاد طلعوا أولاد حافين بيعرض حاله بيعرض قدراته بالنسبة للانتخابات عشانها قريبة وعلى الأوضاع اللي بتصير عشان للمتطرفين تعونهم اللي ينتخبوا.
4: بس أطلعنا لجميع أدمين ما ضمن لا واعي ولا عطش ولا حاليا أنا وعيالي وجيراني قاعدين بالشارع في هذه استفزاز استعراض عضلات قهر الرجال تعرف شو يعني.
1: كنا نستمع لسكان بناية سكنية جرى هدمها اليوم في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:13 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: الحكومة اليمنية تعلن أن قواتها المدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية حققت تقدما ميدانيا سريعا على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة المخا لطرد مسلحي جماعة الحوثي من المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
7: يمكن القول بأن المعارك لا تزال محتدمة على مختلف الجبهات في اليمن سواء شرق البلاد أو جنوبها.
6: الحوثيون يعلنون استهداف مطارات ومنشآت نفطية داخل السعودية، وهيئة الطيران المدني السعودية تعلن

0: إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة جراء هجومين على مطاري جازان ونجران.
1: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
0: مقتل فلسطينيين 2 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات استهدفت مسلحين. إسرائيل ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قبيل الذكرى 3 لهجوم 7 من أكتوبر تشرين الأول لعام 2023، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية تتحدث عن إعادة حماس بناء قدراتها العسكرية. بريطانيا تلوح بطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا أغلقت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية يوم الخميس القادم، على خلفية خلاف بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير. شاهد عيان.
3: حاليا أنا وعيالي وجيراني قاعدين بالشارع. هذه استفزاز، استعراض عضلات، لقهر لإباله.
0: القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن استعادة السيطرة على منطقة بئر سليبة بولاية غرب دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
1: بي بي سي.
4: والآن مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: يوميات الشرق الأوسط.
4: ومعنا في جولة اليوم من فريق البرنامج هند سليم. مرحبا بك هند.
5: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
4: ماذا لديك ومن أين ستبدأين هذه الجولة؟
5: البداية من مصر والذكرى 53 لانتصار أكتوبر.
6: سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره.
5: كان ذلك مقطع صوتي للرئيس الراحل محمد أنور السادات أعاد النشطاء تداوله بكثافة، كما انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات للحظات عبور الجنود المصريين لقناة السويس نحو سيناء، واستخدام خراطيم المياه لتدمير الساتر الرملي ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء. كذلك انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لاحتفالات طلبة المدارس حاليا بنصر أكتوبر، كما تحدث عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن آبائهم أو أقاربهم الذين شاركوا في الحرب، كما وضع الكثيرون صورهم باستخدام الذكاء الاصطناعي وهم يرتدون ملابس عسكرية متمنين لو كانوا جزءا من حرب أكتوبر.
4: من مصر إلى أين؟
5: إلى تونس. انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حول مسيرة الكرامة التي نظمها العاطلون عن العمل. كانت مسيرة الكرامة قد انطلقت صباح الأحد في 27 من سبتمبر أيلول من مدينة منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد باتجاه العاصمة تونس وقصر الرئاسة قصر قرطاج، ما يعني أنهم قطعوا مسافة تبلغ نحو 300 كيلومترا سيرا على الأقدام. ظهرت صور المشاركين في المسيرة وهم يبيتون في الشوارع ويطالب المشاركون بتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم من خريج التعليم العالي. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذه المسيرة.
4: من أين ستختتمين هذه الجولة؟
5: من الضفة الغربية المحتلة وبطولة الألف شهيد، حيث انتشر فيديو للهدف الذي سجله اللاعب نسيم تراوة لنادي سعير خلال مباراة في البطولة.
4: ماذا نعرف عن هذه البطولة هند، ولماذا تحظى بكل هذا الاهتمام؟
5: أطلق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في أوائل شهر سبتمبر أيلول الماضي بطولة كأس الألف شهيد في الضفة الغربية وغزة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. يعد هذا أول نشاط رياضي وكروي منذ نهاية عام 2023 لتكريم وتخليد الضحايا الرياضيين للحرب في غزة. كان هذا النشاط الرياضي توقف بسبب الحرب على مدى 3 سنوات.
4: نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هند سليم.
5: شكرا جزيلا.
4: ومع إتمام الحرب في قطاع غزة عامها الثالث، تتواصل المعاناة الإنسانية وسط استمرار العمليات العسكرية وارتفاع حصيلة الضحايا، لكن خلف الأرقام قصصا إنسانية تختصر حجم الفقد والألم الذي يعيشه الغزيون. في التقرير التالي ترصد مروى جمال حكاية أسر غزية تحاول التعايش مع غياب أحبائها وتبعث إليهم برسائل تعرف أنها لن تصل، لكنها تحمل شوقا لا ينتهي.
7: عبد الرؤوف اليوم جاني بعد سنتين، يعني أنا عبد الرؤوف فقدتك لسنتين، طب أنت وين كنت غايب عني عبد الرؤوف؟
0: هكذا استيقظ أبو عمر غير مصدق أن ابن عمه الذي قتل في غزة قبل عامين قد زاره أخيرا في الحلم ليقطع طول الغياب. ومع حلول الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في القطاع، فتحنا المساحة أمام غزيين لبعث رسائل لن تصل إلى أحبات غيبهم الموت، يحكون فيها عن أحوالهم وعن تفاصيل حياة استمرت بعد رحيلهم، رسائل يعلم أصحابها أنها لن تصل، لكنهم كانوا بحاجة ماسة لإرسالها. أبو عمر مجددا:
7: والله عدل فرع عنك حاجات كثيرة، استشهد قرايب لي أولاد عمنا، النورنا راحت، المزارع عندنا الخضره راحن، تعرف عبد الرؤوف هذول كلهم راحوا وانت غايب عني يا عبد الرؤوف؟ عبد الرؤوف انا نفسي انا وياك نعمل لينا براد شاي على النار، غيابك كان سلبي علي، فقدنا رحتنا على البحر، فقدنا جلساتنا الحلوه كنا انا وياك فيه. عبد الرؤوف احنا كنا قاعدين في الدور رجحين، احنا قاعدين في خيم يا عبد الرؤوف، قاعدين في ارض مش ارضنا، طيب وين رحت انت الحين؟ انت الحين عند معي انت الان؟
0: قتل زوج شقيقة أبي أسامة في قصف إسرائيلي على رفح قبل أكثر من عامين، لكنه أراد عبر رسالته أن يبلغه بأنه لا يزال حياً في قلوب محبيه إلى حد جعل صديقه يخاطر بحياته لانتشال جثمانه.
8: صاحبك خاطر بنفسه من أجل أن يجيبك وراح وانتشلك من بين الركام ومن بين المنطقة الصعبة جداً من بين القصف، وأجا مصاب شالك على كتافه وقطع فيك مسافة لا تقل عن 8 كيلو متر. للأسف هو بعد استشهادك وبعد ما جابك تقريبا بشهر استشهد. يا ويل الزلمة مطول ولحقك بسرعة، ويمكن انت استقبلته هناك وشفتوا بعض. يا ابو عمر ابنك اللي انت كنت استناه قاسم واللي ما شفتوش تقريبا غير يومين، كان لسه حتى ملامحه مش مبينة، صار عمره تقريبا سنتين وما شاء الله هيو الآن بيجري، فمش عارف يعني انت لو شفته الآن ما شاء الله طفل صغير حلو أشقراني بعينين ملونة، مش عارف كيف بدي اقول لك. هو بيقول لاخوه الكبير اللي اكبر منه تقريبا من سنتين تقريبا بس، بيقول له يا بابا. طبعا ابو عمر اختي الحمد لله بخير، احنا عارفين انه انت سبتها امانه عنا، لكن نفسيا هي متعبه بشكل كبير. بعد استشهادك حاولت تنجز شيء، دخلت جامعه وانهت تخصص تمريض عشان تشغل حالها وعشان تنسي حالها الهموم اللي كل يوم تتراكم عليها.
0: اما ام زياد فمع كل ثقل تحتمله وهي تقوم وحدها برعاية ابنهما الوحيد، يتجدد حضور الزوج الراحل حاضرا في الذاكرة وغائبا عن المشهد.
9: نفتقدك ونتذكر الأيام اللي مرينا فيها، الأيام الصعبة هذه، لو كنت موجود على الدنيا كان الحين سعادتي في تربات الولد. تعب وقع أي مشكلة بتصير أنت بتكون سند إلي، كان ما تدمرتش حياتنا، كان سعادتني في تربات للولد. الحين شاب هو كبر مش قادر أربيه لحالي، بده يكون له سند أبو بخدش مني مع خيله.
0: تشير أحدث البيانات الرسمية لوزارة الصحة في القطاع إلى مقتل أكثر من 74,200 شخص، فضلا عن نحو 175,000 جريح، بينما لا يزال آلاف المفقودين تحت الركام. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيانات سابقة أن ضرباته الميدانية تهدف إلى تفكيك البنية التحتية للفصائل المسلحة وملاحقة عناصرها، متهماً حركة حماس بالعمل من داخل المناطق السكنية، ومؤكداً اتخاذه إجراءات للحد من الإصابات بين المدنيين. وفي المقابل تشدد المنظمات الأممية والإنسانية على أن هذه العمليات تلحق خسائر فادحة بالمدنيين وتضاعف من حدة الأزمة الإنسانية. مروى جمال، يوميات الشرق الأوسط، بي بي سي.
4: قبل 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 كان لسكان غزة حكايات يومية تشبه حياة الناس في كل مكان، لكن الحرب التي اندلعت في ذلك اليوم قلبت حياة الغزيين رأسا على عقب وبدلت ملامح المكان وأحلام سكانه. نستمع فيما يلي لشهادات مواطنين يستعيدون آخر يوم عاشوه في غزة كما عرفوها قبل أن يتحول كل شيء إلى حكاية عن الفقد والنزوح والانتظار.
10: كنت عايش حياة طبيعية، كنا نصحى نغسل وجهنا، نقف على المراية نشوف حالنا، نلبس أجمل الملابس ونضع العطور، وكنت أشوف أولادي، كنت ألعب معاهم، كنت أجهز لهم كتبهم ودفاترهم المدرسية. كان يعني الشارع هادي ورايق، كان في بيوت، كان في فرحة. لكن بعد 7 أكتوبر تغيرت كل الدنيا، نفتقد لكل شيء، نفتقد للحمام، نفتقد الله يعزكم الصراف الصحي، كل الصرافات الصحية والحمامات كلها على الأرض في خيمة، نفتقد للحيطة نسند ظهرنا عليها، نفتقد لكرسي نقعد عليه، نفتقد لطاولة نقعد عليها ونكتب عليها. كان في إلي بيت، كان الوطن، كنت أشعر بالأمان.
11: طبعا بتذكر في آخر يوم قبل اندلاع الحرب كنت أروح على الشغل طبيعي، كان في سيارات مواصلات رخيصة، أروح على الشغل أروح أقعد في البيت أتمدد أكل أكل نظيف ينعمل على غاز، أضوي الضوء أشغل المكيف أنام أقعد مع أولادي. آخر مرة كنت أشغل فيشة الكهرب، آخر مرة كنت أروح لما أتحمم أشغل الدش، آخر مرة كنت أسكر باب البيت وأسكره بمفتاح ما حدا يلو عندي، كنت آخر مرة أنام على سرير نظيف، آخر مرة كنت أنزل أنا وصحابي على الكافي وأروح وأنا آمن. فش الحين هذا الكلام هذا راح.
12: كان عندي أنا بيت كامل متكامل، عندي فيزبة، عندي سيارة، كان عندي حديقة. يعني آخر شيء ابني قال لي يابا أنا بدي أزرع شتل، طبعا شريت له وزرعهن، وصار عنا التهجير والحرب اللي صارت وسبنا الزريعة ورانا. قال لي يابا أنا بدي بسكليت، بدي أوصل فيهان، بروح فيهان، شريت بسكليت لابني وراح فيه شارة شتل وزرعنا شتل في الأرض. ويعني كان في حاجة اسمها يعني حياة حلوة.
4: مواطنون من قطاع غزة يحكون عن آخر يوم طبيعي عاشوه قبل اندلاع الحرب، وبين فرصة النجاة ومرارة الانتظار تتكشف مأساة المرضى في قطاع غزة، حيث ألحقت الحرب دمارا واسعا بالمنظومة الصحية وقلصت فرص الحصول على العلاج، فيما بات الإجلاء الطبي إلى الخارج بالنسبة لكثيرين طوق نجاة قد لا يتاح للجميع. نستمع لقصة 2 من المرضى أطيحت لهما فرصة مغادرة القطاع بحثا عن العلاج في مصر.
13: في شهر 2 من العام 2024 اتعرض محيط منزلنا لقصف إسرائيلي، استشهد ابني وأنا تعرضت لبتر في رجلي الشمال وفي حروق في جسمي، وأيضا قعدت في غيبوبة ما يقارب 4 شهور. قعدت أكثر من سنة في مستشفى شفاء في غزة. من شهر 4 اللي فات تمكنت من الإجلاء لمصر، الحمد لله رب العالمين، في رعاية، في إمكانيات طبية، في طواقم طبية موجودة، صحتي أتحسنت أحسن من أول الحمد لله رب العالمين. ولكن أنا بهاني من شغلة أنه أنا موجود في مصر لكن عائلتي ما زالت موجودة في غزة، نزوح وقصف، بخاف أنه أنا أفقدهم زي ما فقدت ابني أو أفقد رجلي زي ما فقدت رجلي.
14: أنا في أول الحرب في شهر 12 تمت إصابتي إصابة خطيرة كانت رح تؤدي إلى فقد البصر، لكن بفضل الله سافرت لجمهورية مصر، تم علاجي الحمد لله، تركت ولادي وعائلتي وجوزي، وعلى أمل الآن أني أرجع وأشوفهم بخير وسلامة.
4: مريضان من قطاع غزة تمكنا من الخروج للعلاج في مصر، وبين من غادر أملا في الشفاء ومن ينتظر فرصة قد تنقذ حياته تتسع الفجوة بين النجاة والانتظار. نستمع فيما يلي لمواطنين من غزة بقيا داخل القطاع يصارعان المرض والألم في ظل محدودية الإمكانيات والقيود المفروضة على السفر.
15: أعاني من شظية أجت في رجلي اليمين، أجت بالمفصل، مفصل الحوض، أنا لا بطلت أقدر أمشي ولا أروح ولا أجي. هم بدهم يسفروني لكن ما فيش إلي كم سنة، أنا هيني 3 سنين عملت عدة عمليات في غزة والتهويلة لغاية الآن أنا بنتظر، وبطلب من أي جهة إنها تتواصل يعني إنهم يطلعوني. أنا يعني أنا ست كبيرة فيش حدا بيعين فيي، والله بلفها بشاش لرجلي.
16: اسمي على السفر محطوط، كل يوم أنا بعاني، كل يوم من غيارات وعندي شلل، وأنا يعني صبية صغير يعني 38. الوضع يعني مأساوي عنا يعني هنا، وإن شاء الله يعني يطلع فينا وإن شاء الله نطلع هيك على مصر يعني نتعالج، يعني بدناش أكتر من هيك يعني. إحنا يا ما يدخلوا لنا معدات يعني للعمليات، غرف عمليات، إشي معقم يعني، هنا فيش ولا إشي يعني، بيغيروا لنا يعني لكن على الفاضي.
4: مواطنتان من قطاع غزة لم تتمكنا من الخروج من القطاع للعلاج في الخارج رغم ضعف الإمكانات الصحية داخل القطاع. وبهما نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا في الختام تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروى جمال، الإخراج لمياء عبد الستار، ومهندس الصوت أيمن محسن. وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: كتب وألف في حقوق الإنسان وفي العلاقات الدولية والحركات السياسية والدين والفلسفة وحتى السياحة، بل أنه أرخ لحقب لم يجرؤ أحد على الدخول في مغاليقها، وأرخ لشخصيات مهمة لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسية العربية والعراقية. الدكتور عبد الحسين شعبان، مرحبا بكم دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: مرة كنا في أوائل الثمانينات في موسكو، وقمت بزيارة إلى العاصمة السوفيتية آنذاك، فذهبنا إلى مدينة تشيخوف، وبعد أن أكملنا زيارة متحف تشيخوف وبيت تشيخوف ألقت الشرطة القبض علينا لأنه لا يجوز للأجنبي أن يذهب مسافة أكثر من 40 كيلومتر. وفي حينها حولنا الحدث بعد أن انتهت الأزمة طبعا وانحلت إلى
1: سخرية،
0: أنه تهرب من نظام قمعي فتقع بنظام مغلق مثل الذي كان يعيشه الاتحاد السوفيتي. التجربة السوفيتية للأسف الشديد انتهت نهاية ليست سارة، فلنقل هكذا، وجرت وراءها مصائب كبيرة جيوسياسية في العالم وتحديدا على العالم العربي والأحزاب الشيوعية. أنتم دكتور من ربما أحد الشخصيات القليلة في الحركة هذه خارج السياقات الدوغمائية، يعني منذ البداية هنالك محاولات لإعادة نظر وتفحص وأخذ دروس. ما هو الدرس من هذا الانهيار السوفيتي؟
1: مقدمة جميلة. أولا أشكرك أن ذكرتني، بس الشيء بالشيء يذكر. في أول زيارة لي إلى الاتحاد السوفيتي كانت في العام 1974، جئت مشرفا على مؤتمر لجمعية الطلبة العراقيين في الاتحاد السوفيتي، كان يمكن حوالي 1500 طالب. نعم. عراقي من اليساريين والشيوعيين،
0: مبعوثي الحزب الشيوعي،
1: مبعوثين الحزب الشيوعي واليسار عموما كانوا موجودين هنا. فتأخرت الفيزا، فاتصلت بمسؤول المنظمة آنذاك الرفيق خليل الجزائري في وقتها، وقال الفيزا موجودة بالمطار تفضل. وذاك الوقت لا أحد يسألك، تقطع التذكرة وتأتي. قطعت التذكرة ووصلت إلى موسكو وأبلغتهم أنني قادم للغرض الفلاني بدعوة من الكونسومول كذا وكذا إلى آخره، والفيزا لديكم. فتشوا، لا توجد فيزا. انتظرت ساعة ونص وأكثر، ثم اتصلت بالتليفونات التي لدي. تعرف الرفيق عميدة وخليل الجزائري، لا أحد يرد. ثم اتصلت بأم إيمان زوجة الشهيد سلام عادل ثمينة ناجي يوسف، وعلى علاقة ومعرفة وصداقة عائلية أيضا، فأكدت أن الفيزا موجودة ولكن لا وجود الفيزا. بعد ساعتين جاءني هناك من يعطيني 100 روبل أو أكثر لكي أتعشى وأتغدى وأخذ قهوة
0: في حدود
1: المطار. وقال الفيزا بالطريق ستأتي قريبا. وانتظرت إلى الساعة 9 مساء، ثم جاء 2 من الشرطة، شرطة المطار، واصطحباني مشيا على الأقدام بالثلج، كان شهر شباط، إلى مبنى خارج المطار حوالي 500 متر أو أكثر. أوف. كيلومتر أو أقل،
0: مشيا
1: على الأقدام
0: تدريب،
1: وسحبت
0: تدريب
1: الشنطة خلفي، وفتحوا الأبواب وقالوا لي اصعد. وصعدت درج إلى الطابق الأول، ووجدت 5 موجودين في هول صغير وتلفزيون صغير، أتذكر 2 أفارقة على ما أتذكر، واحد صور أفغاني والثاني ما قدرت أميز منين، وواحد شكله هندي. هؤلاء أيضا كانوا محتجزين، وفتحوا باب غرفة وقالوا تبقى هنا، وانتظرت إلى اليوم الثاني، قالوا سنأتيك الساعة 7 صباحا. في الساعة 7 صباحا جاءوا على الوقت، وأخذت الشنطة وسحبتها مرة أخرى إلى المطار، وانتظرت في المطار إلى 9 مساء مرة أخرى حتى وصلت الفيزا، فاحتجزت 32 ساعة في مطار موسكو. هذا الاعتقال الثاني أو الاعتجاز الثاني.
0: هذا الأول كان
1: أي هذا الأول يعني الذي تفضلت به كان الثاني، وهذا الأول، وهذه من الطرائف أنك تحتجز في موسكو. ثم جاء الكومسومول بعد ذلك واعتذر ومنحني ضيافة لمدة 3 أيام إضافية على الفترة التي تعويض أبقى فيها.
0: نعم.
1: الدرس الحقيقي من انهيار الاتحاد السوفيتي، في الواقع الاتحاد السوفيتي كان يسير نحو الانحدار، مثل ما أنت لديك حربة تصعد ثم تتوقف ولا تستطيع أن تتوقف، فلا بد أن تتراجع. كان هناك تراجع داخلي بسبب البيروقراطية الحزبية والانغلاق الاقتصادي والأزمات المتفاقمة، وأن طبقة جديدة خلقت بدل الحديث عن مجتمع خالي من الطبقات، وإذا تخلق طبقة جديدة وأوضاع الناس المعيشية العمال والكادحين لم تتحسن كثيرا، بل كانت مزرية قياسا لأقرانهم من البلدان الرأسمالية. أريد أن أقول أن إذا لم تتحقق تنمية حقيقية فإنك ستتراجع بلا أدنى شك، وهذا هو الذي حصل للاتحاد السوفيتي. والأرقام التي كانت تقدم معظمها أرقام زائفة أو مبالغ فيها أو أنها أحيانا مفتعلة. يعني عندما تحدث خروشوف في العام 1960 قائلا سندخل مرحلة الشيوعية في العام 1980، لكن لاحظ في 80 ما الذي حصل؟ بدأت سياسة الديتانت، الوفاق، ما سمي بالوفاق، بدأ من جانب الغرب حرب النجوم، وبدأ التراجع السوفيتي غير المنظم، خصوصا بعد أن وصل غورباتشوف إلى السلطة.
0: نعم.
1: هذا الأمر يجعل المرء أن يثير الكثير من الأسئلة، وحياتنا كلها أسئلة، والحياة بدون أسئلة ستبدو حياة مسطحة. الأسئلة دائما محفزة.
0: نعم. احتجزت في المطار لأنك لم تكن عضوا لجنة مركزية ولا مكتب سياسي، لكن القيادات الشيوعية العراقية والعربية كانت تأتي إلى موسكو للعلاج وللراحة وللدورات، بل أحيانا كمنفيين بسبب الخلافات السياسية داخل هذا الحزب أو ذاك. يعني هنالك معروف أنه جرى إبعاد بهاء الدين نوري عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي لأنه كان مختلفا مع الأمين العام، مع سلام عادل الذي اتصلت أنتم بزوجته وهي كتبت مذكراتها يعني بالمناسبة. لكن هؤلاء الذين كانوا يأتون للدراسة في المدرسة الحزبية أو للراحة أو الاستجمام، ألم يكونوا يلاحظون هذا الخراب الذي متبدل للعيان؟ لماذا لم يعيدوا النظر في فلنقل في تبعيتهم المزعجة إلى حد بعيد للاتحاد السوفيتي؟
1: لاحظ أن الأيديولوجيا كانت طاغية، وعندما تتمكن الأيديولوجيا من عقل إنسان لا يمكن بأي شكل من الأشكال مقاومتها، بمعنى تتحول إلى دين. أنت لا تستطيع أن تقول هذا الدين صح وذاك الدين خطأ. المؤمن بالدين هذا إيماني لا علاقة له بالحياة والتطور وعدل، كل ما يأتي إيماني، وهذا الإيماني هو مقدس نحن حولنا المبادئ والأفكار إلى مسلمات سرمدية دينية لا يأتيها الباطل لا من أمامها ولا من خلفها. لهذا السبب بقينا نتعبد في محرابها، والذين يأتون هم بسطاء لم يكونوا يفقهون من الماركسية أو من الشيوعية شيء. كل ما يتعلمونه هنا في المدرسة الحزبية هي كتب نيكيتين في الاقتصاد، وهي كتب بدائية أولية، لم يقرأ أحدهم. أنا أعرف شخصيات شيوعية دخلت الحزب الشيوعي وبقت 50 سنة أو 60 سنة لم تقرأ كتابا كبيرا مهما في الماركسية. وأتذكر حتى أنا شخصيا عندما بدأت يعني حياتي وأنا كنت يافعا صبيا أكاد أكون، جئنا إيمانيا بحكم العائلة يسارية وبحكم الجو وبحكم المدينة وبحكم الصراع الشعارات العامة، بدأنا نقرأ لاحقا. وهذه اللي سميتها أنا أشبه بقشرة البصل على حد تعبير مذكرات جونتر غراس الروائي الألماني. القشرة الأولى كانت القشرة إيمانية، أنت شاب تقرأ تتأثر تبشر بالأفكار التي تقرأ، تستطيع تعتقد أنك تستطيع أن تنزل القمر أو تصعد إلى القمر، ولكن مع مرور الأيام تكتشف لا، أن هناك كثير من المعوقات، كثير من العراقيل، في حقائق أخرى أنت لا تعرفها وفي رؤى أخرى أنت لم تدركها بعد، فتبدأ تفكر. التفكير هذا مرحلة أولى، تبدأ بالأسئلة، هذه القشرة الثانية تبدأ بالسؤال، لماذا حصل؟ لماذا انهزمنا؟ لماذا انكسرنا؟ لماذا هذه الخيبات؟ كيف؟ من المسؤول عن ذلك؟ هذه كلها أسئلة.
2: نعم، ولكن دكتور هذه الأسئلة تطرحونها باعتباركم كاتب وباحث ومؤرخ إلى حد معين، يعني أنتم لا تعملون في التاريخ تحديدا، لكن الأحزاب الشيوعية العربية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي هو واحد من أكثر الأحزاب أهمية في المنطقة، لم يطرح هذه الأسئلة إلى الآن. يعني هنالك كتابات، مذكرات، مقالات نشرت لبعض القادة الذين أعتقد في العام الأغلب تركوا صفوف الحزب، لكن الحزب بحد ذاته إلى الآن لم يقم بمراجعة أو حتى لم يقم بكتابة تاريخي، صح ولا لا؟
1: نعم، هناك كتابات عديدة حول التاريخ. التاريخ لا يكتب من مجموعة، دائما التاريخ يكتب فرديا.
2: صحيح،
1: المجموعة تبقى فيها بينات اختلافات، تمايزات، تباينات، المنطلقات مختلفة، الأهداف مختلفة، المصالح مختلفة. هنا أحيانا وخصوصا في تلك الفترة الإيمانية دعني أقول كانت هناك بعض المصالح تتوفر للقادة، أحيانا إيمانيا هم تجدهم مهتمين بتنمية هذا هذه الكيانية الموجودة اللي اسمها المركز الأممي أو الاتحاد السوفيتي. الرفيق خالد بقداش وهو أحد الأعمدة العليا في الحركة الشيوعية تاريخيا، ويعتبر عميد الشيوعيين العرب ولعب دورا كبيرا، كان يعتبر شيوعية الشيوعي تتحدث بوفائه لحزب لينين ولبلد لينين الاتحاد السوفيتي، في حين هذا لا علاقة له. هذا هي الإيمانية، حوله إلى أيقونة وحول الأفكار إلى أصنام نتعبد يعني فيها، في حين أن الفكر متغير ومتطور. الشخص الذي لا يتغير، لا يعيد النظر، ثق أنه كأنه بلا تجارب.
2: نعم،
1: التجربة تدعك تعيد النظر، ولا قيمة لتجربة إلا بنقدها، لابد أن تنقد التجربة، التجربة نفسها. أنت تبدأ بالإيمانية التبشيرية التساؤلية النقدية، ثم تنتقل إلى القشرة الأخيرة العقلانية، تعيد النظر بعد أن اكتشفته من تجارب.
2: سنتحدث عن هذه في كتابكم، يعني في الكثير من الكتابات التي تحدثتم فيها عن الطائفية وعن الدين وعن التكوينات العرقية إلى آخره. لكن قبل ذلك، هذه الولائية أدت إلى كوارث، وخاصة تحديدا الحزب الذي كنتم تنتمون إليه، حين خرجت جماهير هذا الحزب في عام 60 كما هو على لا تخون الذاكرة، أو 59 في الحقيقة، هتفت بشعار حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي. يقال أن هذا الشعار استفز عبد الكريم قاسم، وبعد ذلك ذهب في مناسبة قريبة وألقى الخطاب الشهير في كنيسة مار يوسف، وانتقد فيها الحزب الشيوعي وبدأت حملة اعتقالات. هذه الرواية في ضمن أبحاثكم صحيحة؟
1: كان الحديث عن مشاركة الحزب الشيوعي بالحكم مطلب شيوعي أولا، وروج له يوم 28 نيسان أبريل عام 1959 قبل تظاهرة 1 أيار الشهيرة.
2: نعم.
1: كتب مقال افتتاحي باتحاد الشعب دعوة إلى مشاركة الحزب الشيوعي بالحكم، وأكو أكثر من شخصية شيوعية تحدثت عن هذا، بل أزيدك علما، أزيدك من الشعر بيتين، أن هناك أوساط سياسية ليست شيوعية دعت إلى مشاركة الحزب الشيوعي بالحكم لاعتبارات تقرب من هذا الفيضان الهائل للحركة الشيوعية، واعتقدوا أن الحركة الشيوعية ستهيمن على الوضع السياسي في العراق، ذلك بدأ التقرب والتزلف لها. يوم 1 أيار، وكان الرفيق سلام عادل الأمين العام للحزب موجود في شقة في شارع الرشيد يشاهد المسيرة الهائلة التي بدأت في 6:00 صباحا وانتهت في اليوم الثاني 6:00 صباحا.
2: مليون كامل.
1: كان عدد سكان العراق لا يتجاوز 7 ملايين.
2: نعم.
1: أقل
2: يقال مليون كانوا،
1: كان عددهم مليون. لاحظ الشعار كم فيه من أخطاء. أولا خطأ لغوي، عاش الزعيمي
2: يعني بالفارسي
1: عبد الكريم،
2: عبد الكريم
1: الحزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي. يعني هذا أول خطأ. اثنين، هذا شعار استفزازي، يعني كان ممكن تطرح المسألة على مستوى آخر. مع ذلك أعتقد أن لم يكن هناك قرار من المكتب السياسي أو اللجنة المركزية برفع هذا الشعار، لكن
2: يعني عفويا؟
1: لا مش عفويا، لكن بعض القياديين في اللجنة المركزية أو في المكتب السياسي سربوا هذا الشعار إلى الجمهور، فالجمهور تلقفه، وعندما اعترض أحدهم كما قال لي اللي هو أرخا شادور، قال لي سلام عادل بعد أن التقاه، لماذا ترفعون هذا الشعار بيوم العمال، يوم عيد العمال؟ فقال له سلام عادل أن الجمهور هو الذي يعني رفع هذا الشعار وسرى هذا الشعار مثل النار في الهشيم، لم يعد ممكنا وقفه، لم يعد ممكنا وقفه. طبعا بالطبع هذا استفز عدة جهات، استفز الدوائر الإمبريالية بالخارج، خصوصا كانت تخطط للإطاحة بقاسم وللقضاء على الحركة الشيوعية بالعراق، وبالتالي تحجيم دور الاتحاد السوفيتي اللي بدأ بارزا في تلك الفترة. اثنين، استفز القوى القومية العربية، قيادة عبد الناصر من جهة والبعثيين والقوميين داخل العراق، إضافة إلى كل المنطقة دائر مدائر العراق هي ليست متصالحة مع العراق، لا تركيا التي كانت جزء من حلف بغداد، ولا المملكة العربية السعودية، ولا الكويت لاحقا اللي أصبحت عدة،
2: ولا إيران،
1: ولا بالطبع إيران الشاه ولا الأردن أيضا لقتل ابن عم الملك يعني. فكل هذه عملية استفزازية ألبت على الحزب الشيوعي وعلى الحركة الشيوعية وعلى حكم قاسم نفسه. والحركة الدينية أيضا استفزت، وخصوصا جماعة العلماء وبدايات تأسيس حزب الدعوة بدأت من هناك.
2: نشطت الحركة الإسلامية،
1: نشطت الحركة الإسلامية،
2: وهم كانوا طبعا الإخوان المسلمين والدعوة في ركت واحد
1: تقريبا يعني.
2: المنظر هو سيد قطب،
1: المنظر سيد قطب، المنظر التاريخي طبعا. الخميني زار سيد قطب عام 38 والتقاه وتأثر به إلى حدود غير قليلة.
2: نعم.
1: حتى فكرة المرشد الإسلامي الأعلى هي مأخوذة من هناك.
2: وبالمناسبة حتى الخامئني أيضا متأثر جدا،
1: متأثر كل الحركة الإسلامية آنذاك، حتى الحركة الإسلامية الشيعية متأثرة كانت بالإخوان إلى حدود غير قليلة. في حوار لي مع السيد بحر العلوم قلت له أصحيح أننا ملاحدة وأننا لا نؤمن بالله وأن الشيوعية كفر وإلحاد؟ قال لي بظرافته المعهودة: ماذا نعمل لكم؟ كنتم تهيمنون على الشارع وتنزلون مظاهرة بمليون، والقوميون والبعثيون يتآمرون بالجيش، لم يبق لنا إلا الله، لابد هذا صراع سياسي. وكان واقعيا واعترف يعني بشكل واقعي بأن هذا جزء من الصراع السياسي، والصراع السياسي أحيانا غير عقلاني، أحيانا تتهم خصمك بما ليس له لكي يعني تقلل من قيمته، وهو يتهمك أيضا بما ليس لديك من مساوئ على سبيل المثال، أو يرى فضائلك مساوئا فيريد أن ينتقص منك. هذا جزء من الصراع السياسي، احنا ألبنا كل هذه القوى ضدنا، لم يكن لدينا حلفاء. حتى الحزب الوطني الديمقراطي افترض أن يكون حليفنا الأول، ابتعد عنا ثم جمد نفسه بعد أن يعني اختلف مع قاسم. الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان معنا إلى حدود معينة أيضا جرى تباعد بيننا بعد العام 61، أيضا بسبب بعض المواقف السياسية فيما يتعلق بالقضية الكردية وفي كردستان تحديدا، ورفع السلاح ضد قاسم عندما قصف قاسم منطقة بارزان، فاشتعلت انتفاضة كردية في أكثر من منطقة، وبالتالي تطورت لتصبح حركة كردية مسلحة استمرت،
2: أطلق عليها حركات الشمال.
1: هذه كلها ساهمت في الإطاحة بنظام قاسم وبالتصدي للحركة الشيعية. نعم. خمس أركان أساسية ساهمت في الإطاحة بالنظام: مطالبة بالكويت، بضم الكويت باعتبارها القضاء السليب،
2: القشة التي تقصف ظهر البعير دائما،
1: بالضبط الشعر التي قصف ظهر البعير، واللي هي حماقة ما بعدها حماقة، وارتكب النظام اللاحق نظام صدام حماقة أخرى أشد وأكبر عندما غزا الكويت في العام 90. ثاني، قانون الأحوال الشخصية. لعبت الحركة الدينية اللعبة ببراعة لإثارة جمهور واسع كان يفترض أن يحتسب علينا، فاحتسب ضدنا بحدود معينة. الشيء الثالث، قانون الإصلاح الزراعي، والإصلاح الزراعي بالعراق فشلا ذريعا. نزعت الأراضي لكن على العملية الزراعية انتهت تكاد تكون في العراق، أو بدأت بالتراجع حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن من نهايات. ثم الضرب الحركة الكردية بالسلاح، هذا أيضا ساهم في تغيير موازين القوى. احنا ذاك الوقت ايضا لم يكن لنا موقف واضح من،
2: لكن كثير من القادة العسكريين حتى ربما، ومن ابرزهم الاسم المعروف الملازم خضر، اعتقد التحق بالحركة الكردية المسلحة.
1: نعم.
2: هذا كان خلافا لقرار
1: لا
2: الحزب؟
1: لا هذا جاء لاحقا. هذا جاء لاحقا. عندما انطلقت الحركة الكردية المسلحة من منطقة بارزان، نحن رفعنا شعار السلم في كردستان، وخضنا صراعا طويلا وإن كان هادئا في البدايات مع الحركة الكردية، أنه يعني ليس من الضروري رفع السلاح بوجه قاسم، وإنما لابد من تسوية تنفيذ بعض المطالب على حساب
2: ضبط
1: على قاسم إصلاح. وكنا نرفع شعار تضامن كفاح تضامن، ثم تغير هذا الشعار إلى كفاح تضامن كفاح. بال62 اتخذ الحزب موقفا أكثر جرأة بصدد القضية الكردية بتقرير قيل أن كاتبه أو ساهم في كتابته جمال الحيدري بإشراف من سلام عادل، موقفنا من القضية الكردية موقف متميز، بعودة إلى البدايات، إلى موضوع حق تقرير المصير، إلى الاستقلال الذاتي، إلى الحكم الذاتي، ولذلك صار الشعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان، ولكن كنا نريدها بالوسائل السلمية. استفزاز القوميين والخلاف مع عبد الناصر ساهم مساهمة كبرى في قضاء على قاسم، لطاح بقاسم، ووجدت المخابرات المركزية الأمريكية فرصة مناسبة أن كل هذا الخضم هو معاديا أو غير متصالح معنا، وبالتالي نحن بقينا بلا حلفاء.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.
2: ولكم أعزائي المشاهدين، تابعونا باستمرار، وهذا سلام مسافر يتمنى لكم أوقات هانئة.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو بمسرح المونوب الأشرفية. لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكوا؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026 والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولاً، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل.
1: لا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقف بيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم. نشهد أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ هادي الهاشم.

0: في عناوين هذه النشرة: الجنوب تحت النار والحكومة أمام اختبار السلاح والطاقة، الصدي يعتكف احتجاجا على مسار أزمة الكهرباء والقوات تنقل ملاحظاتها على الحكومة إلى بعبدة، قاسم يرفض التنازلات انسحاب إسرائيل أولا ولا خطوات مسبقة، وجعجع يضع تفكيك حزب الله كضرورة لقيام الدولة، تصعيد إسرائيلي جنوبا تفجيرات وتوغلات وقصف من القنطرة إلى كفر شوبة، مجلس الوزراء أمام جدول حافل بالأمن والمال والإدارة وملفات المطار والاتصالات والسير على الطاولة الحكومية. من بيروت وطرابلس إلى أوروبا، لبنان يدخل شبكة آيماك.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. المعادلة السياسية الداخلية تتجه إلى مزيد من التأزم مع انتقال الخلاف من الملفات التنفيذية إلى جوهر الخيارات التي تحكم المرحلة المقبلة. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يرسم للجنوب مسارا يبدأ بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، رافضا أي خطوات مسبقة، فيما يضع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع تفكيك حزب الله في جوهر معركة بناء الدولة، معتبرا أن القرار لبناني قبل أن يكون استجابة لأي ضغط خارجي. وعلى الضفة الحكومية يأخذ اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي منحا سياسيا يتجاوز أزمة الكهرباء بعدما انتقلت مسؤولية معالجة تداعيات ذلك إلى طاولة مجلس الوزراء. وبين هذه الملفات تتحرك القوات اللبنانية باتجاه بعبدة بملاحظات على الأداء الحكومي وتحذيرات من كلفة اجتماعية واقتصادية بفاتورة مرتفعة. أما جلسة الحكومة المقبلة فتجمع ملفات الأمن والطاقة والاتصالات والمال كما الإدارة دفعة واحدة، ما يجعلها أمام استحقاق يتصل بقدرتها على إدارة الخلافات السياسية قبل أن تتحول الملفات المتراكمة إلى أزمة أوسع في أداء السلطة. والبداية من الخطوة القواتية وتحديدا في وزارة الطاقة، حيث أعلن وزير الطاقة جو صدي الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء بعد عرض الوقائع الواقعة على عاتق الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء، مؤكدا في الوقت عينه متابعة العمل في الوزارة. وفند صدي في مؤتمر صحفي مسار أزمة الكهرباء والعمل على أكثر من خط لحلها من خلال شركات أجنبية عدة أبدت الاستعداد للمشاركة في إيجاد الحل.
1: يلي عم نطلبه من الدولة من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فوتيرة، تعويض عن إعفاءات الجنوب والتعويض عن تصليحات الحرب. مع الأسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب، فأنا اليوم قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين أنه هالقرارات محقة تتاخد. بس الأكيد أنه الورشة الإصلاحية مستمرة، يعني الشغل اليومي بالوزارة وهالإصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم أنا لحضنلي مركز عليهم.
0: قبل هذه الخطوة كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أوفد إلى بعبدة الموفد نائب ملحم رياشي الذي اجتمع إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعرض معه الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة. وفي قصر بعبدة تسلم الرئيس عون من وفد نيابي دراسة قانونية حول القرار 2790 الذي ينهي مهام اليونيفيل في الجنوب، خلصت بحسب النائب ملحم خلف إلى وجود صعوبات جوهرية في تنفيذ مندرجاته.
2: هيدا الرأي القانوني عم نسلمه لفخامة الرئيس، ويلي بيتلخص حول المخاطر الكبرى يلي قد تنتج عن استحالة تنفيذ القرار 2790 في 33 نقطة على الخط الأزرق يلي اليونيفيل لازم يسلمهم إذا انسحب منه إلى الجيش اللبناني. عم نطلب إعادة النظر بالقرار 2790.
0: ومن القصر الجمهوري أيضا شدد نائب ميشال معوض على أن قيام الدولة يبدأ بحصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وأكد أن نجاح التفاوض يتطلب قرارا لبنانيا واحدا وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
3: ما في خيار إلا خيار المفاوضات، إنما بنفس الوقت خيار المفاوضات لا يمكن أنه ينجح إذا بيوجه من جهة تعنت إسرائيلي وبيوجهوا من جهة تانية تعنت لحزب الله برفضه لتسليم سلاحه وقراره للدولة اللبنانية. لازم الدولة تكمل بهذا المسار.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية حق المجلس النيابي في طرح قانون الانتخاب، وأشار إلى أن لدى الحكومة تحديات كثيرة.
4: احنا كحكومة كان موقفنا واضح، احنا سبق وتقدمنا بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي، القانون عام 44 بيرتكز على تعديلين اساسيين. التعديل الاول المادة 84 البطاقة المغنطة، كان في لنا اقتراح بالغاءها واعتماد الميجا سنتر مراكز الاقتراع الكبرى مع التسجيل المسبق، والاقتراح الاخر كان بيشمل موضوع انتخاب المغتربين من الخارج مثل ما حصل بالفترات السابقة. حكومة منفتحة على كل اقتراحات القوانين اللي موجودين باللجنة.
0: وفي عين التين تسلم الرئيس نبيه بري مذكرة موقعة من 86 نائبا تطالب بالتمسك بقوات اليونيفيل وإعادة النظر بالقرار 1790، فيما حذر النائب ملحم خلف أن انسحابها سيؤدي إلى فراغ يثبت الاحتلال ويضعف الدولة. وفي عين التين أيضا بحث بري مع القائمين بالأعمال الأذربيجاني والسوري الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن معالجة الوضع في الجنوب تبدأ بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، رافضا تقديم أي خطوات مسبقة مقابل الانسحاب في ظل ما وصفه بعدم التزام إسرائيل بالاتفاقات القائمة. وشدد قاسم على استمرار خيار المقاومة طالما استمرت الاعتداءات، فيما أعلن استعداد الحزب للتعاون ضمن المؤسسات الدستورية والقوانين.
5: أقول لكم بوضوح، تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا. لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. لا تسألون ماذا ستفعلون، لا يمكن إلا أن نكون مقاومة. أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه لأنه معتدى علينا، وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو. نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية.
0: في المقابل، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن تفكيك حزب الله يشكل ضرورة لقيام دولة حقيقية في لبنان، وأكد أن هذا الملف يمثل أولوية للبنانيين ولا يرتبط بالمطالب الأمريكية أو العربية كما الإسرائيلية. وخلال حوار نظمه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، انتقد جعجع انتظار بعض المسؤولين تسوية أمريكية إيرانية أو إجراءات إسرائيلية لمعالجة ملف الحزب، مشددا على مسؤولية الدولة اللبنانية، ورى أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تعثر لارتباطه بمسألة تفكيك حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، معتبرا أن تفكيك الحزب كان يجب أن يسبق الاتفاق. وفي الجنوب، يشهد تصعيدا ميدانيا متواصلا مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة القنطرة وقصف منطقة الخلي عند أطراف ميفدون وبلدة بيت يحون. وفي كفر شوبة، توغلت جرافة وثلاث آليات عسكرية وفتحت ساترا ترابيا في منطقة شانوح قبل أن تتقدم نحو منازل مزرعة حلتة وتنسحب باتجاه بسطرة. كما تعرضت أطراف المنصوري للقصف المدفعي وأطلاق النار، فيما استهدفت غارات وادي السوقي ومحيط برعشيت وعيطرون، وأصيب مواطن بجروح جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب قرب شوكين. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر الخميس في قصر بعبدة لبحث جدول أعمال يتضمن ملفات أمنية وإدارية ومالية، ومن أبرز البنود مشروع قانون معجل لتوسيع اختصاص جهاز أمن مطار بيروت وطلب تركيب منظومة كاميرات مراقبة في مطار الإليعاد في عكار. كما تبحث الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بالسير وملف تخمين أصول وزارة الاتصالات وهيئة جيرو. ويتضمن الجدول مساعدات استثنائية للبلديات وملفات تتعلق بإجازة الأبوة وعقود الإيجار. كذلك تبحث الحكومة مشاريع للطاقة المتجددة وخرائط محميات طبيعية وبنودا مالية وتعيينات وهبات كما اتفاقيات تعاون دولية. وفي السرايا الحكومية، ترأس الرئيس نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة التحضيرات لإعادة تشغيل مطار الإليعات، وأكد أن المشروع دخل المرحلة الأخيرة وشدد على استكمال الخطوات المتبقية وفق المعايير الفنية والأمنية تمهيدا لانطلاق الرحلات التشغيلية التجارية من المطار الشهر المقبل. واعتبر رئيس الحكومة أن إعادة تشغيل الإليعات ستساهم في إنماء عكار والشمال وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية للنقل. فتح التيار الوطني الحر مجموعة ملفات داخلية منتقدا أداء وزير الطاقة جوصدي في ملف الكهرباء، ومعتبرا أن الحل يكمن في تشغيل معامل الإنتاج بدل طلب مزيد من التمويل. وفي الموازنة، رأى التيار أن المشروع المطروح حسابي لا إصلاحي ويعتمد ضرائب تطال محدودي الدخل. تربويا، اتهم وزارة التربية بسياسة تبقي النازحين السوريين في لبنان، كما شدد في ذكرى 27 على حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة. في ساحة النجم، ناقش اجتماع اللجان النيابية المشتركة قانون التغطية الصحية الأولية، وبدأ البحث عالقا عند تأمين مصدر تمويل يقدر بمليار دولار. نائب رئيس المجلس النيابي الياس مصعب، وتعليقا على اعتكاف الوزير جوصدي، شدد على ضرورة الحوار الداخلي لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة.
6: تطبيق اتفاق الطائف ما حكي على لبنان دائرة واحدة مثلا، حكي على بعد إعادة النظر بالدوائر، إعادة النظر بالدوائر لطمأنة الجميع بما فيهم المسيحيين. وأنا نقلت هيدا الكلام عن لسان رئيس المجلس النيابي، قال لي أنا كان إلي كلام واضح بطاولة حوار، أنا منفتح على الدوائر قد ما فينا نوسع الدوائر.
0: في العاصمة الهندية نيودلهي، وقعت إدارة واستثمار مرفأي بيروت وطرابلس على الإعلان المشترك لإطلاق نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا إيماك، وذلك بهدف تقريب الموانئ وأنظمتها الاقتصادية واللوجستية من بعضها. رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اعتبر أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل إنجازا مؤسسيا مهما للبنان ونافذة حقيقية لتعزيز الشراكة وتطوير القطاع اللوجستي والتجاري وفق أحدث المعايير العالمية، وأكد أن ما تم الاتفاق عليه خطوة عملية جديدة تكرس حضور لبنان على خريطة التعاون الإقليمي والدولي. تحت شعار بيروت في كل خطوة، أطلقت جمعية بيروت ماراثون التحضيرات الإدارية والتقنية لسباق سبيناس ماراثون بيروت الذي من المقرر تنظيمه في 29 من شهر تشرين الثاني. التفاصيل مع جايا الغالب.
7: تعود فعاليات ماراثون بيروت هذا العام لتضيء العاصمة. في أمسية أطلقت خلالها جمعية بيروت ماراثون رسميا نسخة هذا العام من سبينس ماراثون بيروت تحت شعار بيروت في كل خطوة، على أن يقام السباق في 29 من تشرين الثاني برعاية سبينس الراعي الرسمي. الحفل حضرته وزيرة السياحة لورا لحود ووزير الأعلام بول مرقص، إلى جانب شخصيات اجتماعية ورياضية وثقافية وممثلين عن القيادات العسكرية. رئيسة جمعية بيروت ماراثون ماي الخليل تحدثت لإذاعتنا عن الرسالة التي أحملها ماراثون هذا العام وما يميز هذه النسخة عن سابقاتها.
8: بيروت بكل خطوة، يعني لأنه كل عداء نفس مثل ما ذكرت عم بيعمل هالخبطة القدم عم بيعطي النبض لمدينة بيروت، عم بيعطيها النور هيدا. إذا نحن مجموعنا فوق 20,000 عداء وعداء، معناتها كلنا عم نجتمع على إعطاء النور والأمل لمدينة بيروت. اللي بدي أقوله إنه رسالتنا من لما ابتدأنا بال2003 لليوم 23 سنة ونحن حاملين بقلبنا شعار اللي هو سلام محبة ركض، هيدا هالشعار هو اللي عم يترجم كل سنة على الأرض مع العدائين.
7: أما اللافت في الحفل فكانت مشاركة 4 عدائين من الشابات والشباب، خاضوا سباق الماراثون على أجهزة المشي تريدميل ووصلوا خلاله إلى مسافة تقارب 42 كيلومترا، فيما حل المطر ضيفا خفيفا على الأمسية. وجاءت مفاجأة الحفل بإضاءة مبنى بكري بعرض ضوئي ثلاثي الأبعاد حمل شعار بيروت في كل خطوة، ليختتم الأمسية بمشهد يليق بمدينة تواصل الركض خطوة تلو خطوة. من كابيتول بيروت جايا الغالب، صوت كل لبنان.
0: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، فيما يستمر ظهور الضباب محليا على المرتفعات. تواصل درجات الحرارة الارتفاع تدريجيا على أن تتخطى معدلاتها الموسمية الخميس، خصوصا في المناطق الداخلية. الجنوب تحت النار والحكومة أمام اختبار السلاح والطاقة. الصدي يعتكف احتجاجا على مسار أزمة الكهرباء، والقوات تنقل ملاحظاتها على الحكومة إلى بعبدة. قاسم يرفض التنازلات، انسحاب إسرائيل أولا ولا خطوات مسبقة. وجعجع يضع تفكيك حزب الله كضرورة لقيام الدولة. تصعيد إسرائيلي جنوبا، تفجيرات وتوغلات وقصف من القنطرة إلى كفر شوبا. مجلس الوزراء أمام جدول حافل بالأمن والمال والإدارة وملفات المطار والاتصالات والسير على الطاولة الحكومية. من بيروت وطرابلس إلى أوروبا، لبنان يدخل شبكة إيماك. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

بحبك

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وصلتم أوقاتاً العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يشهد الجنوب تصعيدا ميدانيا متواصلا مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة القنطرة وقصف أيضا منطقة الخلي عند أطراف فادون وبلدة بيت يحون. وفي كفر شوبة توغلت جرافة وثلاث آليات عسكرية وفتحت ساترا ترابيا في منطقة شانوح قبل أن تتقدم نحو منازل مزرعة حلتة وتنسحب باتجاه باسترا. كما تعرضت أطراف المنصوري للقصف المدفعي وأيضا إطلاق النار. وأيضا نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ قليل غارتين على وادي السوقي. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن معالجة الوضع في الجنوب تبدأ بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، رافضا تقديم أي خطوات مسبقة مقابل الانسحاب في ظل ما وصفه بعدم التزام إسرائيل بالاتفاقات القائمة. وشدد قاسم على استمرار خيار المقاومة طالما استمرت الاعتداءات، فيما أعلن استعداد الحزب التعاون ضمن المؤسسات الدستورية والقوانين بعيدا عن الإملاءات والوصايا الخارجية. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر الخميس في قصر بعبدلي بحث جدول أعمال يتضمن ملفات أمنية إدارية ومالية، ومن أبرز البنود مشروع قانون معجل لتوسيع اختصاص جهاز أمن مطار بيروت وطلب تركيب منظومة كاميرات مراقبة في مطار الإليعات. كذلك تبحث الحكومة مشاريع للطاقة المتجددة. أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي اعتكافه عن العمل بعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة بشأن تداعيات أزمة الطاقة. وأوضح الصدي في مؤتمر صحفي أنه وضع أمام الحكومة المعطيات المتعلقة بالأزمة وقدم مجموعة من الحلول لضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتخفيف الكلفة عن المواطنين. وشدد على أن قرار الاعتكاف لا يعني التخلي عن المسؤولية وإنما رفع الصوت باسم المواطن اللبناني. التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض خلال زيارة رسمية يجريها الشرع إلى المملكة. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات السعودية السورية وتطويرها سياسيا ودبلوماسيا كما اقتصاديا، إضافة إلى خطط إعادة إعمار سوريا وتطوير البنية التحتية. كما تناولت المباحثات جذب الاستثمارات إلى قطاعات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة. ووجه الشرع دعوة رسمية إلى ولي العهد لزيارة سوريا بهدف توسيع التعاون والتنسيق العربي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي عدم معرفة الجهة التي تدير البلاد، مشيرا إلى أن المجموعة الثانية من القادة الإيرانيين قد رحلت. تواصل القوات المسلحة اليمنية تقدمها في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن، معلنة السيطرة على مواقع استراتيجية ومناطق واسعة. وأفادت مصادر عسكرية بسقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير وتدمير آليات قتالية. تشهد مدن فرنسية احتجاجات واسعة يقودها طلاب ومعلمون وأولياء أمور للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، فيما تحولت التحركات في عدد من المناطق إلى مواجهات مع الشرطة. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في عدد من المدن من بينها باريس، حيث أقدم محتجون على إحراق مواد في الشوارع ورشق الشرطة بمقذوفات. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إصابة ما لا يقل عن 215 مراهقا وأيضا 85 من موظفي المدارس، إضافة إلى أكثر من 700 شرطي. وفي أعقاب التصعيد دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اجتماع طارئ مع عدد من كبار الوزراء لبحث التطورات. دعت السلطات الأوكرانية في كييف سكان العاصمة إلى البقاء في الملاجئ في ظل هجوم روسي، فيما أعلن رئيس البلدية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.